0: ضعيفا.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة النساء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولقد

وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم

فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما

قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من

قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك

إثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك

يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة

0: الرحيم.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ جعفر حوا، ما تيسر من سورة المائدة.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: قصمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ، ما تيسر من سورة النساء.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
2: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد

قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.

حولي. عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

عن عبد الله بن قيس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه. فبايعناه على ذلك. أخرجه البخاري. عن المغيرة بن شعبة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أخرجه البخاري. عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة النحل.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد الأذان الأول.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. أخرجه البخاري. عن شريح العدوي قال: سمعت أذناي وأبصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أخرجه البخاري. عن شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما بعد ذلك فهو صدقة، ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. أخرجه البخاري. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 140.
1: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. الحديث 1513. عن أنس رضي الله عنه يحدث عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم. وقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. باب علامات النبوة في الإسلام. الحديث 1514. عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ القوم. قيل لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. الحديث 1515. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: أطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. الحديث 1516. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين عمر الوجوه ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. الحديث 1517. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه بطس الأنوف صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. الحديث 1518. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. الحديث 1519. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش، إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان.

0: حديث 1520 عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الحديث 1521 عن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. الحديث 1522 عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.
1: في هذا الحديث النبوي الشريف بشارة عظيمة باستتاب الأمن والأمان، بحيث إن الله تعالى سيكمل سلطان هذا الدين بنصره وإظهاره على الدين كله وتقوية شوكته، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت مسافة طويلة لا يخاف إلا الله والذئب، وتحقق ذلك بالأمن والأمان للمسلمين في دولة الإسلام.
0: الحديث 1523 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا، فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار، ولكن من أهل الجنة.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، في الإسلام خلق يكاد ينفرد به، إنه خلق الإيثار. يكاد الإسلام ينفرد به لأنك لا تجد ما يقابل هذه الكلمة في اللغات الأجنبية، وقد أخذ هذا الخلق من قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، من خصائص المؤمن أنه يؤثر أخاه المؤمن في حظوظ الدنيا على نفسه طلباً لثواب الآخرة. أيها الإخوة، هناك سؤال كبير يأتي في عقل المؤمن الباطن: لماذا هذه الكثرة الكثيرة من المسلمين ولم يتحقق من وعود الله لها شيء؟ ولماذا هذه القلة القليلة من أصحاب رسول الله وقد وصلت راياتها إلى المشرقين؟ الله هو هو، القرآن هو هو، المنهج هو هو، ما هذه المفارقة العجيبة بين تأييد الله ونصره وتوفيقه وإعزاز جنده للسلة الأولى من أصحاب رسول الله، وكأنه يبدو أن الله تخلى عن المؤمنين؟ أيها الإخوة، أضع بين أيديكم نماذج من خلق أصحاب رسول الله، وعلى رأسهم سيد الخلق وحبيب الحق في جانب واحد من جوانب مكارم الأخلاق، ألا وهو المؤاثرة. المدينة المنورة أيها الإخوة في الشتاء شديدة البرد، ففي ليلة من ليالي الشتاء القارس نسجت امرأة من الأنصار عباءة من قطيفة وجاءت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعطيه هذه العباءة، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام ولبسها لاحتياجه لها في هذا الجو البارد، فخرج بها أول مرة على أصحابه، فنظر إليه رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه العباءة، أعطني إياها. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فإذا هو يخلعها في الحال، فنظر الصحابة الكرام لهذا الأنصاري وكأن لسان حالهم يقول: ما هذا الذي فعلته مع رسول الله؟ إن النبي يحتاجها. فقال هذا الرجل: ولكنني أشد احتياجاً لها من النبي عليه الصلاة والسلام، إنني أريد أن أجعلها في كفني عندما أموت. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. طبعاً بصرف النظر عن تصرف هذا الأنصاري أكان صحيحاً أو غير صحيح، لكن الضوء يسلط على موقف النبي عليه الصلاة والسلام. هو سيد الخلق وحبيب الحق وقمة المجتمع البشري، لكن هذا الذي قال له: أعطني إياها، قال: هي لك. فحينما تؤثر أخاك في حظ من حظوظ الدنيا تبتغي به رضوان الله عز وجل، فأنت مشمول بخلق المؤاثرة. حينما فتحت مكة وفتحت الطائف كثر المال وجاءت الغنائم، ومن هذه الغنائم غنم بين جبلين، رجل نظر إلى هذا الغنم وقال: ما أكثر هذا الغنم؟ فقال له النبي: أتعجبك؟ قال: نعم. فقال: هي لك. قال: يا محمد، أتهزأ بي؟ قال: هي لك، خذها إن شئت. فقام الرجل يجري إلى الغنم ويلتفت حوله فأخذها وعاد بها إلى قومه وقال: يا قوم، أسلموا، لقد جئتكم من عند خير الناس، إن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. في بعض الروايات أن قومه أسلموا جميعاً. أنت حينما تتخذ الدنيا وسيلة لامتلاك القلوب
أنت حينما تتخذ المؤاثرة بمعناها الشمولي أداة لفتح القلوب فأنت من الدعاة إلى الله الكبار. ما كل دعوة تنجح بالكلام، ولكن دعوة الإحسان أبلغ ألف مرة من دعوة الكلام. إنك بإحسانك تفتح القلوب المقفلة، إنك بإحسانك تجعل قلب المدعو يمتلئ محبة لك. يا داود ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. لذلك قالوا الإحسان قبل البيان، قبل أن تتحدث حديثا رائعا، وقبل أن تتفاصح، وقبل أن تأتي بالحجج الدامغة، وقبل أن تأتي بالتحليلات العميقة، وقبل أن تحلق في سماء الفكر. هذا الذي أمامك هل أحسنت إليه؟ هل ناله منك شيء؟ هل أكرمته؟ هل فتحت قلبه المغلق ببرك وإحسانك؟ الإحسان قبل البيان. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن هذا الذي سأل عن هذا الوادي أدرك أنه استعظمه، فلما قال له إنه لك ملك قلبه، فلما ملك قلبه تكلم بهذا. أنت حينما تحسن تكون أكبر داعية، أنت حينما تعيش للناس ولا يعيش الناس لك تكون أكبر داعية. لذلك هذا الذي أخذ ما بين الجبلين من غنم أسلم على يده قومه جميعاً، لأنه امتلأ إعجاباً بعطاء النبي وبكرم النبي وبسماحة النبي وبجود النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إنني مجهد، يعني جائع. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى بعض زوجاته، هل عندكم من شيء؟ الشيء الذي لا يصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام قمة المجتمع، رأس المجتمع، دنيا وآخرة. دنيا هو زعيم هذه الأمة، وآخرة نبي هذه الأمة. وألا يجد في بيته شيئا يؤكل، هذا شيء يكاد لا يصدق. لما جاء رسول أذربيجان إلى سيدنا عمر وخيره بين أن يأكل معه في البيت وبين أن يأكل مع فقراء المسلمين، على البديهة قال لا أكل عندك يا أمير المؤمنين، توقع الطعام الطيب النفيس الغالي. فقال لها يا أم كلثوم ماذا عندك من طعام؟ قالت والله ما عندنا إلا خبز وملح. فقال هاتيه لنا. ثم اكتشف هذا الرسول أن الفقراء يأكلون اللحم. لذلك حينما عمت المدينة مجاعة واشتاق إلى أكل اللحم سيدنا عمر قال أيها البطن قرقر أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. وحينما قدم له سنام الناقة وهو أطيب ما فيها بكى وقال بئس الخليفة أنا إذا أكلت أطيبها وأكل الناس كراديسها. وحينما رأى إبلا سمينة قال لمن هذه الإبل؟ قالوا هي لابنك يا أمير المؤمنين، لعبد الله. فلما جاء به ووجد الابن أباه غاضبا قال له لمن هذه الإبل؟ قال هي لي يا أبتي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟ قال ويقول الناس ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، أثقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. فكأن الزوجات جميعا يقولن لرسول الله والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. قد يسأل سائل ألم يكن من الممكن أن يكون عهد النبوة عهدا مفعما بالخيرات والأموال والغنى والترف؟ كان من الممكن ذلك، ولكن ما حكمة الله عز وجل في أن يكون الجو العام الذي أحاط بهذه الدعوة العظيمة جو فقر، جو تقشف، جو حاجة، في أرض قفر الماء فيها نفيس جدا. أصحاب النبي الذين هاجروا لا يملكون إلا ثيابهم، ما الحكمة؟
أيها الإخوة الكرام، قديما قالوا: المصائب محك الرجال، والحزن خلاق. أنت حينما تولد في نعم لا تعد ولا تحصى تختفي الفضائل، كل شيء ميسور. أما حينما تكون في ضائقة وأخوك يحتاج إلى مبلغ من المال وتقدم له هذا المبلغ وتؤثره على نفسك، أنت ترقى إلى أعلى عليين. الحزن خلاق، المصائب محك الرجال، الفضائل والبطولات التي تظهر بين صفوف الفقراء تكاد لا تصدق، بينما توافر المال والغنى المفرط وكل شيء ميسور، هذا الغنى وهذه البحبوحة تجد فيها إعراضاً عن الله عز وجل. لذلك كنت أقول: حينما تأتي الدنيا بكل مباهجها على مجتمع، تكون هذه الدنيا حجاباً بينهم وبين الله، وحينما تشتد الفاقة ولا نرضى بها نحن ولا نقرها ولا نتواكل في تغييرها، ولكن حينما تكون الشدة في مجتمع ما، لعل هذه الشدة تفتق الفضائل التي ما كان لها أن تظهر لولا هذه الشدة. لذلك الفقر في الدنيا أحياناً يظهر عظمة الإكرام، يظهر عظمة المؤاسرة. فقالت الزوجات جميعاً: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. فقام النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه وقال لهم: ما يضيف هذا؟ فقام رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله أضيفه، وأخذه وأسرع إلى زوجته وقال لها: هل عندك من طعام؟ قالت: لا والله، إلا قوت صبياني. فقال: علليهم بشيء، فإذا أرادوا العشاء نوميهم حتى يأتي الضيف، ثم ضع الطعام وأطفئ السراج كي أشعره أنني آكل معه كي يأكل. ففعلت ذلك، وجلس الضيف وأكل، وفي صلاة الفجر ذهب إلى المسجد، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد جاءه الوحي من السماء. قال: لقد عجب الله من صنيعك وضيفك الليلة. رواه البيهقي في السنن الكبرى. ماذا فعل؟ آثر الضيف على أهله. طبعاً دائماً وأبداً أفرق بين الحكم الشرعي وبين الموقف البطولي. ما كل موقف بطولي يعد حكماً شرعياً، ما كل موقف بطولي يعد تشريعاً. حينما انطلق سيدنا عمر مهاجراً جهاراً ومتحدياً، هذا موقف شخصي، لكن الموقف الشرعي، الحكم الشرعي، بيّنه النبي حينما سرى مختفياً ومساحلاً وكلف من يمحو له الآثار، لأنه لو فعل كما فعل عمر لعد اقتحام الأخطار واجباً ولعد أخذ الحيطة حراماً، لذلك هلكت أمته من بعده. لك أن تفعل شيئاً بطولياً، لكن الحكم الشرعي شيء آخر. إخوتنا الكرام، في الإسلام عظمة لا توصف. مسيلمة الكذاب قبض على رجلين من أصحاب رسول الله، قال للأول: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما سمعت شيئا. فقطع رأسه لتوه. ثم قال للثاني: أتشهد أني رسول الله؟ فشهد الثاني أن مسيلمة الكذاب هو رسول الله. قد لا تتوقعون موقف النبي. لما بلغ النبي هذه القصة قال لأصحابه: أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله. موقف بطولي، تصرف شخصي. قالوا: أما الثاني فقد قبل رخصة الله، ما كلفنا الله فوق ما نطيق. فالحكم الشرعي هو الحد الأدنى، ينبغي ألا تنزل عنه، لكن الحد الأعلى بحسب محبتك وإخلاصك وإيمانك وبحسب مؤاسرتك. أنت لست مكلفاً أن تؤسر ضيفاً على طعام أولادك، ليس هذا هو الحكم الشرعي، ولكن هذا موقف شخصي يعد بطولة. لذلك قيل بحق: إن عصر الصحابة الكرام كان عصر البطولات. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم والبخاري: لا يؤمن أحدكم
حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال شراح الحديث: لا يؤمن أحدكم تمام الإيمان ولا يبلغ كمال الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أبو دجانة يؤثر النبي بروحه في غزوة أحد، حينما رأى السهام تأتي إلى النبي من كل مكان، فيجعل نفسه ترساً على رسول الله، فرآه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: نظرت إلى ظهر أبي دجانة فإذا ظهره كالقنفذ من السهام، انكب على النبي ليجعل من جسمه ترساً لرسول الله. يقول للنبي الكريم: اخفض رأسك يا رسول الله، لا يصبك سهم، نحري دون نحرك، صدري دون صدرك. ويقذف النبي عليه الصلاة والسلام بسهم فيراه طلحة فيضع يده حتى لا يصل السهم إلى رسول الله، فيخبط السهم يد أبي طلحة. هذه مؤاسرة ما بعدها مؤاسرة. بهذا الحب وبهذه المؤاسرة استحقوا أن يكونوا قادة للأمم بعد أن كانوا رعاة للغنم. يقف النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد ويقول: من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله؟ فيأتي شاب من الأنصار، وشاب وشاب حتى يكونوا عشرة، وكلهم يموت في سبيل الله، أما آخرهم اسمه يزيد بن السكن يموت على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدافع عنه، فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أشهدك أن يزيد بن السكن قد وفى. أنت حينما تقرأ قوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى، ألا تشعر بقشعريرة في جلدك؟ وفى الذي عليه، أطاع الله، آثر آخرته على دنياه، آثر مرضاة الله على حظوظ نفسه. أيها الإخوة، الشيء الذي لا يصدق أن المهاجرين كانوا تجاراً، فلما قدموا المدينة خسروا كل شيء، تركوا أموالهم وبيوتهم وتجارتهم وأتوا بثيابهم فقط. تصور أنت في مدينة لا تملك شيئاً إلا ثيابك. فالنبي لما آخى بين الأنصار والمهاجرين وأراد أن يجعل كل مهاجر عند أنصاري، من كثرة الطلب على رسول الله باستضافة هؤلاء المهاجرين اضطر النبي إلى القرعة. ما قولكم؟ اضطر إلى القرعة، فكلما ذكر مهاجر اقترع المتنافسون على ضيافته والبذل له فيما بينهم. من أشهر هذه القصص أن سعد بن الربيع رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف تآخيا في الله، فقال له سعد بن الربيع: يا أخي، هذه أموالي بين يديك، جمعتها كلها، اقسمها بيني وبينك نصفين، يعني دكانان خذ واحدة منها، بيتان خذ واحدا منهما. لكن هذه العفة التي عند المهاجرين أيضا تكاد لا تصدق. قال له: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلى.

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 11 بعد 100 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل.

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم

وزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك.

شيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العالمين.

ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 11 بعد 100 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدي وسيدكم محمد رسول الله. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، واجز اللهم صحابته خير الجزاء. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة المستمعون، ونستفتح بالذي هو خير. أعوذ بالله.

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن

0: وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
1: صدق الله العظيم. تلكم الآيات الأخيرة في سورة يوسف، وما أعظم ما فيها من حكم ودروس ومواعظ لكل الناس، للشباب وغير الشباب. بعد أن سمعنا الدعاء الذي دعا به يوسف صلى الله عليه وسلم بعدما أكرمه الله به من مجد في هذه الدنيا، يقول لربه ويدعو ربه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثم يقول الله لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام ليثبت أن هذا القرآن من عند الله، ليس لأحد فيه شيء: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، هذا الذي أوحيناه إليك من خبر يوسف وما كان من إخوته وما كان من غيرهم، هو من الغيب الذي لم تعلمه أنت ولم يعلمه أحد غيرك. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، أي لم تكن أنت مع إخوته حينما أجمعوا أمرهم أن يلقوه في الجب وهم يمكرون هذا المكر. ثم بعد ذلك تختم هذه الآيات بقواعد عامة: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الكثرة يا أخوة لا تعني شيئا، فلا يغرنكم الكثرة. والذي يتدبر آيات القرآن الكريم يجد كثيرا منها يتحدث عن الكثرة بأنها لا تغني شيئا أبدا. وما أكثر الناس ولو حرصت، مهما كان حرصك أن يؤمنوا فإن أكثرهم لا يؤمنون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يؤمنون، لا يشكرون، وهكذا. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر. أنت في دعوتك أيها النبي لا تسألهم شيئا، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن أراد أن يتذكر. ثم يقول الله: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. ما أكثر الآيات الذي بثت في السماوات والأرض ولكنهم يمرون عليها ويعرضون عنها، وكان من حقهم أن تؤثر فيهم هذه الآيات.

0: الآيات وأن يؤمنوا بها وأن يعبدوا الله تبارك وتعالى وأن يؤمنوا به، لأن هذه الآيات حري بها أن تدفعهم إلى الإيمان. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي الإيمان الذي يؤمنون بالله ليس إيمانا خالصا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون مع اعترافهم، فإنهم يعبدون غيره ويؤمنون بغيره. كانوا يؤمنون بالحجر والشجر والنجوم والكواكب، واليوم يؤمنون بالبشر والمال وغير ذلك هكذا. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ويحهم، ألا يخافون أن تأتيهم غاشية من عذاب الله فتنتزع حياتهم وتنتزع أموالهم وأملاكهم. وما يعانيه العالم اليوم من هذه الضربة المالية التي يعانونها، من هذا الاقتصاد الذي ينهار شيئا فشيئا في الغرب وفي الشرق، أليس هذا درسا لهؤلاء؟ نعم، أفما أمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ أمران اثنان، أن يأتيهم عذاب الله تبارك وتعالى فيصيبهم بكل ما عندهم من خير، أو تأتيهم الساعة من حيث لا يشعرون تأتيهم على غفلة. ثم يقول الله تبارك وتعالى لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي، هذا هو ديني، وهذا هو طريقي. ما هو؟ أدعو إلى الله على بصيرة، على بينة، آتي بالآيات من عند ربي من أجل أن يؤمن بها الناس. وما أجيء به من آيات حري بأن يدفع الناس ويحملهم على الإيمان إن أرادوا، ولكن وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يدعو والذين اتبعوه يدعون. وهذا يا أخوة معناه أن المسلم ينبغي أن يدعو الله، أن يدعو إلى الله دائما على بصيرة. وسبحان الله وما أنا من المشركين، سبحان الله، أنزه الله عن كل ما يليق به، وما أنا من المشركين، بل أنا من المؤمنين الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى وشرائعه. ثم يقول الله لنبيه عليه وآله الصلاة والسلام: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أي كل الأنبياء الذين أرسلناهم كانوا رجالا وكنا نوحي إليهم، وهم من أهل البلاد والمدن والقرى. والقرية أخوة معناها محل اجتماع الناس هكذا. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا. القرآن الكريم دائما يا إخوة يطلب من الناس أن يسيروا في الأرض ليروا عظمة الله في خلقه وليروا الحكمة في هذا الخلق. يسيروا في الأرض لينظروا مصائر الأمم السابقة ولينظروا ما عملت، إنها كانت قوية أكثر منهم وإنها عملت ما لا يقدرون عليه. أفلم يسيروا في الأرض آيات كثيرة تطلب من الناس أن يسيروا ولكن لا كما يسير الناس اليوم من أجل اللهو، وإنما يسيرون في الأرض من أجل الاعتبار. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. أي أتعرضون فلا تعقلون؟ ما أجدركم أن تكونوا في سيركم باحثين عن الحق، لا من أجل اللهو وحده. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وتختم السورة الكريمة بهاتين الآيتين: حتى إذا استيأس الرسل، استيأس أي يأسوا من إيمان قوم أقوامهم يأسا كبيرا شديدا، وظنوا أنهم قد كذبوا، اعتقدوا أن أقوامهم كذبوهم، نعم كذبوا، وفي قراءة كذبوا، ولكل من القراءتين معنى خاص بها. وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، جاء النصر، ألا إن نصر الله قريب. فنجي من نشاء، نجى الله من يشاء من أقوام هؤلاء، نجى الله المؤمنين. ولذلك نقرأ في آيات كثيرة: فلما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه، ولما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه، وهكذا. فإذا نجي من نشاء وهم المؤمنون، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل بأعدائك وأدعياء دينك بأسك، ولا ترده عن أولئك، لأنك أنت القائل: ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ثم تأتي هذه الآية في آخر السورة الكريمة تتحدث عن قصص الأنبياء وقصص القرآن: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما أعظم العبرة في قصص الأنبياء يا أخوانا عليهم الصلاة والسلام، وما أعظم العبرة في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم، وهو قصص حق. انظروا يا أخوة، في أول الصورة قال الله، يعني أول صورة يوسف: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وفي آخر الصورة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إذن الصورة في أولها وآخرها تتحدث عن قصص القرآن، وتبين بأنه قصص حق وأن فيه العبرة، ومع ذلك وجدنا بعض الذين ينتسبون إلى الأدب والكتابة من يرى أن قصص القرآن فيه أساطير، كما فعل محمد أحمد خلف الله في كتابه المعروف. ولكن قيض الله لهذا من يرد عليه، وجزى الله الأئمة خير الجزاء. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، أي هذا القصص ليس حديثا كاذبا وليس حديثا مفترى، ولكنه من الله، هو أحسن القصص، وهو العبرة، وهو القصص الحق. ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، أن يصدق الكتب التي سبقت وتفصيل كل شيء، تفصيل كل ما يحتاجه الناس، ثم بعد ذلك هو هدى ورحمة لقوم يؤمنون. اللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن الكريم لنا هدى وشفاء ورحمة وبشرى، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. تلكم هي صورة يوسف صلى الله عليه وسلم أكرمنا الله بتلاوتها وتفسيرها، ونسأل الله أن يكرمنا بأن نأخذ العبرة والفائدة، وأن يكرم إخواننا المستمعين كذلك ليأخذوا الفوائد الكثيرة المتعددة من هذه القصة. الشباب يأخذون العبرة فيعفون ولا يستجيبون إلى الشهوات السيئة وإلى الشيطان، والظالمون يستجيبون فيعرفون أن عاقبة الظلم وخيمة، والمبتلون المظلومون يستجيبون فيعلمون أن الله تبارك وتعالى لا بد أن يرفع الظلم عنهم، وأصحاب المجد والمناصب يستجيبون فيعلمون أن هذه كلها لا تغني عنهم شيئا، وأن يوسف صلى الله عليه وسلم الذي أكرمه الله بما أكرمه كان طلبه شيئا واحدا، أن يتوفاه الله مسلما وأن يلحقه بالصالحين. نعم، ما أعظم العبرة التي نأخذها من تلكم القصة ومن تلكم الصورة السورة الكريمة. بدأت بقول الله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وختمت بقول الله تبارك وتعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. وإلى صورة أخرى إن شاء الله، هي صورة الرعد، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدي وسيدكم محمد وآله، ورضي الله عن أصحابه جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عبيد الله بن العباس مشهورا بالجود، معدودا بالأجواد، وهو أول من فطر جيرانه ووضع موائده في الطرقات. يوما ما أتاه رجل وهو بفناء داره فقال: يا ابن العباس، إن لي عندك يدا وقد احتجت إليها. فصعد فيه بصره وصوبه فلم يعرفه، ثم قال له: ما يدك عندنا؟ قال: رأيتك واقفا بزمزم وغلامك يمتح لك من مائها، والشمس قد سهرتك فظللتك بطرف كسائي حتى شربت. قال عبيد الله: إني لأذكر ذلك وإنه يتردد في خاطري. ثم قال لقيمه: ما عندك؟ قال القيم: 200 دينار و10,000 درهم. فقال: ادفعها إليه وما أراها تفي بحق يده عندنا. قال الرجل: والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيك ما كفاه، فكيف وقد ولد سيد الأولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وسلم ثم شفع بك وبأبيك؟ فصدق في عبيد الله قول الشاعر: وفي السنة الشهباء أطعمت حامضا وحلوا ولحما تامكا وممزعا، وأنت ربيع لليتامى وعصمة، إذا المحل من جو السماء تطلعا، أبوك أبو الفضل الذي كان رحمة وغيثا ونورا للخلائق أجمعا. تلك هي شيم الكرام، لا يسقط عندهم معروف ولا يغيب عن وفائهم جميل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: حياة FM للوطن حياة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أقارن معكم الفرق بين موظف بيشتغل تحت الرقابة وموظف بيشتغل وهو مراقب حاله بنفسه. قواعد العمل بتجينا من فوق، نظام وتعليمات ومتابعات وعقوبات. أما أخلاق العمل فهي بتنبع منك أنت من داخلك. الأولى اللي هي القواعد بتضبطك لما يكون في حدا شايفك، والثانية بتضبطك لما ما يكون في حدا شايفك. والقاعدة هون القانون والقواعد والتعليمات هي الحد الأدنى في الانضباط الوظيفي والمهني، والأخلاق هي المرجع وهي الأساس. يعني إذا كان سؤالك دايماً شو اللي مسموح وشو الممنوع، فأنت غالباً بتشتغل عند أقل مستوى مطلوب منك، لأنه زي ما حكيت النظام ما بيغطي كل موقف. وفي الشغل وبيئة العمل دايماً في مواقف ما إلها تعليمات واضحة، وفي مناطق رمادية ما بتلاقي فيها لا تعليمات ولا نظام بيحكي لك شو تعمل. وهون اللي بيحدد تصرفك مش التعليمات، أخلاقك وضميرك أنت. طيب خليني أعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن تصير معانا في بيئة العمل. مديرك سافر أسبوع مثلاً، فما في متابعة عليك، ما في اجتماعات، وما حدا بيسأل عنك كل شوي. شو بصير بمهامك وإنجازك؟ النظام والتعليمات ممكن ما تحاسبك على هالأسبوع بشكل مباشر، لكن أخلاق العمل بتحكي لك اشتغل بنفس المستوى وكأن مديرك موجود. وصدقني مديرك غالباً راح يعرف، لأنه ممكن يقارن مخرجات الأسبوع اللي كان موجود فيه بالأسبوع اللي غاب فيه. موقف تاني، خلصت شغلك الساعة 2 والدوام بيخلص الساعة 4، النظام بيحكي أنت موجود للساعة 4 فأمورك تمام، لكن أخلاق العمل بتحكي اسأل مديرك.

0: في شيء بقدر أساعد فيه، أنا خلصت شغلي، أو استثمر هدول الساعتين في تعلم إشي بفيدك في شغلك. مش المطلوب منك طبعاً إنك تضلك مشغول بس عشان الوقت يمر، المطلوب إنك تستثمر وقت العمل بشكل حقيقي مثمر. موقف ثالث، اكتشف الطريقة بتوفر عليك جهد وما في أي تعليمات واضحة تمنحها. هون وقف وما تنفذ، لأنه عدم وجود نص بمنع الإشي مش معناه إنه مسموح. اسأل مديرك واحكي له لاحظت إنه ما في تعليمات واضحة بتغطي هاي الحالة، شو الإجراء الصحيح؟ وهون عندي إلك اختبارين بسيطين قبل ما تتصرف في أي منطقة رمادية. الاختبار الأول بسميه اختبار العلن، لو تصرفي هذا انكتب بتقرير ووصل الإدارة، هل بكون مرتاح إني أحكي نعم أنا اشتغلته؟ إذا الجواب لا، وقف وما تعمل هذا الإشي. الاختبار الثاني اختبار التعميم، لو كان موظف في الشركة عمل نفس اللي أنت عملته، هل الشركة راح تمشي بشكل أفضل؟ إذا لا وراح يصير في فوضى ومشاكل، معناته راجع تصرفاتك وما تعمل هذا الإشي. وهون بيجي الانضباط الذاتي، إنك أنت تشتغل شغلك بأفضل شكل بدون ما تحتاج حدا يراقبك طول الوقت، وهاي من أهم الصفات في سوق العمل. لأن المدير ما بده موظف يشتغل فقط لما يكون واقف فوق راسه، المدير بده شخص يأتمنه على الشغل حتى لما ما يكون موجود. ونقطة مهمة، هذا الكلام طبعاً مش تقليل من قيمة الأنظمة والتعليمات، بالعكس الأنظمة والتعليمات ضرورية وبتحمي الموظف وبتحمي الشركة وبتحدد الحقوق والواجبات، لكن اللي بيبني اسمك مش إنك التزمت بالقوانين والتعليمات فقط، اللي بيبني اسمك إنك تعمل الصح حتى لما ما يكون في نظام يجبرك عليه. لأنه في النهاية الشركات بتوفق على أساس كفاءتك، لكنها بتأتمنك على أساس أخلاقك. والخلاصة، لا تسأل دائماً شو أقل شيء مطلوب مني، اسأل شو التصرف الصح حتى لو ما حدا راح يراقبني. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة اللي معاييرها أعلى من مجرد الالتزام بالقانون هي الشركة اللي بتبني سمعة وبتعمر.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية

0: فنانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، اربد. حياة افهم اعلامك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: شعرونا فيه. تجمع ماجيك جروب، ضاحت الياسمين خلف فايف بي مول، ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.
2: مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. وبعد، مع الآية 65 بعد 100 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أندادا يعني يسويهم بالله عز وجل، ند، الند للند يعني في تقارب. حاشا لجلال الله الذي خلق السماوات والأرض والخلائق اللي عرضتها الآيات، والآن منها الآية السابقة 164، كل هذه المخلوقات من أوجدها؟ الله عز وجل. إذن كيف تسوون الخالق بالمخلوق؟ كيف؟ ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يضخمهم، يعظمهم، يجلهم، يرفعهم إلى أن يجعلهم كالإله العظيم، ويسميهم آلهة. ربي عفوك، ما أجمل دينكم يا إخوان. التوحيد مو على الطريقة اللي بيرددها بعض الناس، لا، ولكن فعلا هذا الدين قائم على هذه الكلمة، من القلب تنبع ومن السلوك تترجم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي يسويهم بالله عز وجل، يحبونهم كحب الله، يعني الله، لأن كل نفس يجري في صدري من ربي، فأنا أحمده على كل نفس، أحمده على كل بارقة عين ترى فتبصر فتتجنب الأذى والضرر، على ما أسمع أحمده، كان السيارة ستصعقني وتسحقني لكني أدركت نفسي، أحمد ربي على السمع، على البصر، على جيران الدم في عروقي، على دماغي والتفكير، أحمد ربي على ماذا ولا ماذا، الرئتين اللي شغلات بلا توقف ليلا نهارا، أحمد ربي دائما. إذن من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا من هؤلاء المؤمنين الذين يحبون الله حبا فوق كل حب وأعظم من كل حب. والذين آمنوا أشد حبا لله، من مين؟ من كل الناس، لأنه مؤمن بالإله العظيم، بصفاته، بأسمائه الحسنى، بفضله علينا، بأنعامه وآلائه وأفضاله وعطائه، كيف لا نحبه؟ وكل نفس في صدري يجري من مولاي ربي سبحانه، كل نظرة عين بقدرته، بخلقه لي، هذه العين الباصرة والمبصرة، أشد حبا لله، كل ما ذكرت آلاء الله علي زدت له حبا وثناء وشكرا. ولو يرى الذين ظلموا، انتقل على الفريق الآخر، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، صار معانا الفعل يرى مرتين. ولو يرى الذين ظلموا ماذا؟ إذ يرون العذاب. يعني الآن بيقول لو تشوفوا ما سترون منظر العذاب لكان لكم موقف آخر، لكنكم يعني انتهيتم من موضوع الغيب وكذبتم به فخسرتم دنياكم وأخراكم. إذن ولو يرى الذين ظلموا بالشرك، يعني وظلموا مطلقة طبعا، لكن أظلم الظلم وأشد الظلم أن تجعل لله نديدا وشريكا ومساويا، وحاشا لجلال الله أن يكون له ذلك، أو كما يزعم البعض الله له ابن، معاذ الله، نحن نحتاج لابن لأننا ماضون زائلون، الله باق، فلماذا الحاجة إلى الولد؟ إخواني لو نستخدم العقل لانتهت مشكلات بلا حصر، لكن للأسف العقول مجازة أو معطلة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني كأنه برجعهم إلى الخلف عندما يرون العذاب، قل لو كنا نسمع أو نبصر ما كنا في أصحاب السعير. مول فعل طاقاتك كلها حتى تتجنب المزالق والمهالك. يا أيها الإنسان، ربنا وهبك السمع والبصر من أجل الاستخدام والاستعمال، وأعطاك العقل لتميز وتفرز ما بين الباطل والحق. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ما أمريكا وما روسيا وما الصين وما العالم، لا شيء، القوة لله، الله القوي من أسمائه العظيمة، أن القوة لله جميعا كلها، كل هذه القوى الذرية والهيدروجينية والقنفوسفورية والقنابل المدرية كله فلصوا أمام قدرة الله ولا شيء. وأن الله شديد العذاب، أي لمن كفر، مع الآية 66 بعد 100، ملتقانا في الحلقة القادمة إن شاء الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نور.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات من دفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
7: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع.

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.
3: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-353-353. روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخباراً صادقة فهي دائماً لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي. صوت حياة مع ليث الجبور.

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

تسمعونا على 104.7 في عمان الزرقاء، 106.5 بالعربيه والشمال، 101.1 بالقوس السلط، 102.7 في العقبه. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك حياه FM.

إذا المستمعين الكرام، بداية أسبوع موفق للجميع. يلتحق اليوم 2,200,000 طالب وطالبة بمقاعدهم الدراسية في جميع المدارس الحكومية والخاصة. فكل التوفيق للطلبة والمعلمين والإداريين في سنة دراسية إن شاء الله تكون مليئة بالخير والنجاح والتوفيق للجميع. وزارة التربية والتعليم قالت أنها عينت ما يزيد على 6,300 معلم ومعلمة، وقالت أنها تسلمت منذ نيسان أو منذ تحديدا أيلول الماضي، يعني من سنة خلينا نقول، حتى هذه السنة، حتى بداية السنة الجديدة، تسلمت ما يقارب 86 مدرسة جديدة، مدرسة إضافية جديدة. وقالت بأنها أضافت أكثر من 99 غرفة صفية خاصة في المدارس اللي فيها فترتين أو المدارس الموجودة في مناطق تعتبر فيها كثافة سكانية عالية. هذه المدارس الجديدة وهذه الغرف الصفية الجديدة أسهمت في أن استغنينا عن 61 مدرسة مستأجرة. وكلنا نعرف يعني مدارس المستأجرة اللي أصلا هي ليست صروح تعليمية، هي بنيت كبيوت منزلية. فاليوم استغنت الوزارة كما قالت عن 61 مدرسة مستأجرة، حولت ما يزيد على 22 مدرسة تعمل بنظام الفترتين إلى نظام الفترة الواحدة. فهذا بعتقد كثير مهم، موضوع المدارس الجديدة، أن تكون هناك فعلا مشاريع لبناء مدارس جديدة والانتقال إلى هذه المدارس، انتهاء موضوع الفترتين الصباحي والمسائي اللي أثر كثيرا على الطلب. وأنا أعتقد حكينا كثيرا في السنوات الماضية عن هذا الملف وعن الأعداد التي تصل إلى أكثر من 600 مدرسة في المملكة، ويعني ويمكن حتى حكينا من ناحية كيف تختلف الأمور من ناحية الاستيعاب ومن ناحية التركيز حتى بالنسبة للطلاب اللي داوم بالفترة الصباحية واللي داوم بالفترة المسائية. وأحد أهم المشاريع المهمة أيضا التي بدأت بها وزارة التربية والتعليم هذا العام وهذه السنة الدراسية هو موضوع النقل المدرسي المجاني للطلاب المدارس الحكومية. كلنا عارفين أن طالب المدرسة الحكومية وخاصة في بعض المناطق، خلينا نقول في الأطراف، في معاناة في موضوع المواصلات إذا توفرت أحيانا. فاليوم الحكومة من وقالت بأنه إحنا اليوم راح نوفر باصات، هذه الباصات آمنة ومجانية، راح تنقل الطلاب من بيته للمدرسة ومن المدرسة لبيته كأنه طالب في المدرسة الخاصة. بدأ يعني مع بداية العام الدراسي اليوم بدأ تطبيق هذا المشروع في مرحلته الأولى في مناطق الجنوب، سيخدم 9,000 طالب إضافة للمعلمين والمعلمات والإداريين في هذه المنطقة. بعد تقييم المرحلة الأولى من المشروع اللي راح يشمل طبعا هذا المشروع 61 مدرسة الذي سيبدأ انطلاقه ابتداء من اليوم، بعد تقييم هذه المرحلة الأولى سينتقل المشروع إلى البادية الشمالية في خلينا نقول في محافظة المفرق تحديدا. طبعا يمكن بعض يقول ليش بدت في مناطق الجنوب، الحكومة قالت أو وزارة التربية قالت أنه في بعض المناطق هناك تفتقر إلى وسائل النقل العام أو وسائل حتى نقل كافية، يعني ما في حتى يمكن الأولياء الأمور ما عندهم سيارات. فاليوم إحنا بدينا في منطقة فيها معاناة في موضوع المواصلات، سيجري تقييم التجربة ومن ثم سيتم توسيع المشروع وتطويره وصولا إلى كل المحافظات وإلى كل المدارس في المملكة. وهذا النقل مثل ما قلت مجاني وسيبقى مجاني بالكامل، الحكومة هي من ستتكفل بتكاليف هذا المشروع ودون تحميل الطلبة أي أعباء. هذا صراحة شيء كثير مهم، وأنتم تعلمون ملف الكلاب الضالة، موضوع الشتاء، موضوع السير لمسافات طويلة بالنسبة لكثير من الطلبة. فهذا حل، وهذا صراحة يعني نقطة وخطوة جدا مهمة. فمرة ثانية بداية موفقة وسعيدة وآمنة لكل طلابنا وطالباتنا، إن شاء الله سنة دراسية مليئة بالتوفيق والنجاح للجميع.

0: يعني ومع بداية العام الدراسي أكيد اليوم تبدأ أزمات السير. إحنا في ظل عدم وجود المدارس يوم الأحد يكون في حركة مضاعفة خلينا نقول في الشوارع. فاليوم مع بداية دوام المدارس أكيد ستكون هناك يعني خلينا نقول الشوارع راح تكون فيها الأزمة الصباحية مختلفة عن الأيام الماضية. يمكن زمان عن الأزمة الصباحية برعاية المدارس إنه 3 أشهر معطلين. فاليوم باصات المدارس، وسائط النقل العام، السيارات الخاصة، الكل طالع على دوامه، والكل طالع يوصل أولاده، الحركة المرورية أكيد ستكون مضاعفة. وإحنا اليوم بدي أحكي بهذا الملف، يمكن خلال الفترة الماضية كانوا إخواننا المغتربين الله يسهل عليهم يمكن تقريبا ضايل بقايا، بعتقد الكل سافر. كانت شهر 7 و8 كان مزعج كثير صراحة بموضوع أزمات السير في شوارعنا، وكان في اختناقات مرورية وعقد مرورية، وكان ما في وقت ذروة، يعني تطلع بأي وقت تلاقي فيه ازدحامات مرورية. وكان في ملاحظات كثيرة تأتينا من كثير من الناس يقول لك إحنا يعني احنا صراحه تعبنا من بعض الشوارع اللي اصبح فيها كثافه مركبات وكثافه سير لا يمكن تحملها. ويمكن من ابرز خلينا اقول لكم من ابرز الملاحظات اللي كانت توصلنا موضوع لجوء بعض رقباء السير الى اغلاق مؤقت لبعض مداخل ومخارج الطرق خلال فتره الذروه، او اغلاق بشكل كامل لمدة 2 ساعة أو لمدة 3 ساعات مثلا خلال فترة الذروة لبعض الأكتاف للطرق اللي تيجي على لبعض الأنفاق أو لبعض الجسور أو لبعض الشوارع الفرعية. لما كنا نسأل الإخوان على مدى السنوات الماضية في إدارة السير قالوا أن الهدف أنه إحنا اليوم عندنا شارع رئيسي وعندنا مجموعة من الطرق الفرعية تغذي الشارع الرئيسي، فإحنا اليوم لو فتحنا كل الطرق الفرعية بدون ما يكون في إغلاق مؤقت، هذا الإغلاق يكون محسوب من قبل رقيب السير، فإحنا راح نوصل لمرحلة الاكتفاء اللي ممكن تعمل شلل في الحركة المرورية. فإحنا اليوم منغذي بطريقة التقطيع، يعني منطلع كم سيارة ومنوقف، هذا بالنسبة للشوارع الفرعية. فمنغذي الشارع الرئيسي حتى يبقى الشارع الرئيسي قادر يمشي أو تمشي السيارات عليه، وحتى اليوم نصل إلى مرحلة الكل يقدر يمشي، لأنه إذا إحنا فتحناها سيكون هناك شلل، الرئيسي راح يوقف والفرعي راح يوقف. البعض بيقول يعني إحنا لما نتحدث عن وقف حركة المركبات سواء في اتجاه معين أو في الاتجاهين، أو أنا أمنع السيارات تسير في شارع معين بصورة مؤقتة لمدة 4 أو 5 ساعات فترة الذروة حتى يعني تتصرف يعني يتم تصريف كامل المركبات أو جزء من المركبات المتراكمة مثلا خلينا أقول في اتجاه معين. يعني مثلا إحنا الآن بالفترة الصباحية خلينا أقول إحنا الشوارع الآن الممتلئة هي المنطقة اللي باتجاه وسط عمان، باتجاه المناطق الغربية من عمان، الشمالية والغربية تحديدا، يعني للقادمين من شارع الاستقلال خلينا نقول من جسر المربط باتجاه دوار الداخلية وباتجاه الشميساني باتجاه جبل حسين وليس العكس. إذا دروا على شارع الشهيد أيضا أحد الشوارع الرئيسية لغذي عمان، القادمين مثلا من الزرقة بن ماركة باتجاه طبربور ومن ثم المدينة الرياضية ومن ثم الرابية، أو بدك تروح على اليمين على مناطق اللي هي السلاع العالية أو شارع الجامعة وما إلى ذلك، العكس بتكون فاتح. اليوم الساعة 4-5 يكون العكس، موضوع فترة العودة من الدوام بتكون السايد الثاني أو الجهة الثانية هي اللي فيها فاليوم رقيب السير بيقول لك أو إدارة السير تقول أنه إحنا اليوم نسكر يعني أو خلينا أقول مداخل ومخارج بعض الطرق الفرعية تغلق مؤقتا، وهذا شيء محسوب، يعني مش الموضوع مزاجي، في تنسيق بين الموجود مثلا في الطريق الفرعي وبين مثلا ضباط السيطرة اللي عند الكاميرات أو بين الضابط اللي موجود قدام، فأنا أنسق مع زميلي حتى اليوم أقدر أن اليوم أشوف أنت اليوم كسائق موجود في النقطة المعينة في الشارع معين، أنت مو شايف شو في قدام، فأنت مش مطلع على حجم الانسيابية أو الكثافة أو العقد المرورية، فبقول لك أنا اليوم قاعد بقطع وبمشي شوي شوي. في كثير ناس بقول لك أنا لا، أنا شايف هذا القرار وأنا سمعته من كثير من الناس وهو مش قرار خلينا نقول إجراء وسلوك، ويمكن كتبوها تعليقات على مدى كثير من المرات، وكانت توصلني بشكل مباشر. يقول لك أنا شايف هذا الإجراء غير صحيح. البعض يقول لك هذا الإجراء قد يكون أحيانا سبب إضافي لا لا لا لحجم الازدحام المروري، خاصة للتقاطع. البعض بيقول طيب إحنا اللي جايين من الشوارع الفرعية، يعني طالعين من أحيائنا، طالعين من بيوتنا وبدنا نطلع من الشارع الفرعي، ويمكن هاي الملاحظة توصلني كثيرا من الإخوان الساكنين في منطقة عرجان تحديدا. بيقول لك أنا طالع من البيت بدي أطلع على شارع فرعي، إما على الاستقلال أو على الشارع الشهيد. فبيقول أنا طيب يعني بتأخر على دوامي لما أظني ربع ساعة في الشارع الفرعي. أنا اليوم قاعد بتأخر على التزامي، أولادي أحيانا يتأخروا على المدارس. فيمكن مثل ما قلت، يمكن مثل البعض بيشوف هذا الإغلاق المؤقت مش حل، قد يكون سبب إضافي للأزمة. البعض بيقول لا هذا حل، لأنه اليوم مثل ما قلت أنا قبل شوي، زي لما يكون عندك وعاء ممتلئ بالكامل، مش ممكن تظلك تضيف عليه ويصير كب، بدك تنتظر شوي شوي الشارع الرئيسي يخفف حتى تصير أنت تغذي الشارع الرئيسي بالمركبات من الشوارع الفرعية. لأنه مثل ما قلت، لو ظلت كل السيارات بنفس الاتجاه في الوقت نفسه، حتى هذه الشوارع الفرعية والتقاطعات ستمتلئ وتعلق السيارات، ويمكن تصير في مشكلة أكبر من المشكلة اللي نحكي عنها اليوم. لكن أنا اليوم مثل ما قلت، أحيانا يكون الموضوع بتحس أنه ما في تنسيق حقيقي، أحيانا يكون الموضوع زيادة عن اللزوم. يعني ماشي، أنت ممكن توقفني كإشارة ضوئية، توقفني مثلا 30 ثانية وتمشي تسكر 30 ثانية، أما توقفني 10 دقائق أو توقفني ربع ساعة، فبعتقد اليوم لا. يعني بعتقد إحنا اليوم لازم يكون في إجراء يعني. وهذا الإغلاق أحيانا، يعني ممكن أكيد كلكم شفتوا هذا المشهد بشوارعنا، يعني يثير عصبية الكثيرين. والبعض بيقول لك أنا مش معقول أنتظر ربع ساعة عشان نغذي الشارع الرئيسي، أنا كمان عندي التزام زي ما الناس اللي ماشيين بالشارع الرئيسي عندهم التزام. فبعض السائقين بيقول لك أنا مجرد ما شفت الشارع أغلق بدي أفوت على يعني على الحارات، أو أدور على شوارع على شوارع على شوارع فرعية بالحارات الثانية تكون مفتوحة. إدارة السير أكيد الهدف مش تعطيل السير أو مش تعطيل الناس وأوقات الناس، واليوم أنا أمنع فلان ولا الموضوع مش شخصي يعني. لكن البعض بيقول لك أنا لا، يعني قاعد أعصب ويعني قاعد يأخذ الموضوع شخصي، ويقول لك أنا اليوم فعلا يعني الموضوع قاعد يأثر علي وقاعد يأثر على التزامي ودوامي. وأكيد اللي مستعجل على دوامه أو اللي عنده التزام بده يلحقه أو بده يوصل الأولاد على المدرسة وفجأة يلاقي الشارع اللي يسلكه يعني مسكر، أكيد يعني بدها تأثر في هذا الموعد أو في هذا الالتزام. وأحيانا يعني المرات الواحد يتفاجأ بأنه الشارع نفسه مغلق تماما، بيقول لك بعد ساعتين راح نفتح، خلص الآن في فترة ذروة. بتروح أنت على الشارع الثاني بعد ما أغلق هذا الشارع الفرعي اللي أنت تستخدمه، بتروح على الشارع اللي بعديه، فبتلاقي الشارع اللي بعديه مفتوح، فبتحس أنه الأزمة ما انتهت هون، بالعكس نحن نقلنا الأزمة من شارع إلى آخر. يعني إحنا ما حلينا المشكلة، خففنا الضغط عن هذا التقاطع بس زدنا الضغط على تقاطع ثاني. طيب شو النتيجة أو ما الفائدة المرجوة من هذا الإجراء؟ ما حققنا اللي إحنا اليوم بدنا إياه، إنه إحنا نعمل حل مروري. إحنا نقلنا المشكلة من نقطة ألف مثلا إلى نقطة ب، بدل ما يكون في حل مروري حقيقي. فمرة ثانية يا أخوان، إذا كان الإغلاق مدروس، وهي النقطة المهمة، لأنه أنا سمعتها من كثير من البعض بيقول لي الموضوع مدروس، في تنسيق مباشر ولا مزاج؟ إذا كان الإغلاق مدروس، أنا أحكي عن المؤقت، إذا كان الإغلاق مدروس سواء 30 ثانية أو 10 دقائق أو الساعتين، إذا كان هذا الإغلاق مدروس وأنا قاعد أراقب، لأنه معي زملاء ثانيين في كاميرات وفي في في إحكام وسيطرة وفي في فإذا قاعدين إحنا منراقب حجم الحركة ومنراقب الشوارع ومنطلع من فوق ومنشوف كيف التقطيع قاعد يصير، وإذا فعلا قاعدين بنشوف في تخفيف ازدحامات، على الأغلب راح يحقق نتيجة إيجابية، على الأغلب راح يحقق نتيجة إيجابية. أنه نسميه حل كامل، ما في حل كامل، لأنه أنتم عارفين إحنا اليوم في ظل عدم وجود نقل عام يشمل كل المناطق في عمان، وإذا بدي أحكي على المحافظات، وما في ترددات ثابتة وما في اليوم استغناء عن المركبات، البيت عنده سيارتين وثلاث، فأكيد شوارعنا راح تكون وضعها زي هيك. ومن زاوية ثانية، إذا ظل الطريق مغلق لفترة أو أنا قاعد بقطع بالطريق يعني بدون تنسيق وترتيب مع الشوارع اللي معي أو الشوارع اللي جنبي أو اللي بعدي، فبعتقد اليوم إحنا مثل ما قلت قبل شوي بنكون نقلنا الأزمة من ألف إلى باء، نقلنا الأزمة من شارع إلى إلى إلى إلى شارع آخر وما عملنا حل مروري حقيقي. اليوم تحديدا مثل ما قلت قبل شوي وبديت حديثي، إحنا بداية دوام مدرسي، وهاي المشكلة صراحة مع بداية المدارس، مع وجود باصات المدارس، المعلمين وسياراتهم والطلاب والناس اللي تنقل أولادها، أكيد هاي المشكلة رح تظهر بشكل أوضح. يعني اليوم قاعدين بنشوف في محيط كثير من المدارس الناس توصل أولادها بطريقة يمكن يقول لك أنا بدي ما هي دقيقة بس بنص الشارع، دقيقة بدي ينزل الولد. طبعا هاي الدقيقة أنتوا عارفين قديش بتفرق بالسيارات، كم تفرق بالشارع. وفعلا تتحول أحيانا بعض المدارس عند بوابات المدارس إلى طبعا الحكومية والخاصة، تتحول إلى عقدة مرورية فعليا. وأحيانا أنا يعني وهذا من مشاهداتنا اللي احنا كلنا نشوفها، أحيانا تكون الأزمة ناتجة مش بس والله أنه شوارعنا مليانة سيارات أو شوارعنا بطلت تستحمل وتستوعب عدد السيارات الموجودة، أحيانا من سلوكياتنا احنا كسائقين، غياب الوعي عند البعض. لما يوقف 4-5 دقائق مزدوج لأنه بده يشرب كاسة قهوة مثلا أو يشتري باكيت دخان أو قاعد يحكي تليفون من شخص، يعني لما يكون بهاي الطريقة غير مبالي وغير مكترث ومش كثير فارقة معه الناس اللي موجودين معه على نفس الطريق، لأن الطريق ملك للجميع، فأكيد إحنا راح نكون كمان بنعمل مشكلة وأزمة. فأنا لما بدي أقيم مستوى الانسيابية في الشوارع، الانسيابية المرورية، لا يمكن أن ينفصل سلوكك أنت كسائق أيضا، زي ما كنت أحكي قبل شوي عن بعض الحلول المرورية اللي تعملها أمانة عمان أو رقباء السير، أنت أيضا كسائق لا يمكن أن ينفصل موضوع الحل المروري وانسيابية الشارع بدون سلوكك. إحنا كيف سلوكنا بالسواقة يا إخوان؟ إحنا فعليا كيف سلوكنا كسائقين؟ هل فعليا احنا اليوم احنا مرات يا اخوان بتوصل لمنطقه بتلاقي عاملين الجماعه لا سمح الله حادث سيارتين بنص الشارع، وطبعا الحادث يعني بسيط جدا خلينا نقول بنص الشارع، بتحاول تقنع الاخ اللي عامل الحادث اللي له الحق عاده السياره القدام تقول له صفوا على اليمين، بيقول لك لا هسه رقيب السير اذا يجينا ما، طبعا والمفروض انه تجاوزنا هاي المشكله او تجاوزنا هاي النقطه، إذا بيجي رقيب السير وإحنا غيرنا الاتجاه بجوز يطلع الحق علي بدل ما يطلع إلي. وهاي المشكلة مع الأسف قاعدة بتصير يعني بموضوع حوادث السير بشكل كبير. فمثل ما قلت، زي ما إحنا بنقول شوارعنا ما عادت تستوعب عدد المركبات، وأحيانا بعض الحلول المرورية فيها مشكلة وفي تخطيط صراحة بحاجة لمراجعة، أيضا إحنا في عنا ممارسات يومية كسائقين بحاجة أن نوقف عليها، تصنع أزمة من لا شيء. مثل ما قلت، الوقوف في نص الشارع، الوقوف المزدوج، تغيير المسرب بشكل مفاجئ، الناس اللي بتمشي عكس اتجاه السير داخل بعض الشوارع الفرعية والأحياء، ولما تلاقيه بوجهك برضاش يتراجع، يعني تأخذه العزة بالإثم، ما برضى يتراجع ويأخذ الموضوع شخصي ممكن تتهاوش أنت وياه. الناس اللي يتجاوز الدور لما يكون في موقفين الناس على إشارة وتلاقيه فجأة وأنه صاف أول واحد، مش محترم كل الناس اللي واقفين على الدوار أو واقفين على إشارة ضوئية. الناس اللي يدخل على تقاطع مزدحم جدا بيدور على أي مكان يعني يطلع منه بدون ما يكون يعني بيطلع على نتيجة اللي قاعد يسوي. فبعتقد اليوم هاي السلوكيات احنا أيضا مهم نحكي فيها، زي ما بنقول اليوم أن إجراء الإغلاق المؤقت أحيانا يكون ناجح واحيانا بتحس انه فعلا لا، يعني ينجح في شارع لكنه يفشل في شارع اخر، ينقل الازمه من شارع لشارع حسب طبيعه المنطقه وعدد المركبات والساعه الذروه وما الى ذلك، واحيانا احنا كسائقين في عندنا مشكله. فبدي اسمع منكم اليوم، لانه مثل ما قلت يا اخوان صدقوني الدقيقه الواحده في الشارع الممتلئ بالاف المركبات، يعني إذا عطلت السيارة دقيقة أو وقفت سيارة دقيقة ممكن تكون سبب في تعطيل مئات السيارات. ومثل ما قلت في شارع آخر اليوم أنا ممكن نفس الإغلاق يؤدي إلى فتح الشارع وإلى وإلى وإلى انسيابية الحركة المرورية. فمثل ما قلت اليوم إحنا يعني كثير من الناس يقول لك أنا مضطر أوصل على دوامي، أنا ما بقدر أوقف بالشارع الفرعي ربع ساعة وثلث ساعة. احنا اليوم في عنا وسائل نقل عام، لو مثل ما قلت لو عنا وسائل نقل عام ملتزمة بتردد ثابت وتصل إلى كل المناطق، أعتقد ممكن تخفف عدد كبير من المركبات الخاصة. فاليوم أنت نجاحك بانسيابية الحركة المرورية يقاس أيضا بقديش أنا يعني وقت الانتظار بموضوع التقاطعات. يعني أنا أذكر مرة من المرات كنت طالع من العبدلي باتجاه دوار الداخلية 35 دقيقة وقوف تام. فأنا كنت بسأل بقول طيب، وطبعا غير الناس اللي طالعين أيضا من جبل الحسين باتجاه الداخلية كمان كان وضعهم زي وضعنا. بالمقابل اللي قادم من دوار المدينة الرياضية أموره ماشية، اللي جاي من الدوار الرابع أموره ماشية. فكانت الناس حتى الناس يعني الكل كان يعني فعليا بقول لك شو 30 دقيقة أو 35 دقيقة، يعني أنت بتوصل فيهم إذا بتطلع من عمان تطلب توصل فيهم جرشة. فاليوم البعض يقول لك طيب يعني هل الموضوع محسوب؟ هل في ترتيب؟ طيب أنا مش حقي أمشي زي اللي ماشي على الشارع اللي جنبي، اللي جاي من الرابع مثلا باتجاه الداخلية، أو اللي جاي من الدوار المدينة الرياضية باتجاه الداخلية. طب أنا عندي التزام زي ما الناس الثانية عندي التزام اللي على الشارع الثاني، أنا عندي ارتباط، أنا عندي مواعيد، أنا عندي دوام. فبدي أحكي معكم هذا الموضوع أنه إحنا اليوم فعليا مرات البعض بيقول لك أنا من الميدان، أنا اللي شايفه أنت مو شايفه كسائق قاعد ورا الستيرنج. فأنا لما أسكر هون وأفتح هون أنا قاعد بشتغل بموضوع تنظيم إله علاقة بانسيابية الحركة ككل، لأنه إحنا إذا مثل ما قلت قبل شوي إذا فتحنا كامل ممكن يصير شلل كامل الحركة المرورية. فبدي أسمع منكم اليوم تقييمكم لموضوع الانسيابية في شوارعنا، تقييمكم لبعض الحلول اللي إحنا بنشوفها في في في في بعض في بعض الطرق وفي بعض الشوارع خاصة بفترات الذروة. وسؤالي لكم، إلى أي مدى باعتقادكم يساهم إغلاق مداخل ومخارج الطرق الفرعية في في في في تنظيم حركة السير؟ هل باعتقادكم هذا يعد حل مروري ناجع، ولا أحيانا يكون هذا سبب في نقل الأزمة من شارع إلى شارع؟ وما تقييمكم لمستوى الانسيابية في شوارعنا؟ بعد موجز الأخبار مع صفية رح نسمع رأيكم.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181.
6: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.

منتجة جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799 364 41.

جريت، اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم الصماق، تليفون 079 322 29. جريت.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: شنطة مدرسة

0: المحافظات،
1: الوكيل الحصري على العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797 412 342. حقائب فيرتكس، دوم طويلاً.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
2: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
3: مدارس الوطن العربي،
0: منصة أساس،
4: تطبيق أشيائي،

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي يعني أعيد الحديث بما كنا نتحدث به قبل الفاصل, وتحديدا عن الانسيابية المرورية في شوارعنا, كيف تقيمونها؟ وأنا مثل ما قلت هاي نقطة مهمة, الله يخليكم, بدي أسمع رأيكم فيها. لا يمكن, وبدي أعيدها, لا يمكن أن تنفصل انسيابية المرورية في شوارعنا عن سلوكنا كسائقين. يا إخوان أنا كبيت القهوة عادي, كبيت كمان وأنا خبطت في الباب سامحوني. هذا له علاقة بالإغلاق الطرق يمكن, أو الانسيابية بالشوارع. فلا يمكن, مثل ما قلت, لا يمكن أن تنفصل الانسيابية المرورية في الشوارع عن سلوكنا إحنا كسائقين. هذا من جانب, صح, في حلول مرورية, في إشارات, في تقاطعات, في أنفاق, في جسور, في رقباء سير بسكر مداخل ومخارج بشكل مؤقت, وإحنا كمان إلنا دور. هذا واحد. اثنين, إلى أي مدى يساهم الإغلاق المؤقت للطرق الفرعية مداخلها ومخارجها في تنظيم حركة السير؟ على أرقامنا شاركونا أراكم 06-516-40-20 516-50-20 516-20-60, وأيضا عبر الواتساب على 07-873-22-93.

0: يعني محمود فتحي يا اخوان قاعد بتطلع علي معصب لاني رديت كبيت المي الان. قبل شوي كبيت القهوه والان كبيت المي، مع اني نمت بكير امبارح وصحيت اليوم بكير. على العموم ابدا باستقبال اتصالاتكم. كيف تقيمون انسيابيه شوارعنا؟ الى اي مدى يساهم اغلاق الطرق الفرعيه بتنظيم حركه السير باعتقادكم؟ ابدا مع ابو اسامه. ابو اسامه حياك الله، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: هلا ابو اسامه. عليكم السلام.
1: الله يعطيك العافيه.
0: هلا
1: سيدي. انت متوتر على الصباح من الازمه اللي منعيشها؟
0: والله مش متوتر، بالعكس كبه القهوه يقولوا خير. ها
1: خير، صدقني انا صار لي نص ساعه في اقل من كيلومتر.
0: الله يكون بعونك.
1: صار لي نص ساعه.
0: الله يكون بعونك. وين واي منطقه بالضبط؟ اي منطقه بالله يا ابو اسامه؟
1: انا من المحطه لسه من جسر المحطه لسه ابدا اروح على البلد.
0: ايوه
1: عرفت كيف؟ النقطة اللي أنا بحكيها إنه الأساس إنه النقل الجماعي.
0: نعم.
1: يعني أنت بالنسبة لك النقل الجماعي لما يكون زي ما تفضلت في بداية التعليق.
0: نعم.
1: متوفر صدقاً أنا بحكي.
0: بستغنى عن سيارتي.
1: عن 40% من السيارات اللي بتشوفها بتروح. بديش اتفاعل بالنسبه.
0: طيب ابو اسامه اذا ظل الطريق الفرعي مغلق لفتره ورتبنا مع الشوارع الاخرى بنكون حلينا الازمه، يعتبر هذا حل مروري؟
1: لا
0: عاد شو نعمل؟
1: لانه انت نفسك لانه انت نفسك مش عارف انه الشيء الفرعي بده يغلق.
0: مو لانه لو طب بالمقابل يا ابو اسامه، لو ظلت كل السيارات تدخل من كل الاتجاهات بنفس الوقت،
1: على اول شيء بدايه
0: الكل راح يوقف والكل راح يعلق.
1: سيد ابو زيد.
0: نعم.
1: بالبدايه بنحكي وبنشكر كل رقباء السير واداره السير لانهم الله يكون بعونهم.
0: نعم.
1: يعني احنا خلينا برضو احنا في عندنا شغله مهمه اللي بالسائقين. السائقين او نحكي اللي ما في عندهم اولويات، بمعنى اخر انا بدي امشي من الطريق كيف وليش ما بسالش. يعني مثلا احنا في عندنا خط واحد، يعني لازم نمشي بخط سير واحد، بتلاقي سيارات تانية عملت خط تاني وعملت خط ثالث. ماذا بيعمل؟ ايش ازمه يعني؟ برضو خلينا نحكي
0: صح. انا قلت لا يمكن ان ينفصل عن سلوكنا كسائقين طبعا.
1: يعني انت هلا مثلا انا ماشي المفروض يكون عندي سايد خط واحد او اثنين بالكثير، صار عندي اربعة.
0: نعم.
1: هذا شو بدولد؟
0: صح.
1: شو بدولد؟
0: صح.
1: بدولد ازمه.
0: نعم.
1: النقطة الثانية في يعني لما نحكي أنا مثلا عند بداية الجسور بتلاقي الشرطي يسكر. طيب مقول بداية الجسور وين بده بنقل أزمة من منطقة لمنطقة؟
0: يعني مثلا خلينا نعطي مثال عشان توضح الصورة. هسا بفترة الذروة يغلق الطريق اللي بيكون اللي قادم من شارع الأردن، خلينا نقول من الملكة، من مستشفى الملكة عليا، من شارع الأردن قادم باتجاه منطقة خلينا نقول جبل الحسين لتحت.
1: نعم.
0: من تحت النفق اللي بده يطلع على شارع الشهيد بيكون مغلق.
1: صحيح.
0: الشارع اللي بعديه بيكون مفتوح. يعني بدك إذا بدك تطلع على شارع الشهيد وين بدك تروح؟ بدك تروح للشارع اللي بعديه وتفوت من عرجان. أنا مريت من هذا الطريق أكثر من مرة، كنت أشوف أنه يعني نفس الأزمة بس بدل ما تكون هون صارت على الشارع الثاني.
1: ما
0: كنت أحس أنه هذا حل مروري. يعني
1: أبو زيد في مثل بقول لك اللي عينك عليه عين الناس كل عليه، بمعنى آخر الكل صار يعني خبير بالطرق الفرعية. ليش؟ لأنه بده
0: لا هو مش قصة خبير. الطريق اللي هو كتف النفق مغلق، خلص مغلق في دورية يعني أو في دراجة ومغلق. فالآن أنت مضطر أنك تنزل على تفوت على الحارات اللي هي بعرجان من جهة مستشفى الرويال حتى أنت تقدر تفوت. فأنا اللي بقوله يعني أنا مريت من هذا الطريق بفترة ذروة أكثر من مرة، نفس الأزمة بس راحت على شارع ثاني.
1: ممكن أسأل سؤال؟
0: فأنا كنت بسأل أنه هل هذا يعتبر حل يعني مروري؟ إحنا نقلنا الأزمة من الشارع الآخر، ولا إحنا فعلا اليوم في تنسيق وفي ترتيب مع الشوارع الأخرى فإحنا كسائقين لا مو شايفين هو حل مروري بس إحنا مش منتبهين لهذا الموضوع؟
1: يا أخوي يا أبو زيد اسمح لي أسأل سؤال. هلأ أنت بتحكي الذروة، متى الذروة؟ أنت بطلت تعرف متى تاريخ الذروة يعني أو وقت الذروة. صرت أنت في الصبح في ذروة عادي، والظهر في ذروة، وبعد الظهر في ذروة، بطل يعني تقول والله هاي المنطقة أو هذا الوقت صار ذروي.
0: أشكرك، تسلم. بدي أروح لعامر. أخوي عامر تفضل.
2: الله يسعد صباحك.
0: هلا سيدي.
2: أبو زيد والله أنا بحس أنها بتزيد الأزمة بالنسبة للإغلاقات. زي ما تفضلت أنت، أنا في عندي نقطتين يعني والله بتمنى يعني حتى إذا كان ضيفك من دائرة السير إنه يجيب عليهم. الأولى، وأنت جاي من عند من مستشفى الملك علي باتجاه شارع الأردن، بدك تروح على شارع الاستقلال تنزل على وادي الرمام. في لقدام شوي في عندك طريق فاتحة باتجاه وادي باتجاه الاستقلال باتجاه وادي الرمام، بكون عليها شرطي مسكرة تسكير كامل، ونش حتى بكون ونش مسكر معرض واقف. بتيجي تعمل يوتيرن بنفس الشارع، في برضو لأنه في مقابله برضو الشارع بيطلع على وادي الرمام. هذا الشارع مهدود الجبل كله نهائيا، منسوف نسف وما في نهائيا طريق. فأنا بدي طريق من وين بدي أروح وادي الرمام لما أكون جاي من عند مستشفى الملك علي، يعني نهائيا ما في طريق، بدي ألف الدنيا كلها حتى أروح أصل الطريق تودين على وادي الرمام.
0: طيب ألغي المشوار، ألغي المشوار وريح راسك.
2: هاي المشكلة.
0: عامر بشكل عام، بشكل عام هل باعتقادك هذا الإغلاق المؤقت بينظم حركة السير؟
2: والله أنا بحسه بزيد الأزمة يا أبو زيد.
0: طب أنا مرة ثانية بسأل نفس السؤال اللي سألته لأبو أسامة، لو ظلت كل السيارات تدخل من كل الاتجاهات بنفس الوقت، طب ما كله راح يسكر ويوقف، يعني نصل إلى مرحلة اختناق أو شلل في الحركة المرورية.
2: لما تصرف
0: أول بأول وتغذي أول بأول الرئيسي، بتظل كل شيء يعني على الأقل الأمور سالكة، شو رأيك؟
2: ما هو أنت لما تحط حاجز عفوا وتمرق من الشوارع الفرعية سيارة سيارة سيارة، تكون حاط حاجز بس لمرور سيارة واحدة فقط.
0: نعم.
2: بدل الشرطة، لأنه الشرطة والله مرات حتى يعني عدم محترمنا لشباب دائرة السير، لما بتزمر له والله بزيد. إذا كان بده يمشيك بتلاقيه وقف الزيادة دقيقتين ثلاثة جكر، وبتلاقي يعني ما عنده وقت معين. أنا أقولك لو الشرطة واقف،
0: ولأنه كمان إحنا بعض السائقين يعني يكون معصب ومخذ الموضوع شخصي، صح؟
2: بالضبط. فيهم
0: في ناس تطلع إيديها من الشبابيك السيارات وتشبر،
2: ممكن أبو زيد عنده ظرف طارئ عصبيته بتخليه يعصب لأنه بده يمشي
0: لأنه تأخر عن موعده ممكن. طيب تسلم، خلينا نسمع رأي محمود. شكرا أخوي عامر، تفضل محمود، طولنا عليك المعذرة. أبو أحمد تفضل.
3: يعطيك العافية.
0: هلا أخوي أبو أحمد.
3: هو زي ما حكوا كلهم المداخل الفرعية زي الاستقلال، شارع الاستقلال عندهم تعليمات. أنا وقفت مع الثالث رقابة سير اللي على ثالث مداخل، عندهم تعليمات بعد التسعة قال يأخروا الناس اللي من شارع الفرعي، مش زي الصبح بمشوا أسرع. طب شو السبب؟ ما حدا بيعرف. قال هيك تعليمات الضابط انه احنا من التسعة وطالع ما بنمشي زي الصبح بسرعة بسرعة. فهاي حل انت بتكاش يعني في اشارات عشان الاستقلال لاغيينهم طبعا بشغلوا واحدة بعد التسعة. ليش ما تحط انت فتحة مصرب واحد وتتركها
0: تتركها
3: فاتحة لمسرب سيارة
0: مسرب
3: واحد
0: او مثلا اشارة ضوئية تسكر وتفتح.
3: هم بلغوهم الإشارات، شارع بيبرس واللي على الاستقلال بلغوهم، مش عارف ليش ركبوهم. بتكلف الإشارة 15-20 ألف، ليش ركبوهم؟ بعدين أنت حكيت عن شغلة عرجان، طب الجسر نفسه خليه لمصرف سيارة. يعني أنت وديت الأزمة عند البيوت عند الناس وضريتهم وهرجرتهم من شقق تاعتهم، لا الجسر فيش حدا ساكن عليه، خليه فاتح لمصرف. بعدين اللي حكى عنه عامر الجسر، هذا بدل أنه لا في تنسيق بين السير ولا بين أمانة عمان، لأنه أنت لما عملت جدار استنادي صار لك 6 شهور حافر الجبل ومسكر الشارع اللي بيطلع على الاستقلال. مفروض أنت تفتح لي الجسر اللي بيطلع على الاستقلال، أنا أطلع منه على الاستقلال، أطلع من الجسر على الاستقلال وأنزل وأروح على وادي الرمم وعن نزهة وما نزهة. لا مسكرين الجسر، طب ما أنت هناك لغيت الشارع وهديت الجبل تعمل جدار استنادي لك 6 شهور، طب افتح لي هذا اللي أطلع أنا بروح أعرف وين بدي أطلع على ارجع عن نزهة او اروح على وادي الرمام زي ما حكى. باجي من عند دائره الافتاء وبلف بفوت على الضاحي او بنزل عند شارع القصور عشان اروح على هذا
0: عشان تروح على مشوارك.
3: ما في تنسيق. طب انت صار لك 6 شهور بتهد بالجبل بتعمل جدار استنادي، افتح لي الجزر اطلع عنه عشان
0: ما في. شو رايك بسلوك الناس؟
3: الناس انت
0: اللي واقف بده يشرب كاسه قهوه ولا يشتري باكيت دخان على نص الطريق، شو رايك؟
3: هذا لازم اقول لك هاي
0: باي السلوكيات،
3: بعدلش دماغه ده مشربش قهوه الصبح.
0: على حساب الناس،
3: مو الحق على الستات،
0: على حساب وقت الناس،
3: الحق على الستات اللي بيشربوها مش قهوه الصبح.
0: طيب تسلم ابو احمد،
3: هاي شغلة تسألنا إياها. إيش معنى بعد؟ أنا سألت الثالث رقعة بسير. إيش معنى بعد التسعة؟
0: خلاص أنت سألهم ليش أرد أسأل أنا؟ أنت بتقولي سأل ثلاث.
3: آه والله على الثالث مداخل.
0: طيب شو ليش أسأل أنا مرة ثانية يعني؟ نسأل كمان رابع؟
3: لا هم اللي لا بدنا نسأل ضيفك إذا هاي التعليمات من عندهم شو الهدف منها؟
0: طيب تسلم سيد على طول. أشكرك أخوي العزيز أبو أحمد. أبو أخ وليد تفضل مهندس وليد.
4: السلام عليكم.
0: هلا يا سيدي. عليكم السلام.
4: يعطيك العافية دكتور.
0: هلا هلا أخ وليد تفضل.
4: الموضوع يم على الجرح. أنا من الناس اللي بتعاني من هذا الموضوع. حكيت مع 911 عدة مرات عشان تسكيرات الدخلات الفرعية على الشوارع الرئيسية. يعني بدي أعطيك مثال على التفريع اللي من المحطة بتطلعك على شارع الجيش.
0: من المحطة على شارع الجيش. أوكي.
4: جديد اللي عملوها مشكورين أمانة عمان. وسعت الشارع عملت مسربين وليس مسرب واحد.
0: نعم.
4: للخارجين من هاي التفريع على شارع الجيش. يعني ما تأثروا اللي نازلين من الجسر أبدا والسير بكون انسيابي.
0: نعم.
4: تلاقي الشغلة صارت على مزاج الشرطي اللي حاطينه ينظم السير هناك. وقف السيارات وبدير ظهره ولا يأبه لتزمير ولا يأبه. جيت مرة واحد بقول له الأزمة سكرت إشارتين على المحطة عشان مش أنت محاشر السير هون. واللي عادي خيال الكلام. فحكيت مع 911 بعد شوي لما جابوا سيارة شرطة سيارة تنظيم مرور وأبصر شو حكوا معه ومشوا السير وسلك. بعكس مثلا اليوم أنا مريت قبل شوي من هذه التفريعة. في شرطي الله يحفظه ما شاء الله عنه. حاطت بمرر سيارة سيارة مش موقف السير. والشارع ماشي بانسيابية ويا محلا. عملية هاي منع السيارات من الشوارع الفرعية والله تزيد الأزمة وترحلها من نقطة إلى نقطة.
0: يا مهندس وليد أنا قبل شوي كنت أقول نقطة مهمة بموضوع هذا الإغلاق المؤقت اللي تحكي عنه. طيب لو تركنا كل السيارات قاعدة تطلع من كل الاتجاهات ومن كل التقاطعات بنفس الوقت ما هيك بنعطل حركة المرور أكثر؟
4: لا شوف دكتور في كتير بجوز هذا ينطبق على بعض الشوارع الضيقة ماشي. إنما كمان مثال مثلاً في تفريعة بتطلع من جبل الحسين على شارع الاستقلال اللي بتجي من شارع الأردن اللي بديلة عن الفتحة اللي بسكروها.
0: لا أنا ما بحكي عن أمثلة معينة أنا بحكي بالعموم
4: الآن
0: يعني. أنا اليوم لما يعني لما ما أخلي المركبة أو أخلي المركبات كلها تتدفق من كل الشوارع ما بنوصل لمرحلة اختناق بعدين؟
4: لا لأنه في بعض الشوارع مسرب مخصص فقط للخارجين من هاي الفتحة يعني. بتيجي حتى بتطلع على الشرطي تلاقي هاي المسرب فاضي ما في شيء والسيارات مارة من مساربها. أزمة نعم لكن مارة من مساربها. فليش أنا ما يكون عندي تفكير إنه هاي مش معطلة؟ بالعكس لما أسكر المسرب سأنقل الأزمة إلى شارع آخر. مظبوط ولا لا؟
0: نعم. طيب تسلم سيدي
4: حياك.
0: هلا بيك. اروح لراتب. تفضل اخ راتب.
5: صباح الخير اخي لي.
0: هلا يسعد صباحك
5: يا سيدي. انا بدي ادعي دعوه يا رب يجينا واحد زي هزاع الله يرحمه.
0: الرقيب السير هزاع ذنيبات.
5: بالضبط
0: عليه رحمه الله.
5: طلع معي بالتاكسي مره.
0: طلع معك بالتاكسي؟
5: طلع معي مره.
0: هاي الشباب حطونا فيديو المرحوم رقيب السير. يعني يعتبر من اشهر رقباء السير.
5: والله اصر الي حاسبني. قلت له لا يمكن. قال لي والله لا. فأنا اللي بدي أقوله
0: متى طلع معك؟
5: زمان زمان زمان يمكن قبل 20 سنة. فأنا بقولك أخي لي الشرطي مع احترامي لكل شرطة السير الله يعطيهم ألف عافية.
0: طبعا خلينا نوقف على المرحوم هزاع. هزاع عرف بأسلوبه المروري يعني المبدع
5: والمرن
0: اللي كان يعني هو تقريبا كان عنده وارد داخلية دائما صح؟
5: مضبوط. كنت استمتل. بعدين صار عندي شرطة المستشفى الإسلامي.
0: أيوة فعلا وأخذ عدة أوسمة صراحة.
5: صحيح. بعد ما تقاعد على الإمارات قد رجع الأردن وكمل.
0: نعم.
5: وبعدين توفى الله.
0: تقاعد بال84 والتحق بالأمن العام بال66 وأعيد للخدمة بال2007.
5: 100%.
0: يعني
5: هو لأنه كان سنتين الله يرحمه،
0: لأنه كان عنده تجربة صلاح استثنائية.
5: نعم
0: الله يرحمه، وظل على رأس عمله مثل ما يذكر الجميع حتى توفى في 2016.
5: صحيح. الله يرحمه ويتقبله يا رب.
0: فالله يرحمه، وفعلا الوكيل المشهور هزاع ذنيبات اللي كان يعني له أسلوب مختلف عن كل رقباء السير اللي احنا بنشوفها.
5: 100%
0: صراحة.
5: فأنا خليت اللي بقوله.
0: حلو هذا السير. هذا الحب للعمل والإخلاص في العمل صراحة حلو. ويعني يعني لما يكون هذا الحب للعمل نابع من شعور داخلي، يعني ينعكس حتى على الناس اللي أنت إذا كان في خدمة جمهور، حتى على الناس اللي أنت تخدمهم.
5: إحنا أخي كنا نشعر بالاستمتاع قسما بالله. أنت الآن تشعر بالتوتر، تشعر إنه أنت قاعد بنقتل وقتك وبتنحرق أعصابك وبإمكانه الشرطي يمشيك.
0: أقول لك إخوان هزاع الله يرحمه، من سامحني راتب، من 66 للـ84 لم يحرر إلا مخالفة واحدة طول مسيرته المهنية.
5: صحيح.
0: هذا إن دل على شيء يدل على أنه أنا موجود لخدمتك، أنا موجود حتى مش والله اليوم أكون عبء، بل أكون سبب في حل وفي تخطيط ناجح يعني يساهم في انسيابية الشوارع. تفضل أخوي راتب، سامحني
5: قطعتك. الله يكرمك. مش همه يخالف، همه يمشي سير يخدم الوطن. بالتالي أنا بقولك كمثالين سريعات وسامحني. إشارة القصور اللي اول وادي الحداري تحت. طبعا انا لما اكون جاي من النفق طالع بدي انزل تحت، مسكرين الطريق اني ارجع الف وارجع. نعم. مسكرين الطريق اني اروح على الحسين علي، يعني بس للحسين لازم الحسين، بده يطلع القصور ممنوع. بدك تنزل من شارع الاردن، بدك توصل للمحطه وترجع عشان تطلع القصور، مانعين شمال ممنوع يمين ممنوع. هاي واحدة مصيبة. بعدين اخيرا الجسور، ليش الجسور معلقة؟ عشان تمشي السير.
0: طيب راتب، محمود يقول لك يا اخوي راتب، محمود يقول لك حلك بسيط، اطلع قبل بربع ساعة.
5: والله مرات تطلع قبل ساعة على وقفاتهم. تخلص من وقفة بتروح وقفة، من وقفة لوقفة كانت ليلة العيد.
0: طيب
5: من
0: وقفة شكرا سيدي يعني. شكرا.
5: بس سامحني اخي العيد. جسر المدينة الرياضية، انت لما تكون رايح على تروح الجاردنز او بدك تروح على الرابية او كذا، الشرطي اللي تحت برضه نفس الشيء بيوقفك فوق الجسر ربع ساعة. طب ما الجسر وجد اصلا علميا، انا قرأت عنها وسمعتها، فوق الجسور ما بتش توقف، في خطورة ثقل، لازم الجسر لتسليك الطريق، مش وقف الناس فوق الجسر.
0: نعم. تسلم سيدي. حسين تفضل. اخ حسين
6: يعطيك العافية، صباح الخير.
0: هلا اخ حسين، يا صباح الخير.
6: انا عندي عدة ملاحظات. في عندك الاشارة اللي بعد تاج مول بعد السفارة السعودية باتجاه العبدلي،
0: باتجاه العبدلي
6: حاطين السرعة 60، يعني شو السبب؟ انا مش عارف.
0: كانت 50، تعرف
6: كانت 50، ما طريق بيتي انا كل يوم
0: كل الاردن تخالفت عليها.
6: انا اول واحدة تخالفت عليها.
0: مزبوط. انا بذكر جتني اول من حطت الكاميرا وحكينا مع عمارة عمان وقالوا سيكون في دراسة لموضوع السرعة، وفعلا زادوها لـ60.
6: حتى 60 الصبح، 60 كل السائقين بيخففوا السرعة عشان ما يتخالفوا.
0: نعم.
6: وبالتالي بتسبب أزمة عكسية، يعني أزمة من أمام.
0: بس 60 بشارع زي هيك ما تتوقع أنه كويس مناسب أخوي حسين؟
6: لا أنا طريق بيتي هاي يومي أنا
0: بجي. قديش يعني لازم تكون؟
6: 70 نفس الإشارة اللي قبالها، ما في إشارة بعد السفارة السورية باتجاه الياسمين. السرعة 70 مناسبة.
0: طيب بنوصلها للشباب في الأمانة.
6: والملاحظة الثانية إنه الشرطة السير يوم الخميس بحطوا أقماع الحمر هذولا.
0: نعم. القمع.
6: من اليمين باتجاه تاج مول، تمام؟
0: من؟
6: هاي الأقماع بتخفف الأزمة كاملة. طب هاي ليش ما يخلوها يومي؟
0: وين تنحط يعني؟ عفوا جهة تاج مول؟
6: حسب أنت وأنت راجع من العبدلي باتجاه الياسمين، زول لما تنزل من دوار عبدون باتجاه الياسمين.
0: السفارة السورية.
6: قبل التاج مول الطريق اللي على اليمين هاي كلها بسكروها بأقماع مشان ما يسمحوا بتداخل السير.
0: نعم.
6: فيوم الخميس تكون المسارب ماشية بسرعة، يعني هاي دليل.
0: يعني قصدك هذا حل مروري كويس ولازم يكون حتى كل الأسبوع.
6: 100% 100%. لأنه معاه خيار ينزل من عند تاج مول يظلوا طالع من تحت الجسر باتجاه الياسمين.
0: نعم.
6: وتضييق المسارب، يعني هم بيضيقوا المسارب بأقماع، خلاص خليها دائما يعملوا جزر، عرفت علي كيف؟ جزر دائمة بالنسبة للمسارب الفرعية.
0: أشكرك.
6: وآخر ملاحظة إذا سمحت. نعم. إحنا في عنا سلوكيات من نفس السائقين. إنه أنت وأنا مروح مثلا من العبد اللي باتجاه الياسمين بتلاقي في أزمة سير في نقطة معينة، بتلاقيش أزمة سير نهائي.
0: شو السبب؟
6: السبب إنه السائقين، إنه في سائقين بيكون ماشي ماخذ المسرب اليمين الشمال ماشي 60 ماشي 40
0: أو 50. يلعب أو يلعب بتليفونه
6: أو يلعب بتليفونه يعني عليك. الأمانة في السائقين يعني هم سبب في الأزمة نفسها.
0: نعم. أو أو أو قاعد يعني يغير مسرب بشكل غير مفاجئ.
6: 100% من أقصى الشمال لأقصى اليمين بأخذ
0: بيعجق الدنيا كلها. صح
6: 100%. والله يعطيك العافية.
0: تسلم. شكرا حسين. أكيد في بعض السلوكيات صراحة مش مقبولة من كثير من الناس، فالموضوع صدقوني موضوع الانسيابية في الشارع كله كله مع بعض، يعني زي ما بنقول اليوم على بعض الحلول المرورية سواء الأمانة إدارة السير، أيضا أنت كسائق اليوم جزء من هذا الحل. أخوي ليث حياك تفضل.
7: صباح الخير أبو زيد.
0: هلا سيدي، يسعد صباحك.
7: الله
0: يعطيك
7: العافية.
0: هلا بيك
7: أبو زيد. والله شوف، هو اللي يعني اللي عم بيصير مرات بالشوارع هو بصراحة مزعج كثير من خلال يعني الإغلاقات اللي بتصير. يعني أنت فعليا بتوتر وبصير الواحد عنده ستريس من الإغلاقات. ليش؟ لأنه في بعض الإغلاقات ما لهاش حل، يعني شرطة السير بيعمل إغلاق وأنت ما لك حل إنك يعني سكر الكتف الجسر، أنت فعليا ما في طريق زي اللي عند مخيم الحسين اللي بيطلع من شارع الأردن باتجاه الاستقلال. هاي سكروها، هاي فعليا ما لها حل. انت اذا بدك تروح تلف وترجع ما في رجعة على شارع الاستقلال، بدك تطلع جبل الحسين ما في طريق. ففي بعض الاغلاقات مش منطقية صراحة من خلال الشباب. وانا يعني اذا بسمحوا لي يعني بدي ادافع شوي عن الشباب اللي بيكونوا موجودين في الموقع. الشباب اللي بيكونوا موجودين بالموقع حسب ما فهمت منهم انه هو بيجي امر يعني من خلال كأنه السيطرة، فبالتالي هو فعليا الشخص ما له كنترول على الموضوع.
0: نعم.
7: من ناحية يعني أنا صار معي موقف بدوار المدينة.
0: أيوة.
7: الشرطة مسكر راس الدخلة وبمنع السيارات تطلع على الشارع الرئيسي، فأنا نزلت من سيارتي صفيت على اليمين ونزلت من سيارتي بقول له في سيارة إسعاف وراء، في سيارة إسعاف مش قادر يطلع من الأزمة مشي السير، بقول لي لازم أشيك مع الـ مع الـ مع السيطرة إذا بيسمحوا لي أفتح له. فيعني ما بعرف إذا هو الشخص اللي موجود على الموقع هو له حرية ولا هو
0: لا لا له حرية تعليمة. له حرية.
7: نعم. وبس وهيك يعني نشوف إن شاء الله إنه يعني يأخذوا بعين الاعتبار الإغلاقات اللي ما لهاش حل. يعني أنت أغلقت الشارع، طب أعطيني بديل، لا تتركني. نعم. أروح أضيع في الحارات جوا.
0: 100% أعطيني بديل. صح صح
7: بالضبط.
0: تسلم أخوي ليث. تسلم. يسعد صباحك. عمر. هلا أخ عمر.
8: صباح الخير أبو زيد.
0: هلا أخوي عمر.
8: ونتمنى إن شاء الله السلامة لأبناء الطلبة في أول يوم دوام مدارس
0: وربنا
8: يحميهم من الحوادث ومن كل مكروه.
0: الله يحمي الجميع إن شاء الله. نعم.
8: آمين. أخوي أبو زيد، إحنا كثير حكينا في موضوع الأزمات والاختناقات والإغلاقات، كثير حكينا فيها. وبذكر مرة حكيت معك في موضوع إنه كنت طالع من ضاحية الأمير حسن على اتجاه شارع الاستقلال بعد كازيد الاستقلال، الدخل بعد كازيد الاستقلال.
0: نعم.
8: عن جامع سنجقية خلف الديوان الخدمة المدنية.
0: آه.
8: صدقا أبو زيد، أنا مرة قعدت معي 23 دقيقة عيطت على الساعة 23 دقيقة وإحنا في المنطقة نفسها ما تحركناش. وكانت معي طالب الجامعة عنده امتحان طايل مسكين وصارت تبكي بالسيارة وما شاء الله ما شاء الله. نزلت حكيت مع الشرطة قلت يا رجل في معي بنت عندها امتحان توجيهي وأنا امتحان جامعة فاينل وأنا هاي 23 دقيقة أمتى بدوصل للجامعة؟ لسه بدوصل مشوارع على الجامعة. قلت إيه 23 هي عيطت على الساعة 23 دقيقة وحوكي بالضبط. ونزمر له ونطب له واحد متبه بقول لي ارجع سيارتك ارجع سيارتك بس هذا كلام. لأن بعد أكثر من 3 شهور لما هاي فتح الطريق كويس أبو زيد. يعني في حل، أنت حكيت حل منطقي برضو والإخوان حكوا إنه الإغلاق التام لما يغلق الدخل كاملة غلط بيعمل أزمة. ليش؟ أنا صفيت أول واحد مثلا مسكرة الجوار اللي وراي بيصف اللي وراي صار عندك طابور سيارات وراء طابور.
0: طيب شو رأيك بالحل اللي عملوه الشباب إدارة السير وأنا بشوفه حل محترم وناجح صراحة، بمخرج عرجان انحطت إشارة ضوئية طبعا بالتنسيق مع أمانة عمان.
8: نعم.
0: وهاي الإشارة الضوئية صارت يعني تفتح تطلع 3-4 سيارات وتسكر 3-4 سيارات وتسكر. شو رأيك؟
8: كويس. أنا أقول أنا بدي أحكي لك الحل هذا. كنت إما بحطوا إشارة زي تبعت عرجان هاي المخرج أو يحطوا يا أخي بحطوا أو أي حاجز يضيق المسرب وطلع سيارة
0: يصير سيارة كويس.
8: أحسن
0: احنا طبعا متفقين انه احنا ما بنقدر اليوم نفتح كل، مثل ما كنت اقول قبل شوي، نفتح كل الاتجاهات، لانه احنا هيك رح نعمل اغلاق للكل، للرئيسي بالضبط والفرعي.
8: بالضبط بالضبط، احنا ما بدنا
0: حتى ما نوصل لحاله الشلل الكامل. فانا اليوم تفضل،
8: احنا ما بنفتح كل ابو زيد، احنا يعني زي ما تفضلت سياره زيق المشرب، مرك سيارة بضل الأزمة ماشي مش واقفة.
0: يعني دائما نجاح أي إجراء مرتبط بطريقة التطبيق. إذا أنا اليوم شفت طيب التطبيق ناجح وبيحقق نتائج إيجابية بمشي فيه، شفته لا نعم، بحاول أبحث عن بديل.
8: نعم صحيح. يعني
0: طيب شو رأيك بسلوك الناس، سلوك السائقين؟ والله إلهم دور في الأزمة، يعني الناس يصنعوا أزمة من لا شيء أحيانا.
8: نعم نعم، في منه خاص إنسى اللي بيلعب على التلفون، وإنسى اللي بكون ملتهي بشغلة ثانية. إذا كان في حادث على مصرب الثاني قبالك، بتلاقي الماشي على مصرب اللي فيش عليه حادث هو الأزمة عليه، واقف بتفرج أخيرا بالله على الحادث،
0: بتفرج على الحادث. هذول الفضوليين
8: هذول الفضوليين، والحادث مش عصر. أنا بعد
0: غير اللي يشتري قطايف وتمر هندي برمضان قبل الأذان بنص ساعة.
8: بس موقف على الباب بالضبط ما بقدرش يعني.
0: كيس الخبز لازم على باب المخبز يوقف.
8: نعم. يعني واحنا كمان يعني بذكر انا برضو ترحمنا على هزاع رحمه الله عليه، وانا برضو رافقته وتعشيت في بيته كمان.
0: نعم الله يرحمه، الله يرحمه.
8: يعني اصر لي عشيره
0: عليه رحمه الله. يعني في، خلينا نقول، في ممارسات يوميه من الناس تصنع ازمه من لا شيء.
8: نعم في ممارسات،
0: وهي احنا زي ما بنقول احنا اليوم في دور على الامانه عمان، وفي دور على اداره السير، ايضا في دور على المواطن. صحيح. سائق المركبه
8: اليوم هسه كان، انا كنت جاي من وادي الرمان باتجاه النشا، كان في حادث باص مدرسه مع سياره صغيره، حادث بسيط، لكن الازمه على الصيد الثاني كل بتفرجوا قاعدين، كل بتفرجوا.
0: صح في،
8: يعني اخوي الحادث خلص، حتى لو على مصرك امشي، شو بدك تركب سيارة ولا تسعف دفاع مدني، امشي خلص، اترك خلي الخط ماشي، في ناس مختصين بالحادث واللي قاعد بصور.
0: اشكرك،
8: الله يحييك ابو زيد، وربنا يحمي الجميع ان شاء الله.
0: امين. هلا اخوي عمر. ابو غيث حياك الله، تفضل.
9: صباح الخير، الله يعطيك العافيه ابو زيد.
0: هلا اخوي ابو غيث،
9: الله يعطيك العافيه.
0: يا صباح الخير. هلا
9: ابو زيد، بالنسبه للازمه المروريه، اول شيء شرط السير هو يعني عباره عن بنفذ الاوامر، غير هيك في احنا بال 2026 في طيارات درون في كل شيء، ما يعني مش انه الحل جاي عباره عن تسلسل، هو مش بكيفه انه مثلا بسكر الطريق او لا ما بسكر الطريق، بيجي اوامر انه سكر الطريق هذا عشان افتح الطريق هذاك انا. يعني هم شغالين ضمن منظومه،
0: يعني في تنسيق وترتيب مع الشوارع الاخرى قصدك.
9: كثير كثير جدا، وهذا الموجود الان هو افضل الحلول الموجوده الان، هو اللي بتشوفه انت بالشارع. المشكله الرئيسيه عندنا
0: يعني يا اخوي ابو غيث، زي ما كنا نقول قبل شوي، احنا ما بنقدر نفتح كل الاتجاهات بنفس الوقت.
9: اكيد،
0: وغير راح يصير تصير اختناق، خلينا نقول مروري.
9: أبو زيد، إحنا مشكلتنا فعلياً مشكلتنا أخلاق فقط لا غير. سواء هاي المشكلة،
0: والله هاي نقطة كثير مهمة يا إخوان. فعلاً إحنا مع الأسف كثير منا لا ذوق ولا فن ولا أخلاق بالقيادة.
9: المشكلة الرئيسية الأخلاق. إذا حلينا
0: والله
9: مشكلة
0: في
9: الأخلاق،
0: والله في،
9: إذا حلينا مشكلة الأخلاق مشاكل كثيرة عندنا بالبلد غير تنحل، غير الأزمة المرورية، حتى البطالة، حتى أمور كثيرة راح تنحل بالاخلاق فقط لا غير.
0: سيدي نعم. طيب اخوي ابو غيث، البعض يقول يعني اجراء الاغلاق المؤقت ممكن ينجح في شارع لكن قد يفشل في شارع اخر، شو رايك؟ حسب طبيعه المداخل، حسب حجم المركبات، ولا هذا ايضا يكون مدروس باعتقادك؟
9: ابو زيد صدقني الموضوع مدروس، وغير هيك احنا بال 2026 ومديريه الامن العام متطوره بالذات، دائره السير متطوره جدا. وسابقة الدول حوالينا،
0: ترى للعلم يعني هي مش بس إدارة السير المعنية أو الأمن العام،
9: أكيد
0: أمانة عمان أيضا، أمانة عمان معنية في هذا الموضوع، مين اللي حاط الإشارات والكاميرات وعامل الجسور والأنفاق؟ ما هي الأمانة هي المعنية في ذلك، صح؟
9: يا سيدي أبو زيد، موضوع هندسي كبير ترى، مش موضوع سهل. يعني زي إحنا ما بنفكر إنه شرطة السير سكر الطريق هاي عشان يفتح الطريق، في موضوع هندسة للإشارات، في ناس متخصصين بهيك أمور. فهي الصين قاعدين عدم مؤاخذة أتمكتنا على 10 مرات، وقاعدين كلهم بيصلوا بدواماتهم وبتوقيتهم وكلهم أمورهم تمام.
0: شو رأيك بسلوك السائقين؟ شو رأيك؟
9: أكيد أكيد أكيد، لا مشكلة عندنا كبيرة بالأخلاق. عندنا مشكلة كبيرة بالأخلاق، وبتنحل يمكن بدها عقود حتى تنحل.
0: لا إن شاء الله تنحل قريب إن شاء الله.
9: الله يكون بالعون يا سيدي.
0: الله حييك سيدي.
9: أشكرك يا سيدي.
0: تسلم. بدي أروح لرسائلكم عبر الواتساب، وبعديها إن شاء الله بنحاول نقرأ بعض التعليقات. نسمع أبو خليل. يلا
10: أبو زيد، الله يسعد صباحك. والله يا أبو زيد أقول لك أزمة السير عندنا، أقول لك مفتعلة، هاي أزمة السير يا سيدي، أقول لك ميزانية بالنسبة للحكومة، وفعليا ما ظهرت الأزمة هاي إلا لما تم تثبيت أيام بعهد الرزاز، أيام ما تم تثبيت ضريبة المحروقات.
0: لا مش لهالدرجة يا أبو خليل، لا أنا صراحة ضد هذا الكلام وما أعتقد بهاي الطريقة. يعني نقول أزمة السير مفتعلة يعني بس عشان المحروقات؟ على العموم شكرا لنظرية المؤامرة. محمد عياد اسمه. محمد،
11: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أخي لي ولكل جميع المستمعين الكرام. احنا بنهنئ ومبارك للطلاب المدارس بعامهم الجديد وللمعلمين وللأهالي. بالنسبة لأزمات السير، يعني أنا رحت على البحرين في عام 2014. البحرين تضع إشارة ضوئية عند كل شارع فرعي يغذي شارع رئيسي. هاي الإشارة بتطلع 3-4 سيارات وبتسكر. حتى ما تعمل ضغط على الشوارع الرئيسية. عندنا هون مثلا شارع الاستقلال، انت حكيت عن مدخل عرجان، احنا بإمكاننا نعمل مسرب تسارع بحيث نطول الجزيرة وسطية يعني فرعية على الجنب، بتوسع سيارة سيارة، في آخر الطابور هناك بنعمل إشارة ضوئية بتطلع كل شوي 3-4 سيارات. هذا في كل المناطق الشوارع الفرعية اللي بتغذي الشوارع الرئيسية. بصراحة في بعض المنعطفات كمان لازم احنا نوسع الرصيف حتى نعمل بس مسرب واحد، يعني سيارة سيارة. عند معرض عمان الدولي لما تغذي طريق المطار كمان لازم نكبر المثلث اللي هناك حتى يطلع كمان سيارة سيارة. أنا بقترح كمان نعمل بوابة لمدينة عمان، للعاصمة الأردنية عمان، نعمل بوابات. هاي البوابات بتدخل كمان عدد قليل وإشارة ضوئية عند هاي البوابة. هلأ اللي بيشعر أنه هناك أزمة خصوصاً اللي جايين من المحافظات بيقدر يترك سيارته في ساحة هناك موجودة ويستخدم النقل العام، بوابات على أطراف مدينة عمان، ويكون في بجنب هاي البوابة نقطة انطلاق للباص السريع أو مجمع باصات، بحيث أنه إذا حدا انزعج من وجود الأزمة عند هاي البوابة قبل ما يدخل عمان ويدخل الأزمة يصف سيارته ويستخدم مواصلات والنقل العام بشكل عام.
0: شكراً سيدي، شكراً. صباحك هلا. نسمع مستقبل.
12: صباحك أخوي أبو زيد، والله موضوعك جدا حساس. إحنا منعاني من هاي الشغلة من سنين. يعني أنا موظف بمنطقة البيادر، المنطقة الصناعية. ترويحة الساعة 5، تعال شوف دوار النهضة في البيادر، يعني أنفاق وجسور، وبالأخير شرطة السير بيجي بسكر الدوار. والله مسافة كيلومتر واحد نقعد فيها تقريبا نص ساعة، والصبح الشوارع الفرعية المؤدية لشارع الاستقلال. ففي فرق بين التنظيم والتأخير. احنا مشكلتهم بأخروك ما بنظمه. يعني والله لو في تنظيم وانك انت تطلع بسلاسة وتطلع بسهولة الواحد ما بزعل، بس هو الموضوع تأخير لا اكثر ولا اقل.
0: شكرا. نسمع حسين.
13: عليكم ابو زيد، الله يعطيك العافية. والله ابو زيد انا ساكن ضاحية الامير حسن،
0: نعم،
13: اقبال الاحوال المدنية. والله الجسر المسكر الأول والجسر الثاني مسكر، وبنزلوك على آخر شارع الأردن على اليوتير، وبتلف وبترجع عزمة، والشرطة بيكون مسكر كمان عندي الجسر. يعني ما أساء، ما بعرف كيف سير العبد.
0: نسمع محمد.
14: السلام عليكم، الله يصبحك بالخير يا محمد. أبو زيد كيف الحال؟
0: هلا سيدي.
14: سيدنا الكريم، أنت بتتحدث عن موضوع الانسيابية وموضوع الأزمة. احنا الأزمة بتحدث في وقت الذروة. طب السؤال والحل نفس الوقت، ليش يكون في وقت ذروة؟ ليش ما يتم توزيع أوقات الدوام بما يتناسب مع سعة الطرق؟ يعني المستشفيات والمدارس أو المراكز الصحية تداوم الساعة 8، ما في مشكلة. المؤسسات الحكومية الثانية تداوم الساعة 9-9:30. شركات ثانية يتم الترتيب معها، الشركات الخاصة تصير تداوم الساعة 10، ما في أي مشكلة. احنا فقط بحاجة إلى قرار شجاع من رئيس الوزراء.
0: شكرا
14: وسلامتك سيدي.
0: شكرا يا صديقي، وشكرا لكم جميعا. اسمحوا لي قبل ما أروح للمهندس وفائي مسيس، بدي أوجه الشكر للأخ العزيز العميد رائد العساف مدير إدارة السير في مديرية الأمن العام، لأنه صراحة وهذا كلام إن شاء الله أحكيه يعني كلام حق يراد به حق. من أول ما استلم مهامه فرقت كثير الأمور، وكان في اختلاف كبير خاصة في موضوع مهارات التواصل، خلينا نقول من خلال الشباب في في في في الشوارع الموجودين في الميدان. فكل الشكر للأخ رائد العشاف، رائد بيك، والشباب العاملين في الميدان. احنا مثل ما قلنا يمكن في البداية يا إخوان موجودين بالحر وموجودين بالبرد، فأكيد جهود في الميدان كثير كثير مهم إنه احنا نكون نقدرها. احنا لما نحكي على الملاحظات، الهدف هو التحسين، الهدف هو التنظيم، الهدف الوصول إلى الإنسيابية. ومثل ما قلت أنا قبل شوي، مثل ما بنحكي عن إدارة السير والبعض الملاحظات اللي نسمعها منكم أو من ملاحظات التي تصل على أمانة عمان، أيضا في ملاحظات علينا نحن كسائقين اليوم. باعتقادي اليوم في كثير من الملاحظات اللي لازم، بعض السلوكيات اللي لازم تتغير. فبس حبيت أكد على هذه النقطة بصراحة. في موضوع الحركة المرورية في متابعة على أرض الواقع بشكل مباشر. أنا بدي أقول لكم إنه كل ملاحظة، وهذا والله يمكن يصير تحت الهواء حسن تكونوا مطلعين، كل ملاحظة تأتينا بخصوص السير، سواء على الكاميرات مخالفات إشارات أو شيء بشبه اللي كنا نحكي فيه الآن في موضوع الانسيابية المرورية، يعني يتم التعامل مع الملاحظة بشكل فوري ومباشر. فكل الشكر للشباب، إن شاء الله جهودهم مستمرة دائما لخدمة الناس، يعطيهم العافية. بدي أروح للمهندس وفائي مسيس، رئيس الجمعية الأردنية للوقاية من حوادث الطرق. يا هلا مهندس وفائي، صباح الخير سيدي.
15: الله يصبحك بالخير أخي العزيز ويسعد الصباح.
0: الله حيك.
15: وإن شاء الله يكون نهار بدون ازدحامات مرورية مع انسيابية مع أقلها بدون حوادث
0: إن شاء الله. يعني إحنا اليوم أول يوم دوام في المدارس، فأكيد راح يكون في أضعاف المركبات اللي بدأت اليوم تشتغل، سواء باصات المدارس أو الناس اللي وصلت أبنائها. أنا مثل ما كنت أقول قبل شوي مهندس، المسؤولية مشتركة على الجميع. الناس اليوم سلوكياتهم في الطريق كسائقين، وإضافة إلى الجهات المعنية في ذلك، إما إدارة السير أو أمانة عمان. من الميدان بعتقد اليوم سمعنا كثير من الإخوان من موضوع التقييم، أنت كيف تقيم مستوى الإنسابية في شوارعنا مهندس؟
15: سيدي أولا صباح الخير، وبدي أثني على كلامك. رجال الأمن العام وإدارة السير يرأسها رائد بيك العساف، ما شاء الله عليهم، يعطيهم ألف عافية. بالفعل رجل ميداني،
0: والله رجل ميداني
15: بكل صدق يشتغلوا بكل قلب رب لعمل إنسيابية لحركة المرور. تعرف اليوم زي ما قلت بلشت المدارس، وراح يصير في ازدحامات مرورية وقد تؤدي إلى اختناقات مرورية، لأنه في فرق ما بين الازدحام المروري والاختناق المروري. أنت تعرف أخي العزيز أنه صار عندنا ازدياد بأعداد المركبات، وبيطلعوا بنفس الوقت على المدارس والشغل، فهذا يؤدي إلى ازدحام. لازم نكون صريحين مع بعض أنه سيكون هناك ازدحامات مرورية، لكن أهمها سلوك السائق، و انه يفكر وهو طالع بالمركبه، يعني تبلان الديستنيشن، يعني وين رايح، يقرر او يعرف كيف يروح لمكانه. لما يخطط لوجهته بيقدر يعرف انه المكان الفلاني فيه ازدحام مروري، بقدر اخذ طرق اخرى، وبالتالي هون بنخفف الازدحامات على الطرق الرئيسيه. انا بقول انه في ازدحامات مروري صار في عندنا بعمان خاصه وبالاردن ككل، لكن بالإمكان العمل على إدارة المرور من خلال عدة أمور ما بين المنظومة، ما بين أمانة عمان وإدارة السير. أنت بتعرف أخي العزيز نكون صريحين، تنظيم عملية المرور بالشوارع هي تابعة لأمانة عمان، وإخواننا من إدارة السير يعني بيساعدوا وبيساهموا لعمل إنسيابية بحركة المرور. لكن اللي سمعته من الأخوة المواطنين من خلال رسائل إنه عم بيصير في إغلاقات طويلة وبتأدي ل يعني السائق إنه يتضايق داخل المركب، يقعد 5 دقائق وعشر دقائق، هذا تسمى اختناق مروري. فبالتالي لابد من تنظيم هاي العملية ما بين إدارة السير وما بين أمانة عمان لمعرفة التنظيم. التنظيم بحاجة لتخطيط، لتنظيم، لمعرفة أحجام المرور، لأنه إحنا كثير في من الدواوير. يعني أكون
0: طب موضوع الإغلاق المؤقت، شو رأيك في هذا الموضوع؟
15: هل
0: هو إجراء تنظيمي ضروري اليوم؟
15: أنا مش مع الإغلاقات هاي التي تؤدي إلى بالفعل ازدحام مروري، يعني تصل لفترة طويلة. أنا مع التنظيم، مع ترتيب الإشارات الضوئية
0: على مداخل الطرق الفرعية يعني
15: أحجام المرور الفعلية عليها وبالتالي تنظيم بمركز التحكم المروري. لكن إخواننا بإدارة السير بيحاولوا قدر الإمكان أنه تكون انسيابية، لكن انسيابية قد تكون للشارع الرئيسي لكن الشوارع الفرعية
0: يعني باعتقادك لازم نخفف وقت الانتظار
15: بالضبط
0: بموضوع الإغلاقات يعني بدل ما أوقف 3-4 دقائق أخليها دقيقة أو 30 ثانية مثلا،
15: يعني أعطي مجال إنه الأخ السائق على بالشوارع الفرعية أو اللي على جسر اليمين الطريق من هذا يأخذ وقته، يعني بلاش إنه تكون لأنه بالفعل عم بتضايق وهاي بتأدي ل يعني يتضايق ويقول لك والله. لكن أنا مع إنه يصير في تنظيم و ما بين الأمانة وما إدارة السير للمعرفة الأحجام المروية اللي بالفعل حاجة إلى إغلاقات جزئية لمدة طويلة. لكن أنا بعد إغلاقات إذا بده يصير في إغلاقات جزئية خفيفة وتعمل انسيابية سريعة لحركة.
0: تسلم مهندس وفاء مسيس رئيس الجمعية الأردنية لقائم حدود الطرق، وشكرا لكم جميعا. فاصل ونعود.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
3: تطبيق أشيائي.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
8: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
9: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
10: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. إدارة السير تؤكد وضع خطة مرورية شاملة بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد بهدف التعامل مع الحركة المرورية وتعزيز الانتشار في محيط المدارس والتقاطعات الحيوية. انطلاق المشروع الوطني للنقل المدرسي المجاني من البادية الجنوبية ضمن شراكة حكومية تمتد لعامين وبقيمة تصل إلى 5 ملايين دينار. مدير التربية والتعليم في العقبة يؤكد أن جميع المدارس في محافظة العقبة مملوكة لوزارة التربية والتعليم ولا توجد مدارس مستأجرة في المحافظة. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تؤكد أن المقاصف المدرسية تخضع لرقابة وتفتيش فجائي للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة والتزامها بالاشتراطات الصحية. إصابة نحو 17 فلسطينياً بالرصاص والاختناق خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة. رئيس البرلمان الإيراني يقول إن إنشاء خطوط أنابيب جديدة في المنطقة من شأنه تقليص أهمية مضيق هرمز، معتبراً ذلك تهديداً لإيران يستوجب الرد. إيران تقول إن أي دولة تشارك في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران تعد عدواً. إن الحالة الجوية يكون طقس اليوم صيفياً معتدلاً في المرتفعات الجبلية والسهول وحاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني، سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
2: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتيسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتيسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتيسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: شاهين التاريخ. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
2: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
3: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 07-88-10-10-70.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
3: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أروح مباشرة إلى الأستاذ فايق حجازين الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي. أستاذ فايق وزميلنا العزيز, صباح الخير سيدي.
1: صباح النور لك زميل ليث ولجميع الأخوة المتابعين.
0: الله حيك. يمكن كان الحديث الأيام الماضية عن النصف الأول من عام 2026 عندما تجاوزت فاتورة تقاعد الضمان 1 مليار دينار. يمكن هذا الرقم خلى كثير من الناس يتساءل إذا كان اليوم هذا يعني اليوم كم يساوي من الإيرادات إذا بدنا نحكي بالنسبة مئوية, وما هو المستقبل للأيام المقبلة؟ تفضل سيدي.
1: أولا صباح الخير للجميع. ثانيا احنا اليوم بعام 26 بدء شمول موظفين بالحكومة. قبل 95 كان الموظفين على التقاعد المدني, على قانون التقاعد المدني, تحولوا بال 95 الى قانون الضمان الاجتماعي, وبعد ذلك ايضا شمل الاخوة العاملين في القوات المسلحة والاجهزة الامنية. وبالتالي احنا نتكلم عن مرور 30 عام, وبالتالي بدء استحقاق جميع من انضموا لقانون الضمان الاجتماعي وتحولوا من مظلة القانون التقاعد المدني إلى الضمان الاجتماعي. وبالتالي اليوم سيكون هناك أعداد كبيرة من المتقاعدين المشمولين في قانون الضمان الاجتماعي. متوقع لنهاية العام أن تكون الرواتب التقاعدية تتجاوز 200 مليون بسبب تزايد هذه الأعداد. اليوم لا, الدراسات الاكتوارية يعني لا زالت تؤكد على أنه يعني قدرة الضمان على الإنفاق على الرواتب التقاعدية مقارنة بالاشتراكات. صحيح الأمل والطموح كان في تعديل القانون بإبعاد نقطة التعادل الأولى إلى أبعد فترة زمنية ممكنة, لكن بعتقد أنه يعني هذه النفقات اللي ستصل 2 مليار دينار في العام الحالي, متوقع تصل 2 مليار وتتجاوزها, بعتقد أنه يعني تشكل جزء بسيط جدا من الإيرادات التي تتحقق سنويا. الإيرادات التي تتحقق للضمان الاجتماعي هي تمثل الاشتراكات, اشتراكات العاملين, وبالتالي كل ما زادت قدرة الاقتصاد الأردني على إنتاج فرص عمل, وبالتالي زادت قدرة الضمان الاجتماعي على تحقيق إيرادات أكثر مباشرة من الاشتراكات. لكن أيضا هناك إيرادات أخرى يحققها الضمان الاجتماعي, هي من زيادة قيمة الموجودات سنويا, وأيضا زيادة قيمة الأرباح التي تحققها محفظة الاستثمار الخاصة بالضمان الاجتماعي التي تتجاوز 18 مليار دينار أردني عاملة في السوق المحلية. في كثير من الشركات القيادية التي تحقق أرباح على مدى السنوات الماضية.
0: طيب سيدي, احنا اليوم لما نحكي عن يعني العام القادم مثل ما تفضلت ستتجاوز 2 مليار تقريبا في عام 2027, وبالمقابل لما نقرأ الأرقام التي تقول أن نسبة كبيرة من الموجودين في سوق العمل غير منضوين تحت مظلة الضمان, قديش مهم أن تشتغل أو تعمل المؤسسة على إشراك الجميع في مؤسسة الضمان الاجتماعي وتعيد الثقة بهذه المؤسسة الوطنية؟ لأنه كل ما زاد عدد المشتركين اليوم إحنا نشتغل على على على يعني تعزيز المركز المالي. تفضل.
1: صحيح. أستاذي هذا سؤال مهم جدا, وللعلم تعديل القانون اللي كان مقترح أمام مجلس النواب وتم وقف النظر فيه كان جزء أساسي منه هو زيادة قاعدة الشمول. ليس فقط زيادة قاعدة الشمول بانضمام عاملين جدد حسب يعني يعملون بشكل رسمي في السوق, لكن للأسف أنه هناك المئات والآلاف من العاملين
0: صح.
1: في السوق ويعملون
0: يعني الأرقام تقول أنه 50% تقريبا من الأيدي العاملة غير مشمولة بالضمان.
1: بالضبط. اليوم في تهرب من الشمول في الضمان الاجتماعي من العاملين, وبالتالي يعني واحدة من المحافظات مسح المؤسسات المنشآت الاقتصادية فيها بقول أنه مثلا فيها 100,000 عامل المشمولين من نفس المحافظة في الضمان الاجتماعي ما بتجاوز 15,000, وبالتالي أنت تتكلم عن فجوة تأمينية كبيرة جدا. إحنا لو عالجنا فقط هذه المسألة
0: يمكن ما نحتاج لتعديل القانون سيدي,
1: ما نحتاج لتعديل القانون أو صح. زيادة عمر التقاعد, وبالتالي إحنا فقط إذا وسعنا قاعدة الشمول التأمينية للعاملين فقط للعاملين حاليا وليس للمنتظر أن يعملوا في السوق أو استحداث فرص جديدة, فقط نشمل العاملين حاليا في الضمان الاجتماعي, هذه اللي وحدها
0: راح نعزز المركز المالي صح.
1: وتزيد الإيرادات بما لا يقل عن 30-40%.
0: 100% إن شاء الله يشتغلوا الإخوان في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على ذلك. شكرا.
1: هاي ليست مسؤولية الضمان،
0: وزارة العمل أيضا.
1: نعم، مؤسسات أخرى، وهذه مهمة جدا، ومسؤولية العامل نفسه، العامل الذي لا يتم شموله في قانون الضمان الاجتماعي يجب أن يتوجه إلى وزارة العمل ويقدم شكوى ويتم شموله بأثر رجعي. وبالتالي أصحاب العمل يجب أن يتنبهوا، غرف الصناعة وغرف التجارة يجب أن تتنبه إلى
0: وإحنا كمان كمؤسسة الضمان الاجتماعي أستاذ فايق لازم نشتغل على تعزيز ثقة الناس فينا. وأنت تعلم أنه مع الأسف الأرقام تقول أن نسبة تتجاوز 30,000 من المشتركين اختياري انسحبوا من الضمان بعد ما كان الحديث عن تعديل القانون. فبعتقد اليوم
1: بالضبط هو تعزيز الانسحاب تخوف من مواد القانون، لكن مواد القانون كان فيها الكثير من الإيجابية التي تستدعي أن يتم النظر إليه بجدية من قبل مجلس النواب، وبالتالي إقرار ما هو يعني مفيد منه، على الأقل مسألة رفع الشمول اللي تصل ل40%. وبالتالي لا، هناك في قوانين مواد إيجابية في القانون، يجب على غرف الصناعة والتجارة والمؤسسات المجتمع المدني أن تلتزم وتتعاون مع وزارة العمل وتتعاون مع الضمان الاجتماعي لمزيد من الشمول.
0: كل الشكر أستاذ فايق حجازين، الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي. شكرا جزيلا لسيدي، سعد صباحك.

0: أبدأ باستقبال اتصالاتكم على 06-516-2020 بدي أبدأ مع إبراهيم. أتخيل إبراهيم كتب رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي، خلينا أسميها رسالة انتقادية للحكومة بخصوص الوظائف. وأنا بدي أقول لإبراهيم وكل من يسمعنا أن حال إبراهيم هو حال كثير من الشباب اليوم الباحثين عن عمل. إبراهيم بيقول أنا الآن عمري 31 سنة، ورغم المسيرة والخبرة والتعليم والشهادات، لكن حتى الآن لم أستطيع الحصول على الوظيفة التي أبحث عنها. أخي إبراهيم صباح الخير.
1: صباح الود، هلا أخوي.
0: يا هلا بك إبراهيم. إذا ممكن بس هيك تحكي لنا، ما الذي دفعك لكتابة هاي الرسالة؟
1: ويا أخوي ليس، الموضوع أنه كالتالي، أنه واقع مرير يعني جدا.
0: شو الواقع؟ تفضل.
1: الواقع أنه واحد بتخرج من الجامعة بعد تعب، بعد مأساة يعني، بعد كل معاناة، ما بلقى لا شغلة ولا عملية، بعد أنه ما قصر بحق نفسه من مرة.
0: نعم.
1: هذا واقع مش إلي أنا بس فقط.
0: نعم.
1: الواقع الشباب كلهم.
0: نعم.
1: يعني تقريبا أغلبية الشباب، أنت بتفتح مثلا تخصص معين بتخلي الشباب يدخلوا فيه، بعد هيك أنت بتعطلهم عن العمل، تقطع نصيبهم من كل شيء. طب انت ليش انت تفتح هذا التخصص اصلا؟
0: نعم.
1: بحط له يعني عدد معين من الطلاب يدخلوا فيه،
0: حتى ما يصير التخصص راكد او مشبع ويبطل فيه عليه وظائف.
1: مضبوط.
0: نعم. يعني انت بالضبط ايش درست ومتى تخرجت وشو الخبرات اللي عندك والان شو الوظيفه اللي تبحث عنها؟
1: أخوي ليث، أنا خريج التوجيه الثانوية العامة في 2013.
0: نعم.
1: خلصت إدارة معلوماتية بمعدل 70، فهذاك الوقت كنت بقدر أتخصص التخصصات المطلوب الآن، يعني زي الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني، الحاسوب. يعني في شغلات كثيرة بقدر أتخصص، بس قالوا إنه هذاك الوقت مكان مطروحات ومكان يعني مكان فيهم إنهم يعني زي الآن.
0: نعم.
1: فأنا قالوا لي في تخصص اسمه جغرافيا، قلت أنا أروح الجغرافيا ومن ماشي عشان
0: يعني طيب. قالوا لك الجغرافيا فيها وظيفة، هيك قصدك؟
1: مزبوط. كان هذاك الوقت بتقدر ترجع الآن، لهذاك الوقت كانوا يعينوا بعد 100 ساعة يعينوهم إضافي. كان عليه طلب كثير، فأنا قلت خليني أروح، يعني أحسن ما أنا أخذ تخصص وما يكون عليه طلب.
0: نعم. روحت
1: والله، مو مثل ما بتقول يعني، مش انه انا رغبان في هذاك التخصص يعني
0: انت رحت بناء على انه هذا الذي يحتاجه سوق العمل.
1: يا عيني عليك، انا رحت والله فوتت على التخصص، تخرجت في 2017 اول فصل، او احنا اثناء في الجامعه يعني ما بين 2013 ل 2017 دخلوا علينا شغله انه انا درست مكرمه جيش.
0: نعم.
1: حساب مكرمه الجيش. فدخلوا شغلة إنه استقطاب طلاب أحساب التربية بيعينوهم بعد
0: التخرج.
1: بس تخرجنا، أنا رحت أقدم إله هذا ويقول لا، أنت بتدرس مكرمة الجيش ما بصير. بيقدم علي بدهم طلاب يكونوا ما إلهم مكارم.
0: نعم.
1: قلت ماشي سيدي، هذا نصيب. رحنا تخرجنا من هون أول سنة، قلت أول سنة يعني تعرف طالب خريج أول سنة ما بهالبلد ما بطمح إنه أصلاً يتعين. فقلت خلينا أول سنة، ثاني سنة الطلاب اللي عينوهم اللي حطوهم على اللي منحوهم عينوهم. صار في طلاب ثانيين ما لقوا لهم صواغر، ودوهم شو سووا فيهم، حطوهم إداريين في التربية.
0: نعم.
1: والتعليم. بعد هيك ما لقينا شغل، قلت أنا خليني ما في شغل، خليني إيش أشتغل شغل خاص. والله يا ليس أقسم بالله يا أخوي ليس إنه اشتغلت، بلشت قلت ما في الكرك، يعني إحنا في الكرك شوي، ما مصانعنا قليلة، شغلنا الخاص قليل، يعني إنك تشتغل شغلة خاصة.
0: نعم.
1: تعرف السوق عندنا ضعيف شوي، فروحت اشتغلت، قلت هنبلش زراعة. والله بلشت أزرع خضرة، زرعة طلعت معي خضرة ممتازة جدا، بس رحت تبيع ما تلقى حدا يشتري منك الخضرة. ليش؟ تلقى واحد بيشتري بنزل بجيب من واحد بيحرق السوق، واحد وسعر المية غالي، قلنا خلاص بلاش. في 2000 و... 22 اقنعت نفسي واقنعت اهلي قلت اطلع وين اكمل الماجستير على تركيا. ليش تركيا؟ اقل تكلفه. طلعت الواحد يعني قمع حاله بالظروف اللي هي عنده فاتكملت. بعد ما تكملت يعني روحت، يوم روحت هون برضو ما لقيت شغل من 2025.
0: نعم.
1: ما لقيتهم. السنة هاي أول مرة من تقريبا 9 سنوات وأنا خريج لم أمتحن ولا أنطلب لأي امتحان، مع أنه أنا مقدم لكل إشي. يعني ما فيش إشي ينزلوه شامل لوظيفتي إلا أنا مقدم إله.
0: نعم يا سيدي الله يوفقك. واحنا صراحه لما حكينا معك وانا بديت حديثي بانه حال ابراهيم هو حال كثير من شبابنا اليوم، المتعلم والحاصل على شهادات والبعض عنده خبرات كمان وشهادات عليا، لكن مع الاسف يعني مسيره طويله من البحث عن عمل وبالاخر يجد عمل بعيدا كل البعد عن تخصصه او عن الشهاده التي يحملها. فكل التوفيق اخوي ابراهيم وكل عام وانتم بخير بمناسبه عيد ميلادك ال 31.
1: الله يسلمك، شكرا. طول عمرك.
0: شكرا يا حبيبي، شكرا، يسعد صباحك. بدي اروح للدكتور محمود. هلا دكتور.
2: السلام عليكم.
0: هلا سيدي. عليكم السلام. هلا دكتور محمود.
2: الله يبارك فيك استاذ ليس ويعطيك الف عافيه.
0: الله يحييك. هلا سيدي.
2: والله انا حاب احط بين ايديكم الحقيقه شكوى منطقتنا.
0: نعم.
2: اذا تكرمتوا.
0: تفضل.
2: احنا يا سيدي لنا تقريبا شهرين او اكثر عمليا بدون ماء.
0: بدون مي من شهرين.
2: أكثر من شهرين بدون ماء. الماء بتأتي الثلاثاء على الأربعاء لمنطقتنا. طبيعة المنطقة بتأتي على المنطقة المنخفضة ونتيجة الضخ القليل ما بتوصلنا، وإذا وصلنا يجدوب نزر قليل يوم الأربعاء لمدة ساعة أو نحو لا تكفي لشيء. فكل المنطقة إحنا منطقة ضاحية الأقصى، حي الرواق، شارع رضوان أبو جسار. في حوالي 7 بيوت متضررة بشكل كامل ومنها بيتي.
0: طيب دكتور محمود، إحنا لما تواصلنا مع الأخ عروة تحت الهواء الأسبوع الماضي تواصلوا معك الشباب في مياه هنا وإجوا وقلت لي إنه كان في إجراء على إنه بدها شغل الشبكة، في مشكلة بالشبكة. هل بدوا بالإجراء ولا لا؟ سيدي
2: هذا الكلام كان قبل أسبوعين.
0: قبل أسبوعين. أيوة.
2: قبلها كمان بأسبوعين كمان أيضا كان في كلام على نفس المنوال
0: وما صار شيء.
2: إحنا مشكلتنا يعني مع احترامي والشكر الحقيقة موصول لكل الشباب المهندسين والفنيين الذين جاءوا، لكن مشكلتنا انه الوعد شيء والتطبيق على ارض الواقع عم يحصل شيء اخر. الشيء بالشيء يذكر. زين في المنطقه، كل المنطقه خلال 3 ايام بين حفر وتمديد وتزفيت تموا كل الموضوع، واحنا ان شهرين نناشد بشتى الوسائل بدنا ماء. حتى جيراننا اللي عم بطلبوا مي بثمن عن طريق المياه هنا مع الأسف بماطلوا، فالكل معظم بيجيب وأنا منهم والله بجيب على حساب الخاص، لأنه الواحد
0: والله يشوف موضوع المي يعني. موضوع المي مؤخرا صراحة مؤرق، خاصة خلينا نقول شهر 7 و8 احنا من توصلنا يوميا عشرات الملاحظات. بعد إذنك أنا معي الأستاذ إبراهيم قبيلات الناطق للامي بسمية هنا. يا هلا أستاذ إبراهيم، صباح الخير. هلا سيدي. دكتور إبراهيم بيقول احنا من شهرين مش قادرين نشرب مي، وأنا دائما بسمعك بتقول لكل الناس يطلعوا معنا، هذا حق، يعني حقك تشرب مي وحقك يكون عندك مي. الشباب إجوا قبل أسبوعين أو أكثر وقالوا إحنا بدنا نعمل تحويل موضوع المي أو موضوع الخطوط، لأنه في مشكلة في الخط بموضوع المنطقة المرتفعة والمنطقة المنخفضة، لكن إلى اليوم يعني ما في أي شيء جديد. أخوي إبراهيم الصوت مش واضح عندك.
3: طالما يعني حكي من الاسبوع الماضي وزي كله على ملاي جابوا له سنك، يعني احنا صاريد جابوا له مي بالصاريد الشركه.
2: لا لا لا لم يحصل
0: ولا شيء سيدي. لا ما عملوا
2: لم يحصل شيء اطلاقا من هذا القبيل. انا شخصيا عم بشتري تقريبا كل اسبوع او اسبوع بعد اسبوع على حساب الخاص.
3: لا احنا مقصرين والله، بده حق علينا.
2: سيدي القضية مش قضيتي أنا شخصيا، قضية كل المنطقة كل البيوت اللي حولنا.
0: نعم.
3: أنا كنت أحكي مع مساعد الرئيس التنفيذي للعمليات.
2: إذا بتكرم علي الأستاذ الكريم.
0: تفضل.
2: الحل يا سيدي وجدوا تقريبا المهندسين إنه يشبكونا مع الخط اللي من الناحية الغربية اللي هي أعلى انسيابيا ويسكروا على الناحية الشرقية اللي هي الأقل. هيك بتوصلنا الماء بشكل طبيعي. فهذا الحل ما أظن إنه يكلف إشي كثير إذا اجتهدوا على الموضوع. بعدين أنا حابب أحكي على مسمع جنابك قسم الشكاوى والرد. إيش معنى إنه واحد بظن الرن بعد ذلك بيومين بعد ما هذا إنه بيقول لك إنه أنت الشكوى تمت تبعتك هل صار لها تطبيق؟ يا أخي الكريم أنا عم بشعر الموضوع عبارة عن إبر تخدير معذرة والله يا أخي. إحنا نريد حل حقيقي لمنطقتنا يا أخي. إحنا فعلا ما بنشرب ماء يا أخي. إحنا قاعدين نشتري الماء على حسابنا. كل المنطقة هاي حوالي 6-7 بيوت يا أخي.
3: دكتور الله يصبحك بخير. يعني
2: يسعد صباحك.
3: حقك. وأنا بتفهم غضبتك علينا. أنا كنت أحكي أنا ومساعد الرئيس للعمليات. أكد لي أنه في مشكلة فنية بهاي المنطقة اللي بتكون فيها حضرتك. ومن هاي اللحظة يعني ليوم دورك إذا خلت المشكلة أنت وجيرانك رح تشربوا حسب برنامج في الدور. إذا ما حلت المشكلة فنيا الآن رح تخلي الشباب يأخذوا رقمك أنت وجيرانك ويحطوك على برنامج التزويد الأسبوع عبر الصهريج في حين أن تنحل المشكلة فنيا، لأنه هذا واجب عليك. ومجددا أنا يعني آسف وحقيق علينا
2: سيدي. بارك
0: طيب.
2: الله فيك
0: اخوي ابراهيم. احنا بدنا حل سيدي، كونه الدكتور بيقول من اسبوعين يعني طيب. وعود بدون حل، احنا اليوم بدنا حل. هي من خلالك الان راح نعطيك رقم الدكتور محمود، اجراءاتك. الله يبارك فيك.
3: بأمرك.
0: تسلم. شكرا استاذ ابراهيم قبيلات الناطق الان باسمي انا. دكتور محمود بس سيدي خبرنا شو يصير معك. الله يبارك فيك.
2: الله يكرمك. ورقم تليفوني ازوده
0: الان بنعطيه للاخ ابراهيم. هيو صار عنده الان يتواصل معك.
2: الله يبارك فيك. شكرا لكم. شكرا.
0: الله يحييك. هلا سيدي. شكرا.
2: يعني ليس نعم. ما قصرتوا يعني بحياة FM.
0: لا أبدا.
2: وشاكرين جهدكم. بارك الله
0: أبداً. فيكم. أبدا. الله يحييك بأي وقت دكتور. يا مرحبا. هلا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. مدارس الوطن العربي. منصة أساس. تطبيق أشيائي.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: حقائب براود، الجديد من العلب للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي، الهندسة الميكانيكية، الأوتوترونيكس، والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك، وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-5342-182 عمان، الأردن.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين،

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
2: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: غضاريف لا تفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك عنوان صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
2: مدارس الوطن العربي.
0: منصة أساس.
2: تطبيق أشيائي.

0: اهلا بكم من جديد الى صوت حياه. بدي اروح واعود لاتصالاتكم، اروح لمروان اسماعيل. هلا اخوي مروان.
1: يعطيك العافيه اخ الليث.
0: هلا هلا اخ مروان، يا هلا بك.
1: صباح الخير. الله يكرمك.
0: هلا صباح الخير.
1: حبيبي، في عندنا مسجد الفلاح في خريبة السوق يعني يفتقر لادنى مقومات المساجد في المملكه.
0: من اي ناحيه؟
1: من اي ناحيه؟ من سنه وجاي ما في إمام للمسجد.
0: ما في إمام في المسجد؟
1: إمام مقيم ما في.
0: ما في. طيب مين يصلي بالناس؟
1: المجموعة من الناس يعني الموجود بصلي بشكل يومي هذا من سنة.
0: نعم.
1: ومبارح صدفة يعني من سنة وجاي برضو كل جمعة بغيروننا خطيب.
0: كل جمعة في خطيب جديد.
1: بغيروننا خطيب للمسجد. امبارح ما اجى خطيب عن المسجد قطعيا.
0: قصدك اول امبارح؟
1: اول امبارح عفوا، يوم الجمعه. الناس قاعده ما يقارب من 400 الى 500 مواطن. وما اجى الخطيب قطعيا عن المسجد.
0: يعني ما اجى خطيب للجمعه؟
1: ما اجى.
0: وظلت الناس قاعده في المسجد تنتظر.
1: ظلت. طلع
0: يعني اذن الاذان الاول واذن الاذان الثاني.
1: لا اذن الاذان الاول. ضجت الناس، ما في خطيب للمسجد.
0: طيب.
1: طلع مسن عمره بدون 82 سنة. ألقى خطبة ما يعاد الله يجزيه خير أول شيء.
0: نعم.
1: يعني خطب ثلاث دقائق. ما عنده مقومات الخطبة، يعني بقول لك أنا مش جاهز وما بعرف أخطب، بس إيش نقتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام.
1: هذا اللي بصير في مسجد أقدم مسجد في خريبة السوق.
0: وهذه أول مسجد. وهذا عفوا أقدم
1: مسجد في خريبة السوق، اسمه كان مسجد خريبة السوق القديم. اتحدث سموه مسجد الفلاح.
0: فلاح، يمكن محمود يعرفه. منطقتكم. لا بيقول لي لا بصلي باللي جنبه. طيب أخ مروان، ال- ال- ال- يعني موضوع الجمعة، هذه أول جمعة يصير هيك؟
1: أول جمعة. نعم.
0: أما الجمعة الماضية كان يجي خطيب. طيب حاولتوا تتواصلوا مع وزارة الأوقاف؟
1: يحولوننا كل جمعة خطيب.
0: في لجنة في المسجد حاولت تتواصل مع وزارة الأوقاف؟
1: موجود لجنة ورفعت كتاب أكثر من مرة.
0: طيب وشو رد الوزارة؟
1: ما في أي استجابة، يعني لو في رد كان بعتونا إمام مقيم وثبتونا خطيب ثابت، كل المسجد اللي حوالينا إلى خطيب ثابت.
0: والله شوف أخ مروان، أنا اللي بدي أقول لك هي أنه إحنا مع الأسف عنا، أنا ناس الرقم صراحة بس الرقم يتجاوز 1000، عنا أكثر من 1000 مسجد في المملكة لا يوجد فيها لا خطيب ولا إمام ولا خادم للمسجد.
1: والله
0: وهذه مشكلة صراحة، ومن سنوات مش جديد. فدائما كان السؤال لوزارة الأوقاف، طيب مدام هناك عنا طلاب يتخرجوا كل سنة من كليات الشريعة في الجامعات عنا، ليش ما منوظف؟
1: هذا الصحيح.
0: ليش ما بنوظف أئمة وبنوظف يعني خدام للمساجد أو خادمين للمسجد، اللي هو المؤذن اللي يقوم بشؤون المسجد؟ ليش ما بنوظف؟
1: يعني الشباب الصغار
0: بقول لك أنا يعني ما في ميزانيات، بنوظف على صندوق الدعوة. يعني صراحة بعتقد اليوم هذا الملف لازم يكون فيه له حل، لأنه أنت اليوم بتقول لي طلع شخص بارك الله فيه رجل كبير في السن وخطب في الناس.
1: نعم.
0: 3 دقائق. طيب ممكن في مسجد من طرف من الأطراف يطلع شخص يكون فكره هيك ولا هيك، يعني يخطب بالله.
1: المسجد صح؟ بقول لك ما عندي.
0: أنا بحكيش عن المسجد اللي أنت تحكي فيه، أنا بقول بالعموم. يعني ممكن مثلا إحنا لأنه هذا المسجد في المكان الفلاني في القرية الفلانية في البادية في طرف معين في أي مكان، ما في خطيب، يطلع واحد يكون قد يكون فكره متعصب مثلا أو فكره متطرف، يطلع ويلقي خطبة على الناس. مش ممكن هذا الكلام يصير؟
1: يشوه فكر الناس. صحيح.
0: بالضبط. ممكن شخص والله يكون اليوم المسجد ما في إمام، شخص مثلا ما عنده أحكام التجويد وما عنده معرفة بقراءة القرآن، يطلع ويصلي بالناس صلوات جهرية مثل المغرب أو العشاء، وهو أصلا ما عنده قدرة على قراءة القرآن.
1: صحيح.
0: فبعتقد اليوم إحنا هذا الموضوع والله بده حل. إحنا حاولنا نتواصل مع الوزارة بس ما قدرناش يعني نحصلهم، ولا كان مباشرة شبكناهم معك، بس رح نوصل ملاحظة إضافة طبعا إضافة إلى اللي كنت أحكيه الآن، موضوع ملف المساجد التي لا يوجد فيها لا أئمة ولا خدام للمسجد. بعتقد الموضوع هذا لازم يكون فيها. شكرا أخوي مروان. شكرا سيدي.
1: أشكرك.
0: شكرا. بارك الله فيك.

0: منهور. شكرا لكم، انتهى وقت صوتي. شكرا عدي القاضي شفاء شلول، المؤمنة معالي، ومحمود فتحي، عبد الله الجعفري، ونحدثكم ليث جبور. نلتقي غدا ان شاء الله، الى اللقاء.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال، مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان، مدارس الوطن العربي، منصة أساس، تطبيق أشيائي.

0: حياة اف ام عيشوا المحبة.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أقارن معكم الفرق بين موظف بيشتغل تحت الرقابة وموظف بيشتغل وهو مراقب حاله بنفسه. قواعد العمل بتجينا من فوق، نظام وتعليمات ومتابعات وعقوبات، أما أخلاق العمل فهي بتنبع منك أنت من داخلك. الأولى اللي هي القواعد بتضبطك لما يكون في حدا شايفك، والثانية بتضبطك لما ما يكون في حدا شايفك. والقاعدة هون القانون والقواعد والتعليمات هي الحد الأدنى في الانضباط الوظيفي والمهني، والأخلاق هي المرجع وهي الأساس. يعني إذا كان سؤالك دائماً شو اللي مسموح وشو الممنوع، فأنت غالباً بتشتغل عند أقل مستوى مطلوب منك، لأنه زي ما حكيت النظام ما بيغطي كل موقف، وفي الشغل وبيئة العمل دائماً في مواقف ما إلها تعليمات واضحة، وفي مناطق رمادية ما بتلاقي فيها لا تعليمات ولا نظام بيحكي لك شو تعمل. وهون اللي بيحدد تصرفك مش التعليمات، أخلاقك وضميرك أنت. طيب خليني أعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن تصير معانا في بيئة العمل. مديرك سافر أسبوع مثلاً، فما في متابعة عليك، ما في اجتماعات، وما حدا بيسأل عنك كل شوي. شو بصير بمهامك وإنجازك؟ النظام والتعليمات ممكن ما تحاسبك على هالأسبوع بشكل مباشر، لكن أخلاق العمل بتحكي لك اشتغل بنفس المستوى وكأن مديرك موجود. وصدقني مديرك غالباً راح يعرف، لأنه ممكن يقارن مخرجات الأسبوع اللي كان موجود فيه بالأسبوع اللي غاب فيه. موقف تاني، خلصت شغلك الساعة 2 والدوام بيخلص الساعة 4، النظام بيحكي أنت موجود للساعة 4 فأمورك تمام، لكن أخلاق العمل بتحكي اسأل مديرك في إشي بقدر أساعد فيه، أنا خلصت شغلي، أو استثمر هدول الساعتين في تعلم إشي بفيدك في شغلك. مش المطلوب منك طبعاً أنك تضلك مشغول بس عشان الوقت يمر، المطلوب أنك تستثمر وقت العمل بشكل حقيقي مثمر. موقف ثالث، اكتشف الطريقة بتوفر عليك جهد وما في أي تعليمات واضحة تمنحها. هون وقف وما تنفذ، لأنه عدم وجود نص بمنع الإشي مش معناه أنه مسموح. اسأل مديرك واحكي له لاحظت أنه ما في تعليمات واضحة بتغطي هاي الحالة، شو الإجراء الصحيح؟ وهون عندي إلك اختبارين بسيطين قبل ما تتصرف في أي منطقة رمادية. الاختبار الأول بسميه اختبار العلن، لو تصرفي هذا انكتب بتقرير ووصل الإدارة، هل بكون مرتاح إني أحكي نعم أنا اشتغلته؟ إذا الجواب لا، وقف وما تعمل هذا الإشي. الاختبار الثاني اختبار التعميم، لو كان موظف في الشركة عمل نفس اللي أنت عملته، هل الشركة راح تمشي بشكل أفضل؟ إذا لا وراح يصير في فوضى ومشاكل، معناته راجع تصرفاتك وما تعمل هذا الإشي. وهون بيجي الانضباط الذاتي، إنك أنت تشتغل شغلك بأفضل شكل بدون ما تحتاج حدا يراقبك طول الوقت، وهاي من أهم الصفات في سوق العمل. لأن المدير ما بده موظف يشتغل فقط لما يكون واقف فوق راسه، المدير بده شخص يأتمنه على الشغل حتى لما ما يكون موجود. ونقطة مهمة، هذا الكلام طبعاً مش تقليل من قيمة الأنظمة والتعليمات، بالعكس الأنظمة والتعليمات ضرورية وبتحمي الموظف وبتحمي الشركة وبتحدد الحقوق والواجبات، لكن اللي بيبني اسمك مش إنك التزمت بالقوانين والتعليمات فقط، اللي بيبني اسمك إنك تعمل الصح حتى لما ما يكون في نظام يجبرك عليه. لأنه في النهاية الشركات بتوفق على أساس كفاءتك، لكنها بتأتمنك على أساس أخلاقك. والخلاصة لا تسأل دائماً شو أقل شيء مطلوب مني، اسأل شو التصرف الصح حتى لو ما حدا راح يراقبني. وتذكر دائماً أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والشركة اللي معاييرها أعلى من مجرد الالتزام بالقانون هي الشركة اللي بتبني سمعة وبتعمر.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الجيش يحبط تسلل 4 أشخاص على إحدى واجهات المنطقة الجنوبية. 1,200,000 طالب وطالبة يتوجهون اليوم إلى مدارسهم لبدء العام الدراسي الجديد. إيران تقول إن أي دولة تشارك في الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد إيران تعد عدواً. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى واجهتها الحدودية بعد رصدهم من قبل قوات حرس الحدود أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسللين وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. توجه نحو 1,200,000 طالب وطالبة اليوم إلى مقاعدهم الدراسية في مختلف مدارس المملكة إذن ببدء العام الدراسي 2026-2027 وفقا للتقويم المدرسي المعتمد من وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. وباشرت الهيئات التدريسية دوامها في 16 من آب الحالي بهدف استكمال الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلبة، بما يشمل تهيئة الغرف الصفية والمرافق المدرسية وتجهيز الكتب المدرسية وتسليمها للطلبة وإعداد القوائم والخطط وتوزيع الشعب الدراسية وتسجيل الطلبة المنقولين. هذا وأكد وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة في رسالة للميدان التربوي مع بدء العام الدراسي الجديد أن هذا العام يأتي في ظل مرحلة مفصلية وتاريخية لقطاع التعليم في الأردن. وأشار محافظة إلى دخول وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية حيز التنفيذ الفعلي، مبينا أن هذا التحول المؤسسي هو تتويج لجهود وطنية مكثفة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في إدارة منظومة التعليم، ليكون التعليم منظومة مترابطة وموحدة السياسات تمتد من الطفولة المبكرة وصولا إلى التعليم العالي والمهني والتقني. قال مدير تربية الزرقاء الأولى أيوب المشاقبة إن أكثر من 1,300 طالب انتقلوا من المدارس الخاصة إلى الحكومية في المديرية مع بدء العام الدراسي 2026-2027، مشيرا إلى استكمال إجراءات تسجيلهم واستيعابهم في المدارس الحكومية. وأضاف أن مديرية تربية الزرقاء الأولى بدأت استعداداتها للعام الدراسي باكرا وعلى امتداد أشهر، موضحا أنه جرى إعداد الكتب المدرسية وتوزيعها على جميع المدارس والانتهاء من ذلك في بداية آب الحالي. قال مدير التربية والتعليم في العقبة عبد الوهاب الحجاج إن جميع المدارس في محافظة العقبة مملوكة لوزارة التربية والتعليم ولا توجد مدارس مستأجرة في المحافظة. وأضاف الحجاج أن المحافظة تضم 86 مدرسة حكومية موزعة بين قصبة العقبة ولواء الجويرة وقضاء وادي عربة، مؤكدا جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة مع بدء العام الدراسي الجديد. انطلق اليوم المشروع الوطني للنقل المدرسي المجاني من البادية الجنوبية ضمن شراكة حكومية تمتد لعامين وبقيمة تصل إلى 5 ملايين دينار.

0: مدرسية آمنة ومجانية لطلبات المدارس الحكومية، لا سيما في المناطق التي تتباعد فيها التجمعات السكانية عن المدارس، بما يسهم في تسهيل وصول الطلبة إلى مدارسهم وتحسين انتظامهم وتعزيز معايير السلامة خلال عمليات النقل المدرسي. ويشمل مشروع البادية الجنوبية في 4 محافظات، وهي العقبة ومعان والطفيلة والكرك، بدءا من القطرانة وصولا إلى العقبة. أكدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء أن المقاصف المدرسية في مختلف مناطق المملكة تخضع لرقابة وتفتيش فجائي للتأكد من سلامة الأغذية المتداولة والتزامها بالاشتراطات الصحية المعتمدة، وذلك بالتزامن مع بدء دوام طلبة المدارس للعام الدراسي الجديد. وقالت المؤسسة إن سلامة الغذاء في المدارس مسؤولية مشتركة، داعية القائمين على المقاصف إلى تطبيق أعلى معايير سلامة الغذاء والاشتراطات الصحية الخاصة بتداول المواد الغذائية والاقتصار على المواد المسموح بها وفق التعليمات المعتمدة واعتماد مصادر موثوقة ومرخصة لتوريد الأغذية. قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية محمود حياصات اليوم إن الوزارة تسلمت 86 مبنى دراسيا جديدا منذ شهر أيلول الماضي وحتى تاريخه، ونفذت 99 إضافة صفية ضمن خطة التوسع في الأبنية المدرسية. وأوضح أن المباني المدرسية الجديدة والإضافات الصفية مكنت الوزارة من الاستغناء عن 61 مبنى مدرسيا مستأجرا، إضافة إلى تحويل 22 مدرسة من نظام الفترتين إلى نظام الفترة الواحدة. وأضافت أن هذه المباني والإضافات الصفية وفرت طاقة استيعابية جديدة تقدر بنحو 90,000 طالب وطالبة. حذر المركز الوطني للأمن السبراني من المخاطر التي قد تواجه الطلبة في الفضاء الرقمي مع بدء العام الدراسي الجديد، داعيا إلى تعزيز الوعي بالممارسات الرقمية الآمنة وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع الغرباء عبر الإنترنت. وقالت الناطقة الإعلامية باسم المركز الوطني للأمن السبراني وعد المعايطة إن من أبرز الممارسات الرقمية الآمنة عدم مشاركة التفاصيل والمعلومات الشخصية مع الغرباء في الفضاء الرقمي، إلى جانب تحديث التطبيقات التي يستخدمها الأطفال على أجهزتهم. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب نحو 17 فلسطينيا بالرصاص والاختناق، وبعضهم تعرض لحالات ضرب واعتداء خلال اقتحامات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. سجلت غالبية الإصابات في مدينة طوباس وبلدة تياسير بالضفة، إذ أصيب نحو 11 فلسطينيا بحالات اختناق، بينهم 4 أطفال، نتيجة إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز أثناء اقتحامهم المدينة، بحسب ما أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني. هذا وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم مدخل قرية لمغير شمال شرق رام الله. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال أغلقت مدخل القرية الغربي ومنعت المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى القرية أو الخروج منها، وأخضعت عددا منهم لتحقيقات ميدانية ونكلت بهم وأطلقت قنابل الغاز صوب مركبات الفلسطينيين. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قاسمة لاقتصاد إيران، وذلك بعد تصريح وزير الخزانة الأمريكي بأن واشنطن ستفرض على طهران إجراءات لم يسبق لها مثيل في وقت قريب قد يكون خلال أيام. فيما قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن أي دولة تشارك في فرض قيود اقتصادية على إيران تعد عدوا. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي حازم عياد. أهلا بك أستاذ حازم. بداية، الولايات المتحدة تشن حربا اقتصادية على إيران، وإيران تقول إن أي دولة تشارك في هذه الحرب الاقتصادية تعد عدوا. إلى أين تتجه المنطقة برأيك؟
1: بعد التحية لك وللمستمعين، يعني أعتقد أننا لن نذهب إلى أي مكان، يعني هو العودة إلى العقوبات الاقتصادية، دليل على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا نية لها لشن هجمات يعني عسكرية قوية أو الذهاب إلى جولة من القتال قد تطول. ما تفضله الولايات

0: المتحدة الأمريكية هو الذهاب إلى العقوبات الاقتصادية. الجديد في هذه العقوبات أنها تمس الأفراد الوسطاء بشكل أساسي، سواء كانوا أفراد أو شركات أو يعني دول. على الجانب الآخر أيضا إيران لديها سلاح جديد اللي هو مضيق هرمز، ولديها القدرة على توسعة الحصار البحري ليشمل الخليج بأكمله، ولديها القدرة على توجيه ضربات أيضا للمصالح الأمريكية في المنطقة. لن تفضي هذه يعني الحرب الاقتصادية لأي نتائج جديدة، ولن تترجم لا على طاولة المفاوضات ولا في ميزان القوى، رغم أن هناك يعني أدوات جديدة تستخدم.
1: نعم. كما ذكرت بهذه النقطة كنت سأتحدث معك أستاذ حازم. يعني الولايات المتحدة وترامب تحديدا أعلن عن خطوط أنابيب جديدة في المنطقة، والسؤال هنا هل هذا يقلل من أهمية مضيق هرمز في هذه الحالة؟
0: لا أعتقد ذلك، يعني يحتاج الأمر إلى يعني أشهر وسنوات أيضا، أشهر من العمل والبناء وموازنات واستثمارات، وسنوات من عمليات الضغط والضخ والتكيف مع هذه الممرات الجديدة. هذه عملية طويلة يعني، ولها كلفتها على الاقتصاد الدولي وعلى الدول التي تلجأ إليها. لذلك ما يحكم هو اللحظة الراهنة والظروف التكتيكية المرتبطة بالمواجهة الأمريكية الإيرانية، وهذه كلفتها مرتفعة جدا نعم على الطرفين، ولكنها تعكس أيضا فشلا أمريكيا. أمريكا لديها 50 عاما من عملية البناء للقواعد والنفوذ في المنطقة، هذا النفوذ لم يترجم في المواجهة مع إيران، ترجم على شكل فشل وإحباط وعجز، لدرجة أن أمريكا بدأت تراوح مكانها بين جولات القتال وبين العودة للعقوبات الاقتصادية، وهذا كلفة تستنزف الإقليم وتستنزف كلا الطرفين أمريكا وإيران، علما أن إيران يعني لا جديدة في ما تواجهه من تحديات في المرحلة الحالية. وبالتالي نحن أمام خيار يعني يمارس على الأرض، وهو الاستنزاف المتبادل والذي ينعكس سلبا على دول المنطقة أمنها واقتصادياتها.
1: نعم، شكرا لك المحلل السياسي حازم عياد على هذه التفاصيل. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات في ساعات المساء. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، السعر الحالي للجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.36، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 158، الذهب الحالي للأونصة 4602، السعر الحالي للفضة للأونصة 69، الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 29304، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7676.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
1: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم، وقيمنا احتراف.
8: في هذا العالم المتسارع، الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية 0788 10 10 70.

كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: إذاعتكم حياة اف ام. حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عبيد الله بن العباس مشهورا بالجود، معدودا بالأجواد، وهو أول من فطر جيرانه ووضع موائده في الطرقات. يوما ما أتاه رجل وهو بفناء داره فقال: يا ابن العباس، إن لي عندك يدا وقد احتجت إليها. فصعد فيه بصره وصوبه فلم يعرفه، ثم قال له: ما يدك عندنا؟ قال: رأيتك واقفا بزمزم وغلامك يمتح لك من مائها، والشمس قد سهرتك، فظللتك بطرف كسائي حتى شربت. قال عبيد الله: إني لا أذكر ذلك، وإنه يتردد في خاطري. ثم قال لقيمه: ما عندك؟ قال القيم: 200 دينار و10,000 درهم. فقال: ادفعها إليه وما أراها تفي بحق يده عندنا. قال الرجل: والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيك ما كفاه، فكيف وقد ولد سيد الأولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وسلم ثم شفع بك وبأبيك. فصدق في عبيد الله قول الشاعر: وفي السنة الشهباء أطعمت حامضا وحلوا ولحما تامكا وممزعا، وأنت ربيع لليتامى وعصمة، إذا المحل من جو السماء تطلعا، أبوك أبو الفضل الذي كان رحمة وغيثا ونورا للخلائق أجمعا. تلك هي شيم الكرام، لا يسقط عندهم معروف ولا يغيب عن وفائهم جميل. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
0: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس تزكية،
4: كلية حطين.
5: بيت حواء مع رند عناب.

برنامج بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 لـ12:15 بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. راح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ويا هلا ويا رحب فيكم.

هذا اليوم هو اليوم الأول للعام الدراسي 2026-2027. هذا اليوم يلي كلنا عندنا مشاعر مختلطة فيه. في أمهات تقول لك أخيراً إجا أول يوم مدرسة للأولاد لحتى شوي هيك يرجع الروتين ويهدى البال من الأول وجديد، لكن الدراسة والامتحانات رح تبدأ أكيد، والمتابعة اليومية أكيد. في أهالي اليوم مختلطة مشاعرهم بالفخر بعد ما صار أولادهم توجيهي وآخر سنة لإلهم، وبعدها رح يصيروا جامعات وبتبدأ الذكريات من لما كانوا من الروضة لليوم. وأكيد من الأهالي يلي متوترين الآنين لأنه أول يوم دراسي لأولادهم سواء صف أول أو كي جي وان أو البستان، فمشاعر مختلطة شو ما كانت إلا إنها جميلة بوجود أبنائنا. الحمد لله رب العالمين بصحة وسلامة متعافين. في ناس بالموت لدبروا قرطاسية وأدوات مدرسة، في ناس الحمد لله ربنا ميسر الأمور وقدروا يدبروا أمور أولادهم. كيف ما كان المهم بإذن الله تعالى إنها تدبرت وبلشت الدراسة. الله يقويهم ويقويكم يا أهالي يا أمهات وأبهات، لأنها حتكون سنة بإذن الله مليئة بالإنجازات على كافة الأصعدة.

اليوم رح تكون حلقتنا مليئة بالذكريات والنوستالجيا بما يخص الجيل القديم في الدراسة والفرق بين الماضي والحاضر في عمالقة بالتربية في الأردن في المملكة الأردنية الهاشمية. يعني أشخاص تركوا بصمتهم وأثرهم في قلوب طلابهم لليوم بإذن الله تعالى. ففي عنا استضافات مميزة مع الأستاذة فائدة القدومي والأستاذ غازي الخريشة لنحكي أكثر عن الذكريات، لنحكي بين الماضي والحاضر، نحكي عن المريول، عن احترام الأستاذ، عن الضرب يلي كان يصير زمان واليوم شو الفرق، عن التنمر يلي هل هو فعلا صحيح ولا قديم، والعديد من المواضيع. وبإذن الله رح نحكي كمان اليوم عن خطة تكية أم علي لدعم المدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مع الأستاذة نادين النمري مديرة مديرية الاتصال في تكية أم علي. فاليوم حلقتنا زاخرة بإذن الله تعالى بالمواضيع العديدة يلي بتخص المدارس إن شاء الله.

أكيد ما بينفع نبدأ حلقتنا بأي شيء إلا بكومنتاتكم وكلماتكم ومحبتكم يلي دائماً بتشاركونا فيها. أم أحمد يسعد صباحك يا أم أحمد، بتقولنا صباح الخير للذين يضيئون القلوب قبل الوجود، للذين لا يحتاجون إلى ضوء ليشرقوا، فكلماتهم الطيبة وقلوبهم نقية ووجودهم في حياتنا نعمة، صباحكم راحة تطمئن القلب وفرحة تأتيكم من حيث لا تحتسبون، ودعوات جميلة يكتب الله لها القبول. صباح الخير لكل قلب جميل، جعل الله يومكم أجمل مما تتمنون. ويا هلا ويا رحب، يسعد صباحك يا أم أحمد يا حبيبتنا، يا هلا بيكي. ميساء غنام أم إبراهيم الشامي، يسعد صباحكم، الله يخليكم ويبارك فيكم على كلامكم الطيب، الله يسعدكم. أم إبراهيم بتقول ليست الشمس فقط هي من تشرق في هذا الكون، في كل صباح فهناك وجوه تشرق وقلب وقلوب تشرق وكلمات تشرق وعيون تشرق، وأجمل إشراقة دائما هي وجود من نحب بكل الأيام. صباحكم مشرق بالحب والأمل والسعادة والفرح، صباحكم ورد أحبتي سكان مملكة قهوة الصباح، أحبكم في الله. قلت لهم أسرعوا أسرعوا، قالوا لماذا؟ قلت لهم بيت حواء قد بدأ مع المذيع الحبوب رنودي. يسعد صباحك وكل أوقاتك يا أم إبراهيم، وشكرا على كلامك الطيب. أم يوسف غنام يسعد صباحك وألف مبارك نجاح ابنك يا أم يوسف، ألف ألف ألف مبارك نجاح ابنك، طلعت نتائج يوم الجمعة، فألف مبارك وعقبال يا رب التفوق بالسنة الثانية التوجيهي بإذن الله. وبتقول أم يوسف صباح المحبة والمودة لأحلى رنود وأحلى مستمعين وأجمل كادر، صباح جبر الخواطر والكلمة الطيبة والابتسامة الصادقة والمواقف التي بتظهر وقت الفرح قبل أي شيء، لأن المحبة الحقيقية تعرف بالمواقف قبل الكلام. والله كلامك يا أم يوسف صحيح 100%، المحبة تعرف بالمواقف قبل الكلام. بمعنى اليوم لما نكون بنشكي هموم لناس بنحبهم كتير، بنشوف وقفتهم معانا، بنشوف تعاطفهم معنا، بنشوف هيك قهرهم وقوة قلبهم لحتى يصيروا يلاقوا لنا حلول وابتكار بالحلول يلي بيطرحوها والدعم اللامحدود يلي بيقدموا لنا اياه. بالمقابل في ناس بنحكي لهم إنجازاتنا، ناس بنحكي لهم عن أحلام حققناها بعد سنين طويلة من المعافرة من التعب من المثابرة، وبننتبه إنهم بصير يغيروا الكلام. يعني بلشت أحكي عن إنجازي، الشخص المقابل ببلش يغير الحديث بطريقة مختلفة لحتى ما أكمل الكلام عن إنجازي، لأنه مش قادر يستوعب أني أنا نجحت ووصلت. انتبهوا جيداً لهؤلاء الأشخاص يلي بقوموا بتغيير الحديث عند الكلام عن أمور بنفخر فيها.

0: عايش تمام.
1: ميساء غنام تحكي لنا صباح جميل بأول أيام الدراسة، ربي يفتح عليهم ويحميهم جميع الطلاب. عامر السيد يسعد صباحك، أم محمد الشافعي يا هلا ويا رحب فيكي. مأمون ميناوي يسعد صباحك وكل أوقاتك. خالد أبو طير يسعد صباحك، بقول كيف بدي أكتب تعليق وأنا مش عارف العنوان. يا خالد أنا رح أريحك اليوم، نحكي عن المدارس. شو عندك ذكريات بالمدارس صاروا انت طالب؟ انا متأكدة صارت معك مغامرات بتقدر تشاركنا فيها بإذن الله تعالى. يسعد صباحكم كل أوقاتكم. بقول خالد أبو طير، أنا بحب أحلى يوم، بحب ريحة الكتب من جوات الكتاب، أتفق معك 100% لأنه ريحتها جدا مميزة. منال الشافعي يسعد صباحك. أم سمير يا هلا يا رحب فيك يا أم سمير، الله يسعدك ويبارك فيك. مي البلبيسي يسعد صباحك وكل أوقاتك. عمر أبو زيتون يا هلا ويا رحب فيك يا عمر. بحكي لنا عمر، أصدق ما فينا أحيانا لا يظهر في كلامنا بل في الأشياء التي عجزنا في قولها أو عن قولها، في رسالة كتبناها ثم حذفناها، ومكالمة ترددنا كثيرا قبل أن نجريها، وفي كلمة أنا بخير أخفت وراءها وجعا لا يعرفه أحد. هناك مشاعر كاملة تسكن بيننا وبين الصمت، شوق لم نعترف به، وعتاب ابتلعناه، واعترافات توقفت عند حدود القلب ولم تجد طريقها إلى الكلام. بعض الحكايات لا تنتهي حين نصمت عنها، هي فقط تنتهي من الكلام إلى القلب وتبقى هناك. الله يسعدك ويبارك فيك على كلامك الطيب. أم معاذ الكيلاني، أم هاني البستنجي حبيباتي، الله يسعد صباحكم وكل أوقاتكم يا رب. أم ثائر حمدان، الله يسعدكم ويبارك فيكم. عز الدين الطريفي بقول التخبط في حقول الثانوية لجيل 2009 للأسف. سحر حمدان، محمد أبو الياس يسعد صباحك، نصلتي هلا ورحب فيك، يسعد صباحكم وكل أوقاتكم، عم بحاول قدر المستطاع. راتب الباز يسعد صباحك. رنوش أبو لبة يسعد صباحك. أنوار العزيزة والجميلة يسعد صباحك وكل أوقاتك، شكرا على كلامكم الطيب، عم بحاول قدر المستطاع أني ألحق الكومنتات وأصبح على الجميع قبل أن ننتقل إلى الفاصل، لأن اليوم حلقتنا دسمة فما في وقت يدوبك هيك على السريع. اليوم اللي عندهم أي صورة لأولادهم بالزي المدرسي وبيحبوا نعرضها أثناء الحلقة بيكون مبسوطين يبعتولنا إياها على رسائل الصفحة بإذن الله تعالى. وفاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
3: كلية حطين،

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: شنطتنا

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك. للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: فات جريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم الصماق تليفون 079-329-29 جريت.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابي الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة 079-53-353. روضة مونتسوري الروابي الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية، دوار المشاغل. 0799-364-1.
4: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
3: كلية حطين،

0: يا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. اليوم بدنا نحكي عن موضوع جدا مهم بمس أبنائنا في المدارس. تكية أم علي لم تكتفي فقط أن تكون حاضرة في بيوتنا في جميع محافظات المملكة الأردنية الهاشمية بشتى أنواع المساعدات اللي ممكن تقدمها، لكن اليوم قدمت خطة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لأبنائنا الطلبة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة نادين النمري مديرة مديرية الاتصال في تكية أم علي. أهلا وسهلا فيك نادين.
1: أهلا وسهلا،
0: يسعد هالصباح. الله يسعدك.
1: يسعدك يا رب.
0: يعني اليوم أول يوم مدارس، اليوم بلش صحيح. الجد، فتوتر على كافة الأصعدة ولا كيف؟
1: لا إن شاء الله ما في توتر، إن شاء الله يكون عام دراسي سعيد لأطفالنا لمعلمينا وللكوادر الإدارية والتعليمية
0: بإذن الله تعالى. نادين، اليوم إحنا عم نحكي عن حملة أو خطة تكية أم علي للمدارس. بداية، حملة التغذية المدرسية، ما هي هذه الحملة وماذا تستهدف بالضبط؟
1: صحيح، تكية أم علي معروفة أنها تعمل على مكافحة الفقر الغذائي وتأمين الأسر دون خط الفقر الغذائي بدعم شهري عن طريق برامج الطرود الشهرية وبرامج الأضاحي وغيرها من البرامج اللي مختصة بموضوع التغذية للأسر الأكثر هشاشة. فمن هذا المنطلق ومن منطلق مسؤوليتنا كمؤسسة مجتمع مدني، أيضا كان في توجه لإطلاق برنامج التغذية المدرسية واللي بيستهدف تأمين الأطفال في المدارس بوجبة صحية خفيفة، وهي عبارة عن ألواح التمر المعززة بالشوفان والمواد الغذائية اللي بيتم توزيعها بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم. احنا طبعا تم توزيع هاي ألواح التمر بشهر 11 السنة الماضية ضمن شراكة مع الوزارة، وكان في أثر كتير إيجابي للبرنامج من ناحية أول إشي لمسنا تحسن في قدرة الأطفال على التركيز خلال الحصة لأنهم بياخذوا وجبة مليئة بالطاقة، وجبة صحية. أيضا لاحظنا، وهذا كان يمكن من أهم النتائج، انخفاض الغيابات عن المدرسة. فوجود الوجبة المدرسية هو بخفف الغيابات. طبعا المدارس اللي شملناها في المرحلة الأولى هي كانت ضمن المدارس اللي غير مغطاة ببرنامج التغذية المدرسية الرسمي من وزارة التربية والتعليم، فإجينا عشان نساعد يمكن في تغطية هذه الحاجة. وعشان نقدر أيضا نوصل لعدد أكبر من الطلبة ومن المدارس، أطلقت تكية أم علي بالتزامن مع العودة إلى المدارس حملة حبة تمر إليك وحبة تمر لطالب محتاج، أو الأحرى هو لوح تمر ديت بار، بحيث أنه إحنا كأشخاص عاديين ممكن نشتري لوح التمر بقيمة نص دينار فقط. فبالنص دينار هاي أنت بتاخد وجبة صحية سناك لإلك، وبكون في أيضا وجبة لطالب بمدارس وزارة التربية والتعليم. طبعا اللوح اللي بحصل عليه الشخص اللي بيروح لواجهات التبرع أو الشراء بكون فيه مكسرات وشوفان بالمدارس، مراعاة للأطفال اللي بيكون عندهم حساسيات تم تأمين التمر بالشوفان بدون المكسرات وأيضا بدون أي محليات غير طبيعية وبدون سكر.
0: نعم، يعني أستاذة نادين، اليوم أنا عم بحكي معك كأم، لما أشوف إنه ابني ممكن يتغير أسلوب حياته بسبب هذا اللوح، يعني عادة نعرف الأطفال شو بكون بده شوكولاتة ملبس، بده اليوم حتى الحلويات اللي هم بيحبوها حيتغير مفهومها بسبب هاي الوجبة اللي بتحكي عنها خفيفة، لكن هي فعليا إلها قيمة جدا عالية سواء تغذوية وأيضا قيمة معنوية عند أطفالنا. وكيفية المساهمة قديه حلو إنه أنت بمكان معين بعمان بنبوث من مكان عم تشتري، بالتالي عم بتساهم لغيرك لحتى يقدر يتناول من هذا. فهي فعليا التكافل الاجتماعي اللي بيقدمه هذا اللوح من التمر أو الشوفان أو المكسرات قد ايه بيسهم في التكافل الاجتماعي في المجتمع. لكن اليوم تكيت أم علي عاملة تركيز كبير على هذه الحملة على كافة الأصعدة سواء على السوشيال ميديا أو حتى في البوثات والمولات من ناحية تسويقية، فلماذا هذا التركيز على هذه الحملة؟
1: زي ما حكيت في البداية إحنا يعني هذا مفهوم يمكن جديد على البرامج اللي بتقدمها ذكية، لأنه الذكية كانت بالأصل زي ما تفضلتي في البداية توصل للناس في بيوتهم، تأمنهم بالطرود اللي بتلبي احتياجاتهم الغذائية بكل كرامة. بس كمان إحنا لمسنا إنه في حاجة بالمدارس، وأنت يعني شكرا جزيلا لتسليط الضوء على الجانب النفسي. أنت بتعرفي الطالب غير عن شعوره بالجوع وعدم قدرته على الاستمرار بالدوام المدرسي إذا هو ما معه وجبة. في جانب الحرج لما هو يشوف كل أصدقائه مثلا معهم وجبة من البيت أو معهم مبلغ مالي يقدر يشتروا فيه من الكانتين أو المقصف اللي بالمدرسة، هو عاجز عن أنه يقوم بهذا الشيء، تترك ندبة مؤلمة عند الطفل، وكمان بتصنع مشاعر سلبية عند الطفل اتجاه مدرسته وربما اتجاه زملائه. فلما احنا عم نحكي انه هاي الوجبة عم تتوفر لكل الطلاب بالصف بدون تمييز، يعني انت ما بتيجي تقولي هذا الطالب بده وجبة او لا، عم تعطيها للكل، فبيكون في شعور نحكي بالمساواة بين جميع الاطفال، كلنا زي بعض، كلنا عم ناخد هاي الوجبة. وكمان في نقطة كتير مهمة، احنا هلأ الحلويات اللي عم بياخدوها الأطفال مليئة بالألوان، مليئة بالمواد المصنعة، نسب السكر فيها عالية، فبتيجي هاي الوجبة اللي هي غنية بالمواد الغذائية واللي هي سكرها سكر طبيعي اللي هو حلاوة التمر، وبتعطي طاقة. حتى بصير في تغيير بمفهوم إيش هو الشيء الطيب اللي بحبوا ياخدوه الأطفال، أو إيش هي الزواكي اللي بحبوا إنه ياخدوها الأطفال، لحتى نعتمد نمط صحي أكتر. وهذا فعليا اللي بيّن لما عملنا دراسة تقييم الأثر على الوجبة التغذية المدرسية، إنه فعليا الأطفال ارتفعت مستويات التركيز عندهم خلال الحصة، ارتفعت الطاقة عندهم لحتى يقدروا يشاركوا بالأنشطة بالمدرسة. وهاي يعني هي النتيجة اللي احنا بنسعى لانه نوصل لها من خلال التوسع بهذا البرنامج.
0: بإذن الله.
1: طبعا تواجدنا بالبوثات وبالسوشيال ميديا زي ما قلتي لحتى كل شخص يحس حاله انه هو بيقدر يساهم. مبلغ النص دينار هو مبلغ كتير بسيط، فما بالك لما يكون هذا المبلغ انت حتى بتقدري تاخدي فيه وجبة طيبة لإلك تستمتعي فيها، وجبة وجبة تمر، وجبة تعطيكي طاقة. فهاي الفكرة انه احنا مهما كانت امكانياتنا كأفراد احنا بنقدر نساهم بعمل الخير. ويمكن دائما بقول انا تبرع ممكن نشوفه كتير بسيط، بس هو الفرق اللي بصنعه فرق كتير كبير. وكمان في نقطة تانية بحب أحكي عنها، إنه حتى هدول ألواح التمر إحنا بيتم تصنيعهم محليا بمشغل تابع للجمعية الشقيقة لذكية أم علي اللي هي دار أبو عبد الله، واللي بتشتغل على تمكين الأسر اللي كانت ضمن برامج الذكية، تمكينها اقتصاديا، تمكين أبنائهم. ففعليا احنا بنحكي يعني هو لوح واحد لكن الأثر بثلاث أثر، على الطالب، عليك انت كشخص عم تاخذ وجبة صحية، وأيضا على الأشخاص اللي بيتم تشغيلهم بمشاغل دار أبو عبد الله الخاصة بالتمر.
0: نعم، ما شاء الله تبارك الرحمن، وإيد واحدة ما بتزقف، لازم كلياتنا نكون مع بعض نتعاون بهاي الحملة لسلامة أبنائنا ولصلاح المجتمع بشكل عام. شكرا جزيلا أستاذة نادين النمري، مديرية الاتصال في تكية أم علي، كنت ضيفتنا اليوم في بيت حواء، شكرا لك. أما أنتم مستمعين الكرام، ننتقل الآن إلى موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة. فاصل وراجعين، خليكم معنا.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. رئيس الوزراء جعفر حسان يفتتح حديقة المفرق الجديدة على مساحة 200 دون كأول حديقة من نوعها في المحافظة. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. هيئة الخدمة والإدارة العامة تدعو المواطنين والراغبين بالحصول على وظيفة في القطاع العام متابعة منصة الاستقطاب الخارجي، مبيناً أن 5% من وظائف القطاع العام لأوائل الجامعات. استشهاد فلسطيني وإصابة 2 في استهداف لطيران الاحتلال الإسرائيلي قرب شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. منظمة أطباء بلا حدود تدين قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاق قضيتين أحالتهما المنظمة للمراجعة من دون فتح تحقيق جنائي فيهما. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل مواطناً فلسطينياً من بيت جنوب نابلس وتستولي على مركبتين من تل جنوب غرب المدينة. وإيران تهدد بمنع خروج أي قطرة من الخليج ومضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية الأمريكية عليها. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-444.
2: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
3: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
4: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاما نبني الإنسان قبل البنيان. 077-570-32-23.
5: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان، شارع الحرية، إربد، شارع وصف التل والزرقاء، وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
6: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

0: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-30-181. من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
2: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

جبل الحديد 0790-38-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: تفجكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM إعلانك. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس تزكية، كلية حطين.

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM في برنامج بيت حواء. سؤالنا لليوم: ما الذي تغير في جيل الطلبة اليوم 2026؟ لو نرجع ل 1990 1995 حتى سنة 2000 وبدايات 2000، هل في تغيرات فعلية صارت بين الطلبة؟ هل الزمن اللي تغير ولا طريقة التربية للأطفال ولا حتى ممكن نحكي المناهج هي اللي تغيرت؟ شو السلافة وشو التفاصيل؟ واللي ما إله كبير بيشتري له كبير، واليوم كبارنا وتيجان على روسنا منوريننا بإذاعة حياة FM الأستاذة فائدة القدومي، أهلا وسهلا فيكي، والأستاذ غازي الخريش، أهلا وسهلا فيك، يا هلا بيكم، شرفتونا اليوم.
1: عفو.
0: اليوم كنتوا بمدارسنا من زمان، درستوا الجيل الماضية وواكبتوا التغيرات اللي بتصير لليوم ما بين إناث، ما بين ذكور، ما بين المرحلة الابتدائية والأساسية لحتى المرحلة الثانوية. لو بدنا نرجع للماضي زمان مع بدء العام الدراسي الجديد، ما هو الفرق بين الماضي والحاضر؟ تفضل أستاذ.
1: عفو. الفرق كبير مبين وواضح، إن على هلأ ما بنقدر نحكي إلا بأنه هناك فروق وفرق ما بين الماضي والحاضر. كون الماضي كان الطالب كطالب، تسأليني أنت،
0: نعم نعم.
1: كطالب كانوا يعتمدوا على الأشياء الحسية، الأشياء اللي بيشوفوها، الأشياء اللي بيحكوا لهم إياها، عرفتي كيف؟ ما كانش يعتمد على تكنولوجيا. يعني الفرق الآن صار ما بين قدرة الطالب على الاستيعاب المواد ومحاكاتها والتعمق فيها، وما بين الجديد اللي هو التكنولوجيا. بالرغم من أنه يعني التدريس القديم أو الطلبة، إحنا بنحكي على الطلبة، الطلبة كيف كانوا؟ كيف كان يشوف أخوه رايح على المدرسة، الكبير كيف يقوم من الصبح يلبس ويغير ومش عشان يروح مع أخوه على المدرسة.
0: صحيح.
1: كان الطالب في عنده في شغلة، يعني شغلة مخه، لاحظي مخه تفكيره في محاكاة بينه وبين التفكير. الآن ما في، الآن التكنولوجيا إيش هي؟ بالرغم من إنها إلها فائدة وإلها سيئة.
0: نعم.
1: من حسنات التكنولوجيا إنه الطلب الواحد بصير بتعلم من برا، بياخد بشوف علاقات خارجية، بتعلم من شو هي المدن، العالم اللي إحنا فيه، إيش هو الكمبيوتر، إيش هو التكنولوجيا. يعني التكنولوجيا شيء كبير وصغير بنفس الوقت. فبيكون عنده المعرفة جاهزة. يعني الطالب بيكون بدرس بروح زي ما تفضلت هلأ قلتي إنه بتجيهم تلقائية ولا بتجيهم تلقائية. كان هلأ بتجيهم تلقائية أكتر على فكرة. قبل ما كانت تيجي كان الطالب شغل مخه
0: يبحث
1: كان يبحث يقدر. كان في بالحياة عندهم إنه يروح على المكتبة ويجي من المكتبة يسأل أستاذه يسأل أبوه، في محاكاة بينه وبين أمه وأبوه.
0: نعم.
1: في جلسات تربوية.
0: صحيح.
1: هلأ ما في أي إشي بده إياه، تك تك بحط لك هالتكتين بتجيك كل شيء جاهز. هذا هو اللي بتحسي إنه الفرق، إنه هون في جهد، في عمل، في تفكير، في عقلية، في بحث عن بحث. البحث هذا البحث مش موجود،
0: مش موجود للأسف.
1: نعم. الآن صارت هاي التكنولوجيا صارت موجودة في العالم كله، وإلها قلت لك إلها محاسنها ولا مساوئها. من مساوئها إنها بتخليش عند الطالب القدرة على إنه يبحث أو يدور أو يعني الجيل صار جيل تلقاء ملقن.
0: نعم.
1: اتكالي. نعم. ما عنده أما محاسنها إنها طبعا بتعرف على العالم، بتعرف على كل إشي، القدرات الفردية، كل هاي الأمور اللي بتمر عليها.
0: أتفق معك يا أستاذة، لأنه كان الطالب لما يبحث عن المعلومة يتعب ليوصلها.
1: أيوة.
0: كيف طريقة الدماغ اللي بتشتغل غير لما تحط باسمه محرك البحث المعلومة تطلع لك جاهزة مع المراجع مع كل شيء. أتفق معك يا أستاذة.
1: العفو. بس شو تصغير نسيتها، حتى الشغلات الجديدة اللي قلنا بلاقيها الواحد زي الأونلاين وهدول، ما كان الطالب ببحث فيهم، كانت أمه بتحل له الأسئلة أحيانا أو أبوه.
0: صح. لا صح. صحيح، 100%
1: أستاذة. أنا كنت بتذكر كان بعض الطلاب والطالبات عندنا أقول لها كيف حليتها، تقول لي ما بعرف ماما مبارح قلت لي إحنا كنا معزومين ومش عارفة عارف. ففي أمور تانية
0: طلعت السحنة
1: عم نحكي ببساطة لأنه هذا الواقع يعني.
0: هذا الواقع 100%. أستاذ غازي اليوم وأنت يعني أكيد الذكور، احنا بنحكي اليوم نحكي عن الذكور مثلا، وكنت انت مدير مدرسه بفتره من الفترات واستاذ يعني تعددت المناصب اللي كنت حضرتك فيها، وكنت طالب بنفسك، كانت في علاقه بين الاستاذ والطالب، ما بنحكي انها كانت مرينه، ممكن كان فيها هيبه خوف، كان يجي ولي الامر يحكي لك اللحم إلنا والعظم إلكو، أو اللحم إلكو والعظم إلنا، يعني سوي اللي بدك تسوي، هذا الضوء الأخضر سوي اللي بدك تسوي. لو بدنا نحكي عن العلاقة ما بين الأستاذ والطالب، بين الماضي والحاضر، وهل هي شيء جيد ولا تطورت بحيث تصير بمصلحة الطالب والأستاذ في آن واحد؟
2: والله شوفي أنا يعني خلال الفترات الزمنية الماضية يعني زي ما تفضلت التسعينات والألفين وقبلها الثمانينات والسبعينات، في عماله بيحصل فارق حضاري بين كل جيل والجيل الذي يليه. المعلم في الماضي شيء والمعلم في الحاضر شيء. المعلم من ناحية التأهيل في الماضي لم يكن مؤهل تأهيل أكاديمي كافي، لكن كان يعوض ذلك بجديته في العمل، بتأهيل نفسه تأهيل ذاتي، بهيبته، بثقة الأهالي فيه. أهالي الطلاب زي ما تفضلتي كان يقولوا للمعلم الطالب هذا هو عندك اللحم إلك والعظم إلنا، بمعنى إيش ما عملت إحنا واثقين فيك. الآن الظروف تغيرت، المناهج تغيرت، طرق التدريس تغيرت. احنا كنا نتعلم واحنا طلاب وكنا نعلم واحنا مدرسين في الماضي سواء انا او غيري، كان التعليم بطريقة الحفظ، بطريقة التلقين، كان المعلم بحب انه الطلاب يعملوا زي ما هو بيعمل، ما بده انه يخالفوه. احنا الان بالوقت الحاضر الحفظ كويس اساسي، هو الخطوة الاولى من خطوات التعلم، لكن يجب ان يتبع بتحليل، بتركيب، بفهم، باستيعاب، ثم يتطور الى ابداع. بعدين الان دخل على الخط التحول الرقمي، الآن الناس بتحكي في إشي تعليم عن بعد، تعليم عن طريق الكمبيوتر. مناهج وزارة التربية والتعليم الآن تطورت وأصبحت تواكب التحول الرقمي، فلا بد من أنه نغير بطرق تدريسنا وأنه الطالب يكون متابع ومواكب لهذه التطورات.
0: أستاذ يعني من يعني الجدير بالذكر أنه حضرتك كنت أمين عام سابق لوزارة التربية والتعليم، نعم. فأنت أيضا كنت مطلع على تطوير المناهج، على الإشراف على طريقة التعليم والحصص والأساتذة والمعلمين بشكل عام. فهل اليوم وجدت أنه في فارق فعليا في المناهج بالرغم من تقدم السنوات؟ يعني لم نحكي عن المنهاج الوطني بالذات اللي بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة في آن واحد، هل يوجد تطوير فعلا في هذه المناهج في طريقة مواكبتها لتطورات العصر؟
2: شوفي سترند، يعني احنا نحكي بصراحة،
0: نعم،
2: وزارة التربية والتعليم دأبت باستمرار على تطوير مش بس المناهج،
0: نعم،
2: على تطوير كل مواطن التعليم والتعلم، ونفذت خطط تربوية كبيرة. يعني أنا لا أزال أذكر خطة ومنتفاخر فيها بدأت بسنة 87 لمدة 10 سنوات، اسمها خطة التطوير التربوي لمدة 10 سنوات، شملت كل أوجه التعلم بما فيها المناهج، وتطورت المناهج وتطورت مسارات التعليم أيضا. تبعتها في خطة للاقتصاد المعرفي، هذه بدأت بالألفية الجديدة على مرحلتين، كل مرحلة 5 سنوات. الآن في الوقت الحاضر أنا بعرف إنه المناهج عمالها تبنى على طرق تدريس جديدة، تبنى على مهارات، تبنى على أساليب تدريس حديثة، تبنى على أساليب رقمية تبنى على الاقتصاد الرقمي. هو في تغير، بس لا نزال نحن بحاجة إلى رفع كفاءة المعلم، رفع كفاءة طرق التدريس، من أجل أن نصل إلى نتائج جيدة إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى.
1: مع أنه بدأت وزارة التربية والتعليم ومن كذا سنة، يعني مع أكيد الأستاذ معانا، بتطوير هذه العمليات، كيفية التعامل. أنا بتهمني كتير الجملة اللي قلتيها، العلاقة ما بين المعلم والطالب. العلاقة بين المعلم والطالب شغلة مهمة جدا، شغلة يعني لازم نحرص عليها. مش معناته أنه الطالب بيأدي أشياء، لو كان في بعضهم بيعملوا شغلات غير مرغوب فيها، لكن إجمالا لازم تكون العلاقة بين الطالب والمعلم علاقة أولا ودية، ثانيا فيها مهارات. يعني المعلم لما يركن المعلم على الطالب في عمل شيء، يركن عليه، يعتمد عليه، الطالب بحب يحس انه معلمه بثق فيه وبعمل له. هذا المعلم زي ما في عنا العلاقه ما بين البيت والمدرسه، برضه نفس الشيء. يعني دائما العلاقات بين الاطراف التي يتعامل معها الطالب كطالب لازم تكون فيها ود، فيها احترام، فيها حوار، فيها لقاءات، فيها شغلات حتى بالاخير تكون النتائج لصالح اساس العمليه التربويه. نعم. اللي هو الطالب.
0: نعم 100%. طيب اليوم في موضوع الى حد ما ممكن بنشوف عليه بعض الاراء اللي هي الزي المدرسي. بصراحة بمرة من المرات كان في نقاش، وكان جواب إنه ليش إحنا بنلزم الطلبة بالزي المدرسي، وكان الجواب رند لو بروحتي على السجن شو أول إشي بيعطوه للسجين؟
1: الأواعي.
0: الأواعي. فإحنا لما بنعطي الطالب الزي المدرسي فأنت تحت النظام الآن. صحيح. فهل يوجد التزام بزي المدرسي في هاي الأيام غير عن الأيام الماضية، ولا الماضي كان هو اللي فيه التزام؟ وسؤال تاني أستاذة فائدة، كونه يعني كنت مع الطالبات.
1: نعم.
0: المريول اللون أزرق والأخضر.
1: نعم.
0: ما تغيروش.
1: لا ما تغيروش،
0: ضلهم نفسهم. هل في لازم انه احنا نغير ونطور من المدرسة؟
1: احنا المفروض، بس احنا كوزارة لازم نغير ونطور. انا ما بدي احكي كله على انه المدارس المدرسة تؤدي او توظف ما تطلبه منها الوزارة.
0: نعم 100%.
1: عرفتي كيف؟ فلما يكون في صحيح انا بحاجة لاني اجي اقول لك يا وزارة بدنا هيك نغير، بدنا نعمل هيك في الطلاب، بس انت عندك حججك، الإمكانات، الأهل ما بدهم، البنات ما بدهم. بس حلو يكون في زي يونيفورم بنسميه، مش غلط يكون، لكن أن يكون بقبول الطلاب. يعني أنا بذكر كنت في مدير عام في إحدى مدارس خارج البلد، فلما شفت الطالبات طلبت منهم، أنا قلت لهم كل واحدة فيكم تكتب لي أو تعطيني إيش اللي حابة هي تلبسه بالمدرسة عشان نعمله.
0: أنا دبلوماسية.
1: لا أنا بهاي شغلات بحبها، يعني بحبها التعامل دائما مع المعلم، مع الطالب، إنه هو كبير.
0: الله.
1: إعطاء الثقة بنفسه،
0: صاحب قرار،
1: إعطاء طبعا. لأنه بيعمل لك يكون مبسوط في حالة ما اقنعتيه انت انه هذا لا. في امكانات برضو المدير او المعلم يقنعه.
0: نعم.
1: عرفتي
0: نعم.
1: كيف
0: في مواصفات معينة بتجدي انه يجب ان تنطبق على الزي المدرسي لدى الطالبات؟
1: لا هو ما في زي معين.
0: اي صفات معينه.
1: في صفات معينه اكيد. لازم يكون كذا وطويل قصير مش عارف ايش، احمر اخضر، بس يكون بقرار من الطالبات. نعم. انفسهم. نعم. لانه لما هم بيقولوا لك هذا، لو بتعملي احصائيه وبتساليهم بتشوف حسب الاكبر ما يكون. عرفت عليك. نعم. مش غلط.
0: صحيح.
1: مش غلط تكون العلاقة ودية جدا.
0: طبعاً.
1: ما بين
0: طبعاً.
1: البيت والمدرسة، وما بين المعلم والطالب، وما بين البيت والطالب، وما بين كل فئات المجتمع اللي بتعامل معها الطالب.
0: نعم. نعم.
1: لأنه إذا ما كانتش موجودة العلاقة طيبة، ما كانش في هناك ود، ما في تقارب
0: وإقبال على المدرسة.
1: نعم. إحنا بنعرف الولي الأمر والمنهاج، زي ما تفضل الأخ، المنهاج ولي الأمر. عرفت عليه كيف؟ المجتمع المجتمع اللي حواليه ووزارة التربية، هاي من العناصر المهمة.
0: نعم.
1: في تكملة الأجيال.
0: صحيح.
1: أو في إعطاء الطالب القدرة على أن يكون هو مواطن صالح.
0: نعم.
1: خلينا نقول أكثر إشي.
2: بالنسبة للزي أنا حاب أحكي
0: فضل.
2: القطاع الخاص، المدارس الخاصة عندهم زيهم الخاص وملتزمين. وأنا مع توحيد الزي المدرسي، لكن مدارس الحكومة الإناث ملتزمين، الذكور حسب مدير المدرسة. مدير المدرسة القادر على إلزام طلابه بيلزمهم. احنا ليش بدنا توحيد الزي أصلا؟ فلسفة وجود زي موحد. احنا ما بدنا فوارق بين الطلاب. في بعض الطلاب عنده إمكانية كل يوم يجيب زي، لكن في بعض الطلاب الفقراء ما عنده إلا زي واحد. فإحنا لما نوحد الزي المدرسي إحنا منزيل هذه الفوارق. وشيء ثاني، إحنا منعرف طالب المدرسة من غير طالب المدرسة وهو ماشي بالشارع. أنا مدير مدرسة كنت الصبح لما أجي على المدرسة أشوف الطلاب وهم ماشيين، أعرف أنه هذول طلاب، وأعرف أنهم من مدرستي حسب عمرهم كمدرسة ثانوية. فكان بعض الطلاب يرتكب مخالفة يقعد يدخن، أنا كنت أشيل كم طالب معي بالسيارة لأني بعرفه أنه طلاب، أما لو مش لابسين زي كيف بدي أعرفهم؟
0: صحيح.
2: وكنت أحيانا أتناقش أنا وأهلهم على أساس أنه طالب ما بصير يدخن. حتى مرة أحد الأباء بيقول لي أنت كمدير مدرسة شو دخلك بالشارع؟ شو دخلك بالشارع؟ أنت إلك جوا مدرستك. قلت له لا يا أخي، أنا بالنسبة إلي البيئة المدرسية تبدأ من لحظة خروج الطالب من بيته. طالما نزل للشارع هذا اسمه طالب مدرسة، أصبح ضمن بيئتي، أنا المسؤول عنه مش أنت. فلما يقعد يدخن بالشارع عماله بسيء للمدرسة وبسيء للطفولة اللي هو فيها.
0: نعم.
2: بالنسبة لعدم الالتزام، طلاب الحكومة كانوا ملتزمين سابقا، بس في بداية التسعينات لما صارت أزمة الكويت وصار في لجوء، بدت وزارة التربية بدها تخفف على الناس، فأعطوا تعليمات أنه خففوا على الطلاب. بجوز بعض الناس مش قادر يلبس الزي المدرسي، مش قادر يشتريه. للأسف أخذت هذه الفكرة اللي كان هدفها تخفيف على الناس، أخذت بالمفهوم الخطأ أنه خلي اللي بده يلبس زي يلبس واللي ما بده يلبس
3: ما يلبسش.
2: فضيعنا الزي للطلاب، ويريت أنه وزارة التربية في الوقت الحاضر أن تجعله ملزما كما كان
1: بإذن هو تعالى. الإلزام حلو.
0: نعم.
1: مش إنه مش حلو الإلزام، زي ما تفضل الأستاذ، كتوحيد كبشر زي بعض.
2: نعم.
1: كلنا.
2: نعم.
1: ما فيهم أحد بيختلف على الثاني، عرفتي كيف؟ بس برضو برجع وبقول برضو وزارة التربية والتعليم المفروض إذا بدها تفرض اللي بدها تعمل الزي المدرسي برضو تستعين بأولياء الأمور والطلاب.
0: نعم.
1: أنا بعتبر علاقة الطالب ولي الأمر بالمدرسة من أهم العلاقات. اللي الولد الصغير كنت تشوفيه تقول له إيش مالك وين أنت، المعلمة صاحبة ماما أو المعلم صاحب بابا.
0: صحيح.
1: يعني فرحان إنه في العفة، ما بالك إذا كانت العلاقة ودي. بينهم ودية على بصورة أكبر.
0: نعم.
1: عرفت علي كيف؟
0: نعم.
1: حلو الأب يقعد مع أولاده يتناقشوا وياهم في موضوع مهما كان هذا الموضوع صغير. حلو هو راي على شغله يمر 10 دقائق، سلام عليكم للمدير، كيف حالك، شو أخباركم، إن شاء الله بخير، كيف ابننا عندكم، ويروح. مش بالضرورة يعيش ساعات وياخد ويعطي وابني عمل وولاد الجيران ساووا وإلى آخر. عرفت عليك؟
0: نعم.
1: يعني أنا بعتبر العلاقات هذه بالمدرسة وخارج المدرسة تكون رابطة
0: أكيد
1: بتأدي لنتائج.
0: نعم. بيحقق المصلحة للجميع،
1: مصلحة للجميع.
0: نعم. للجميع. فاصل رح نرجع نحكي عن سلوكيات موجودة اليوم بالمدارس. هل كانت موجودة سابقا ولا لا؟ فاصل راجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم، مدارس تزكية،
3: كلية حطين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: جيليكو.
1: جيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
3: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
4: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس، والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
5: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه. جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديانز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مدارس تزكية،
3: كلية حطين،

0: شغلات
1: يا هلا وراء يا هلا
0: في شغلات بتيجي هيك تطلع وبتيجي بالمجتمع بتفوت للمجتمع وهي مش
1: دخيلة
0: مدروسة مش محضرين إلها مش مفكرين فيها
1: صح
0: يعني
1: 100% ومن هاي الشغلات اللي مش مدروسة والدخيلة علينا تنمر. هل التنمر كان موجود في الماضي وهل هو ولا كان مخفي وفجأة بلش عنا ولا ما كان موجود وبلش بتقدم الأيام؟ الحديث أكثر يعني أبدأ في أستاذ أبدأ فيك أستاذ غازي، يعني كونك كنت مع ذكور مدير وكنت مدير مديرية التربية ما شاء الله وأيضا أمين عام سابق، يعني تعددت عليك المناصب والمواقف كذلك الأمر، هل التنمر كان موجود في الماضي؟
2: التنمر موجود عبر الزمن،
1: نعم،
2: لكن حجم التنمر وشكله وأنواع التنمر اختلفت مع الزمن. التنمر في الماضي كان تنمر فردي، يعني كان المعلم لما يدخل على الصف يمكن يجد أحد الطلاب الأقوياء الأشداء اللي بخوف الصف كله، وبكون قاعد في إحدى الزوايا بالصف خايف. وهذا بهبوط طلاب، فكنا احنا كمدرسين نعالج الموضوع بسهوله، نجيبه ونقول له احنا بدنا نحطك عريف على الصف،
0: اها،
2: بس بشرط انه انت بتغير سلوكك الان، بدك تضبط الامور، بدك تسجل لنا اسماء المشاغبين، بدك كذا كذا الى اخره، فكنا نعدل سلوكه بهذه الطريقه. كان بعض انواع التنمر يحصل بالساحة المدرسية، مشاكل، كان بعض أنواع التنمر تحدث للطالب مع أسرته. أنا بذكر وأنا مدير مدرسة أنه أحد الطلاب غلبنا، بيضرب زملائه، بخرب المقاعد المدرسية، يعني هو التنمر مش بالضرورة أنه بس يعمل ضرب، لما يكسر ويتلف الأدوات المدرسية برضو هذا تنمر. فقلنا خلينا نستدعي ولي الأمر، استدعينا ولي الأمر مشان احنا وياه نعالج موضوع هذا النوع من التنمر. تفاجأت انه لما دخل علينا ولي الأمر وانه بقول انا داخل على الله وعليكم، ايش
0: خلينا ابنه،
2: قال فكوني من ابنه، من ابني، بيضرب امه، بيضرب خواته. فقلنا لن نناقش معك، احنا اللي بدنا نعالج الان، هذه اصبحت مسؤولية المدرسة.
0: نعم،
2: مسؤولية. وفعلا عالجنا وحلينا المشكلة. التنمر بالوقت الحاضر الآن للأسف في جروبات، مجموعات، عصابات، بدها حلول مجتمعية، التعاون بين الأسرة وبين المدرسة مع بعض حتى يقدروا يسيطروا عليها.
0: أهم شيء هذا التعاون، هذه إذا كانت موجودة في المدرسة موضوع التنمر، في مدارس ما فيها، في مدارس فيها وبشكل مرعب أو زي ما مرهب لهذا، عرفت كيف؟ برضو إحنا لازم ندور على الموضوع، إيش وإيش السبب اللي هذا الطالب بيتصرف هاي التصرفات الكبيرة في المدرسة، نعم، حتى نعرف الأساس،
1: يعني نشوف من جذورها
0: بدي أشوف من جذورها،
1: نعم،
0: وبعدين أتعاون مع ولي الأمر، أتعاون مع المرشد التربوي، أتعاون مع مجموعات المعلمين. يعني حلو من فترة وفترة يكون مجموعة من المعلمين والمعلمات قاعدين معاك وانت قاعدة بتعملي فيهم أو بتقدمي لهم مشكلة صارت في المدرسة حتى توصل للحلول.
1: نعم،
0: احنا زعجناك.
1: احنا انا مبسوطة كتير، مبسوطة لانه لسه القيم والمبادئ موجودة ومغروسة فينا بالرغم من التقدم في السنين، إلا أن مبادئنا واحدة راسخة إلى اليوم، تغير شكلها وتغير شكل تقديمها إلا أنها موجودة. شكرا جزيلا أستاذ فائدة القدوم، شكرا لك،
0: شكرا،
1: أهلا وسهلا فيك، شرفتينا في بيت حواء. أستاذ غازي خرشة شكرا جزيلا، شرفتنا، أهلا وسهلا فيكم في بيت حواء، شكرا لكم على تنويرنا وعلى طرح الحلول، يعني اللهم صل على محمد، طرح الحلول يلي للمشاكل اللي بتتعرض لها المدارس.
0: احنا شاكرين كثير كونكم استضفتونا في بعض الأمور عنا موجودة بنقدرش نحكيها بسهولة.
1: صحيح.
0: لأنه أولياء الأمور مش كتير بيحبوا إن نحكي.
1: نعم.
0: عرفت
1: نعم.
0: علي كيف
1: نعم.
0: أو المجتمع كمجتمع.
1: صحيح.
0: هي مشاكل مجتمعية كتيرة موجودة
1: 100%. ويعني وختاما لهذه الحلقة الجميلة، خلينا نختم الحلقة بصور شاركونا إياهم المستمعين، جوان وعبيدة وهاشم كمان وجمان محمود فتحي، صورة جمان محمود فتحي بنت محمود فتحي مهندس الصوت اسم الله عليها، عون الطراونة حفيد أم أحمد الكردية بي ما شاء الله زي تبارك الرحمن
0: الله
1: يسعدهم ويبارك فيهم، وعنا جوان وعبيدة ما شاء الله المريول الأزرق والجدايل تبارك جنة. الرحمن اللهم صل على سيدنا محمد الله يحميهم والله عبيدة وهشام الله يسعدكم ويبارك فيكم ويحميكم حبايبي، ونشوفكم أحسن الناس بإذن الله تعالى. أما لهون أعزائنا المستمعين نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، بتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا معنا في حلقتنا، كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم وبداية عام دراسي سعيد بإذن الله تعالى، في أمان الله.
3: بيت حواء برعاية
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
3: جمعية الفرقان الخيرية،
5: دريم هوم،
6: مدارس تزكية،
3: كلية حطين.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: محمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. وبعد، مع الآية 65 بعد 100 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أندادا يعني يسويهم بالله عز وجل، ند، الند للند يعني في تقارب. حاشا لجلال الله الذي خلق السماوات والأرض والخلائق اللي عرضتها الآيات، والآن منها الآية السابقة 164، كل هذه المخلوقات من أوجدها؟ الله عز وجل. إذن كيف تسوون الخالق بالمخلوق؟ كيف؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يضخمهم، يعظمهم، يجلهم، يرفعهم إلى أن يجعلهم كالإله العظيم، ويسميهم آلهة. رب عفوك، ما أجمل دينكم يا إخوان. التوحيد مو على الطريقة اللي بيرددها بعض الناس، لا، ولكن فعلا هذا الدين قائم على هذه الكلمة، من القلب تنبع ومن السلوك تترجم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي يسويهم بالله عز وجل، يحبونهم كحب الله، يعني الله، لأن كل نفس يجري في صدري من ربي، فأنا أحمده على كل نفس، أحمده على كل بارقة عين ترى فتبصر فتتجنب الأذى والضرر، على ما أسمع أحمده، كانت السيارة ستصعقني وتشحقني لكني أدركت نفسي، أحمد ربي على السمع، على البصر، على جيران الدم في عروقي، على دماغي والتفكير. أحمد ربي على ماذا؟ ولا ماذا؟ الرئتين اللي شغلات بلا توقف ليلا نهارا. أحمد ربي دائما. إذن من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا من هؤلاء المؤمنين الذين يحبون الله حبا فوق كل حب وأعظم من كل حب. والذين آمنوا أشد حبا لله. من مين؟ من كل الناس، لأنه مؤمن بالإله العظيم، بصفاته، بأسمائه الحسنى، بفضله علينا، بأنعامه وآلائه وأفضاله وعطائه، كيف لا نحبه؟ وكل نفس في صدري يجري من مولاي ربي سبحانه، كل نظرة عين بقدرته بخلقه لي، هذه العين الباصرة والمبصرة، أشد حبا لله. كل ما ذكرت آلاء الله علي زدت له حبا وثناء وشكرا. ولو يرى الذين ظلموا، انتقل على الفريق الآخر، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، صار معانا الفعل يرى مرتين. ولو يرى الذين ظلموا ماذا؟ إذ يرون العذاب. يعني الآن بيقول لو تشوفوا ما سترون منظر العذاب لكان لكم موقف آخر، لكنكم يعني انتهيتم من موضوع الغيب وكذبتم به فخسرتم دنياكم وأخراكم. إذن ولو يرى الذين ظلموا بالشرك، يعني وظلموا مطلقة طبعا، لكن أظلم الظلم وأشد الظلم أن تجعل لله نديدا وشريكا ومساويا، وحاشا لجلال الله أن يكون له ذلك، أو كما يزعم البعض الله له ابن، معاذ الله، نحن نحتاج الابن لأننا ماضون زائلون، الله باق، فلماذا الحاجة إلى الولد؟ إخواني لو نستخدم العقل لانتهت مشكلات بلا حصر، لكن للأسف العقول مجازة أو معطلة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني كأنه برجعهم إلى الخلف عندما يرون العذاب، قل لو كنا نسمع أو نبصر ما كنا في أصحاب السعير. ما هو الفعل طاقاتك كلها حتى تتجنب المزالق والمهالك. يا أيها الإنسان، ربنا وهبك السمع والبصر من أجل الاستخدام والاستعمال، وأعطاك العقل لتميز وتفرز ما بين الباطل والحق. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ما أمريكا وما روسيا وما الصين وما العالم، لا شيء، القوة لله، الله القوي من أسمائه العظيمة، أن القوة لله جميعا كلها، كل هذه القوى الذرية والهيدروجينية والقنفوسفورية والقنابل المدنية كله فلصو أمام قدرة الله ولا شيء. وأن الله شديد العذاب، أي لمن كفر. مع الآية 66 بعد 100 ملتقانا في الحلقة القادمة إن شاء الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية طريقك للنجاح.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. رئيس الوزراء جعفر حسان يتفقد أعمال إعادة التأهيل في مستشفى البادية الشمالية التي كان قد أوعز بها في زيارته الأولى إلى المستشفى. رئيس الوزراء جعفر حسان يفتتح حديقة المفرق الجديدة على مساحة 200 دون كأول حديقة من نوعها في المحافظة. وزير الاستثمار طارق أبو غزالة يقول إن المرحلة الأولى من تفعيل خدمة النقل المدرسي بالعقبة تستوعب أكثر من 9000 طالب. هيئة الخدمة والإدارة العامة تدعو المواطنين والراغبين بالحصول على وظيفة في القطاع العام متابعة منصة الاستقطاب الخارجي، مبينة أن 5% من وظائف القطاع العام لأوائل الجامعات. استشهاد فلسطيني وإصابة 2 في استهداف لطيران الاحتلال الإسرائيلي قرب شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم اليوم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يقول إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع تل أبيب بشأن اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية. وإيران تهدد بمنع خروج أي قطرة نفط من الخليج ومضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية الأمريكية عليها. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، في الإسلام خلق يكاد ينفرد به، إنه خلق الإيثار. يكاد الإسلام ينفرد به لأنك لا تجد ما يقابل هذه الكلمة في اللغات الأجنبية، وقد أخذ هذا الخلق من قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من خصائص المؤمن أنه يؤثر أخاه المؤمن في حظوظ الدنيا على نفسه طلباً لثواب الآخرة. أيها الإخوة، هناك سؤال كبير يأتي في عقل المؤمن الباطن: لماذا هذه الكثرة الكثيرة من المسلمين ولم يتحقق من وعود الله لها شيء؟ ولماذا هذه القلة القليلة

بين تأييد الله ونصره وتوفيقه وإعزاز جنده للسلة الأولى من أصحاب رسول الله، وكأنه يبدو أن الله تخلى عن المؤمنين. أيها الإخوة، أضع بين أيديكم نماذج من خلق أصحاب رسول الله، وعلى رأسهم سيد الخلق وحبيب الحق في جانب واحد من جوانب مكارم الأخلاق، ألا وهو المؤاثرة. المدينة المنورة أيها الإخوة في الشتاء شديدة البرد، ففي ليلة من ليالي الشتاء القارس نسجت امرأة من الأنصار عباءة من قطيفة وجاءت بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعطيه هذه العباءة، فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام ولبسها لاحتياجه لها في هذا الجو البارد، فخرج بها أول مرة على أصحابه، فنظر إليه رجل من الأنصار وقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه العباءة، أعطني إياها. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم. فإذا هو يخلعها في الحال، فنظر الصحابة الكرام لهذا الأنصاري وكأن لسان حالهم يقول: ما هذا الذي فعلته مع رسول الله؟ إن النبي يحتاجها. فقال هذا الرجل: ولكنني أشد احتياجاً لها من النبي عليه الصلاة والسلام، إنني أريد أن أجعلها في كفني عندما أموت. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده. طبعاً بصرف النظر عن تصرف هذا الأنصاري أكان صحيحاً أو غير صحيح، لكن الضوء يسلط على موقف النبي عليه الصلاة والسلام. هو سيد الخلق وحبيب الحق وقمة المجتمع البشري، لكن هذا الذي قال له: أعطني إياها، قال: هي لك. فحينما تؤثر أخاك في حظ من حظوظ الدنيا تبتغي به رضوان الله عز وجل، فأنت مشمول بخلق المؤاثرة. حينما فتحت مكة وفتحت الطائف كثر المال وجاءت الغنائم، ومن هذه الغنائم غنم بين جبلين. رجل نظر إلى هذا الغنم وقال: ما أكثر هذا الغنم؟ فقال له النبي: أتعجبك؟ قال: نعم. فقال: هي لك. قال: يا محمد، أتهزأ بي؟ قال: هي لك، خذها إن شئت. فقام الرجل يجري إلى الغنم ويلتفت حوله فأخذها وعاد بها إلى قومه وقال: يا قوم، أسلموا، لقد جئتكم من عند خير الناس، إن محمداً يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. في بعض الروايات أن قومه أسلموا جميعاً. أنت حينما تتخذ الدنيا وسيلة لامتلاك القلوب، أنت حينما تتخذ المؤاثرة بمعناها الشمولي أداة لفتح القلوب، فأنت من الدعاة إلى الله الكبار. ما كل دعوة تنجح بالكلام، ولكن دعوة الإحسان أبلغ ألف مرة من دعوة الكلام. إنك بإحسانك تفتح القلوب المقفلة، إنك بإحسانك تجعل قلب المدعو يمتلئ محبة لك. يا داود، ذكر عبادي بإحساني إليهم فإن النفوس جبلت على حب من أحسن إليها. لذلك قالوا: الإحسان قبل البيان، قبل أن تتحدث حديثاً رائعاً، وقبل أن تتفاصح، وقبل أن تأتي بالحجج الدامغة، وقبل أن تأتي بالتحليلات العميقة، وقبل أن تحلق في سماء الفكر. هذا الذي أمامك، هل أحسنت إليه؟ هل ناله منك شيء؟ هل أكرمته؟ هل فتحت قلبه المغلق ببرك وإحسانك؟ الإحسان قبل البيان. كأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن هذا الذي سأل عن هذا الوادي أدرك أنه استعظمه، فلما قال له إنه لك ملك قلبه، فلما ملك قلبه تكلم بهذا. أنت حينما تحسن تكون أكبر داعية، أنت حينما تعيش للناس ولا يعيش الناس لك تكون أكبر داعية.

لذلك هذا الذي أخذ ما بين الجبلين من غنم أسلم على يده قومه جميعاً، لأنه امتلأ إعجاباً بعطاء النبي وبكرم النبي وبسماحة النبي وبجود النبي عليه الصلاة والسلام. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إنني مجهد، يعني جائع. فأرسل عليه الصلاة والسلام إلى بعض زوجاته: هل عندكم من شيء؟ الشيء الذي لا يصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام قمة المجتمع، رأس المجتمع، دنيا وآخرة. دنيا هو زعيم هذه الأمة، وآخرة نبي هذه الأمة. وألا يجد في بيته شيئاً يؤكل، هذا شيء يكاد لا يصدق. لما جاء رسول أذربيجان إلى سيدنا عمر وخيره بين أن يأكل معه في البيت وبين أن يأكل مع فقراء المسلمين، على البديهة قال: لا أكل عندك يا أمير المؤمنين، توقع الطعام الطيب النفيس الغالي. فقال لها: يا أم كلثوم، ماذا عندك من طعام؟ قالت: والله ما عندنا إلا خبز وملح. فقال: هاتيه لنا. ثم اكتشف هذا الرسول أن الفقراء يأكلون اللحم. لذلك حينما عمت المدينة مجاعة واشتاق إلى أكل اللحم سيدنا عمر قال: أيها البطن، قرقر أو لا تقرقر، فوالله لن تذوق اللحم حتى يشبع منه صبية المسلمين. وحينما قدم له سنام الناقة وهو أطيب ما فيها بكى وقال: بئس الخليفة أنا إذا أكلت أطيبها وأكل الناس كراديسها. وحينما رأى إبلا سمينة قال: لمن هذه الإبل؟ قالوا: هي لابنك يا أمير المؤمنين، لعبد الله. فلما جاء به ووجد الابن أباه غاضبا قال له: لمن هذه الإبل؟ قال: هي لي يا أبتي، اشتريتها بمالي وبعثت بها إلى المرعى لتسمن، فماذا فعلت؟ قال: ويقول الناس: ارعوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، أثقوا هذه الإبل فهي لابن أمير المؤمنين، وهكذا تسمن إبلك يا ابن أمير المؤمنين. بع هذه الإبل وخذ رأس مالك ورد الباقي لبيت مال المسلمين. فكأن الزوجات جميعا يقولن لرسول الله: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. قد يسأل سائل: ألم يكن من الممكن أن يكون عهد النبوة عهدا مفعما بالخيرات والأموال والغنى والترف؟ كان من الممكن ذلك، ولكن ما حكمة الله عز وجل في أن يكون الجو العام الذي أحاط بهذه الدعوة العظيمة جو فقر، جو تقشف، جو حاجة، في أرض قفر الماء فيها نفيس جدا؟ أصحاب النبي الذين هاجروا لا يملكون إلا ثيابهم، ما الحكمة؟ أيها الإخوة الكرام، قديما قالوا: المصائب محك الرجال والحزن خلاق. أنت حينما تولد في نعم لا تعد ولا تحصى تختفي الفضائل، كل شيء ميسور. أما حينما تكون في ضائقة وأخوك يحتاج إلى مبلغ من المال وتقدم له هذا المبلغ وتؤثره على نفسك، أنت ترقى إلى أعلى عليين. الحزن خلاق، المصائب محك الرجال، الفضائل والبطولات التي تظهر بين صفوف الفقراء تكاد لا تصدق، بينما توافر المال والغنى المفرط وكل شيء ميسور، هذا الغنى وهذه البحبوحة تجد فيها إعراضاً عن الله عز وجل. لذلك كنت أقول: حينما تأتي الدنيا بكل مباهجها على مجتمع، تكون هذه الدنيا حجاباً بينهم وبين الله. وحينما تشتد الفاقة ولا نرضى بها نحن ولا نقرها ولا نتواكل في تغييرها، ولكن حينما تكون الشدة في مجتمع ما، لعل هذه الشدة تفتق الفضائل التي ما كان لها أن تظهر لولا هذه الشدة. لذلك الفقر في الدنيا أحياناً يظهر عظمة الإكرام، يظهر عظمة المؤاسرة،
فقالت الزوجات جميعا: والذي بعثك بالحق، ما عندنا إلا الماء. فقام النبي عليه الصلاة والسلام في أصحابه وقال لهم: ما يضيف هذا؟ فقام رجل من الأنصار قال: أنا يا رسول الله أضيفه. وأخذه وأسرع إلى زوجته وقال لها: هل عندك من طعام؟ قالت: لا والله، إلا قوت صبياني. فقال: علليهم بشيء، فإذا أرادوا العشاء نوميهم حتى يأتي الضيف، ثم ضع الطعام وأطفئ السراج كي أشعره أنني آكل معه كي يأكل. ففعلت ذلك، وجلس الضيف وأكل. وفي صلاة الفجر ذهب إلى المسجد فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد جاءه الوحي من السماء، قال: لقد عجب الله من صنيعك وضيفك الليلة. رواه البيهقي في السنن الكبرى. ماذا فعل؟ آثر الضيف على أهله. طبعاً دائماً وأبداً أفرق بين الحكم الشرعي وبين الموقف البطولي. ما كل موقف بطولي يعد حكماً شرعياً، ما كل موقف بطولي يعد تشريعاً. حينما انطلق سيدنا عمر مهاجراً جهاراً ومتحدياً، هذا موقف شخصي، لكن الموقف الشرعي، الحكم الشرعي، بيّنه النبي حينما سرى مختفياً ومساحلاً وكلف من يمحو له الآثار، لأنه لو فعل كما فعل عمر لعد اقتحام الأخطار واجباً ولعد أخذ الحيطة حراماً، لذلك هلكت أمته من بعده. لك أن تفعل شيئاً بطولياً، لكن الحكم الشرعي شيء آخر. إخوتنا الكرام، في الإسلام عظمة لا توصف. مسيلمة الكذاب قبض على رجلين من أصحاب رسول الله، قال للأول: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما سمعت شيئا، فقطع رأسه لتوه. ثم قال للثاني: أتشهد أني رسول الله؟ فشهد الثاني أن مسيلمة الكذاب هو رسول الله. قد لا تتوقعون موقف النبي. لما بلغ النبي هذه القصة قال لأصحابه: أما الأول فقد أعز دين الله فأعزه الله، موقف بطولي، تصرف شخصي. قال: وأما الثاني فقد قبل رخصة الله، ما كلفنا الله فوق ما نطيق. فالحكم الشرعي هو الحد الأدنى، ينبغي ألا تنزل عنه، لكن الحد الأعلى بحسب محبتك وإخلاصك وإيمانك وبحسب مؤاثرتك. أنت لست مكلفاً أن تؤثر ضيفاً على طعام أولادك، ليس هذا هو الحكم الشرعي، ولكن هذا موقف شخصي يعد بطولة. لذلك قيل بحق: إن عصر الصحابة الكرام كان عصر البطولات. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم والبخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال شراح الحديث: لا يؤمن أحدكم تمام الإيمان ولا يبلغ كمال الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أبو دجانة يؤثر النبي بروحه في غزوة أحد، حينما رأى السهام تأتي إلى النبي من كل مكان، فيجعل نفسه ترساً على رسول الله. فرآه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: نظرت إلى ظهر أبي دجانة فإذا ظهره كالقنفذ من السهام، انكب على النبي ليجعل من جسمه ترساً لرسول الله. يقول للنبي الكريم: اخفض رأسك يا رسول الله، لا يصبك سهم، نحري دون نحرك، صدري دون صدرك. ويقذف النبي عليه الصلاة والسلام بسهم، فيراه طلحة فيضع يده حتى لا يصل السهم إلى رسول الله، فيخبط السهم يد أبي طلحة. هذه مؤاسرة ما بعدها مؤاسرة. بهذا الحب وبهذه المؤاسرة استحقوا أن يكونوا قادة للأمم بعد أن كانوا رعاة للغنم. يقف النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد ويقول: من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله؟
فيأتي شاب من الأنصار وشاب وشاب حتى يكونوا عشرة، وكلهم يموت في سبيل الله، أما آخرهم اسمه يزيد بن السكن يموت على قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدافع عنه، فيقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أشهدك أن يزيد بن السكن قد وفى. أنت حينما تقرأ قوله تعالى: وإبراهيم الذي وفى، ألا تشعر بقشعريرة في جلدك؟ وفى الذي عليه، أطاع الله، آثر آخرته على دنياه، آثر مرضاة الله على حظوظ نفسه. أيها الإخوة، الشيء الذي لا يصدق أن المهاجرين كانوا تجاراً، فلما قدموا المدينة خسروا كل شيء، تركوا أموالهم وبيوتهم وتجارتهم وأتوا بثيابهم فقط. تصور أنت في مدينة لا تملك شيئاً إلا ثيابك. فالنبي لما آخى بين الأنصار والمهاجرين وأراد أن يجعل كل مهاجر عند أنصاري، من كثرة الطلب على رسول الله باستضافة هؤلاء المهاجرين اضطر النبي إلى القرعة. ما قولكم؟ اضطر إلى القرعة، فكلما ذكر مهاجر اقترع المتنافسون على ضيافته والبذل له فيما بينهم. من أشهر هذه القصص أن سعد بن الربيع رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف تآخيا في الله، فقال له سعد بن الربيع: يا أخي، هذه أموالي بين يديك، جمعتها كلها، اقسمها بيني وبينك نصفين، يعني دكانان خذ واحدة منها، بيتان خذ واحدا منهما. لكن هذه العفة التي عند المهاجرين أيضا تكاد لا تصدق. قال له: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط يثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 056-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
8: مستشفى شميساني، 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
9: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-76. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 40 بعد 100.
1: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. الحديث 1513. عن أنس رضي الله عنه يحدث عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم. وقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. باب علامات النبوة في الإسلام. الحديث 1514. عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ القوم. قيل لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. الحديث 1515. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: أطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. الحديث 1516. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. الحديث 1517. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه بطس الأنوف صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. الحديث 1518. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. الحديث 1519. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش، إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. الحديث 1520. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الحديث 1521. عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. الحديث 1522. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت، لا يخاف إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.
2: في هذا الحديث النبوي الشريف بشارة عظيمة باستتاب الأمن والأمان، بحيث إن الله تعالى سيكمل سلطان هذا الدين بنصره وإظهاره على الدين كله وتقوية شوكته حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت مسافة طويلة لا يخاف إلا الله والذئب، وتحقق ذلك بالأمن والأمان للمسلمين في دولة الإسلام.
1: الحديث 1523. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه، فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال ما شأنك؟ فقال شر، كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا، فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع، عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: كارمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. رئيس الوزراء جعفر حسان يتفقد أعمال إعادة التأهيل في مستشفى البادية الشمالية التي كان قد أوعز بها في زيارته الأولى إلى المستشفى. حسان يفتتح حديقة المفرق الجديدة على مساحة 200 دنم كأول حديقة من نوعها في المحافظة. وزير الاستثمار يقول إن المرحلة الأولى من تفعيل خدمة النقل المدرسي بالعقبة تستوعب أكثر من 9000 طالب. استشهاد فلسطيني وإصابة 2 في استهداف لطيران الاحتلال الإسرائيلي قرب شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. وزير الخارجية السورية يقول إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع تل أبيب بشأن اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية. وأخيرا إيران تهدد بمنع خروج أي قطرة نفط من الخليج ومضيق هرمز إذا شاركت الدول المحيطة بإيران في الحرب الاقتصادية الأمريكية عليها. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516

0: أسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية حياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا يا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. هناك شخصية واحدة في حياة المسلمين هي محل القدوة والأسوة، هي شخصية محورية في حياة كل مسلم، شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يكرم منهجي لا يمكن الانفكاك عنه. قال الله تعالى في ذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه الأسوة الحسنة متعددة على شمول الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان القاضي، كان القائد، كان السياسي، وكان الأب، وكان الأخ، وكل الممارسات التي مارسها بهذا الخلق الرفيع وبتلك الحكمة البالغة، فهي الشخصية العلمية التي استحوذت حقيقة على هذا المنصب، الأسوة الحسنة. غير من الناس تأخذ منهم وتترك، حتى من الصحابة وحتى من كبار الفقهاء نأخذ منهم ونترك. خيرهم كثير، نعم عندهم صواب كثير، ولكن قد يقع من الخلل. أما الشخصية التي عصمها الله تعالى عن الزلل، شخصية النبي عليه السلام، هذا أمر الكرام لا يمكن الانفكاك عنه. وهذا يقتضي أن تقرأ شيئا من سنته وسيرته. أما سيرته العملية السلوكية، تقرأ أي كتاب، عن كتاب اقرأ كتاب زاد المعاد أو مختصر زاد المعاد، أو اقرأ كتاب الشمائل النبوي، اقرأ كتاب الشفاء للقاضي عياض. نعم، إذا هذا بالجانب العملي. والسنة نحتاجها كذلك، تطلع على شيء من فعله العملي، وتطلع على العلم الذي بذله في العالمين. وتخيلوا أن الأمية، أن لا تكون تقرأ واكتب، هاي بالنسبة للبشر هي من مظاهر النقص، عند النبي هي من مظاهر الكمال. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. هذا محور عام رح نتناوله من عدة محددات، ولكن أهم قضية الآن توقير النبي وتعظيمه، وهذا هو المدخل للأخذ من سنته وسيرته. أما اليوم الذي لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم قلب وتعظيم لسان وتعظيم اتباع، هذا حارم نفسه. ذلك بعض الناس إن ذكر النبي على لسانه لا يذكر بمنتهى التعظيم والتبجيل والتكريم والصلاة والسلام عليه، وإنما كأنه إنسان عادي، مع أن الله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. النبي لا ينادى باسمه، ينادى يا نبي الله يا رسول الله إلى غير ذلك. إذن هذه قضية محورية نتناول إن شاء الله في حلقات قادمة. كان في سؤال هنا حول أنه إنسان طلب من طبيب أن يعطى إجازة مرضية بدون داعي فاستجاب الطبيب. هذا إن كان سؤالا افتراضيا أو واقعيا فالجواب حرام، لأن هذا يعتبر شهادة، والشهادة يكرم تشهد الإنسان. هذا الطبيب عندما يكتب، أو صاحب العمل لما يكتب خبرة لفلان، هذه شهادة منه، هي شهادة مكتوبة، هذه يجب أن تكون صادقة. ذاك الحديث لما تكلم النبي عن الصدق وعن الكذب: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، بعدين لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. هذا داخل في هذا، هناك كذب بالأقوال وبالأفعال وبالشهادات، وهناك صدق بالأقوال والأفعال والشهادات. فهذا إذا منح إجازة لإنسان يدعي أنه مريض فهذه شهادة باطلة، وهذا قطعا حرام. كان هنا يعني سؤال المخيال الشعبي عند الناس فيه الكثير من الخلل. بيت معروض للبيع منذ سنوات ولم يباع، فهل هذا البيت منحوس؟ هذا القضايا غير صحيح، ما في إنسان بيستطيع ينحس إنسان يا جماعة. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. ما حد بيستطيع ينحس فلان، هذا كلام الناس لكنه كلام غير صحيح. طيب، سأبقى مع هذه الأسئلة بعون الله، لكن بعد هذا الاتصال. أخي أبا محمد تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيك الشيخ.
0: أخيكم يا حبيبي، الله يرضى عليك، تفضل.
1: شيخنا سؤال لو سمحت.
0: تفضل.
1: تعرف زمان كانوا الستات الكبار كانوا ركبوا سنان ذهب، والإسلام الكبار كانوا ركبوا سنان ذهب.
0: صحيح.
1: نعم، بس هلا عند الوفاة اسنان الذهب

0: تندفن مع الميت ولا لازم تنشال؟
1: هو الأصل إنها تندفن معه بصراحة.
0: هي حلال ولا حرام أول قبلا يعني؟
1: لا هي زمان كانوا يعملوها ما كان في بديل. كان ما في بديل، ياسن ذهب ياسن فضة، ولكن الحمد لله اليوم العلم تقدم كثيرا وبطل حدا يركب لا سن ذهب ولا سن فضة.
0: لا أنا السؤال عندي الوفاة.
1: لا ما بنشال، لا
0: ما بنشال،
1: لا لا لا، يدفن الميت على وضعه كما هو، تكريم له. بارك الله فيك، أنا بشكرك يا محمد. وفعلا الحياة تطورت في حياتنا، رأيناها كانوا حتى اللي كانوا يمارسوا غير الأطباء طب الأسنان كانوا ناس بتعرفوهم، كان بسطاء بس عندهم خبرة عملية فكانوا يضعوها. سبحان الله العلم تقدم وهذا أحسن وأفضل. إذا الموضوع ما في نحس يا جماعة، لا إنسان بيستطيع ينحس بيت لا يباع، ولا ينحس فلانة لا تتزوج، ولا ينحس فلان من العمل. احنا بنحكي هيك لكن كلامنا غير صحيح. اخواننا النبي عليه السلام لما تكلم شخصية محورية، النبي جاء بالعلم بالدليل بالبرهان. اي واحد بده يدعي يقول له قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. يسأل سائل كريم، هل يجوز الوضوء اثناء الاستحمام؟ نعم، بس بالنية، لقوله عليه السلام إنما الأعمال بالنيات. بمعنى لو واحد استحمام نظافة وترطيب للجسم بدون استحضار نية ما فعل شيء. إذن لازم يستحضر نية الوضوء رفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر وهو الجنابة. ومناسبة الجنابة، سأل سائل إنه في واحد يعني ذبح خروف من اللحامين وهو على جنابة، ما فيها شيء، لا يشترط لها الطهارة أبدا، حتى لو المرأة مارست الذبح وكانت في دورتها لا شيء في ذلك. وتكلمنا في محور مرة إنه للمرأة أن تذبح إن كانت قادرة على هذا. إذا موضوع الطهارة مطلوب للعبادات وليس مطلوب لمثل هذه الأفعال اليدوية العملية. طيب، سأل سائل ولا سؤال دقيق، يقول قرأت في بعض الفقه كتب الفقه ما الفرق بين الرحم وذوي الأرحام؟ الرحم يطلق على كل الأقارب بمختلف الاتجاهات، دائرة تكون ضيقة ثم تتسع، يعني أرحامك إخوانك خواتك عماتك خالتك ويتسع، أعمامك عماتك ويتسع كثيرا. ذوي الأرحام هذا اصطلاح في علم الفرائض اللي هو المواريث، وهو أن يكون بين هذا الإنسان وبين الميت امرأة مثل ابن الأخت ابن العمة، هؤلاء لا يرثون إلا ميراث خاص فيهم عندما لا يوجد أصحاب الفروض ولا العصبات إلا ذوي الأرحام لهم ميراث خاص، إلا الأخ لأم، لأن العلاقة بين الأخ لأم والميت هي الأم أنثى، لكن هو الوحيد اللي له فرض. يعني إذا انفرد الأخ لأم أو الأخت لأم أخذت السدس، إذا اجتمعوا الإخوة لأم يأخذون الثلث نصا بكتاب الله على التساوي، والله أعلم. سؤال بتكلم حول زيارة الزوجة لأهلها والزوج غير موافق، ما الذي يحكم ذلك؟ يحكم أكثر من قانون، يحكم طاعة المرأة لزوجها، إنه على المرأة أن تستجيب لزوجها، ويحكم قاعدة أن يعين الزوج زوجته على صلة الرحم. يعني إذن ما منقول أنه الكلام فقط للرجل، منقول له أيها الرجل كمان أنت مطالب أن تعين هذه المرأة على صلة الرحم، خاصة أحيانا بيكون في عندها كبار سن أب وأم بحاجة إلى الخدمة، لكن لا يعني ذلك أن تهمل المرأة بيتها وزوجها أبدا. ولذلك كما ورد في حديث أعطي كل ذي حق حقه، المرأة بدها تعطي حق الزوج والبيت أولا وأساسا وبكامل الاحتياجات، لاحقا يعني عليه أن يمكنها من صلة الرحم ضمن المعقول. هل الشرع قال إنه والله في الأسبوع مرة، في الأسبوع مرتين، كل شهر مرة؟ لا، الشرع ما قال، الشرع قال هذه أعراف، هذه أعراف تكون بالاتفاق وحسب القرب والبعد. إذن يوجه خطاب للرجال ساعد الزوجات على صلة الرحم، ويقال للزوجات اخلصي في بيتك واجتهدي في بيتك واتفقوا على كلمة سوا. هذا هو الجواب العلمي، والله أعلم. أخي محمد فضل سيدي،
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يجزيك الخير ويعطيك الصحة دكتور،
1: حفظك الله وعافاك،
2: طمنا عنك.
1: الله يعزك ويرضى عليك،
2: مشاهدينك ومستمعينك ما شاء الله عليك،
1: كلنا بخير ونحبكم.
2: عندي مسألتين وحايسين فيهم. الأولى، ابن خالتي توفى قبل 12 سنة في البحر مع المهاجرين جنسية أردنية، والسفينة إيطالية أخذت ودفنوه في إيطاليا. الأطفال
1: يعني غرقا مات.
2: نعم
1: مات غرقا.
2: لا مش غرقا، هلا هو عنده سكر، ارتفع السكر على القارب المهربين وتوفى بالقارب وأخفوا عشان ما يكبوا بالبحر. أهله كانوا معه، زوجته وأطفاله، فأخفوا خلال 24 ساعة. إجت الباخرة الإيطالية أخذوهم، أخذوا المهاجرين وأخذوه ودفنوه في إيطاليا.
1: طيب
2: حاولنا نجيب من الصليب الأحمر شيء، أخوه طلع وما قدر يجيب إثبات وفاة أو إلى آخره.
1: طيب
2: تمام، هاي نقطة. النقطة الثانية،
1: لا لا بس شو السؤال عن هذه، إنه هل ينقل جثته ولا يبقى في إيطاليا؟
2: لا لا لا لا لا، ما علاقته بجثته. هلا أخوه توفى من 4 شهور، متزوج وليس له لا إخوة، يعني ما لهش أولاد، فيرث. هلا مش قادرين يعملوا حصر إرث أهله لأنه ما فيش إثبات لا بوفاة ولا بوجوده. شو يعني الطريقة الشرعية في الأردن إنه نجيب طريقة إنه إثبات؟
1: هلا قصدك يعني اللي توفي في البحر ودفن في إيطاليا ما جابوا ورقة تثبت وفاته، يعني هو بالوثائق
2: متواصلين معه، متواصلين معه إحنا ومع السفارة الإيطالية، وأخوه اللي توفى من 4 شهور طلع إيطاليا وحاول يجيب إثبات وفاة مشان يعني إنه بالأحوال المدنية إثبات وفاة، ما قدر يجيب، ما قدرنا نجيب لغاية الآن. هلا والده توفى بعديه، حصل الإرث الوالد الابن موجود فيه لأنه مش معروف أنه هو حي
1: يعني
2: ولا ميت.
1: بعد ما مات هذا الشاب في السفينة، مات أبوه ثم مات أخوه،
2: ثم مات أخوه المتزوج بدون أولاد،
1: ورح يرث من أبيه ومن أخيه.
2: من أخيه، فهو شو الآلية؟
1: طيب سؤال، خليه بس السؤال، هذا الأخ اللي مات رحمة الله عليه ترك أولاد وعائلة؟
2: هلا هلا اللي توفى بالبحر له اولاد وعائله.
1: طيب
2: اللي توفى بالطبيعي بالاردن هنا ما له اولاد.
1: طيب خليني اسالك، راجعتوا المحكمه الشرعيه شو كان جوابها؟
2: ما عندي هون المحكمه الشرعيه قالوا بدكم تجيبوا اثبات انه توفى.
1: طيب ماشي، الله يرحم الجميع ان شاء الله، ساجيبك بعون الله اخي محمد، شكرا على هذا السؤال.
2: واحد
1: باقي شيء، تفضل.
2: السؤال الثاني، يعني انا بتحرك كثير داخل الاردن وخارج الاردن، بعمل جمع وقصر، فاحد المرات وانا راجع يعني المغرب والعشاء صارت قريب على مكان سكني بالزرقاء قريب المفرق، قالوا ما بيجوز لانك انت وصلت وفي طائفة اخرى، يعني جماعة اخرى.
1: انت سكان اي منطقة؟
2: لا ما دام انت ما وصلتش لبيتك او لمدينتك يجوز انك تدفع.
1: طيب بس بدي بسرعة اذا سمحت، انت سكان اي منطقة؟
2: سكان الزرقاء.
1: اين جمعت؟
2: جمعت بام قيس اول مرة، ومرة ثانية بمعان، جنوب معان.
1: انت حكيت لي قريب وين المنطقه القريب من الزرقاء؟
2: لا الظهر وعصر جمعتهم بالاماكن اللي هي فوق ال 120.
1: طيب بارك الله فيك اخي محمد، ساجيبك عون الله، اشكرك يا حبيبي. بعد الفاصل نجيب عن هذا السؤال العجيب ان شاء الله. شكرا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية تعليم بريطانيا اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل طريق المطار 079-88-30-181.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: فاتجريت اختيارك الذكي الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده شارع مكة دخلة أم السماق تليفون 079-329-29 اجريت.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-6259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
4: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 07864512. راف المدرسة التي تليق بأبنائكم. Thank you.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا لكم مستمعي حياتي افهم لبرنامجكم فتاوى استكمال اجابات. سؤال اخي محمد الاخير سهل، وهو قضية الجمع والقصر داخل البلد. كلما كنت على مسافة القصر لك ان تقصر وتجمع باختصار، حتى لو كنت يعني على مشارف البلد ولكن خارج بلدك، خارج الزرقاء. اما السؤال الاول اللي اطلقت على انه غريب وعجيب، هو غريب وعجيب، يعني رجل توفي الى رحمة الله من 12 سنة، من 12 سنة، ليش مش مهتمين احنا نجيب وثيقة تثبت ان هذا مات؟ انتوا عارفين العالم كل الدول هذه الايام ما بتتعرف الا على الوثائق، بتتعرف على الرخصة، بتعرف على الهوية، على جواز السفر، على شهادة الميلاد، على شهادة الوفاة. فبصراحة هذا تقصير ما بصح، وهاي حصل ما تحتاجون الى وثائق. ابوه مات يرث منه، أخوه مات يرث منه، كيف نثبت؟ المحكمة الشرعية معها حق طبعا، إنه بدأ تحقق من واقع حال هذا الإنسان، هو على قيد الحياة ولا ميت؟ إذا على قيد الحياة ليرث، وإذا مات ليورث. فلازم التحقق. بصراحة يعني غريب عجيب إنكم ناسين هذا الموضوع وفي ذهول عنه. لازم يؤتى بوثيقة تثبت وفاة هذا الإنسان، وإلا ممكن بعدين إذا إذا إذا مستحيل، وهذا الأصل ما يكون مستحيل، ممكن قضية أخرى إثبات غيبته. كيف المفقود؟ في عندنا أحكام المفقود في المحاكم الشرعية بيتم الإبلاغ أنه فلان فقد، بعد بيصير في تحقق وتحقيق، بعد 4 سنوات يحكم بوفاته. فلازم الحكم يا بحياته يا بوفاته. وفاته الآن إما بإثبات وفاة حقيقية وهذا هو الأساس، وإما لأنه صراحة بيضل في شبهة. لماذا هذا التحقق؟ لأن في شبهة، هب أن إنسان فعل به واحد ناس قتلوا وبعدين قال والله فلان مات، لا بدنا دليل على هذا الكلام. فالمحاكم الشرعية معها مليون حق أن تطلب الوثائق، إما شهادة وفاة وإما إثبات أن هذا مفقود منذ زمن إذا استحال، وعنده بصير أحكام المفقود. ما في إلا هذا، ما في إلا هذا الحل. سؤال عن حجاب المرأة أمام أسلافها، إنه ذكر للسائل إنه والله بتتعامل معهم كإخوانها ولا تتحجب. هذا للأسف هذا من الأعراف الفاسدة. لا، الأسلاف هم غرباء عنها، هم أجانب عنها، فلا يجوز أن تعاملهم معاملة الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال إطلاقا، وإنما هؤلاء غرباء، صحيح في علاقات أقرب شوي، لكن مع الحشمة والحياء والأدب هذا واجب شرعي الكلام، ما في كلام في ذلك. هذا مما يعني حتى النبي عليه السلام لما قال إياكم الدخول على النساء، قالوا الحمو، قال الحمو الموت. نعم، إلى هذه الدرجة. مش والله هذا إساءة بالأحماء، لكن المقصود العناية والتحفظ، هذا المقصود. طيب، استثمار مالي في شركة مضاربة، والله ضربوا لها موعدا فقط لساني وبعدها تنفض، ما في إشكال، على عكس هذا سليم. يعني تحديد يعني زمن الإيجار، تحديد زمن الشراكة، هذا مهم حتى لا نقع في مخالفات، على عكس هذا جيد. هلا في شركات ممكن تستمر ما دام التوافق منهما، في شركات بتحدد أنه سنة فقط، لكن هنا بما يغلب على الظن أن تنتهي الصفقة. لكن ما دام شركة المضاربة، أنا أخشى ما أخشى أنه يكون مثلا الشيء اللي بيشتغلوا فيه ما تم بيعه. فيفضل إذا بدل ما نقول سنة نضيف إضافة إذا بيعت الأشياء، وإذا لم تبع فننتظر إلى موعد بيعها. بصراحة هذه الشروط مهمة، لذلك أنا بنصح دائما في قضايا الاستثمار أن توضع الشروط وأن تعرض على جانب قانوني وجانب شرعي لتخليصها من الأخطاء ومن التحيز إلى فريق دون فريق، والله أعلم. في القضية مهمة. طيب، كان هنا في سؤال يعني بصراحة مهم، أزواج أو هم على طريق الزواج ويرغبون في الذهاب إلى منطقة في العالم سموها، لكن قد يكون فيها فساد، الأصل عدم الذهاب. يعني جماعة الإنسان إذا بده يذهب إلى مكان استجمام في شهر العسل، بده يذهب إلى مكان يستطيع أن يضبط تصرفاته ولا يفرض عليه. يعني مثلا والله واحد رايح على منطقة شاطئية هو زوجته العروس، والله كيف ستتحرج أو كيف ستتحرز من النظر إلى السابحات؟ ما بصح. وذاك ابتداء بدي أعرف إلى أين أذهب، ولا بتذهب إلى مدينة أنت بتستطيع تتخير الأماكن، بمشي الحال يروح إلى مدينة، أي مدينة من المدن. روح زور المتاحف، زور المساجد، زور اللي بدك اياه، لكن ما تذهب الى اماكن ما لك سيطر عليها، فيفضل عدم ذلك حتى لا نقع في مخالفات. هل يجوز سفر الام مع بناتها لاداء العمره وما الهم رجال ابدا؟ هكذا الوضع بيمشي الحال. اذا مجموعه من النساء مع امهم رايحات للعمره وللعباده ما في حرج، عصبه نساء. هاي احيانا في بعض العائلات نعم بيكون ما في رجال او في ظروف معينه، ان شاء الله ما عليهم شيء بعون الله. طيب نعود الى اتصالاتكم الكريمه مع عز الدين، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته.
1: الله يبارك فيك، اتصلت بيه شركه تامين.
0: الله شوي وضح كلام، صوتك بعيد كمان مره.
1: اتصلت بيه شركه تامين. قالت تسوي تامين صحي ب 25 دينار كل سنه، وتامين صحي للاسنان او للاختياري مش اجباري.
0: يعني تامين صحي اذا؟
1: صحي صحي، نوعين، يا للامراض يا للاسنان.
0: طيب
1: اذا انا بدي اخذ ب 25 دينار، انا متاكد اسناني بدها حوالي 200 دينار ما بعرف.
0: هلا انت عندك حاله مرضيه ولا على يعني اذا صار عندك مرض؟
1: هم اتصلوا فيه هيك عشوائي، بس انا عندي حاله مرضيه اللي هو الاسنان.
0: وهم قلت لهم انه انا مريض بالاسنان؟
1: قلت لهم اسناني متاكد 200 دينار، قالوا لي الدكتور اللي انت بدك تجري عنده العمليه، الدكتور يعني اذا تابع اسنانك اساله، هو ما بيعرف يعمل، يعني ما بيعمل عروض على
0: انت كيف وضعك، كيف وضعك المادي؟
1: متوسط يعني. طب
0: يعني عندك تأمين صحي حكومي؟
1: عندي والله، لغوا لأن سجلت بالضمان قال إلا تلغي التأمين.
0: طيب
1: صحي، بس الشركة اللي أنا شغال فيها ما بتعمل لي تأمين.
0: ما في تأمين. طيب بارك الله فيك يا عز الدين، سلمك الله وعافاك. طيب الأخت ورود تفضلي.
2: يعطيك العافية شيخ.
0: الله يعافيك، تفضلي.
2: هذيك الدار كنا بالبيت القرآن، وأذن الأذان وأقام البيت القرآن بالمسجد، أقام الصلاة وصلوا الركعة الأولى، إجت الشيخة حكت لنا إحنا بنكمل، وآخر إشي بنكمل الركعة لحالنا.
0: كيف هل يعني؟ السؤال كيف تكمل؟ يعني أنتوا بتصلوا لحالكم ولا مع الإمام؟
2: لا لا لا، مع الإمام، بس إحنا إجينا على الركعة الثانية.
0: طيب.
2: هلا هون أوكي، هلا الركعة الأخيرة كل واحدة فينا بتصليها على راحتها ولا لازم؟
0: لا على راحتها، لا خلص، أنتوا صرتوا مسبوقين بالصلاة صح؟ هاي صلاة المسبوق، لما الإمام يسلم كل واحد فيكم بقوم يكمل صلاته لحاله.
2: مش ملتزمة أنا أكون مع الشيخة.
0: يفضل ذلك، يفضل. في رأي لبعض أهل العلم قالوا إن المسبوقين يمكن أن يتقدم واحد منهم يكمل بهم الصلاة، لكن لا، الأول أحسن وأفضل
2: إن شاء الله. السؤال الثاني بالله شيخ، هلا زمان كنت أسمع أنا أغاني، بعدين تركت الأغاني ورحت لحفظ القرآن، ورحت للقرآن بشكل عام
0: الحمد لله.
2: الحمد لله. هلا توفى يعني من فترة مطرب من المطربين، صراحة أنا تأثرت عليه لما توفى، هلا أنا بكون على خصلة من النفاق؟
0: لا لا لا لا، يعني تحزنتي لأنه المطرب مات؟
2: أيوة بالضبط هيك، تأثرت فيه.
0: ما عليك شيء،
2: تأثرت بالوفاة أو تأثرت فيه ما بعرف.
0: ما عليك شيء، هو مسلم ولا لا؟
2: لا مسلم.
0: يعني ترحم عليه، ما في عليك شيء
2: إن شاء الله.
0: ما عليك شيء، بارك الله فيك، شكرا لك. أبو محمد تفضل.
3: شيخ
0: حياك الله محمد، تفضل.
3: الله يبارك فيك. استفسار وتكرمت عن صديق غيري، في عند والده مكان عمل.
0: نعم.
3: لأسباب قانونية الأب يسجل هذا العمل باسم الابن، ابنه.
0: طيب
3: أي عمل بيصير عنده متطلبات قانونية ومراجعات، فبضطر هذا الولد اللي هو يتابع الأمور هي عن والده، مصاريف بصير عليه، التزامات، بضطر
0: يهاجر. لأنها باسمه،
3: لأنها باسمه، بس هي فعليا مش باسمه،
0: مش مشكلة فعليا، المهم قانونيا. طيب
3: السؤال أنا، هل يمكن للوالد أن يعوض الابن مثلا عن تعبه وعن عن
0: ما في حرج
3: اللي صار؟
0: ما في حرج،
3: لأنه هو الأب مفوضه بكل شيء.
0: جائز، جائز، جائز، ما دام انه الان سجل الشركه باسمه وراح يكلفه وروحه، وحتى راح يفتح له يعني كمان شيء في ضريبه الدخل، راح يصير عليه مسؤوليه، فلا حرج لو اعطاه بدل هذا المخاطره اللي يخاطر فيها، ما في حرج.
3: الله يبارك فيك، مشكور.
0: بارك الله فيك يا محمد، اشكرك يا سيدي. طيب خلينا نعود الى سؤال الاخ عز الدين، يعني التامين الصحي وغيره، سنكون مع هذا بعون الله وغيرها بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02، الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
2: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتيسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتيسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-53-353. روضة مونتيسوري الروابط الدولية، الزرقاء الجديدة، شارع 26.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني. مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 07955-46-38.
0: تزكية أكاديمي، أفلح من زكى.

اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاماً، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991

0: حبيبي
1: دوت. حقائب براود الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797411242 أو 0739545339.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبورسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقبه 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
2: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حيتفهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الجبال. دعوني مع اتصال كريم من أخينا أبي عوني. تفضل يا أبي عوني.
1: السلام عليكم،
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل.
1: أهنئكم بربيع الخير،
0: يا سيدي
1: تقبل الله الطاعات،
0: الله
1: الله
0: يتقبل،
1: يبارك.
0: وصلى الله على سيدنا رسول الله، تفضل.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. دخل شاب متأخر على صلاة المغرب ملحوق بركعة،
0: نعم،
1: لما سلموا الأخ راح سلم معاهم، قلت له قوم كمل للركعة.
0: كويس.
1: شاب تاني قال له لا عيد الصلاة كلها.
0: لا لا لا، تكميل الركعة هي الصواب. لا لا لا، الصلاة
1: نعم،
0: صحيحة، لكن هو أخطأ من كله، يجيب الركعة ويجدد للسهو للخطأ اللي حصل، خطأ وصلاته
1: تمام.
0: صحيحة.
1: حتى لو صار في حكي
0: حتى لو
1: بيناتهم،
0: كان في حديث ذو اليدين تكلموا مع النبي عليه السلام وتكلموا بكلام وقال لهم قوموا وصفهم وصلى ركعتين وسجد للسهو، هذه هي الحكمة
1: تمام.
0: وهذه هي السنة
1: طيب، هل
0: النبوية.
1: السؤال الثاني، احنا تعلمنا منذ الصغر يعني صلاة الفجر لما تصلى قضاء لا تصلى جهرا ولا تصلى جماعة، فهل هذا مذهب مختلف يعني عن الوارد؟ لأنه بعض العلماء بيقولوا هذا الكلام يعني مش وارد.
0: انت عارف يعني هل هو بده يقضي صلاة الفجر وحده؟ صح،
1: وحده
0: مش راح يقضوا مع بعض، فاذا هي صلاة منفردة ما لهاش جماعة، ولكن اذا صلاها، اذا قضاها في الليل جهر، واذا قضاها في النهار اسر، هذا هو الاصح.
1: لا، هو بده يصليها يعني طلعت الشمس بده يصلي الفجر، فاحنا تعلمنا انه لا تصلى جهرا ولا تصلى جماعة.
0: حكيت لك اذا قضاها في النهار أسر، وإذا قضاها في الليل جهر. بارك الله فيك
1: شكرا،
0: أبو
1: الله
0: عون، أنا
1: يجزيك خير.
0: بشكرك يا
1: شكرا.
0: سيدي. طيب يا أخونا اللي سأل حول التأمين، التأمين الصحي إذا كنت محتاج إليه فافعل للضرورة إن شاء الله. قضية المسبوق في الصلاة والكرام، إذا قام يصلي يصلي لنفسه، لكن افترض بعض أهل العلم أنه والله لو اتفقوا هيك ضمنيا وتقدم واحد منهم صلى بهم كمان صلى، صحة الصلاة والأمر، الأمر بسيط إن شاء الله تعالى. سائل كريم يقول ما الفرق بين الرشوة والإكرامية؟ والله أنت اللي بتحدد، أنا اللي بحدد إنه هل هي رشوة ولا إكرامية. والله إذا كان إلي مصلحة عنده في العمل، دفع العمل بسرعة، أو أنه يخصم عني وإلي منفعة عنده، هاي رشوة قولا واحدا، هذا موظف. أما الآن الموضوع انتهى وما إلي مصلحة عنده وأعطيته مبلغ من باب المساعدة، بتكون إكرامية، ويفضل نبتعد عن الموظفين أحسن، حتى لا نفسد ذممهم، حتى لا نفسد الذمم أحسن وأفضل. يعني سؤال اجتماعي وخطير يكرم لما يكون في خلاف بين الإخوة والأخوات. يعني السؤال بكل بساطة، أب طلب من أولاده وبناته عدم التواصل مع الأعمام والعمات لأنه على خلاف معهم، فهل يستجيبون؟ لا، لا يستجيبون، ولكن لا يغلظون لأبيهم، لا، الآن لازم يصلح الوضع. ما بصح الآن لما يكون الأب زعلان من العائلة ويقول أنا بعرف إنه مشاعرهم بتكون مع والدهم، وأكيد احتمال إنه أسيء إليه، أسيء إليه احتمال من إخوانه وأخواته من العمام والعمات، لكن إذا الآن أطعنا الآباء فيما طلبوا، طب أين محاولة الإصلاح؟ أين الصبر على أخطاء العائلات؟ لا، الأصل ما نستجيب وبحكمة، ومش بالضرورة نخبر الوالد إنه إحنا عاملين علاقات، لكن بدنا نعمل علاقات في سبيل أن نعيد الأمور بين الإخوة والأخوات، ضروري يا جماعة. أما حالة التفرج هذه التي نشهدها في عائلاتنا، هذه خطيرة. إذا قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، طب العائلات في داخل العائل الواحد العلاقة أقرب، مش طوائف بعيدة، العلاقة أقرب، فلازم محاولة الصلح ولو بالسر، ضروري هذا الموضوع. طيب كان بيتكلم هنا حول قضية إنه والله الزوج والزوجة، إذا الزوجة لم تحج والرجل كان قادرا إنه والله يحجج على حسابه، الآن هذا من باب الإحسان، هو واجب الإنسان أن يحج من ماله بصراحة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيله. تخيلوا حتى الأولاد والبنات مش واجب عليهم، لكن في باب الإحسان، باب الإحسان ما بنتركه. قال الله فيه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، قال عليه السلام إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، إذا الإحسان مطلوب في كل شيء، طب ماذا لو كان إلك جار وهو راغب في الحج بس ناقص عليه المال، بتعطيه ولا لا؟ بتعطيه وتشاركه الأجر. فكيف تزهد في هذا الإحسان مع الوالدة؟ مش واجب، مش واجب، لكن هذا في الإحسان. وإذا كان الإحسان قد بذل الآن هنا للأم فهو في أعلى الدرجات. الله يوفقنا إياكم في كتابه العظيم في سنة النبي الكريم. شكر لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: هايجين هايجين حبيب الملايين هايجين
1: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له هايجين لصحة الملايين.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم بالعلم نسمو.
3: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يتفقد أعمال إعادة التأهيل في مستشفى البادية الشمالية التي كان قد أوعز بها في زيارته الأولى إلى المستشفى. وزارة الصحة في غزة تعلن عن وصول مستشفيات القطاع خلال 48 ساعة الماضية شهيد وخمسة مصابين. الخارجية الإيرانية تقول إن رئيس أركان الجيش الباكستاني يزور طهران يوم غد الاثنين. إلى التفاصيل، حياكم الله. تفقد رئيس الوزراء جعفر حسان أعمال إعادة التأهيل في مستشفى البادية الشمالية التي كان قد أوعز بها في زيارته الأولى إلى المستشفى، ووجه بضرورة الإسراع بإنجازها قبل نهاية العام الحالي وتزويد المستشفى بما يلزم من كوادر مختصة وأجهزة ومعدات حديثة لتحسين واقع الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين. كما وجه حسان خلال زيارته إلى مركز صحي الأكيدر الفرعي في لواء البادية الشمالية الغربية بتعزيزه بالكادر الطبي وتزويده بالأجهزة اللازمة وإجراء صيانة شاملة له لتحسين مستوى الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين. كما افتتح رئيس الوزراء جعفر حسان مدرسة غرناطة الثانوية المختلطة في لواء البادية الشمالية الغربية التي تم إنشاؤها في إطار مشروع المسؤولية المجتمعية من ضمن 86 مدرسة جديدة أنشأتها الحكومة خلال أقل من عام، إلى جانب مشاريع واسعة لإضافات صفية ورياضي أطفال. وافتتح رئيس الوزراء حديقة المفرق الجديدة المقام على مساحة 200 دنم بوصفها أول حديقة من نوعها في المحافظة، موجها بإعادة تأهيل المرافق الرياضية التابعة لجامعة آل البيت لتتكامل مع الحديقة وإتاحتها لخدمة المواطنين. وأنجزت الحديقة خلال 18 شهرا من قرار الحكومة بإنشائها، وزرعت فيها مطلع العام الجاري 10,000 شجرة بهدف توفير مساحات خضراء ومناطق للتنزه ضمن سياسة الحكومة الرامية للتوسع في إنشاء الحدائق والمتنزهات العامة. في متابعاتنا، أوصت الهيئة المركزية الاستثنائية لنقابة المهندسين الأردنيين بالموافقة على حزمة من التعديلات المقترحة على قانون النقابة تمهيدا لعرضها على اجتماع الهيئة العامة الاستثنائية للنقابة، تهدف لمواكبة التطورات التي طرأت على المهنة وتعزيز الاستدامة المالية للنقابة وصناديقها وتنظيم ممارسة المهنة. وأدخلت الهيئة المركزية تعديلات على عدد من المواد التي عرضها مجلس النقابة، بما فيها التعديلات التي قدمها رؤساء الفروع في المحافظات. أرحب بنقيب المهندسين الأردنيين المهندس عبد الله عاصم غوشة. مرحبا بك مهندس عبد الله. بداية، ما الحاجة إلى تعديل قانون نقابة المهندسين، وما أبرز الثغرات التي يحاول التعديل معالجتها؟
1: تحياتي أستاذ محمد وتحياتي للأخوة المستمعين.
0: أهلا بك.
1: حقيقة موضوع التشريعات الناظمة لمهنة الهندسة بالأردن خيار لا يمكن تأجيله، أصبح ضرورة مهنية ووطنية تفرض التطورات والتحولات المتسارعة اللي بشهدها هذا القطاع خلال العقود الماضية، وخاصة في آخر 5 سنوات من حيث التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وإلى آخره من المواضيع التي تهم هذا القطاع. وبالتالي لجأت نقابة المهندسين منذ تقريبا عام إلى سلسلة من المشاورات مع كافة الهيئات النقابية من الشعب ومن الفروع لوضع ما هي المواد الأساسية التي يجب العمل عليها لتحديث هذا القانون. وبالتالي تم وضع تقريبا 3 محاور أساسية تم العمل عليها وانعكاس ذلك على القانون. النقطة الأولى هو أن هذه النقابة هي تنظم المهنة فعليا، وبالتالي يجب تقوية مواضيع الرقابة والتفتيش وربط ممارسة العمل الهندسي بالتأهيل والمزاولة جي. وهذا مهم جدا لسوق المهنة والسوق، وليس فقط لحماية الأعضاء. النقطة الثانية أو البند الثاني، تطوير مفهوم العمل الهندسي ليشمل التطورات التقنية والرقمية والتخصصات الجديدة، وهي نقطة استراتيجية، لأن قانون النقابة آخر تعديل الأساسي كان ب 72 وتم آخر تعديل له عام 2002، وبالتالي احنا بنتحدث عن فترة تطورات كبيرة تمت بسوق الهندسة، ولم تعد الهندسة التقليدية هي الأساس. والنقطة رقم ثلاثة أو البند الثالث كان موضوع معالجة الاستدامة المالية بعدة مواضيع. أولا مواضيع فصل الصناديق، موضوع الدمغة الهندسية.
0: ما المقصود بالدمغة الهندسية وعلى من ستفرض؟
1: الدمغة الهندسية هي عبارة عن رسوم تفرض على المنتجات الهندسية أسوة بالتجربة المصرية والتجربة اللي في لبنان، وأن يتم رصد هذا الريع إلى صندوق التقاعد من أجل الاستدامة. أيضا فيما يتعلق بموضوع كافة الصناديق، حاليا مجلس النقابة هو من يدير هذه الصناديق المالية، سواء صندوق التقاعد أو التكافل أو صندوق المسؤولية الاجتماعية. عندنا حوالي 5 صناديق، لا الآن بالتعديل أصبح هنالك مسؤولية مجلس النقابة فقط الإشراف، ولها هيئات مستقلة من ذوي الخبرة في المجال المالي والإداري والاستثماري، لأنه لا يجوز من يدير النقابة نفس من يدير هذه الصناديق، يجب أن يكون هنالك حوكمة في هذا الموضوع.

0: إذا بنتحدث على أكثر من طرف، المهندس هنالك تسهيلات فيما يتعلق بمواضيع الدفع، الأمور المالية، الأمور المهنية. أصبح ربط أي عمل هندسي يتطلب وجود مهندس في هذا المجال. سابقا كانت فقط تفرض على الشركات التي يتجاوز رأس مالها 200,000 دينار أن توظف مهندس. الآن عندنا مع نظام ممارسة المهنة هنالك العديد من المجالات التي تخضع لهذا الموضوع، وبالتالي موضوع وجود المهندس ضروري في هذه المجالات. أيضا فيما يتعلق بنسميه المجتمع وعلاقته مع النقابة وعلاقته مع المهندس، هنالك بعض الضوابط التي تم وضعها من أجل مواضيع الرقابة والتفتيش، و يعني بحيث يكون هنالك أداء متميز لهذا القطاع.
1: يعني ربما هناك الكثير من التفاصيل يعني لا يكفي الوقت للحديث عنها بشكل كامل. على أي حال شكرا لك نقيب المهندسين المهندس عبد الله عاصم غوشة، شكرا جزيلا لك. أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين برفقة وفد رسمي. وأشار بقائي إلى أن زيارة المرتقبة تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين إيران وباكستان ومواصلة جهود إسلام أباد في دعم السلام والأمن بالمنطقة. ومن المقرر أن يلتقي منير كبار المسؤولين الإيرانيين لبحث آخر التطورات التي تشهدها المنطقة. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول شهيد وخمسة مصابين إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 48 الماضية. أرحب بمراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. مرحبا بك عبد الله. قبل قليل كان هناك قصف عنيف استهدف منطقة في قطاع غزة. بداية أطلعنا على تفاصيل هذا القصف وعن الحالة الإنسانية في قطاع غزة.
2: نعم بالفعل محمد، قبل قليل جاء تحذيرا إلى أحد المناطق في بلدة الزوايدة في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، حيث أن هذا الاستهداف كان لبعثا يتبع لجهات تجارية خاصة. قامت النازحين والناس المتواجدون في المنطقة بالإخلاء فورا دون حمل شيء من أمتعتهم، ونزحوا إلى مناطق أكثر أمانا قليلا وتبعد مسافات عن هذا المكان. بعد دقائق قليلة قامت الطائرات الحربية الإسرائيلية بتدمير هذا المكان وسوته بالأرض، وتضررت على غرار ذلك المنازل والخيام المكتظة بالنازحين في تلك المنطقة. وعلى أثر هذا الاستهداف ارتقى طفلا شهيدا وأصيب ما يزيد عن 6 إصابات، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. تابع ذلك أو سبق ذلك استهداف من الطائرات المسيرة في المنطقة الوسطى أيضا بالتحديد في مدخل مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين في المنطقة الوسطى. أدى هذا الاستهداف إلى ارتقاء شهيد و تسجيل إصابتين، وصلوا أيضا إلى مجمع أو مستشفى شهداء الأقصى. الحالة بطبيعتها محمد استمرارا للخروقات المستمرة للاحتلال الإسرائيلي، سواء بالاغتيالات أو القصف الجوي أو القصف المدفعي انطلاقا من المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي. هذا لا يختلف كثيرا عن الوضع الإنساني، حيث المستشفيات التي تستقبل هذه الإصابات والشهداء تعاني وتزيد من الكارثة الصحية التي تعاني منها نتيجة لنقص المستلزمات الطبية، وكذلك نقص في الوقود والسولار والزيوت اللازمة لتشغيل المولدات لتزويد المستشفيات والمرافق الصحية بالكهرباء. كل هذا ينذر بكارثة صحية خلال الأيام القادمة، كما صرحت مصادر في وزارة الصحة الفلسطينية في حال استمرار الاحتلال الإسرائيلي في التضييق ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية ومستشفيات الوقود اللازم لذلك. فيما يتعلق بالنازحين والوضع الإغاثي أيضا لا يختلف محمد حيث الناس تواصل المناشدة لتوفير احتياجاتهم. نتحدث

0: عن صعوبة في الحصول على المياه الصالحة للشرب، صعوبة في الحصول على المياه اللازمة للاستخدام اليومي، طوابير طويلة من الناس يصطفون على التكيات للحصول على جزء بسيط من الطعام لطعامهم لأطفالهم. هذا الواقع وهذا الحال مستمر في قطاع غزة بسبب الحرب المستمرة. محمد،
1: شكرا لك على كل هذه التوضيحات، مراسلنا من قطاع غزة المحاصر عبد الله الشوربجي. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم، ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788 10 10 70.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
2: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
3: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
4: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
5: شنطة

0: الاتصالات
1: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-36-41.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 500 23 23.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك. وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. لم تعد المواجهة بين واشنطن وطهران محصورة في الصواريخ والميدان العسكري، فالمعركة الآن تنتقل إلى الاقتصاد، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى ضرب شرايين الاقتصاد الإيراني وتجفيف مصادر التمويل ومحاصرة تجار النفط وقطع قنوات إيران المالية مع العالم. الولايات المتحدة تستعد لفرض ما تصفه بأقسى العقوبات على إيران، فيما يتجاوز الضغط الأمريكي العقوبات المباشرة ليشمل الدول والجهات التي تواصل التعامل مع طهران. في المقابل لا تبدو إيران مستعدة لتلقي الضربة الاقتصادية بصمت، إذ تتحدث عن رد مدمر وتهدد مصالح الدول التي تساعد واشنطن، فيما يبرز مضيق هرمز في قلب معادلة الضغط والمواجهة. فهل تستطيع واشنطن خنق الاقتصاد الإيراني؟ وإلى أي مدى تملك طهران أوراقا اقتصادية وأمنية للرد؟ الحرب الاقتصادية تدخل مرحلة جديدة، والرد الإيراني قد لا يكون اقتصاديا فقط. نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل، والبداية مع المحلل السياسي شادي مدانات. مرحبا بك سيد شادي. هل ما يجري؟
1: يا أهلا.
0: حياك الله. هل ما يجري اليوم يصنف بحرب اقتصادية جديدة على إيران، أم أن الولايات المتحدة تعيد استخدام سياسة العقوبات ولكن بأدوات أكثر قسوة؟
1: يعني دائما كانت الأداة الاقتصادية أحد أهم أدوات أمريكا في استهداف الدول وإضعافها وحصارها. آخر يعني كوبا مثلا من أكثر من 50 سنة، فنزويلا، سوريا في موضوع قانون قيصر. لكن الفرق بعتقد أنه إيران، يعني إيران اقتصاد كبير واقتصاد نفطي، اقتصاد قوي وباني شبكة علاقات واسعة، بكل تأكيد يعني التأثيرات كبيرة في موضوع عقوبات على الشركات اللي بتتعامل مع إيران والحصار الاقتصادي وسيطرة يعني أمريكا على أسواق المال وعلى أنظمة التمويل ونقل الأموال. بكل تأكيد يعني أداة مهمة من أدوات أمريكا في خنق الدول وفي الضغط عليها وفي إسقاط حتى الأنظمة. دائما كانت الأداة الاقتصادية احيانا تتقدم على الاداء العسكري، واحيانا يعني تكون الاولويه للاداء العسكري. مثلا في عهد الجمهوريين يعني شفنا بوش الاب بوش الابن ايام العراق، استعمل مثلا الحصار الاقتصادي لفتره طويله، خنق العراق وانهك الدوله، وبعدين اجت الاداء العسكريه، اول دمرت وبعدين الاقتصاديه مهدت للانهيار، وبعدين كملت المشروع الأداء الاقتصادية وتعثرت بعدين نتيجة ظهور المقاومة في العراق.
0: نعم، لكن اليوم واشنطن يعني واشنطن اليوم لا تتحدث فقط عن معاقبة إيران، بل معاقبة أيضا الدول التي تمنحها شريانا اقتصاديا. السؤال اليوم، هل نحن أمام محاولة أمريكية لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي؟
1: بكل تأكيد، لكن الظروف أنا بعتقد الآن اختلفت. يعني كمان ما عادت الدول، يعني حتى الأوروبيين شركاء أمريكا اللي دائما طول عمرها بتعتبرهم أتباع وبتحاول يعني أنهم يكونوا مجرد أتباع. في دول لها مصالح اقتصادية مع إيران، طب غير الدول هذه اللي منافسة اللي هي الصين والبريكس مثلا وروسيا، الدول هذه اللي بتتحدى على العكس الهيمنة الأمريكية لن ترضخ لهذه العقوبات. يعني ما عادت المشهد الدولي مثل ما كان أيام العراق، مثل حتى يعني دول بتتهدد وبترضخ للهيمنة الأمريكية. وأعتقد أن لجوء الولايات المتحدة لاستعمال الأداة العسكرية بأقصى طاقتها هو نتيجة العجز في الجانب العسكري. يعني والموضوع أنه أول المشهد الدولي مختلف، الظروف الدولية مختلفة، وكل تأكيد بتأثر وبتفرض عقوبات وكذا. ما بس في حلفاء لها، يعني بريطانيا لها، فرنسا لها علاقات مع إيران، علاقات اقتصادية. كمان الدول يعني لن تضحي يعني بمصالحها يعني لأجل ترامب ومشروع ترامب ومزاجية ترامب. غير أنه يعني إيران أعتقد أنه الاقتصاد عنده مقومات للصمود والمقاومة أكثر، وايضا الاهم اللي انت في النقطه المهمه اللي حكيت عنها بالمقدمه انه لن تسكت، يعني ايران لن تصمت عن موضوع اذيتها اقتصاديا وخنقها.
0: هل هذا مجرد خطاب ردع ولا اليوم لدى طهران خيارات حقيقيه لتنفيذ تهديداتها؟
1: لا بادروا، يعني خلال الفتره الماضيه، تجربه الفتره الماضيه كان احيانا في مبادرات عسكريه، يعني في اجتماع ترامب لما كان في تركيا بادروا هم ضربوا سفن امريكيه، فلن يسمحوا يعني بانه يتم حصارهم وخنقهم يعني ويصير في تراجع وانهيار وهم بيتفرجوا. يعني هم واضح من الخطاب انه جاهزين حالهم، وحتى خلال فتره الست اشهر الماضيه وفي فترات الهدنه كانوا يعني يجهزوا مقومات الصمود بشكل اكبر ومجهزين حالهم لحرب طويله. يبدو انه هذا قناعه الايرانيين انه هذه حرب طويله. ادوات امريكا بتتراوح بين العسكري وال، كل اللي راهنوا انه ممكن تسقط يعني خلال اسبوعين وثلاثة، ما سقطت يعني.
0: اليوم يعني تحذير ايران لدول الجوار تحديدا من المشاركه في الحرب الاقتصاديه الامريكيه، قالت انها ستتعامل معها كاعداء. ما الذي يعني ذلك؟
1: واضح بكل تاكيد راح تكون الاستهدافات اقوى ولا مصالح اقتصاديه، وانه بمقدار ما راح تتاذى ايران راح ياذوا الدول اللي بتساهم في حصارهم. واضح انه لن، يعني احنا عندنا تجربة العراق حوصر عربيا بالدرجة الاولى، يعني حوصر انه لدرجة انه بتذكر انا انه اقلام الرصاص كانت ممنوعة انها تدخل على العراق غير الادوية وغير الاكل، وما كان يعني كان منهك وغير قادر على الرد. لكن يعني دولة مثل ايران عندها مقومات صمود وعندها امكانية للرد والاذى، يعني رد الاذى بشكل متناسق ومتصاعد، فلن تتوانى بكل تأكيد لأنها معركة طويلة، وهذه أحد جوانبها أصبحت الآن الحرب الاقتصادية. الآن في مضيق هرمز، يعني واضح أنه بعض مرات يعني بضغط عسكري من أمريكا بمرق سفن الإيرانية، أيضا بمرروا بعض السفن، يبدو أنه مو مغلق بشكل كامل، لكن في استهدافات وفي يعني في حرب في مضيق هرمز، في حرب تخاض يعني بشكل يومي. ولو غير قادر أمريكا أنها تحاصر إيران بشكل كامل، أو أنه إيران غير قادر أنها تغلق المضيق بشكل، لكن في حرب ومناورات وكذا.
0: يعني إذا كانت واشنطن تقول أنه العقوبات اليوم ستجبر إيران على التفاوض، وإيران تقول أن الضغط سيجعلها أكثر تصعيدا، من منهما يملك القدرة على تحمل الوقت أكثر؟
1: واضح أنه يعني ترامب الآن يمكن عنده أزمة في موضوع السلاح وفي موضوع الانتخابات، كمان الكيان الصهيوني ونتنياهو يعني عندهم أزمة في موضوع الانتخابات، لكن في بلشت الأمور تتفاعل داخل الولايات المتحدة والإعلام وكذا إنه هذه حرب يعني ما لها نهاية، ما يعني نتائجها ممكن تكون سيئة أكثر. موضوع البوارج الأمريكية والطواقم اللي موجودة والأخبار اللي بلشت تتناقلها، يعني في ضغط على الجالين، في ألم، يعني في ضغوط اقتصادية في إيران بكل تأكيد. يعني فالرهان على مين بيقدر يصمد أكثر يعني ومين بيقدر يأذي أكثر. واضح أنه يعني أمريكا دخلت باستراتيجية ما كان فيها بعد نظر، ما كان فيها حسابات صح، أنه الحرب أسبوعين ثلاثة وبسقط النظام وبقوم الشعب وفي معارضة خارجية، كل حساباتها كل النواحي واضح أنها كانت خاطئة، وصلت لمرحلة أنه في عجز عن حسم الموضوع بالخيار العسكري. بالمقابل نشوف خطاب يعني متصاعد ومتوازن وواقعي وبيعترف بالضغوط وبالخسائر، لكن بيعتبر انه هذه معركة مصيرية ومعركة مفروضة، يعني ويعني بتحتم عليه انه يعني يواجهها بكل الوسائل وبكل الامكانيات وبكل الادوات. واضح الصراحة يعني انه لغاية الان ناجحة، يعني ناجحة بلجم العدوان وبالتصدي له وبتحميله خسائر ووضعه امام يعني خيارات مفتوحه وغير واضحه، يعني افق، ما في افق للمعركه بالنسبه للولايات المتحده، يعني بالنسبه لايران الافق هو انه ينتهي عدوان وينتهي، يعني هي بتتصدى لعدوان، لكن الطرف المهاجم اللي اعلن سقف عالي من الاهداف وعجز عن تحقيقها واصبح في تخبط في التصريحات، ما في هدف واضح، يعني ما بتشوف انه امريكا في عندها، يعني عندها، احنا بنعرف انه هدفها في النهايه يعني احتلال واعاده تفكيك واعاده تشكيل المنطقه كلها والحاقها بإسرائيل وبالنظام الرسمي العالم من موقع التبعية، لكن
0: لا.
1: الآن ما بتشوف أنه المعركة بالنسبة لأمريكا فيه لها هدف واضح. برجعوا بيحكوا في موضوع النووي اللي يفترض أنه من سنة ترامب حكى أنه دمروا في الثلاث قنابل.
0: يبقى الآن الانتظار حتى نرى ما الذي ستقوم به الولايات المتحدة. شكرا لك المحلل السياسي شادي مدانات. تحول للخبير الاقتصادي حسام عايش، مرحبا بك أستاذ حسام. ماذا يعني عمليا أن تفرض الولايات المتحدة أقسى عقوبات في التاريخ على إيران؟ يعني ما القطاعات التي يمكن أن تستهدفها واشنطن؟
2: يعني عندما تقول إنها تقوم بأكبر عقوبات في التاريخ فهي تستهدف كل شيء. هي تريد أن تقفل أي منافذ للحياة في إيران لزيادة الضغط على الشعب الإيراني للخروج في لإسقاط النظام أو للثورة عليه، لأن العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية لم تؤدي إلى هذه النتيجة، وبالتالي هو يستخدم الاقتصاد الآن كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية عجز عنها بالقوة العسكرية حتى الآن. هذا لا يعني أن نصل إلى استنتاجات حاسمة في هذا الموضوع، لكن هذه الضغوط الاقتصادية لا شك أنها أيضا تأتي على خلفية أن الولايات المتحدة ترى أن العالم سينصاع لها، لأنها تشمل كل دول العالم. التحذير الأمريكي بشأن أي تعامل مع إيران شمل الجميع، لم نسمع سوى رد فعل صيني، وحتى هذا الرد الفعل لم يكن حاسما بالمعنى الكامل، وإن رفض مثل هذه العقوبات التي لا تستند إلى قرارات من مجلس الأمن. في جميع الأحوال الآن الولايات المتحدة دخلت إلى التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بتعاملات إيران مع العالم الخارجي، سواء كانت اقتصادية أو مالية أو مصرفية أو حتى عبر العملات المشفرة، وبالتالي فنحن أمام مرحلة صحيح أن الأمر ليس بهذه السهولة، وأن الولايات المتحدة تحتاج إلى يعني رقابة مكلفة أيضا على تشعبات علاقات إيران مع العالم الخارجي، ولكنها تجد أن التحذير بحد ذاته يحمل يعني إنذارا للدول والشركات والهيئات والمؤسسات المختلفة، لكن هذا لن يلغي عمليات التهريب.
0: نعم.
2: وإيران يفترض أنها خبرت أشكالا مختلفة.
0: طب أستاذ حسام، من وجهة نظرك
2: تجاوز هذه العقوبات؟ نعم. أو التحايل عليها.
0: من وجهة نظرك هل تستطيع العقوبات الأمريكية كسر إيران أم أنها ستدفعها إلى مزيد من التصعيد؟
2: الأمر هنا يعتمد على يعني نحن نتحدث عن 93 مليون إيراني. هؤلاء بحاجة إلى طعام وشراب وغذاء، وبحاجة إلى متطلبات حياة أي شعب آخر، وربما تراهن الولايات المتحدة على أنها خلال فترة زمنية إضافية مع تراكم نتائج العقوبات الأخرى مع الضربات التي تسببت بالكثير من التدمير لبنية مدنية أيضا واستراتيجية بالنسبة للشعب الإيراني، أن تؤثر على هذا الشعب بالثورة ضد النظام الإيراني. لكن الحقيقة أن العقوبات الاقتصادية لا تستطيع وحدها أن تكون حاسمة في هذه النوعية من العلاقات يعني الدولية. والولايات المتحدة في كل سنة وفي كل عهد لرئيس أمريكي جديد يقول إنه يضيف إلى هذه العقوبات. في الفترة الرئاسية الأولى لترامب قال إنه سيفرض أقصى الضغوط على النظام الإيراني اقتصاديا، لكنه لجأ إلى العمل العسكري لأن هذه الضغوط لم تنتج ما كان يتوقع أنه سيحصل عليه. الآن الحقيقة أن العقوبات صحيح أنها ستكون شديدة الوقع وأن معدلات التضخم في إيران ترتفع بشكل كبير، سعر التومان الإيراني الآن يصل يقترب من 200,000 مقابل الدولار، نحن نتحدث عن 1.5 مليون إلى أكثر من ذلك، يعني سعر الريال الإيراني مقابل الدولار. السلع الأساسية تكاد تكون يعني تتراجع في إيران، لكن الشعب الإيراني بالنتيجة هو شعب مزارع، هو شعب يعني يستند إلى الأرض للحصول على غذائه وعلى احتياجاته، وبالتالي سيكون وقع هذه العقوبات أكبر في المدن الرئيسية في إيران وبالذات طهران. الأمر الذي يعني أن الحكومة الإيرانية قادرة إلى حد ما على ضبط الحركة الاحتجاجية في شوارع طهران أكثر ربما بفعل هذه الضغوط، أكثر ربما من أن تختبر يعني أمور أخرى في المدن الأخرى. في جميع الأحوال أقصد القول إن هذه الضغوط ستسبب احتكاكات وربما خروجا إلى الشارع من قبل كثيرين، لكنها لوحدها وبالذات إذا تحدثنا عن فترة زمنية يعني ربما لن تطول بالنظر إلى أن كل فترة الرئيس الأمريكي الباقية هي سنتين تقريبا، معنى ذلك أنه بالإمكان إذا توفرت أيضا فرص لتجاوز هذه العقوبات بشكل أو بآخر بإمكان إيران أن تقاوم النتائج التي تستهدفها أو يستهدفها ترامب من فرض هذه العقوبات.
0: تراجع صادرات النفط الإيرانية أكثر، ماذا يعني ذلك للأسعار العالمية؟
2: هي تراجع صادرات النفط مع بقاء مضيق هرمز مغلقا أو الكميات الخارجية منه دون المستوى، هو لن دون يعني 20 مليون برميل التي كانت تخرج من هذا المضيق. الحقيقة سيبقى أسعار النفط مرتفعة بالنظر إلى أن العرض في السوق أقل من الحاجة أو من الطلب، لكن مع ذلك خروج هذه الكميات الإضافية سيدفع الصين لتعويض ما كانت تحصل عليه من نفط إيراني، نتحدث عن حوالي 1.4 مليون برميل يوميا، انخفضت إلى 800,000 برميل يوميا إلى 500,000 برميل يوميا، إذن ستعوضها من جهة أخرى. هذا التعويض سيعني أن الطلب الصيني سيؤثر على سوق النفط العالمي ويبقى الأسعار مرتفعة، إضافة إلى دول كثيرة في آسيوية، الهند، كوريا وغيرها كانت أيضا تستورد النفط والغاز من الخليج وأحيانا بصورة غير مباشرة من إيران. في جميع الأحوال خروج النفط الإيراني من المعادلة لا يعني أن المعروض النفطي سيتأثر، بل بالعكس سيكون أقل، وبالتالي سيؤدي إلى بقاء أسعار النفط والطاقة مرتفعة.
0: شكرا لك الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر، في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-3181.

0: اسم له تاريخ. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبئها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06-534-3991-1.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة. أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقا. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. ميدتكس، حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0-37-34-74-24.
5: لأن المستقبل يبدأ من تعليم يصنع الفرق، في أكاديمية الاتفاق الدولية نوفر رحلة تعليمية متكاملة تجمع بين التميز والإتقان والابتكار، من البرنامج الوطني إلى البرنامج الدولي، وصولا إلى برنامج بيتك. أكاديمية الاتفاق الدولية، صرح تربوي مميز لبناء جيل متميز. عمان، شفا بدران. 079-614-9000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عبيد الله بن العباس مشهورا بالجود، معدودا بالأجواد، وهو أول من فطر جيرانه ووضع موائده في الطرقات. يوما ما أتاه رجل وهو بفناء داره فقال: يا ابن العباس، إن لي عندك يدا وقد احتجت إليها. فصعد فيه بصره وصوبه فلم يعرفه، ثم قال له: ما يدك عندنا؟ قال: رأيتك واقفا بزمزم وغلامك يمتح لك من مائها، والشمس قد سهرتك، فظللتك بطرف كسائي حتى شربت. قال عبيد الله: إني لأذكر ذلك وإنه يتردد في خاطري. ثم قال لقيمه: ما عندك؟ قال القيم: 200 دينار وعشرة آلاف درهم. فقال: ادفعها إليه وما أراها تفي بحق يده عندنا. قال الرجل: والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيك ما كفاه، فكيف وقد ولد سيد الأولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وسلم ثم شفع بك وبأبيك. فصدق في عبيد الله قول الشاعر: وفي السنة الشهباء أطعمت حامضا وحلوا ولحما تامكا وممزعا، وأنت ربيع لليتامى وعصمة، إذا المحل من جو السماء تطلعا، أبوك أبو الفضل الذي كان رحمة وغيثا ونورا للخلائق أجمعا. تلك هي شيم الكرام، لا يسقط عندهم معروف ولا يغيب عن وفائهم جميل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك AI. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. رئيس الوزراء جعفر حسان يتفقد أعمال إعادة التأهيل في مستشفى البادية الشمالية التي كان قد أوعز بها في زيارته الأولى إلى المستشفى. حسان يفتتح حديقة المفرق الجديدة على مساحة 200 دنم كأول حديقة من نوعها في المحافظة. وزير الإدارة المحلية يقول إنه ستضاف 100 دنم إلى حديقة المفرق الجديدة لتخصيصها مواقف للمركبات. وزير التربية يقول إن مشروع النقل المدرسي طويل الأمد وقد يستغرق التوسع فيه بين 2 و4 سنوات. استشهاد فلسطينيين وإصابة 3 آخرين بنيران جيش الاحتلال في وقت تواصل فيه القصف وإطلاق النار في مناطق قطاع غزة. استشهاد طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم عسكر شرق نابلس. وأخيرا الرئيس الإيراني يقر بأن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات عدة فيما تعتزم الولايات المتحدة تشديد ضغوطها على اقتصاد إيران. ختام الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: اف ام الكلمة الطيبة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: الحبيب مع الدكتور خالد رمزي البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المشاهدين والمستمعين لأثير حياة، حيث الحياة في كل شيء بإذن الله تعالى بفضل الله وتوفيقه. حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة، وأن يرزقكم هدأة البال وبركة الرزق وطول العمر وحسن العمل. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. أسأل الله أن يكون هذا لأمي ولكم جميعا بإذن الله. أمهاتكم أبهاتكم الله يبسطكم فيهم طولة عمر، بركة بالبيت ودعاء طيب. أيها الأحبة في الله، كنا في الحلقة الماضية نتحدث وإياكم عن حادثة الإفك، مررنا مرورا سريعا لعل الوقت قد ضاق بنا، لكنني سآتي إن شاء الله تعالى أيضا بمرور أقل سرعة اليوم مع بعض الدروس والعبر. تحدثنا بحادثة الإفك، وهي حادثة عظيمة جدا هزت بيت النبوة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أزعجته لشهر كامل. كما قيل لشراح الحديث: لم يكن يهنأ بنوم عليه الصلاة والسلام، لم يكن يهنأ بطعام عليه الصلاة والسلام، حتى أن طعم الماء قد تغير. كان قد شنت عليه حرب من منافقي المدينة المنورة، حرب لا يعلم بحملها وثقلها إلا الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن أبي بن السلول تولى كبرى أن يشيع الفاحشة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في أهله في بيته، أن يتهم بمن يحب. فلقد سئل صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ فقال عائشة رضي الله عنها: اتهم صلى الله عليه وسلم بزوجه بأحب الخلق إليه، بمن كانت تساكنه وتخفف عنه وتزيل عنه ألمه وهمه، بأذكى نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهن جميعا وأقربهن إلى قلبه. الأحبة في الله رضي الله عنكم، حادثة الأفك ملخصها أن غزوة المريسيع أو بني المصطلق كما قلنا وقعت سنة 6 للهجرة في شهر شوال، يقال في اليوم الثاني ويقال في اليوم السادس. أيا كان، لما النبي صلى الله عليه وسلم عاد منتصرا وعاد صلى الله عليه وسلم معه السبي ومعه الغنائم، وقد كسرت شوكة أولئك الذين أرادوا أن يكيدوا للإسلام، لأن هم بني المصطلق كقريظة كيهود وغيرهم كان همهم جميعا أن يقضوا على محمد وعلى دعوة محمد ودعوة الإسلام، لا يريدون لهذا الدين أن ينتشر. لكن سبحان الله العظيم الكريم، كانت سنة 6 للهجرة سنة ما يكتب به هيبة دولة الإسلام في جزيرة العرب. ربنا سبحان الله زاد السرايا للنبي صلى الله عليه وسلم، كثرت الانتصارات وزادت هيبة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الإسلام في قلوب الجميع، لأنهم عادوا من الخندق قبل بسنة إلى آخره، فكانت الهزيمة مؤثرة، فأصبحوا يتواصلون هنا وهنا أيهم يعني يكسر شوكة

هنا، يعني أبقى هنا، المبيت بمعنى البقاء وليس المبيت بمعنى النوم، أبقى هنا، فإن عادوا عادوا لمكان الذي كنت فيه، عارفين وين أنا كنت، فرح يرجع أكيد يدور علي بنفس المكان. بالفعل أيها الأحبة تقول بقيت، فأخذتني سنة من النوم، خفيت، تعرفوا تعب وسفر والسفر قطعة من العذاب، وليس سفر كسفر اليوم، سيارة مكيفة وكرسي مساج وتسخين وتبريد، ما في هذا، كل ما في، يا ربي لك الحمد على النعم اللي أعطيتنا إياها، ما كان يحلم بها أكبر ملوك وأباطرة الأرض على على على وجه هذا الكون قبيل عشرات السنين. المهم تقول رضي الله تعالى عنها، فأخذتني سنة من النوم فصحيت، استيقظت على استرجاع صفوان المعطل. صفوان المعطل كان حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة الفضلاء الطيبين رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وكان مهمة صفوان بالمعطل أن يكون خلف الجيش يتفقد، إذا في حدا براقب الجيش بتبع الجيش، في عيون خلف الجيش، وإذا في حدا كمان صار معه مشكلة أو ترك أي شيء خلفهم يأتي به رضي الله تعالى عنه. صفوان كان يعرف أمنا عائشة رضي الله عنها قبيل أن يفرض عليه الحجاب، هي الآن محجبة ومختمرة، فكان يعرفها رضي الله تعالى عنها قبيل ذلك. صفوان رضي الله عن صفوان ورضي الله عنكم جميعا استرجع، فكان يقول إن لله وإن إليه راجعون، يعني شاف عائشة، عرف عائشة رضي الله عنها وعلم أن الجيش تركها وما في غيرها ونائم الآن، صحاها وعلى طول أناخ لها الناقة وسار أمامها، طلحها على الجمل وظل هو يقود الجمل أمامها ولم يلتفت إليها. تقول أمنا عائشة والله ما كلمني كلمة، وهي رسالة بين السطور اليوم لنسائنا اللي تطلع بتكسب مواصلات مع كذا إلى آخره، طق الحنك والله ربنا ما بيحبه، والله لا يجوز لامرأة أن تفتح موضوع مع سائق تاكسي إلا لضرورة، كأنه لا سمح الله بتروح لمكان معين ضايعة مش عارفة أو بتسأل عن معاملة معينة مثلا، يعني من عادة أهل التاكسي أو السرفيس هذا بيعرفوه، أما شو أخبارك والحمد لله وشو عندك أولاد وين ساكنة وشو بيشتغل زوجك وقديش عمرك، هذا لا يجوز ولا يصح، لا يصح أن يكون من المرأة الطيبة العفيفة الطاهرة، الله يكرمك ربنا، لأنه أحيانا كنا ندخل في مشاكل في هذا الباب تبع التاكسي، كلامها ترجع تلقى هي الفتحة المجال، فأنا ما نفتح مجال، الله يرضى عليكم. المهم أمنا عائشة رضي الله عنها أمسكها صفوان وتبع خطوات الجيش حتى وصل بهم لمكان إقامة الجيش، وكلهم يظن إنها لا زالت في الهودج، إلا أنهم لما أناخوا جملها وأنزلوا فتحوا يعني فقدوها، فما وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا صفوان رضي الله عن صفوان قادم بأمنا عائشة رضي الله عنها يسوقها على ناقة له. وهون المنافقين، وهذا دأبهم وهذا عملهم في كل زمان ومكان، لا يريدون لدعوة الإسلام أن تنتشر، لا يريدون لدين الله أن يعم، همهم وهدفهم في الحياة أن يحطموا سبل دعوة هذا الدين، أن يشوهوا صورة هذا الدين، أن يسيئوا لرسالة الرحمة والسلام والحب والوئام. هذا الإسلام والله ما جاء إلا لينقذ الناس من عبادة العباد عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا كلام ربعي بن عامر أخذه وفقهه من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هاي رسالتنا اليوم، أن نأخذ الناس من النار إلى الجنة بإذن الله، هذا هم الدعاء. لكن المنافقين بيشتغلوا على أمر مختلف تماما، لا يريدون لهذه الدعوة أن تقوم، ويشوهونها يشوهون أصحابها، والآن استغلوا عائشة مع مين جاءت رضي الله عنه، مع صفوان بالمعطل، في حد ثالث معهم ما معهم ناس، إذن عطول عبد الله بن أبي بن السلول ألصق تهمة الزنا بأمن عائشة الفاعل صفوان بالمعطل، واتهم أيضا صفوان بأنه شريك لأمن عائشة وأشيع، وهو كان في مجلسه، طبعا أراد النبي أن يقتله، وكان يحب النبي أن ينهي أمر هذا المنافق، لأنه آذى النبي كثيرا، حتى أنه في الطريق قال قولته المشهورة سمن كلبك يأكلك، فقال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. إذن هو الذي تولى كبر الإفك، الكذب المحض، الكذب الذي كله افتراء على أمنا عائشة رضي الله عنه، وروج له، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ومصداق هذا لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تقولون، صعد المنبر قد ما يعني قطع عنه الوحي لشهر كامل، تأذى النبي صلى الله عليه وسلم نفسيا، ما عاد يأكل ويشرب كما كان، ما عاد ينام كما كان، كانت أمنا عائشة

مريضة لشهر كامل، صعد المنبر صلى الله عليه وسلم يشكو أمره للناس ويقول لهم: ما تقولون في رجل آذاني في أهل بيتي، آذاني في عرضي في أهل بيتي، ورجل آخر ما أعرف عليه إلا خيرا، لا يدخل ولا يخرج إلا معي، يقصد بالأول لآذى النبي صلى الله عليه وسلم الذي تولى كبر الإفك وهو عبد الله بن أبي بن سلول، ويقصد بالرجل الثاني الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه على أخلاقه ودماثة تعامله صفوان بن المعطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم شكاه وقال: الأوس إن كان منا نقتله، وقال الخزرج إن كان منا نقتله، حتى كادت أن تقتل القبيلتين. المهم لهون الأمور ما عندنا مشكلة فيها. المشكلة تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: مكثت أول ما وصلت المدينة على طول أنا مريضة، أنا تعبانة، وبقيت بالفراش تقريبا شهر، ومن حكمة أهلها إنه ما حكوا لها الناس بيحكوا عنك كذا، وهذا ترى فطنة، يعني المريض مش بحاجة إنه نزيد الطين بلة عليه ونقول له: والله طلع معك كمان البروستاتا مضروب، طلع معك والله الرجل فيها العظام فيها شاشة، خلاص أصيب بسرطان، ماذا بعد السرطان؟ أصيب بغسيل كلى، ماذا بعد غسيل كلى؟ أصيب بضغط مرتفع، ماذا بعد الضغط؟ أصيب بسكري، ماذا بعد السكري؟ الأصل أن نرفع معنويات المرضى، لا أن نهدمهم، لا أن نقتلهم، خاصة إنه أمنا عائشة رضي الله عنها كانت رضوان الله تعالى عليها كانت في الفراش مريضة، طريحة الفراش، قيل أصيبت بحمى وقيل غيرها، المهم ما كانت تطلع، حتى أنها لما نقهت يعني في نهاية الشهر هذا حست أنها بتقدر تمشي وتطلع، أرادت أن تذهب لقضاء حاجتها مع أم مصطح، وهي ترعى أمنا عائشة وجارة لها وحبيبة لها، وهي قرابة لأبي بكر لوالدها، والد أمنا عائشة رضي الله عنها للصديق رضي الله تعالى عنه وأرضى أيضا، طلعت معها تقضي الحاجة. فلما رجعوا من شأنهم تقول: فتعثرت أم مصطح برمط لها، يعني زي شغلة حمليتها أو زي قطعة قماش واسعة من ثوب لها تعثرت فيها، فجعلت أم مصطح تسب مين؟ تسب مصطح. الآن أم تسب ولدها وفي حضرة عائشة، ومصطح ممن حضر بدر، كل هذا نتابعه ونكمله إن شاء الله بعد هذا الفاصل، انتظرونا، بارك الله فيكم ورضي الله تعالى عنكم.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM إعلانك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
7: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
8: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
9: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
10: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين، رواد التعليم التقني. سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة. تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين، عمان، شارع مادبة، مقابل الإذاعة والتلفزيون. 077-84-99-44.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0798-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
6: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

السلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله عبر أثير حياة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج الهم ويزيل الغم. أيها الأحبة، يعني أسأل الله لا يبتلينا، لكن يعلم الله أن من أعظم الابتلاءات التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم مذ بعثته حتى وفاته صلى الله عليه وسلم حادثة الإفك، تلك الحادثة التي طعن فيها في عرض النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طاهرة عفيفة برأها الله جل في علاه من فوق سبع سماوات حتى تقطع كل التكهنات. فمن شك قيد أنملة في طهارتها، أي أمنا عائشة رضي الله عنها، أو رمى عرضها من بعيد قصدا أو تشبيها أو تلميحا، فوالله أنه يكفر. يكفر ليش؟ لأنه يخالف صريح القرآن. ما في مجال أصلا أن نتقبل من أي إنسان أيا كان مكانته دينية، مختلف معنا في مذهب معين، أيا كان أتقبل منه أن يقول لي لا عائشة كذا أمنا رضي الله عنها أو إلى آخره. هم أصلا يعني بعضهم لا يقول أمنا، بعضنا يشتم عائشة ويتقرب إلى الله بشتمها ويطعن في عرضها. ولا أدري كيف سيلقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم المحشر العظيم، ولا أدري كيف سيشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطعن بما صرح القرآن ببراءتها وعفتها رضي الله تعالى عنها. على كل حال، الحمد لله رب العالمين أننا لسنا منهم ولسنا معهم ولسنا خلفهم ولا نشجع روايتهم. هذا فضل من الله أنك مع صحيح البخاري وصحيح مسلم وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم مما يحتج به. هي نعمة من نعم الله أن ربنا يخليك ممن يتبع الأثر السليم والصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، رضي الله عنكم وغفر الله لكم. أمنا عائشة رضي الله عنها لشهر كامل كانت طريحة الفراش، مريضة لا تعلم ما الذي يشاع عنها، ما الذي يقال عنها، حتى وصل الأمر إلى ما وصل عن طريق أم مصطح، حيث يعني نبهت وبينت وقالت إن الناس يخوضون، حتى عندما سألت أم عائشة ما الذي يتكلم به الناس، فقالت لها إن الناس يخوضون في عرضك ويتكلمون أنك صنعت كذا وكذا وأن صفوان كان معك رضي الله عنهم جميعا، فبكت وانهارت ورجعت مباشرة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الإذن أن تذهب لبيت أبويها، لبيت أبيها وأمها، لتنظر ما المقالة، ما موقفكم، ما الذي يقوله الناس، هل هذا الكلام صحيح وسليم عني؟ أيها الأحبة، من قبل أن نذهب لبيت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه، أبي بكر، أبو أيوب الأنصاري يسأل زوجته، قال يعني أكنت فاعلة هذا الأمر الذي يشاع ويتكلم به الناس عن أمنا عائشة رضي الله عنها؟ يعني يمكن لا سمح الله تقع بالزنا أو كذا كما يتكلم الناس. في رسالة كبيرة لأبي أيوب الأنصاري، جميلة هي، الأصل أن تمثل بيت كل مسلم. قالت والله ما أفعله، أعوذ بالله ما أفكر ولا راح أساوي الشغلة هاي، أم أيوب يعني، ولا يمكن أزني. فقال لها لإن كنت كذلك فإن عائشة خيرا منك. شوف تخيل الكلام، كيف الصحابة كلهم أجمعوا على عفتها وطهارتها إلا ثلاثة سوى المنافقين. من هم الثلاثة؟ حسان بن ثابت، مصطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش. حمنة أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الثلاثة الذين تكلموا من غير المنافقين في عرض أمنا عائشة وقعوا بالفخ. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هؤلاء كانوا ممن أشاع الفاحشة بعد خروجه، يعني أصبحوا يتناقلون الخبر وكأنهم صدقوه. ويقال أن حمنا غيرة من عائشة، ويعني كما نقال كيدا لأختها، بدأت كيد لأختها، بدأت تنتصر لأختها، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها هذا كيد، بكيد النساء، ما كانت تغار من امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما تغار من زينب، لأنها الأجمل تظن وأنها الأقرب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاها ما لم يعطي غيرها رضي الله تعالى عن أمنا عائشة. ولقد سأل صلى الله عليه وسلم زينب بن جحش أيضا زوجه أم المؤمنين عن عائشة، فقالت والله إن الله قد أبرى سمعي وبصري، لا شفت ولا سمعت، والله ما أعرف عليها إلا خيرا. هذا الصحيح،
مش لأنها ضرتها تطعن فيها وطلقها وما بدك إياها وإلا لا والله والله ما فعلت. وأتى صلى الله عليه وسلم بالجارية بريرة تلك التي كانت ترعى أمنا عائشة وتخالطها وتمشي معها وتطلع معها وتخدمها وتدير بالها عليها، فسألها قالت والله ما رأيت عليها سوء قط، حديثة عهد تلعب زي الأطفال صغيرة يعني تلعب كالأطفال، ذكرت من فعلها حديثة سن لا زالت صغيرة وتلعب، لكن والله ما رأيت عليها سوءا قط وما أظنها تفعل لخير مستحيل. فالكل أثنى بدون حتى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ مع علي بن أبي طالب، شاور الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم تعبان، أيها الأحبة والله لو مكثت شهرا أصف لكم كيف كان حال يومه صلى الله عليه وسلم عندما وصلوا الخبر ونقل إليه الخبر، لأن المدينة ضجت بما صنعه المنافقين، المنافقون بما صنعه المنافقون. المنافقون هؤلاء يا أيها الأحبة صار عندهم اجتماع يومي، يدخل ناس ويخرج ناس يشيعون زنا صفوان فعل بأمنا عائشة، وقع صفوان بأم المؤمنين هذه التي تسمى أم المؤمنين ليست طاهرة، طعنوا في عرضها، آذوا مين؟ آذوا عائشة، آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، آذوا صفوان هذا البريء اللي ما صنع إلا خيرا، قتلوا فرحت وكل خير كان في يوم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى قلت لكم أن شراح الحديث يقولون والله ما ذاق طعم طعام، كان يوكل بس عشان يعيش، كان يشرب لأنه جسم عطشان، لكن ما كان يتلذذ بطعام عليه الصلاة والسلام ولا يتلذذ بشربة ماء. كيف تتلذذ والناس بتكلموا بعرضك، بتكلموا عن بيتك، بتكلموا عن زوجتك، وقطع الوحي لشهر، كان يعيش حالة نفسية صعبة عليه الصلاة والسلام، بأبي وأمي أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمنافقون يتلذذون في تغذية الخبر وإشاعته والتشويش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت لكم حتى أن النبي، وهذه المرة الثالثة أعيدها، ولم يصعد صلى الله عليه وسلم المنبر إلا بعدما شعر بثقل عظيم أدمع عينه وهدم مشاعره وآذى قلبه، فقال ما تقولون في رجل آذاني في أهل بيتي؟ الله أكبر الله أكبر، رجل طعن في عرضي، طعن في بيتي، طعن في عفتي، طعن في مكانتي بين الناس، ما تقولون؟ ورجل آخر لا يدخل بيتي إلا معي، اتهموا كمان إنه وقع في عرضي. النبي صلى الله عليه وسلم تعب وعانى. المهم ستنا عائشة رضي الله عنها لما أم مصطح بلغتها بهذا الأمر، طبعا أنكرت أول شيء، قالت كيف أنت بتسبي على مصطح وهذا شهد بدر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل بدر إن الله قد غفر لكم، أهل بدر اصنعوا ما شئت، فإن الله قد اطلع على قلوبكم فغفر لكم، كيف تسبي رجل ممن شهد بدر؟ قالت ما تعلمين ما قال عنك؟ قالت وما قال عني؟ فأخبرتها بما يتداول في المدينة من المنافقين وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، حتى وصل أمر لحسان بن ثابت، مصطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش. هون ستنا عائشة تقول فانهرت ورجعت لمرضي، رجعت مريضة أكثر، يعني هي بدأت تتعافى لكن لما سمعت الخبر انهارت وعادت مريضة أكثر من مرضها الأول. عندها أيها الأحبة استأذنت النبي في أن تذهب لبيت أهلها، دخلت وطرقت الباب وسألت أمها وأبوها، وكانت إجابة أمها رائعة حقيقة، هدأت من روعها، أعطتها باقة الأمل أنه بإذن الله نحن نعرفك وأنت الشريفة العفيفة. لكن شو قالت لأمها؟ قالت لها يا أمي أنت لك ضراير وأنت صغيرة وحلوة ووضيئة يعني جميلة رضي الله تعالى عنها، وصغيرة يعني كل الناس يحلم أن يتزوج امرأة صغيرة وضيئة جميلة، صغيرة يعني مش صغيرة يعني، لكن صغيرة أقول حديثة سن يعني، ف يعني كل واحد يحلم أن يكون عنده زوجة جميلة مثلك، فأنت الناس حسد وحقد بتكلموا عنك هيك، فلا تزعلي. أمها تريد أن تخفف من مصابها لعائشة رضي الله عنها. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل، وشوفوا الآن حقيقة أيها الأحبة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم والحوار عظيم والحوار كبير.
وقلت لكم أن النبي قبل ما أتي بالحوار أنه قد سأل أسامة بن زيد فقال والله ما عهدت على عائشة إلا الخير وما أظنها تفعل شرا أبدا، فكان على طول إجابة قاصمة. لكن سيدنا علي بن أبي طالب كما قلت البارحة، كما قلت عفوا في الحلقة الماضية، وحتى لا أراجع بهذا الأمر، سيدنا علي كثير كان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقاسمه الهم والغم، فأراد أن يسري عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن شئت تتركها طلقها ردها لأهلها، طلقها، النساء كثر نزوجك من تشاء، بده يخفف. ما كان مقصده يسيء لأمنا عائشة رضي الله عنها، بل كان مقصد علي بن أبي طالب أنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم بدون وحي ولفترة طالت، والناس يخوضون ويتكلمون وتعبوا وهموا، شايفوا قدامه لا بوكل ولا بيشرب ولا بينام، فحزن على حاله، قال له طلقها خلص وريح راسك، فقال إن شئت ردها لأهلها، يعني طلقها. لكن ما زعلت حتى أمنا عائشة رضي الله، ما زعلت من سيدنا علي، عشان بعض الناس يستغل هذا الموقف بعدين يقول لك موقعة الجمل وصفين وبدها تنتقم من علي بن أبي طالب. معاذ الله أن يكون هذا الكلام، إن شاء الله نأتي للجمل وصفين إن شاء الله في الأيام القادمة. المهم دخل النبي صلى الله عليه وسلم سلم فاستأذن فدخل ونظر لأمنا عائشة، وشوف الكلمات، ترى الكلمات يعني صعبة، لكن هذا رسول عليه الصلاة، قال إن كنت بريئة سيبرئك الله، والله يا عائشة إذا كنت بريئة ربنا رح يبرئك، وإن كنت قد فعلت أي زنيت لا سمح الله، إن كنت قد فعلت أي وقعت في الزنا فتوبي واستغفري، فمن تاب ورجع إلى الله رجع الله إليه. قالت فأخذت هي أصلا يومين بتبكي حتى جف الدمع مع كلام هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام، فما تقول قبل ما أطلع للفاصل مع حبيبنا مأمون شحادة الله يحفظه ويحفظكم جميعا، تقول والله لو قلت لكم أنني ما فعلت ما صدقتموني، لو أحلف لكم الآن وشو ما أحكي لكم ما عملت ما رح تصدقوني، ولو قلت لكم أنني فعلت وأنا بريئة والله يعلم أني بريئة لتصدقوني، لكنني لن أقول لكم إلا ما قال يوسف عليه السلام، أول ناس والله يعقوب عليه السلام، يوسف صبر جميل والله المستعان. تقول فانقلبت أبكي لفراشي والنبي قاعد مع أهلي، ما الذي حدث بعدها وأين جاءت البشرى وكيف جاءت، بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين للانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 0786451212. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.

0: الأرمن للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقبة 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 0799-234-861.
2: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

اسم له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799 36 41.

0: حيدر.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: السلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله، وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عبر أثير حياة أيها الأحبة، مكث صلى الله عليه وسلم بعدما قال لها: إن كنت بريئة سيبرئك الله، وإن كنت قد فعلت فاستغفر الله وارجعي، فإن رجعت رجع الله. أيها الأحبة في الله، ما كان على لسان قولها إلا أن قالت كما قال يعقوب عليه السلام: صبر جميل والله المستعان. تقول: فانكفأت على فراشي وعدت أبكي مع أن جمعي قد جف. يعني حالة حزن وحالة ظلم تعرضت لها أم عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم، ما وقعت لأحد. تقول: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وكان يوم يعني شتاء بارد عندهم، وإذ بي أراه يتفصد عرقا فعلمت أنه يوحى إليه بنزل. فلما صلى الله عليه وسلم فرغ، وإذ به يقول: أبشر يا عائشة فقد برأك الله، أبشر يا عائشة فقد برأك الله. فقالت: أمي قومي لرسول الله، يعني روحي ضمي واشكري. قالت: والله لا أحمد إلا الله، فإن الذي برأني الله. يقول العلماء هذا إنما يدل على صفاء عقيدتها لأمنا عائشة رضي الله عنها، وحسن توكلها وظنها بالله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، ظهرت البراءة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا بل هو خير لكم. هذا الأمر اللي كنا نحسبه شر طلع فيه خير. فأنت أحيانا هذا يوافق ما يقول سيدنا عمر، قال: والله إن وصلني خبر في الصباح فيه خير أو شر لا أبالي، ما بغتم، ما بزعل، ولا يعني كمان بفرح الفرح الشديد، فإني لا أعلم إن كان في الخير شر أو في الشر خير. أحيانا من أجمل الدروس التي قد تقع معك في في في هذه الحياة ما وقع في حادثة الإفك، أحدها منها حسن ظن أمنا عائشة برب العالمين، حتى مع البراءة تقول: والله ما كنت أظن أن ينزل بي وحيا يتلى ليوم القيامة، أنا كنت أفكر أن يرى النبي رؤيا يظهر له براءتي وينتهي الموضوع. فشوف حسن الظن برب العالمين من أعظم الدروس. الدرس الثاني: المؤمن العفيف، المجتمع المسلم سوى المنافقين لم يسقط في هذه الفتنة. نسمع فلان عرضه كذا، فلان بيته من قزاز، فلان شبابيكه مفتوحة، وانتوا فاهمين شو قصدي انا، يعني اللمز والهمز بأعراض المسلمين. فلا يجوز للمسلم تحت اي مبرر ان يقذف عرض اخيه المسلم، سواء كنت تعرفه او لا تعرفه. اما الناقل والسامع فامره الى الله، لكن في بيتي ما اتكلم، تكلموا عن عرض فلان أو عن زوجة فلان أو عن أخت فلان، معاذ الله. من أجمل الدروس أيها الأحبة كمان ألا نمضي في الكذب. بعض الناس سبحان الله يسمع الكذبة فيخلط معها كمان 99 كذبة فوقيها. يعني هو عبد الله بن أبي بن السلول، هذا ما الذي فعل؟ كان يجمع المنافقين حوله ويعيدوا الدرس مرة ثانية: وقعت، أيوة صفوان فعل، عائشة شفتوا كيف، ويزيدون عليها في كل جلسة ويشوشون على الجالسين. في بعض الناس ما كان مصدق، لكن بعدين حتى من المنافقين لما صار يسمع تكرار الموضوع صدق بالموضوع. لكن المسلم يمسك لسانه فلا يذكر عورات الناس ولا عيوب الناس ولا يتحدث عن أعراض الناس. يكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المهلكات، وذكر منهن صلى الله عليه وسلم قذف المؤمنات المحصنات. كما قلت لكم أيضا من الدروس المستفادة أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق حد القذف على من نال من عائشة رضي الله عنها من عرضها، إلا عبد الله بن أبي بن السلول تركه، وتركه لحكمة، وجاءه ما جاء سبحان الله بعد ذلك، جاءه من الشر العظيم ما كفى النبي صلى الله عليه وسلم مؤنة أن يقتله أو أن يقيم عليه الحد. لما استثناه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وحي من الله يخبره بمآل هذا الرجل السيء، فكفاه الله مؤنته. لكن أقيم على حسان بن ثابت، على مصطح بن أثاثة، وعلى حمنة بن جحش أقيم الحد. نعم، لقد حدوا الثلاثة بحد القذف وهو 80 جلدة. الآن هذا تأديبا، لذلك يقال: من أمن العقوبة أساء الأدب. وإحنا عندنا في الشرع لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، وهذه من نعم رب العالمين علينا ومن كرم رب العالمين. أيضا أيها الأحبة، ينبغي للمسلم إن سمع من الدروس المستفادة، إن سمع أن بيت من بيوت المسلمين ناله الأذى، شوه سمعته، تكلموا في عرضه، أن يدافع. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه لا يخذله. لا تترك الناس يتكلموا عن جارك، لا تترك الناس يتكلموا عن زميلك، لا تترك الناس يتكلموا، يعني أحيانا بتكون زميلة لك في العمل، أحيانا بتكون زميلة لك جارة لك. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أولا هذا الأمر لا يعني أنا أخوض فيه، لكن أمنع الناس أن يخوضوا فيه بقول اتقوا الله في أعراض المسلمين، ولا تتكلموا في أمر لم تره عينك ولم تسمعه أذنك. الله أكبر، الله أكبر يا ناس. إحنا اليوم قاعدين نعمل شير فضيحة فنان، شير فضيحة فلانة في بيتها، شير فضيحة مدير في شركة مع سكرتيرة له، نعمل شير ونبعث الفيديوهات على الواتساب وعلى الانستغرام وعلى كذا، شوفوا على الإيمو، شوف شو عمل فلان. معاذ الله أن أكون أنا وأنت من هذا الصنف الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين الناس. إياك أن تكون من هذا الفريق، هذا فريق لا يحبه الله، هذا فريق سيء. فلذلك أيضا من الدروس المستفادة أن المسلم يمنع ما يشاع عن أعراض المسلمين، سواء كان يعرفهم أو لا يعرفهم. أولا لا يسمح لهم بالحديث في مجلسه. أنتم ببيتي الآن عندكم شيء طيب تكلموا فيه، لكن معاذ الله تخوضوا في أعراض المسلمين، معاذ الله. اثنين، يذود عنهم حتى وإن كان لا يعرفهم، حتى لا سمح الله وإن كانوا قد فعلوا. أحيانا الإنسان بغلط، بتصير فلانة تغلط وبصير قضية ومحاكم وتثبت عليها، لكن هل هذا يعني فتح الباب أني أظل أشوه بسمعة فلانة، فلانة وفلانة، هذه زانية هذه كذا؟ لا، نكتفي بهذا. ومن الدروس أيها الأحبة التفكر في حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزل به هذا الهم، كيف صبر وكيف تصرف بحكمة وكيف عالج الموقف بهدوء. فلولا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم لعادت المدينة لسالف عهدها قبيل هجرته صلى الله عليه وسلم، فلقد أراد الأوس والخزرج أن يقتتلوا والنبي بين ظهرانهم عليه الصلاة والسلام، حتى هدأ من وضعهم وأعاد المحبة إلى بينهم. فالأصل أنه كمان ما نعالج المشكلة بغضب، نروح نطخ فلان لأنه تكلم ونقتل فلان وبسيارتنا نخش بيت فلان. صارين نسمع مشاجرات اليوم في بعض الأحياء في مدننا في دولتنا في الدول المجاورة، أخذوا سلاح وراحوا على حارة فلان، طلعوا السلاح الأبيض اللي سكين اللي ساطور اللي سيف. وين إحنا؟ وين؟ هذه شريعة غاب. لا ينبغي للمسلم أن يتحلى بهذه الأمور، فهي أمور مذمومة. ولا ينبغي للمسلم أن يشير لأخيه بحديدة أو بعصا، فما بالك يحمل سلاح بوجهه ولا سمح الله في لحظة غضب يقتل فيندم طيلة عمره. فلذلك ينبغي أن نأخذ الدروس الطيبة، وينبغي إذا ذكر أي معيب أو عورة لمسلم أن نقول والله ما نظن عليه إلا خيرا. لكن متى أيها الأحبة ننبه من بيت سيء؟ عندما نسأل لأمر تجوز فيه الغيبة. واحد بيتجوز بنت جيرانكو، وانت شايف والله بنت الجيران أمورها سيئة، لكنك ما تتكلم في ذلك ولا تنقل ذلك، لكن يرى لبسها الضيق في الشارع، لبسها المكشوف، الجسم أغلبه عاري، فهذا إن تكلم قال والله أنا لا أنصح بها، لكن لا يتكلم في عرضها، معاذ الله. فهاي كمان نقطة مهمة جدا. كثير من الناس بيسألوني اليوم، شيخ والله بتطلع بدون حجاب، ليست المحجبة غير المحجبة كافرة يا ناس، هاي هذو بناتنا، الأصل رجعهم للحجاب، بتطلع عارية الأصل نسترها، وليس نتهمها في عرضها، معاذ الله. فاليوم خليكوا حذرين، ترى في شعرة هذه تقسم والله، تدمر حياتك، تحبط عملك، معاذ الله. فاليوم نتورع إن شاء الله، لكن لا أنصح بها، لا أنصح بالزواج منها، شوف لغيرها، الله يبارك لك ونكتفي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يبتلينا، وأن يفقهنا ويعلمنا مما سمعنا ومما وقفنا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أيضا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يبعد عني وعنكم كل سوء. أشكر أخي الحبيب مأمون إشحادي، الله يعطيك ألف عافية حبيب مأمون أبو ينال، شكرا. مهندسنا الحبيب كريم السراوي عبد الرحمن أبو عياش، شكر الجزيل لكم جميعا. خالد رمزي البزائع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.
1: على عتبة الحبيب.

0: الدكتور خالد رمزي البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: الرابعة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة FM.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. رئيس الوزراء جعفر حسان يتفقد أعمال إعادة التأهيل في مستشفى البادية الشمالية التي كان قد أوعز بها في زيارته الأولى إلى المستشفى. رئيس الوزراء يفتتح حديقة المفرق الجديدة على مساحة 200 دنم كأول حديقة من نوعها في المحافظة. وزير التربية والتعليم يقول إن مشروع النقل المدرسي طويل الأمد وقد يستغرق التوسع فيه بين 2 و4 سنوات. استشهاد فلسطينيين وإصابة 3 آخرين بنيران جيش الاحتلال في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال القصف وإطلاق النار على مختلف المناطق في قطاع غزة. استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق نابلس. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يقول إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع تل أبيب بشأن اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي السورية. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقر بأن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات عدة فيما تعتزم الولايات المتحدة تشديد ضغوطها على اقتصاد إيران. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
5: مدارس الاحتراف، مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير حياة، حياكم الله في يوم جديد، تربيحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

يا رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا. اشتقنا للقي الحبيب صلى الله عليه وسلم، لزيارته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني ذاك الوجه السمح الطاهر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا رؤيته في الآخرة. فقد اشتاق لإخوانه ووقف عند البقيع وقال اشتقنا لإخواننا، أو وددنا لو رأينا إخواننا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي، أما إخواني فهم من آمنوا بي ولم يروني. والله قد اشتقنا للقياك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وصحبك وسلم تسليما كثيرا. يا ربنا صلي على الحبيب، صلي على الشفيع، صلي على طب القلوب ودوائها، صلي عليه وسلم تسليما كثيرا.

صلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وقبل أن أبدأ معكم مستمعينا الكرام، تعالوا بنا نقف وقفة إجلال وإكبار أمام مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد أوصانا الله سبحانه وتعالى أن نتأدب مع مقامه صلى الله عليه وسلم.

حري بنا أن نتأدب مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا من أنت قدوة لنا وشفيع لنا، نتأدب أولا مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني نكون فعلا ممن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بذلك. هذا أولا. ثانيا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. يا جماعة، تخيل أنك ترفع صوتك على النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بمن لا قدر الله قد يسيء اللفظ أحيانا مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لم أشق عن صدر أحد ولم أتحدث عن أحد والله، وبالعكس أنا بقول دائما أسأل الله أن يصلح أحوالنا جميعا وأن يصلح سرائرنا وجهرنا، اللهم أمين يا رب العالمين. لذلك رسالتي للجميع أن نتأدب مع مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والموضوع لا يرتبط بزمان، يعني ما حد يقول لي والله عشان المولد النبوي تعالوا نتأدب مع مقام، أعوذ بالله، لا لا لا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو من صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو من أفنى عمره وحياته حتى تصل لنا هذه الدعوة. قال إن شئت، ذاك الملك، إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، قال لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله، يا من أنت رحمة مهداة للبشرية جمعاء، مسلمين أو غير مسلمين، للشجر والحجر، فقد حن إليه ذاك الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم، يقف في تلك الجمعة لكنه يصعد على منبر صغير صنع له، فيسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنين ذاك الغصن وذاك الجذع، فينزل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ويمسك بذاك الجذع ويحضنه، صلى الله عليك يا رسول الله، الجذع حن إليك، فما بال تلك القلوب التي قست اليوم في هذا الزمان. تعالوا بالله عليكم نستشعر عظمة ذاك الرجل الذي أفنى حياته وعمره وقدم كل ما لديه حتى يصل لنا هذا الدين. صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله صلاة تليق بمقامك، اللهم صلي وسلم وأنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه.

الله عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلى الله عليك يا حبيبي يا رسول الله. نتوقف وإياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير إذاعة حياة FM، بعدها نواصل إن شاء الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرمًا.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله، ما زلنا معكم على الهواء مباشره عبر حياه اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. اسعد الله اوقاتكم بكل خير، ربنا يجعل طاعاتكم كلها متقبله خالصه لوجهه الكريم، ربنا يتقبل الطاعات من كل من غادر حتى يصلي العصر في المسجد، ومتقبل ايضا من كل من نوى ان يصلي العصر فور وصوله للمكان الذي يتجه اليه. اسال الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. صلوا على حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ذاك النبي الطيب المبارك الذي قال عن نفسه: انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. ذاك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم من ادخر دعوته لامته. تخيلوا معي هيك يوم القيامه الناس كلها محشوره في ذاك المقام، وذاك المقام الصعب والصعب جدا على كل الناس، فيقال: يا ادم، يا ابراهيم، يا نوح، يا عيسى، يا موسى، يا ابراهيم، يا صالح، يا انبياء الله عليهم الصلاه واتم السلام، وعلى نبينا افضل الصلاه واتم السلام. فكلهم يقول: نفسي نفسي، إلا حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ادخر دعوته لذاك المقام فيقول: يا رب، أمتي أمتي. فيقال له: يا رسول الله، ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم يعني سبحان الله، ذاك المقام العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا شفاعته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتكون تلك الدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال لا إله إلا الله، يقول: يا رب، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. أسأل الله أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم شفيعا لنا، اللهم آمين يا رب العالمين.

أكيد بعد البداية ولا أطهر ولا أعظم من أن نبدأ بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اشتقنا للوقوف أمام قبره الشريف والصلاة عليه. السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، نشهد الله أن قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة وأصحت الأمة وكشف الله بك الغمة وجهدت في الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين. يعني أسأل الله أن يبلغنا ذاك المقام وأن يرزقنا قريبا زيارة للمسجد النبوي وللكعبة المشرفة، وأن نؤدي صلواتنا هناك في الأراضي المباركة، نؤدي العمرة يا رب عاجل غير آجل. أدعو أقولوا آمين، اللهم آمين يا رب العالمين. طيب أبدأ معكم بأولى الفيسبوكيات. عندما يكون أو تكون حياة الإنسان مقترنة بالتكنولوجيا، فاعلم أن الإنسان قد يسقط في الهاوية. فعلا بجزء من الفيديوهات اللي انتشرت انتشار كبير جدا جدا جدا، وبتمنى هيك يعني أشوف تعليقاتكم على السوشيال ميديا على هذا الموضوع، هو ذاك الابن اللي وقف في رحلة، طالع هو أبوه طالعين في مكان فيه هيك مرتفع جبلي كبير جدا، بيوقف الولد وبقول لأبوه يا أبي، طبعا في الهند، أريد تليفون. عن جد عن جد الكلام، قصة حقيقية والله يا جماعة، بدي آيفون 15 بحسب ما نقل عن الناس اللي كانوا موجودين. طبعا في أكثر من فيديو، ريت الشباب يطلعونا في أكثر من زاوية للتصوير لهذا الفيديو اللي فعلا كان حقيقة، والمشهد أمامنا. بيوقف على يعني شفى هذه الحفرة أو الوادي السحيق، وبقول لأبوه بدي تليفون آيفون يعني 15. فيقف الأب ويقول لابنه طول بالك يا أبتي، يعني احنا طول بالك شوي. طبعا هم من الهنود فعلا، وهذا الفيديو حقيقة كان قبل كم من يوم. وقف الولد فأجى أبوه قرب منه قال له بدك تطول بالك كذا، قام الولد بإمساك والده وإسقاطه، سقطوا التنين مع بعض في الواد، سقوط أدى إلى مقتلهم. لم تنتهي القصة هنا، بل الأقسى من ذلك أن الأم كانت واقفة أصلا بتشاهد المشهد، ومن ألم الموضوع راحت الأم ورمت نفسها وراهم فمات الثلاثة. الفيديو أو الفيديوهات انتشرت انتشار كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. لوين وصلنا يا جماعة؟ لوين وصل؟ لا أقرب فيديو، نعم، لوين وصل الموضوع معانا؟ إلى أي حد ممكن الإنسان فعلا أنه يودي بحياته، يقتل نفسه ويقتل أبوه والأم تلحقهم كله عشان تليفون؟ ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ضحك على عقول أبنائنا واستعمرها استعمار، فعلا هذا استعمار للفكر لأبنائنا. شاركونا بالتعليقات، هل فعلا وصل الحد لهاي المرحلة أنه الأب يقتل أبوه، يقتل نفسه، الأم تقتل نفسها بس عشان تليفون ولا عشان حاجة لشيء من هذا القبيل؟ هاي الفيديوهات نتابعها أكيد، وفيديوهات كثيرة انتشرت، وأنا ما أقول إلا الحمد لله على نعمة الإسلام اللي خلى الإنسان رزين ومتزن مع ذاته ومع اللي قباله ومع والده ووالدته. حسبي الله ونعم الوكيل.

أنا بقول قديش يا جماعة استطاع البعض، ما بدي أقول مين، استطاع البعض أنه يسيطر على عقول أبنائنا. أحكي لكم شغلة مفاجئة جدا اليوم صارت معي. بنتي بتقولي بابا ممكن أطلب منك طلب؟ بنتي أنا وتفضل يا بابا. بتقولي ممكن يا بابا بعد إذنك أني أنا أعمل سناب بلس؟ بقولها إيش يعني يا بابا؟ بتقولي يعني يصير في عندي هيك الصح الذهب اللي بنحط، مش عارف شو لونه ذهبي ولا والله ما بعرف، جنب السناب شات. فصفنت بقول أنا يا الله لهالدرجة، يعني لهالدرجة إحنا في بيوتنا مش قادرين نفهم إنه أولادنا تم احتلال عقولهم لدرجة إنه يصير عندهم رغبة إنه يصير حسابهم على سناب شات موثق زي ما حساب الفيسبوك متوثق، زي ما حساب التيك توك متوثق وهكذا. ليه يعني كيف قدروا يدخلوا لعقول أبنائنا ولعقولنا حتى إحنا الكبار بإنه الحساب اللي مش موثق أقل أهمية وأقل نظر في حال كان الحساب موثق ولا مش موثق؟ طبعا احنا كلنا واقعين في الفخ، محدش او الا من رحم ربي عشان ما اعمم، لكن انا بسأل نفسي بقول يا الله لهالدرجة قدروا يسيطروا على عقولنا؟ والله الموضوع بحاجة لبحث، والله الموضوع بحاجة لدراسة، والله الموضوع بحاجة للرجوع والعودة، نقول يا رب ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. طبعا الموضوع مش مزهة، انا بس بسأل نفسي هذا السؤال وبقول كيف قدروا يسيطروا على عقول اللي ماسك تلفون آيفون معناها زلمة برستيجه عالي، واللي بيسوق سيارة سين من السيارات معاها ليفلو كويس، واللي لابس ساعة أبل ووتش معناها هذا زلمة ما شاء الله وضعه المادي كويس، واللي ماسك مفتاح سيارة مرسيدس معناها ليه؟ يعني من قرر؟ مين اللي حط هاي المعايير؟ ليش وصلنا لهاي المرحلة نوصل لفكرة إنه اللي بلبس هاي الماركة معناها الستاندرد تبعه مختلف؟ شاركوني بالتعليقات على هذا الموضوع، فعلا الموضوع مقلق، والله مقلق جدا يا جماعة. أسأل الله أن ربنا يهدي بالنا ويعيننا ويرزقنا بر أبنائنا ويرزقنا أنه فعلا نكون ناس طبيعيين. أنا ما بدي غير أكون إنسان طبيعي، شو رأيك أبو ينال؟ طبيعي مش هيك؟ عن جد يا رب يرزقنا نكون ناس طبيعيين بس.

طيب يا جماعة، قبل ما أكمل بفيسبوكيات نالي هذا اليوم، اسمحوا لي أتوجه برسالة محبة وامتنان واعتزاز وفخر بأحد الأصدقاء والإخوان، معتبره أكثر من أنه أخ، زوج أختي الغالي إياد حمدان أبو أسامة. بقول له الله يسعد مساك ويحفظك ويرعاك ويبارك لك ويرزقك من واسع يا رب العالمين، وهدي بالك ويعطيك ليرضيك. هذه دعوات المحبة دائما، بحب هيك بعض الناس أخصهم ببعض الدعوات، وله دائما وأبدا الغالي أبو أسامة، الله يحفظك ويرعاك وينور دربك، تحياتي لك يا حبيبنا.

ياد حمدان تخربطنيش. طيب اليوم فريق البرنامج بيمسي عليكم ابو ينال من خلف المكسر وكريم السراوي من المتابعه والتفتيش والحبيب الغالي محمود جريري من الباب والاستاذ الغالي تاج راسنا الله يبارك له ويحفظه ويرعاه اللي دائما احنا نفخر بالسوشيال ميديا الاستاذ ايمن البريدي بنقول الله يعطيك الف عافيه كل ما تروا من ابداع على السوشيال ميديا بيكون خلفه فريق عمل رائع بقياده الحبيب المايسترو الاستاذ ايمن البريدي الله يعطيك الف عافيه مش مهندس وايضا من تلفزيون حياه الحبيب الغالي ايضا لصفحاتكم وحساباتكم المقيده والمغلقه والبلوكات الحبيب عبد الرحمن ابرياش الله يعطيك الف عافيه وتشيكي من زارعكم كمان.

أداوم أولادي ولا ما أداومهم؟ كان هذا السؤال ينتاب كل الأمهات والآباء صباح هذا اليوم. هو صحيح اليوم دوام ولا مش دوام؟ أحلى إشي تلك الأم اللي لبست ابنها أو بنتها زي المدرسة الصباحي، ولا حطت الشنطة على ظهرها وعبت لها مطرة المي وعبت لها اللانش بوكس. اللانش بوكس اسمه لانش ولا لانش؟ لانش بوكس ولانش ترى. طيب على كل حال عبد الله ابني شو بقول عنه؟ إيش اسمه؟ نسيت شو بقول عنه. إيش حرف الشين بس نسيت شو. المهم والله نسيت شو هسه بسألكم ياما الفاصل. المهم فجهزت هالأشياء وأخذت إيد ابنها وبنتها الصغير أبو روضة أبو كي جي أبو صف أول، واتجهت إلى المدرسة ماضية قدما. وتستذكر هذه الأم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. وذاك المعلم اللي حضر نفسه اليوم وقعد وجهز وقال أنا والله مستعد من أول يوم أني أستحضر نيتي، لأنه الملائكة تستغفر لطالب العلم ولمعلم الناس الخير، وحتى الحيتان في بطن البحر أكيد تدعو وتستغفر لطالب العلم ومعلم الناس الخير، فما بالكم بمن يكون فعلا هو القدوة الحسنة. رسالتي لكل أب لكل ابن لكل أم لكل معلم لكل مدير مدرسة لكل مشرف لكل إنسان ربنا اختصه واصطفاه أن يكون سبب في تعليم هؤلاء الأبناء، الله يتقبلك، هنيئا لك. أنت من يملك مهنة شرفها الله سبحانه وتعالى، مهنة الأنبياء المعلمين معلمين ناس الخير. فأسأل الله أن يتقبل منكم. رسالتي لكل معلم ومعلمة في بداية هذا الفصل شكرا لأصحاب الأيادي البيضاء اللي بتمتد لأبنائنا، مش بتمتد على أبنائنا، بتمتد لأبنائنا حتى تعلمهم الطريق الصحيح وتعلمهم إيش الصح والخطأ وشو الأدب وعدم الأدب، كيف يكونوا فعلا أبناء ناجحين في هذا المجتمع، كيف يبنوا هذا المجتمع. وطننا الأردن وأمتنا الإسلامية أكيد بحاجة لمثل هؤلاء الأبناء اللي بيحملوا هم هذه الأمة. فيا رب يقدركم ويتقبل منكم مساعيكم.

علموا أبنائكم أن احترام المعلم واجب. علموا أبنائكم أن النظر للمعلم النظرة للمعلم لها رسالة. فبالله عليكم كونوا يا جماعة خير آباء وخير أمهات لأبنائكم في هذا الزمن. أوعى تقول لابنك اللي بضربك أضربه زي ما البعض قاعد بيحكي لأيام يابا اللي بضربك أضربه، ولا تقول له إذا حد ضربك كف لف في الوجه الثاني، لا هذا ولا هذا، كون إنسان متزن. وبين الله ضحكني هاكي قلت تفعل عمه. أوعى تكون ذاك المربي اللي لا سمح الله بربي ابن في المجتمع عنيف، ولا بربي ابن لا سمح الله في المجتمع ملطشة، أعوذ بالله. خلي ابنك ياخذ حقه، لكن في قانون في نظام بيأطر حياتنا. علم ابنك انه فعلا انت رايح تتعرف على ناس على مجتمع، تروح تتعرف على الكويس والمش كويس، لكن كل الناس كويسين الا اذا اثبتوا العكس. حاول تكون ايجابي مع ابنك وفعلا اليوم بدنا نكون ربي اولادنا على الطريق الصح. للاسف بعض الاباء بنظر للمعلم انه هو شغال عندي بفلوسي، تعرف هذول اللي بودي ابنه على مدرسه خاصه بقول لك انا اللي بدفع راتب المعلم. طبعا في ابناء للاسف بيحكوا هذا الكلام لانه سمع ابوه بيحكي هذا الكلام. هذا المعلم راتبه والله لا يساوي جزء من ألف جزء أمام ما يقدم. بعرفش اللي بسمعوني الآن من المعلمين والمعلمات بيعرفوا شو الجهد الذهني والبدني اللي ببذله أي معلم حتى يوصل هذه الرسالة. علموا أبنائكم إنه هذا المعلم هو يعمل بمهنة الأنبياء، فيقدر هذا المعلم. إحنا كانوا يقولون لنا زمان من علمني حرفا كنت له إيش؟ لا صمت له عهدا. أنا هيك بقول إحنا مش عبيد غير لله سبحانه وتعالى. من علمني حرفا صمت له عهدا، لأنه هذا عهد بينه وبينه. وعلموهم أنه هذا العلم أمانة، فبدنا نعلمه للناس. الله يا رب يرزقنا وإياكم حسن العلم والمعرفة. اللهم يا رب علم أبنائنا ما ينفعهم، انفعهم بما علمتهم وزدهم علما. اللهم آمين يا رب العالمين.

0: طيب يا جماعة، جماعة الثلاثين علامة بنقولهم ألف ألف مبارك لكل أبنائنا أحبائنا كل الغالين على قلوبنا اللي الحمد لله رب العالمين قدموا السنة الأولى من التوجيهي. بنقولهم جيل 2010 2009، جيل 2009 بنقولهم الله يعطيكم ألف عافية. صحيح دوش تراثنا كلهم تعرفين علامة يلعن شيطانكم. صحيح دوش تراثنا وألعاب نارية وفقيع وحلويات والله يبارك، لكن بنقولكم ألف مبارك، خطوة على طريق النجاح، ألف ألف مبارك إن شاء الله. ها بشرونا كيف علامات أولادكم وأحبابكم، اكتبوا لنا بالتعليقات كل اللي نجحوا نقولهم ألف ألف مبارك إن شاء الله. خطوة عادل وألف ميل، ألف ألف مبارك إن شاء الله. ألف ميل يا هلا خطوة عادل وألف ميل
1: يا حلاتك وانت متحقق
0: خطوة تعادل الفمين مش هيك؟ يجولك

ابدا بالمباركات سريعا هيك سريعا سريعا بس كم مباركه مزبوط هيك اعدي بدون ما امر عليهم. مباركه الاولى للحبيب الغالي ابن العم نبيل ابو حلقه, بنقول له مبارك لبنتك هيا, هي طلبت منه وقالت له بتحكي لعمه محمد يعمل لي تحيه على الهواء, وهي تحيه خاصه لهيا نبيل ابو حلقه, بنقولها الف الف مبارك ان شاء الله 27 ونص ما شاء الله, الف الف مبارك وان شاء الله منها للاعلى, والمباركه بتيجي كبير كبير كبير لما تخلص ان شاء الله التوجيه على خير وهدات بال, الف مبارك ان شاء الله.

0: ومباركة غالية جدا من قلبي إلى قلبها الغالية غنى عبد الكريم قاسم بنت شقيقتي، بقولها ألف ألف مبارك 28/8 ما شاء الله. الله يا ربي يبارك لك وينفع فيك وبعلمك وتكوني دائما في الصدارة، ما شاء الله عنك يا غنى، الله يرضى عنك.
1: خطوة تعادل ألف ميل.
0: وأيضا مباركتي التالية للحبيبة الغالية لوجين محمد برغش، بقولها ألف ألف مبارك يا لولو، برضو بنت شقيقتي الثانية ألف ألف مبارك إن شاء الله، وربنا يتمم عليكم الأفراح وبإذن الله منها للأعلى، ربي يبارك للجميع ما شاء الله. وقبل ما أطلع الفاصل خليني أبارك مباركة لأختنا إيمان خليفة اللي كنا ندعي لابنها أحمد، ما شاء الله جايب 28/8 ألف ألف مبارك ما شاء الله لأحمد، ربي يبارك له وينفع فيه وبعلمه يا رب.

ألف مبارك لرغد الشماس من عبير عواد، والدتها بتقولها ألف مبارك إن شاء الله 25، الله يبارك، ربي يبارك للجميع. وويس اللحام ألف ألف مبارك لك كذلك. نسرين سباخي أيضا ألف مبارك لابن شقيقتها يوسف، جاء 23/7 ما شاء الله، الله يبارك للجميع وألف ألف مبارك يا رب، ويجعل النجاح حليف الجميع يا رب العالمين يا الله.

0: طبعا لكل احبائنا الغالين على قلوبنا اللي يعني بديش اقول ما حلفهم الحظ، يعني كان بالنسبه لهم في بعض الامور هيك تكركبت فيها سهله سهله سهله جدا يا جماعه. ليش هو سنتين؟ عشان تخلص امورك في السنه الاولى، ما لا سمح الله تيسرت الامور بتقدر تكمل في المرات الجاي وتعدل وتظبط. وبالاخير سبحان الله قد كم مره كريم؟ 5 مرات كريم يا جماعه، ما شاء الله قاعد بصي وقاعد متابعه وتفتيش وتقارير وامور طيبه. الله يبارك له، الله يحفظكم ويرعاكم. فرسالتي لكل الاباء لكل الامهات، هونوا عليكم، التوجيه مرحله زي اي مرحله في الحياه والله. واللي بدرس بجامعة حكومية زي اللي بدرس بجامعة خاصة، واللي بدرس بكلية تقنية زي اللي بدرس بأي تخصص، فيعني وكلوها لله والأمور طيبة إن شاء الله، وكل التوفيق والنجاح والسداد. أسأل الله أن يكون حليف أبنائنا وأبنائكم جميعا، اللهم آمين يا رب العالمين.
1: إن الحياة حياتنا لأجلنا الأرض تلف
0: تلف تلف، لأجلنا الأرض تلف، معقول؟ أنا بقول الله يهونها. حنتوقف أنا وياكم لفاصل، بعده نواصل إن شاء الله، فابقوا. كيف يا حنين؟ حنين صلاح بقول مبارك لشاهد الصالح معدل 37، شوي بعطينها بوناس، مو كله من 30. كيف يا حنين؟ وحد الله يا حنين، حنين مو يا أنا بطلت عارف أجمع، يا أنا بطلت 37 من 30، كيف ماخذ بوناس؟ مزبطش، عدل المعدل عشان نعدل المباركة. ألف ألف مبارك. فاصل بعده نواصل إن شاء الله، بقوا بالقرب من حياة تكرم.
2: ترويحة برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
4: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
5: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
6: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
7: مدارس الاحتراف، مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو.

0: براند عالمي نضعه بين يديك.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-159-11.
7: شنطة مدرسة أو للسفر، لرياضة أو بزنس مان، لف السوق بتلاقيها بكل مكان.

0: الوكيل الحصري العلبي للحقائب. زورونا على الفيسبوك للجملة 0797-412-342. حقائب فيرتكس تدوم طويلاً.
1: الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، كلية المجتمع العربي، وجهتك الأولى لبرامج البكالوريوس في إدارة الضيافة وفنون الطهي والهندسة الميكانيكية الأوتوترونيكس والبرنامج الدولي البيتك في الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني والألعاب والرسوم المتحركة، إضافة للدبلوم الشامل في الصيدلة والمختبرات الطبية والتمريض المشارك وذكاء الأعمال والتصميم الجرافيكي وفنون التصميم الداخلي والديكور. 06-53-42-182 عمان الأردن.
2: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث، أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
3: بدك تبني مستقبلك وتضمن تخصص مطلوب ومميز؟ كلية حطين رواد التعليم التقني، سجل اليوم وابدأ طريقك نحو النجاح. الرياضة، الوسائط المتعددة، الأرشفة الرقمية وغيرها من التخصصات المميزة، تسهيلات بدفع الرسوم ومواصلات ميسرة. كلية حطين عمان، شارع مادبة مقابل الإذاعة والتلفزيون. 0778499444.
4: في مدارس الرمز نزرع القيم قبل القلم ونبني الإنسان قبل البنيان. بيئة آمنة وصفوف فلكية متميزة تصنع الشخصية وتعد القادة. سجلوا أبناءكم الآن واستفيدوا من بطاقات العضوية المميزة. نحن على درب المنى رمز وقادة. منطقة السرو قبل جامعة عمان الأهلية. 0788-10-10-70.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.

الأحمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية.
4: مدارس وروضة العلوم التطبيقية.
5: مدارس الاحتراف. مكيفات جريت. مدارس الحداثة التربوية. باور بانك جيليكو.

0: موجز الأخبار برعاية
1: شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
2: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

موجز الأخبار من حياد FM يقرأه محمد رياض. رئيس الوزراء جعفر حسان يتفقد أعمال إعادة التأهيل في مستشفى البادية الشمالية التي كان قد أوعز بها في زيارته الأولى إلى المستشفى. رئيس الوزراء يفتتح حديقة المفرق الجديدة على مساحة 200 دنم كأول حديقة من نوعها في المحافظة. وزير التربية والتعليم يقول أن مشروع النقل المدرسي طويل الأمد وقد يستغرق التوسع فيه بين 2 و4 سنوات. استشهاد فلسطينيين وإصابة 3 آخرين بنيران جيش الاحتلال في قطاع غزة. استشهاد طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم عسكر شرق نابلس. وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني يقول إن دمشق تتوقع استئناف المفاوضات قريبا مع تل أبيب بشأن اتفاق أمني تأمل في أن يؤدي إلى انسحاب إسرائيلي من الأراضي السورية. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يقر بأن المجتمع الإيراني يواجه صعوبات عدة فيما تعتزم الولايات المتحدة تشديد ضغوطها على اقتصاد إيران. انتهى الموجز في أمان الله.

0: موجز الأخبار برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.
1: منصة وتد التعليمية، طريقك للنجاح.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياتي FM لاستكمال مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا أحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياتي FM. نستكمل معكم مشوار ترويحة اليوم. مساء الخير لكل انضمون على السماع ليواصلوا معنا مشوار ترويحة. شو حط لهم أغنية لحمزة نمرة مكيفين عليها؟ إيه؟ شمس؟ أوكي، عشان هيك مبسوطين. يلا على كل حال، الله يهدي البال ويحفظكم ويرعاكم جميعا. بمسع كل أصدقائنا كل أحبائنا كل اللي انضمون على السماع ليواصلوا معنا مشوار ترويحة اليوم. بالتأكيد في غزة المشهد مختلف، ولا شك أنه يجب أن نتحدث عن غزة في ظل ما يحصل اليوم هناك. كان هناك غارات إسرائيلية على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، وكان هناك دعوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي. بالتأكيد اللي بشاهد المشهد أمامنا أو بشوف الصورة بشوف قديش المشهد صعب جدا على كل من يتابعه. لكن المرة هاي تعود الحرب من جديد في قطاع غزة، ليس فقط على سكان قطاع غزة، على الناس، على الكبار، على النساء والمراكز الصحية وغيرها، وإنما على الأطفال وبشكل مختلف جدا في صورة غريبة عجيبة. اليوم الاحتلال الإسرائيلي يرى كل من يطلق طائرة ورقية أو يعني بيطير طيارة زي ما بنحكيها في السماء، طائرة ورقية طبق، احنا بنحكي عنه طبق، تمام، هذا مكان مهدد للاستهداف. الموضوع بدأ من قبل يومين بالضبط عندما انقطعت إحدى الطائرات الورقية اللي هي عبارة عن خلينا نحكي طبق، وطبعا هذا الطبق طار ليدخل داخل الخط الأصفر، فبدأ منهم يسكنوا في مستوطنات غلاف قطاع غزة بالحديث عن أن الأمن يعجز عن الحفاظ عن منظومة الأمان داخل هذه المناطق التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهز أركانها. مباشرة الموضوع بتوقف عند هذا الموضوع؟ لا، وزير الدفاع أو وزير دفاع الكيان الإسرائيلي يوعز بالعمل ضد إطلاق أطفال من غزة طائرات ورقية. يعني أي طائرة ورقية بتيجي من أي مكان بتتبعوا لها فيقوموا بقصف هذا المكان أو استهداف الأطفال اللي أطلقوا هذه الطائرات الورقية. طبعا هم نعرف أن الطبق مرات مع الهواء القوي ممكن ينقطع. لا، ممنوع، ممنوع أطفال غزة يطيروا أطباق. حسبنا الله ونعم.

معلش يعني في قطاع غزة الجهد يكون مضاعف وفي وزارة الصحة يكون الموضوع أكثر صعوبة، لكن رجال غزة ونساء غزة قدها وقدود. عدد من الفحوصات المخبرية تمكن أهلنا في قطاع غزة استئنافها وعودتها، بالذات بعد ما تمكن فرق فنية أو تمكن مجموعة من الفرق الفنية من صيانة هذه الأجهزة وإعادتها للعمل رغم الدمار الواسع اللي لحق بالمختبرات والمختبر المركزي في إحدى المستشفيات في قطاع غزة. نحكي عن فحوصات زي التي أس أتش، زي الأن، زي البي كي يو وغيرها طبعا من الفحوصات، ويعني موضوع الكشف المبكر لأمراض الأطفال، واستعيد نحو 60% من فحوصات الأمراض المعدية بتقنية البي سي آر إذا بتذكروا أيام كورونا والبي سي آر، لكن لا تزال فحوصات مرضى أمراض الدم والأورام متوقفة بسبب نقص الأجهزة والمواد المخبرية. بوركت الجهود، جهود أهلنا في قطاع غزة اللي فعلا ليس لها مثيل، وأيضا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم عليهم هذا النصر بالعزة والتمكين ويعيننا على نصرتهم، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: والله الوضع صعب داخل قطاع غزة، الوضع كارثي وأكثر مما نتخيله وكنا نشاهده في الإعلام.
1: احنا مش بمستشفى، احنا بمدينة كاملة.
2: طيب يا جماعة، موضوع استخدام السيارات والسرعة اللي ممكن لا قدر الله تودي بحياة الأشخاص. أحد الآباء وضع صورة ابنه عند عداد السيارة حتى يذكر أنه إذا السرعة تجاوزت هذا الحد من السواقة أو في القيادة معناها أنه دير بالك يابا، أنت عم تقترب أكثر من الخطر. فيعني فكرة جميلة بصراحة، حبذا لو البعض يعني يستخدمها إن كان يعني بينسى حاله وهو بيسوق. لكن أنا بحكي بصراحة الأصل الأب الواعي عارف أنه السرعة تقتل، وعارف أنه في له أبناء، في له زوجة بيستنوه. فالله يا ربي يحفظكم جميعا ويهدي بالكم ويبعد عنكم الشر. فالحذر الحذر من موضوع السرعة الزائدة، بالذات في الدخلات، في الزجج، في الأماكن المش مكشوفة، في التقاطعات، التجاوز الخاطئ أحيانا مع استخدام السرعة. وهذا الكلام بيقودني مباشرة لموضوع القرب من المدارس، الشوارع اللي قريبة من المدارس. أولادنا بروحوا بيجوا على هاي المدارس، الله يحفظهم ويرعاهم جميعا. يعني أنا بقول لكل شخص بيستخدم سيارته في المناطق اللي فيها مدارس، نتقي الله سبحانه وتعالى، بدنا شوي شوي نمشي، بدنا نعطي أولوية لهؤلاء الأطفال. هم فعلا منهم بيكونوا بلهاء، في أطفال بيكونوا متنبلين، أنا آسف، بيكونوا طالعين من المدرسة ملخمين، فبطل يميز هاي سيارة ولا هذا هوا ولا يعني. أنت بس روح جرب حظك وشوف هالولاد هم طالعين من المدارس، أقسم بالله العظيم بس صف السيارة وضرب وضحك، شوف ما شاء الله اللي بيمشي بعدين برد بيرجع بقرر إنه يقطع بعدين بتردد. يعني ديروا بالكم، الله يحفظكم ويرعاكم. والله يا جماعة يعني هدول الأطفال عن جد عن جد يعني الله يعينهم ويهدي بالهم ويعينهم على وقتهم. هاي دعوة أمي، الله يعينكم على وقتكم يا أمة. فأنا بقول الله يعينهم على وقتهم. هدول الأطفال ليش أبو ينال بعضهم بلاء. الله يحفظهم ويرعاهم عن جد. يعني مهم سألهم سبع حصص ماكلين راس المعلمين نافخين روسهم جوا المدرسة، طبعا بده يطلع الولد متنبل مش شايف قدامه وجوعان وصف مخنوق، وإذا في فشي في مروحة ولا في شباك عاد. الله يجبر على الأولاد يا رب، الله يجبر عليهم. ريحة الصف لحالها قصة بينا، خليني ساكت.
3: من الصبح غرقان في مشاكل ومن البداية اليوم قابل
2: أسفل. كيف كلمة بلهاء؟

0: يعني صالح بتصحيح المعلومة تقول أبو حلقة أنت بتحكي عن جماعة الأكاديمي اللي هم من 30 علامتهم، بينما البيتك علامتهم من 35. والله إذا هيك الله يبارك ما شاء الله علامة ممتازة في البيتك، والله يوفقهم جميعا لكل خير، اللهم آمين يا رب العالمين. طيب يا جماعة هيو بعتت خلاص، اسمع مشيني أنا مسافر مش فضيلك أس. جاني أبو رياش بقول لي وينها في الأردن. خلص يا حاج الله يبارك للجميع، ألف ألف مبارك إن شاء الله وقبال عند شنينك أبو رياش. طيب أروح مباشرة أنا وياكم لموضوع أو في فيديو انتشر لإحدى السيدات وهي ترش سحر على منزل عائلة. طبعا أنا بعرفش هذا بالأردن ولا مش بالأردن، مش قادر أقرر أو أميز لأن نمرة السيارة مش مبينة، لكن الفيديو يظهر أمامنا على شاشة تلفزيون حياة لسيدة تأتي ومعها شريطة يبدو أن عليها سحر وتمسح أمام هذا المنزل بهذه الشريطة. طبعا هلا أبو ينال بيقول لي طب افرض جاية تمسح المرأة، ما هي مش طالعة من الدار، هي جاية من برا الدار، هذا أولا. ثانيا مسحت الدرج، بعدين مسحت الباب، بعدين مسحت بوز السيارة، يعني في إن في الموضوع. على كل حال اللهم إن كان هذا سحرا فأبطله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيد الكائدين في نحورهم، لأنه فعلا الله يكفينا الشر، يعني ومن شر النفاثات في العقد. أسأل الله أن يجيرنا ويبعد عنا وعنكم كل شر وكل سحر. طبعا بالمقابل هذه كاميرات بتوثق هذا المشهد. على كل حال الصورة أمامنا، وأنا بقول لكل شخص اكتب لنا بالتعليقات هل سبق وسمعت عن قصة شبيهة، حدا رش سحر، حدا رش إشي معين لا قدر الله، شيء في عمل أمام المنازل، منشنون الناس اللي تعرضت لمثل هذا الشيء وادعوا لهم أن ربنا يبعد عنا وعنهم كل أذى وكل سحر وكل شر، اللهم أمين يا رب العالمين. والله عليه توكلنا يا رب، عليك توكلنا يا الله. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فاصل، بعده نواصل نتحدث معكم بموضوع ترويحتنا لهذا اليوم، ورح يكون يلا ماشي بعد الفاصل. حاضرين، قول لي اطلع فاصل بدنا نحكي فاصل ونواصل إن شاء الله. أبشر.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
3: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
4: مدارس الاحتراف، مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو،

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا. ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز، نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

حقائب براود، الجديد من العلب للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545239.

0: البيت. اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة، دخلة أم الصماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: لقيت مدرسة بتهتم بالعلامات، بس أنا بدي أكتر من هيك.
2: وأنا كمان بدي مدرسة تبني شخصية ابننا وتغرس فيه القيم وتهتم بالقرآن وتتميز بتعليم اللغة الإنجليزية والرياضيات بأحدث الوسائل التعليمية والشاشات التفاعلية.
3: لهذا كانت مدارس وروضة العلوم التطبيقية 30 عاماً نبني الإنسان قبل البنيان. 079-570-32-23.
4: مستشفى شميساني 45 عاماً في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك مستشفى شميساني.
5: لأن المستقبل يبدأ من مقاعد الدراسة، تطلق الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين حملة العودة للمدارس بتقديم فحوصات تشخيصية من خلال مراكزنا الصحية. ساهم اليوم بتغطية فحوصات الأطفال في المخيمات عبر 079-16-16-116. كليك ماب جو.

طيب مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030.

0: كرم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3 99 1.

0: هنا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
3: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
4: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
5: مدارس الاحتراف، مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو،

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار تربية اليوم. كثير من المواقف بتمر علينا بنقول خلص فشلنا، أو خلص هاي آخر خطوة بالنسبة لي، ما راح أقدر أكمل خطوة على طريق النجاح. موقف أو لحظة فشلت فيها لكن قمت وكملت وصلت اللي بدك إياه. كثير هي لحظات الفشل اللي عشناها بحياتنا، لكن بالأخير بعد ذلك بتكتشف إنها بالعكس هي خطوة على طريق النجاح. على 06-516-4020 و06-516-5020 06-516-2060 06-516-2020. لحظة فشلت فيها لكن اكتشفت بعد هيك إنها خطوة على طريق النجاح.

0: ابو ينال كم مره تعرضت فيها لموقف قلت خلاص انا مش قادر؟ لا فشلت بعدين ما شاء الله طول عمرك ناجح ما شاء الله طول عمري فاشل. لا يا ما شاء الله عنك كريم كم مره بقول لك كتار. طيب ابو مالك معنا على الهواء مباشر. يسعد مساك.
1: الله يسعد مساك سيد. والله اليوم احلى صباح.
0: اسعد الله قلبك يا حبيبي. ربي يحفظك ويرعاك.
1: واحلى احلى كل شيء اليوم.
0: الله يسعد صباحك ومساك.
1: بعدين شغله ثانيه على شغله الباب السحر ما السحر. تذكر باب الحاره في ريال لما رشت شو اسمه؟
0: اللهم شل امل في ريال. ليش شو سويت في ريال؟ سحرت الحاره. الله يهدينا.
1: باب الحاره زيك تذكرتها بس.
0: طيب ابو مالك الغالي كم مره شعرت انه خلص سكرت بوجهك بعدين ربنا شاء انها لا تكون هي عباره عن خطوه؟
1: والله بتعدي. انا الحمد لله اللي الفشل عمره ما كان هدفي. كل ما بدي اقرب اني احس حالي اني قربت بقوي حالي وبمشي.
0: الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يبارك لك. اسال الله ان يوسع عليك ويرزقك من واسع يا حبيبنا يا ابو مالك.
1: واحلى صباح سيدي اليوم والله.
0: اسعد الله صباحك ومساك. شكرا يا حبيبنا. شكرا
1: على.
0: بارك الله فيك. تحياتي لك.

0: تألقت آمال.
1: كم شخص هيك حمل له مادة في التوجيهي؟ مادتين، ثلاث، أربعة، خمسة، ستة، كبوت كبوت، ستة، سبعة، يعني بعدين سبحان الله ربنا وفقه ومشت أمور. كم شخص كان يدرس تخصص معين شاف حاله مش قادر يكمل بهذا التخصص، لكن سبحان الله سرعان ما مشت أموره. أخوانا والله مرة في مرحلة من مراحل الدراسة في الدكتوراه، في سفرة من السفرات روحت قلت خلاص رنيت عبي قلت يابا أنا مسامحك، لا بدي دكتوراه ولا بدي أكمل دراسة، هذول الجماعة اللي في ماليزيا ولا بيعرفوا ليه يمشطة ولا عندهم، لا تقول لي أبو حلقة ولا تقول لي غير أبو حلقة. وقررت إني أروح، قال لي يابا اسمع يعني أنا نصيحتي أصبر، تعال على حالك، بكرة إن شاء الله لما تخلص أمورك بتعرف كيف النجاح له ثمرة، وما في شيء بالساهل، مش هيك؟ في شيء بالساهل؟ لا والله ما في شيء بالساهل. حاب أسمع منكم مواقف، لحظات مريتوا فيها، ويعني أو شغلات معينة صارت معاكم شعرتوا في أولها أنها فشل أو هيك إشي مش زي ما بدكم، لكن سبحان الله سرعان ما كانت الانفراجة بعد ذلك. على 06-516-4020 06-516-5020 و06-516-2060 و06-516-2020. عبد الرحمن أسعد الله مساك.
2: الله يسعد مساك دكتور، كيف حالك؟
1: يا حياك الله يا حبيبنا.
2: فاكهة حياة فم، الله يطول بعمرك يحفظك.
1: أسعد الله قلبك يا حبيبنا، الله يحفظك ويرعاك.
2: الله يسعدك. بدأت معي القصة، كان عندي سوبر ماركت في عمان
1: ما شاء الله،
2: والحمد لله كانت الأمور طيبة إلى ما فتح واحد إكباري سوبر ماركت ثاني وبلش يضارب علي، صار يبيع بالدين وبالأقساط ودخل شيء غريب على المحل،
1: لا حول ولا قوة،
2: صار يضارب علي. سكرت الدنيا في وجهي، وانا قلت بتنزل على العقبة عشان افتح سوبر ماركت هناك، وبالفعل لقيت شريك معي ونزلت على العقبة. اول ما وصلت على العقبة بطل يرد على التليفون، بطل يرد على التليفون ولا على اي وسيلة اتصال ولا على بيته، مش موجود في البيت وابدا، اختفى الزلمة وطف ملح وذاب الحمد لله. وكنت انا مرحل بيتي ومرحل اولادي وكل اموري تمام، كانت جاهزة بس هو اختفى.
1: طيب
2: بعد تقريبا شهرين الحمد لله صحت لي وظيفة في شركة لحد الآن أنا معاها لمدة 8 سنوات
1: في العقبة،
2: فاستعدت الأمل من جديد بالله وثقت لي رجعت نفسي أكثر من أول، والحمد لله نجحت إنه ما فتحت مشروع السوبر ماركت لحالي، لكن نجحت إن لقيت الوظيفة.
1: إن شاء الله يكون رزقك بهذه الطريقة، الله يوسع لك ويبارك لك. أسأل الله أن يبارك لك في صحتك وعافيتك وأهلك وعيالك ويحفظك يا عبد الرحمن، ألف ألف يعني خير وبركة ودعوات من الله لك يا حبيبنا، الله يحفظك ورعاك، ربي نور دربك. شكرا لك يا حبيبنا. شكرا. أبو علي يسعد مساك.
3: يسعد مساك يا سيدي،
1: حياك الله يا أبو علي.
3: حياك الله، كيف حالك؟
1: اللهم لك الحمد. لوهلة شعرت بالفشل لكن بعد ذلك سبحان الله انفرجت الأمور وتيسرت، إيش اللي صار؟
3: والله صار معي موقف يعني بصراحة هذا خلاني بعديها أآمن يعني إيمان تام إنه الرزق بيد الله سبحان وعمرك الله. ما تزعل، عمرك ما تزعل على فرصة راحت منك لأي سبب إن كان، ربنا يمكن مخبي لك إشي أحسن
1: سبحان
3: يعني
1: الله.
3: ربنا عن عنك، هي القصة لها تفاصيل بس أنا راح أختصر لك إياها بدقيقة.
1: نعم،
3: أنا كنت بدرس جامعة وبشتغل في نفس الوقت وتركت شغلي في مرحلة معينة، كنت سنة ثانية اللهم صل على سيدنا محمد، تركت الشغل وأجلت جامعة وما في فلوس يعني مرت في ظروف صعبة.
1: نعم.
3: وبلشت أدور على شغل، قابلت في وظيفة كانوا طالبين للمطار وظيفة، في صديق لإلي برضو كمان بدور على شغل أخذته معي بالمعية، دخلت قابلت وحكى لي حاول تدبرني يعني معك بالمقابلة أو كذا بطريقة معينة، هي المقابلة لإلي يعني كانت.
1: نعم.
3: وهو راح معي بالمعية يعني.
1: أخذوه وما أخذوك؟
3: والله في النهاية أخذوه وما أخذوني، وأنا والله ما زلت
1: انبسطت له
3: يعني إنه أنا كنت سبب، كنت سبب وقتها زعلت، مش لأنه أخذوه وما أخذوني، زعلت لأنه أنا بحاجة الشغل وظروفي صعبة ومأجل جامعة والله يعني في أمس الحاجة لأي وظيفة، لذلك كنت أشتغل مياومة يعني بهاي الفترة مع أي حدا. بعدين بعديها بفترة وجيزة يعني مش هذا، ربنا رزقني بشغل بشركة محترمة ويعني وظيفة كويسة وظلت فيها لبعد ما خلصت جامعة كمان يعني، وفتحت لي بعديها هاي فرصة لعمل برضو ثاني أفضل
1: سبحان الله.
3: سبحان الله كيف ربنا منع عني إشي بس عوضني بإشي أفضل يعني،
1: بدي أكلمك بشيء ثاني. الله يوسع لك أبو علي، ربي يبارك لك، وأسأل الله يعني سبحان الله يكفي شعورك لأخوك المسلم إنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. لو أي حدا غيرك بقول لا أنا الفرصة إلي أنا بدي أروح أقدم للشغل هذا، بس يطلع لي ممكن أشوف له، بس إنه أنا وياه نروح مع بعض نقدم طب بلكي أخذوا. وفعلا هذا ما حصل. الله يوسع عليك يا أبو علي، بارك الله فيك. أبو أسامة الله يسعد مساك.
4: السلام عليكم سيد أبو عبد الله.
1: يا حي الله أبو أسامة الغالي، كيف الجو فوق؟
4: والله نار يا أبو عبد الله. 40 الله يعيننا وعينه.
1: فوق 40
4: 40 يا سيد أبو عبد الله.
1: الله يا رب يجيرنا ويجيرك من النار يا رب.
4: حبيبه لقلبك بدي أعطيك قصة فشل بنت ياز.
1: يا حبيب أبو أسامة هات سم طال عمرك.
4: ابن أخوي رصد بالخصوصي 43 مرة وكل يوم بجدد موعد، يعني مش يأسى
1: ما شاء الله. 43 مرة
4: 43 ومش يأسى. أفضل الأغلاف يا أخوي أبو عبد الله بعد 43.
1: هذا الله يبارك له ما شاء الله عنه، إن شاء الله ربنا يعطيه يطلع للعموم مباشرة بدون خصوصي.
4: فإحنا منقول يا أبو عبد الله ربنا شو ما أخر نجاحك هو إلك لصالحك.
1: آه والله.
4: وقته وميعاده أخوي
1: يا رب. الله ينجحه الله ينجحه يا رب.
4: يسعد قلبك.
1: ربي يباركك يا أبو أسامة، كل الشكر لك يا حبيبنا، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لأبي أسامة، شكرا. 43 مرة كبير والله، 43 مرة الرخصة. أحكي شغل عليها ولا بتحاسب عليها؟ الله يغفر لنا بس. أسأل الله إن المرة الجاية يكون، أو يعني المرة هاي اللي بدي أفحصها هسا تكون الرخصة معها بإذن الله يا ربي يا الله.

0: حياكم الله من جديد أم عبد الرحمن. يسعد مساكي.
1: يسعد مساك دكتور.
0: حياكم الله، كيف الحال؟
1: الحمد لله، الله يرضى عنك.
0: سكرت يا أم عبد الرحمن، لقيناها خلص فشل، لكن إن شاء الله أن تنفرج. شو صار معاكي؟
1: كثير أشياء صارت. بداية من مرحلة الدبلوم، كنت في الدبلوم أنا وقررت أجسر في الجامعة، كان تخصصي إنجليش. دخلت نفس التخصص، المواد كانت جدا صعبة بعد انقطاع طويل يعني. تعثرت بأول امتحان 3 من 20 جبت فيه. صرت أبكي، بدي أترك التخصص وأحول لإشي غير. مع أني أنا يعني بحب تخصصي. يعني بس قررت أني أنا أطلع من يعني بتحدي أقوى لنفسي. اعتزلت أسبوع الناس، أمتست نفسي بهاي المادة بفضل الله، يعني جبت 16 من 20 بالسكن، بالفاينل ضبطت فيه الحمد لله. كملت الماستر، بالماستر تحدي آخر كان أنه شامل، أنا أخذت مادة تعرف كل المواد بيومين.
0: صحيح.
1: أيضا صرت أبكي، إيش عملت بحالي أنا يعني؟
0: قضيتيها تبكي يا عبد الرحمن؟
1: والله بكيات،
0: قضيتيها بكي.
1: بس لازم أطلع من الكومفورت زون تبعي.
0: الله يبارك لك، والله ما شاء الله عنك، الله يبارك لك
1: جميعا دكتور.
0: لا كلنا عيطنا، عادي ترى مش لحالك، كلنا عيطنا عادي وما زلنا نبكي.
1: لا ان شاء الله سعادة قادمة
0: يا
1: دائما.
0: رب اللهم امين.
1: بس يا دكتور هي شغلة اخيرة، حتى في محطات العمل يعني الانسان يتعثر احيانا.
0: طبعاً.
1: يحبط يفشل.
0: طبعا.
1: صدقا مرة هيك تعبت في عملي، هاي بختم فيها، فكنت راح اترك العمل، مسكت كتاب كله ايجابي وهيك، قلت يعني اقرأي يا بنت وافتحي هيك صفحة وشوفي شيء حلو يمكن يطلع لك. والله كانت الصفحة سعادتك بيدك أنت، وليست في يعني سعادتك ليست في تغيير المكان أو الأشخاص، سعادتك قرار عندك أنت.
0: جميل.
1: فعلا لو رحت على المحل هذا أو المحطة هاي أو الوظيفة هاي، الناس هذول موجودين في كل مكان.
0: صحيح.
1: لازم أنا يعني أشتغل
0: أنا بصنع
1: على نفسي
0: السعادة في المكان اللي أنا فيه.
1: كيف دكتور؟
0: بقول أنا بصنع السعادة في المكان اللي أنا فيه، ربي بارك لك.
1: أحسنت، وبصنعها لنفسي كمان ولمن حولي يعني.
0: الأمور طيبة الآن إن شاء الله أم عبد الرحمن؟
1: نعم.
0: بقول الأمور طيبة إن شاء الله الآن.
1: مديرة كبيرة.
0: مديرة كبيرة. مدير كبير. مديرة كبيرة. ما شاء الله عنك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. ما شاء الله عنك. أسأل الله أن ربنا يعلي مراتبك في الدنيا والآخرة. شكرا لأم عبد الرحمن. بارك الله فيك. تحياتنا لك. وربنا يحفظك ويرعاك. ذكرتني بنتي فطوم حطت لي ستيكر على الموبايل، مدير كبير. على الفاضي طبعا بس هيك. طيب. محمد يسعد مساك.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيفك يا دكتور؟
0: الله يحفظك.
2: والله يا دكتور أنا مشكلتي يعني كان واجهني قضاء وقدر يعني. أنا وأنا تقريبا في الصف الخامس، هذا الحكي من يعني 1970
0: ما شاء الله. تمام.
2: صار عندي تدني في البصر.
0: نعم.
2: إلى درجة أنني لم أستطع يعني أقرأ القراءة عن اللوح ولا عن الكتاب.
0: سبحان الله.
2: فتركت المدرسة 20 سنة. بحثا عن وظيفة لأنه خلاص فقدت البصر
0: الحمد لله.
2: إلى أن يعني صار عندي وظيفة يعني توفرت إلي الحد الأدنى من التمويل المالي.
0: نعم.
2: عندها رجعت لحلمي القديم متابعة الدراسة.
0: سبحان الله. بعد 20 سنة
2: كان صفي 5 ابتدائي.
0: نعم.
2: سبحان الله وزارة التربية والتعليم سمحت في سنة من السنوات أن يتقدم الوحدة التوجيهي بغض النظر عن مستوى السابق.
0: جميل.
2: فقدمت والحمد لله نجحت.
0: ربي لك الحمد.
2: وتابعت دراستي إلى كلية الحقوق، حصلت على معدل تقدير جيد جدا.
0: نعم.
2: وتابعت دراستي إلى الماجستير وحصلت على تقدير جيد جدا.
0: نعم.
2: وها أنا يعني الوضع كان قضاء وقدر وليس يعني ظروف.
0: سبحانك. سبحانك
2: يد فيها أو للآخرين.
0: سبحانك يا ربي يا الله.
2: يعني من 5 ابتدائي على التوجيهي إلى البكالوريوس إلى الماجستير.
0: والعقبة للدكتورة إن شاء الله يا رب.
2: والحمد لله يا رب العالمين.
0: يا رب إن شاء الله العقبة للدكتورة والدرجات العالية يا ربي يا الله.
2: والله خلاص الان تقريبا يعني
0: الله ينفع فيك بعلمك، الله ينفع فيك بعلمك. بارك الله فيك يا استاذ محمد، ما شاء الله لا قوه الا بالله، والله شيء مفخره، والله شيء بنرفع راسنا فيه عالي، والله ربي يبارك لك. اشكرك يا حبيبنا، جزاك الله كل خير على هالمشاركه الجميله، شكرا لك. نختم باخينا ليف. الو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: يعطيك العافيه ابو عبد الله.
0: الله يعافي عمرك يا حبيبنا.
3: بال 2012 تقريبا خلصت من تخصص معين.
0: نعم.
3: تمام، وقعدت 5 سنين بدور على شغل. نعم. الاقي شغل مناسب ما فيه، تقريبا كنت بنتقل من تعثر لتعثر.
0: لا اله الا الله.
3: في هذاك الوقت تقريبا اشتغلت في 10 اماكن.
0: يا الله.
3: تمام، ما ثبتت في مكان تقريبا اكثر من سنتين. بعدين حكيت بدي أدرس التخصص اللي أنا بدي إياه، لغة عربية.
0: نعم.
3: درست اللغة العربية، كنت في نفس الوقت تقريبا متزوج وبشتغل. كانت الظروف صعبة جدا، لكن سبحان الله يعني بعد ما انهيت اللغة العربية يعني كأنه رب العالمين ورجاني أنه كان أحسن قرار اتخذته أني أرجع أدرس لغة عربية.
0: سبحانك يا ربي يا الله.
3: لما قدمت على الجامعة من أول طلع يعني قدمت لأكثر من جامعة، وفي جامعة في الآخر حسبتها بس تكمل الطلب، يعني انه بدي اكمل الخيارات ما كنت بدي اياها،
0: وطلع لك هاي الجامعة.
3: عفوا،
0: بقولوا طلع لك هاي الجامعة.
3: عفوا مش سامع كويس.
0: بقولوا طلع لك هاي الجامعة.
3: طلع لي هاي الجامعة
0: طبعا، وهيك بيجي الاخراج.
3: ولاني ما بدي اياها طلعت لي سبحان الله. بعد سنوات تبين لي لو رجع في الزمن ما راح اختار الا هاي الجامعة.
0: يا الله يا الله.
3: خلصت بكالوريوس سبحان الله، وبعدين قدمت الماجستير وخلصت ماجستير، وبرضه نفس اللي في الماجستير قدمت لجامعة وجامعة ثانية وطلعت لي الجامعة اللي ما بدي إياها. سبحان الله، لحكمة رب العالمين. طلعت لي الجامعة اللي ما بدي إياها. بعد ما خلصت الماجستير تبين لي لو رجع في الزمن راح أختار الجامعة اللي طلعت.
0: ربي بارك، وكانت الخطوة على طريق النجاح.
3: سبحان الله، كل خطوة بتمر معك والله يا أبو عبد الله كأن رب العالمين بقول لك اختيارك كان خطأ واختياري لك هو اللي كان صح. بس بعد
0: بارك.
3: سنوات يبين لك هذا الحكي. إذا أنت كنت مؤمن بأن اختيار ربنا لك أحسن، راح تعرف من ساعتها أنه هذا الاختيار أحسن بإيمانك بربنا.
0: سبحانك.
3: قبل ما تمر السنوات وتبين لك السنوات أنه اختيار ربنا لك أحسن.
0: ربي بارك لك.
3: الحمد لله بعد ما خلصت التخصص الأول، التخصص الثاني اللغة العربية، خلصت بكالوريوس وخلصت ماجستير، والآن أنا بالدكتوراه، وبسأل رب العالمين المزيد من التوفيق إن شاء الله.
0: الله ينفع فيك وبعلمك ويستخدمك ولا يستبدلك. بارك الله فيك أخونا الحبيب على هذه المشاركة الطيبة، يعني ختامها مسك سبحان الله، ومسك الختام كان معك في نهاية هذا اللقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق بالخير أمانينا، وأن ييسر لنا ولكم سبل النجاح وطرق النجاح، اللهم آمين يا رب العالمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يفرج على أهلنا في غزة وينصرهم وفي فلسطين نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم آمين يا رب العالمين. هذه دعوتي لكم بالخير، يعني سفرة صغيرة، أسبوع زمن إن شاء الله نعود لكم بإذن الله بعده، وأنا أكيد يعني بين إيديكم رح يكون أخونا الحبيب الغالي أحمد الرنتيسي والشباب الرائعين اللي بإذن الله يواصلوا مشوار ترويحة معكم في كل يوم. هذه تحياتي دعوتي لكم بالخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
5: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
4: روضة ومدارس تشالنجرز الدولية،
6: مدارس وروضة العلوم التطبيقية،
7: مدارس الاحتراف، مكيفات جريت، مدارس الحداثة التربوية، باور بانك جيليكو.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. أحياء أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 0655-090-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: باور بانكك بيكفيش وشحنك جد بطيء،

0: تيليكو.
1: تيليكو براند عالمي نضعه بين يديك.
2: في مدارس الفارس لا نعلم أبناءكم فقط، بل نبني شخصياتهم للمستقبل. تعليم نوعي وقيم راسخة وبرامج متميزة في القرآن الكريم ضمن بيئة تعليمية محفزة وكادر تربوي محترف. مدارس الفارس، علم وقيم وشخصية تصنع الفرق. 079-9-234-861.
3: صوت

0: اسم له تاريخ.
1: ماشي والناس ماشيين بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع

0: جل الاستحمام من هايجين لانتعاش وترطيب لا مثيل له. هايجين لصحة الملايين.
1: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك من الروضة وحتى الثانوية للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية 0786-45-12. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما، نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
3: ولأن التميز لا ينتظر، التسجيل مستمر لاستقبال طلبة يصنعون فرقاً. مدارس الحداثة التربوية، صفوف مجهزة بشاشات حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومختبرات علوم وحاسوب وروبوتكس حديثة. لمجابلين 0799-400-962. مدارس الحداثة التربوية، حداثة ترى ورقي يصنع، والتميز عنوان.

0: تجريت اختيارك الذكي. الوكيل الحصري شركة الباشا للتجارة والاستثمار أبو عبد الشامي وأولاده، شارع مكة دخلة أم السماق، تليفون 079-329-29. جريت.
1: بين طالب يحفظ وطالب يفكر ويبتكر في فرق كبير. في تشالنجرز الدولية، تعليم بريطاني اي جي وذكاء اصطناعي وروبوتكس ولغة انجليزية قوية مع الاهتمام باللغة العربية والقرآن الكريم. والأجمل، واجباته تنجز داخل المدرسة. تشالنجرز الدولية، اعداد الطالب للحياة. ضاحية النخيل، طريق المطار. 079-88-181.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لا تدع أجمل سنوات طفلك تمر في مكان عادي. في روضة مونتسوري الروابط الدولية يعيش طفلك المونتسوري الحقيقي باللغة الإنجليزية منذ يومه الأول في بيئة آمنة تنمي شخصيته وثقته بنفسه. بمناسبة الافتتاح خصم 50% لفترة محدودة. 079-353-53. روضة مونتسوري الروابط الدولية الزرقاء الجديدة شارع 26.

حياة اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. السادسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة اف ام.

0: الأصل السادسة من حياته. فما السلام عليكم، والبداية بالعناوين. وزير الخارجية يؤكد أن زيارة الملك إلى الصين ستشهد توقيع اتفاقيات عدة. شهيدان في غزة واستشهاد طفل برصاص الاحتلال في نابلس. إيران تترقب العقوبات الأمريكية الجديدة، وقائد الجيش الباكستاني في طهران للبحث عن مخرج. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية مأمون عبد الكريم، ومن التقديم محمد رياض. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال لقائه عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وزير الخارجية وانغ يي، قال إن زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى الصين ستشهد توقيع اتفاقيات تسهم في توسيع مجالات التعاون والبناء على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين التي أقرت عام 2015. وأكد الصفدي ووانغ يي خلال لقائهما على هامش زيارة الدولة التي يجريها جلالة الملك إلى الصين أهمية الزيارة الملكية والمباحثات المرتقبة في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والسياحي. وأجرى الوزيران مباحثات موسعة تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تفقد رئيس الوزراء جعفر حسان أعمال إعادة التأهيل في مستشفى البادية الشمالية التي كان قد أوعز بها في زيارته الأولى إلى المستشفى، ووجه بضرورة الإسراع بإنجازها قبل نهاية العام الحالي وتزويد المستشفى بما يلزم من كوادر مختصة وأجهزة ومعدات حديثة لتحسين واقع الخدمات الصحية التي يقدمها للمواطنين. هذا وافتتح رئيس الوزراء جعفر حسان اليوم حديقة المفرج الجديدة على مساحة 200 دنم كأول حديقة من نوعها في المحافظة، والتي أنجزت خلال 18 شهرا من قرار الحكومة بإنشائها وتقع بجوار جامعة آل البيت. كما وجه رئيس الوزراء عقب افتتاحه الحديقة وتفقده للمرافق الرياضية التابعة للجامعة بالقرب منها بإعادة تأهيل شامل لهذه المرافق وربطها مع الحديقة لتتكامل معها وإتاحتها للخدمة المجتمع المحلي والحركة الرياضية والشبابية. قال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة إن مشروع النقل المدرسي طويل الأمد، وقد يستغرق التوسع فيه بين سنتين وأربع سنوات. وأضاف محافظة خلال تصريحات أن مشروع النقل المدرسي الذي بدأ تطبيقه اليوم يعد الأول من نوعه في الأردن، مؤكدا أن المؤشرات الأولية وردود الفعل في اليوم الأول من تطبيقه مبشرة. وأشار إلى أن الطلبة نقلوا إلى مدارسهم فيما انطلقت الموجة الأولى من عودتهم إلى منازلهم بعد انتهاء الدوام المدرسي تحت إشراف معلميهم وبوجود مشرف في كل حافلة. ضبطت وزارة المياه والري سلطة المياه اعتداءات جديدة على مصادر المياه في مناطق المفرج والقطرانة والظليل، كانت تسحب مئات الأمتار المكعبة من المياه يوميا بطريقة مخالفة لتزويد مزارع وبرك، وتسببت في عدم انتظام وصول المياه إلى المواطنين والتأثير في الحصص والكميات المخصصة لبعض المناطق. وقالت الوزارة إن كوادر وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الأردن كشفت عن الاعتداءات خلال حملة تفتيشية ضمن جهود إحكام السيطرة على مصادر المياه، وبإسناد من مديرية الأمن العام والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية اليوم محاولة تسلل 4 أشخاص عبر إحدى واجهاتها الحدودية بعد رصدهم من قبل قوات حرس الحدود أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة. وتعاملت قوات حرس الحدود مع المتسللين وفق قواعد الاشتباك المعمول بها، وتمكنت من إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. إلى الشأن الفلسطيني، استشهد فلسطينيان وأصيب 11 آخرون اليوم جراء غارات إسرائيلية استهدفت مخيم صيرات وبلدة الزويدة وسط قطاع غزة، إضافة إلى قصف من مسيرة إسرائيلية شمال خان يونس جنوبي القطاع وفق مصادر طبية. وأفادت المصادر في مستشفى شهداء الأقصى باستشهاد 2 وإصابة 7 آخرين إثر قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لفلسطينيين وسط القطاع، في حين أشارت وسائل إعلام إلى أن أحد الشهيدين طفل قضى جراء غارة الاحتلال على بلدة الزويدة. هذا واستشهد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم عسكر الجديد شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية باستشهاد الطفل إسلام أحمد عجوري البالغ من العمر 14 عاما من مخيم عسكر الجديد شرقي نابلس متأثرا بإصابته الخطيرة في وقت سابق اليوم برصاص الاحتلال في منطقة الصدر بعد اقتحام المخيم. رفضت إيران اليوم التهديدات الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية جديدة، ووصفتها بأنها تعكس يأس واشنطن، محذرة من أن أي دولة تشارك في فرض القيود على طهران قد تتحول إلى عدو، فيما تستعد الولايات المتحدة للإعلان يوم غد الاثنين عن إجراءات قالت إنها ستكون الأشد في تاريخ العقوبات، بالتزامن مع زيارة مرتقبة لقائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى طهران في إطار جهود الوساطة لإنهاء الحرب. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن للإجراءات الأمريكية المرتقبة محكومة بالفشل، معتبرا أن انتقال واشنطن من العمليات العسكرية إلى العقوبات يعكس حالة يأس، ومؤكدا أن طهران لم تخضع في السابق للحصار أو الضغوط العسكرية والاقتصادية حسب تعبيره. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر لليورو حاليا مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار 1.36، الدولار مقابل الين الياباني 158، الذهب للأونصة يبلغ 4602، الفضة للأونصة 69، النفط الأمريكي الخام يبلغ 86. أسعار النفط برنت حاليا تبلغ 92 دولارا للبرميل.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة. في أمان الله.

0: حياة FM لحياة طيبة. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أقارن معكم الفرق بين موظف بيشتغل تحت الرقابة وموظف بيشتغل وهو مراقب حاله بنفسه. قواعد العمل بتجينا من فوق، نظام وتعليمات ومتابعات وعقوبات، أما أخلاق العمل فهي بتنبع منك أنت من داخلك. الأولى اللي هي القواعد بتضبطك لما يكون في حدا شايفك، والتانية بتضبطك لما ما يكون في حدا شايفك. والقاعدة هون القانون والقواعد والتعليمات هي الحد الأدنى في الانضباط الوظيفي والمهني، والأخلاق هي المرجع وهي الأساس. يعني إذا كان سؤالك دائماً شو اللي مسموح وشو الممنوع، فأنت غالباً بتشتغل عند أقل مستوى مطلوب منك، لأنه زي ما حكيت النظام ما بيغطي كل موقف. وفي الشغل وبيئة العمل دائماً في مواقف ما إلها تعليمات واضحة، وفي مناطق رمادية ما بتلاقي فيها لا تعليمات ولا نظام بيحكي لك شو تعمل. وهون اللي بيحدد تصرفك مش التعليمات، أخلاقك وضميرك أنت. طيب خليني أعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن تصير معانا في بيئة العمل. مديرك سافر أسبوع مثلا، فما في متابعة عليك، ما في اجتماعات، وما حدا بيسأل عنك كل شوي. شو بصير بمهامك وإنجازك؟ النظام والتعليمات ممكن ما تحاسبك على هالأسبوع بشكل مباشر، لكن أخلاق العمل بتحكي لك اشتغل بنفس المستوى وكأن مديرك موجود. وصدقني مديرك غالبا راح يعرف، لأنه ممكن يقارن مخرجات الأسبوع اللي كان موجود فيه بالأسبوع اللي غاب فيه. موقف تاني، خلصت شغلك الساعة 2 والدوام بيخلص الساعة 4، النظام بيحكي أنت موجود للساعة 4 فأمورك تمام، لكن أخلاق العمل بتحكي اسأل مديرك في إشي بقدر أساعد فيه، أنا خلصت شغلي، أو استثمر هدول الساعتين في تعلم إشي بفيدك في شغلك. مش المطلوب منك طبعاً إنك تضلك مشغول بس عشان الوقت يمر، المطلوب إنك تستثمر وقت العمل بشكل حقيقي مثمر. موقف ثالث، اكتشفت طريقة بتوفر عليك جهد وما في أي تعليمات واضحة تمنحها، هون وقف وما تنفذ، لأنه عدم وجود نص بمنع الإشي مش معناه إنه مسموح. اسأل مديرك وحكي له لاحظت إنه ما في تعليمات واضحة بتغطي هاي الحالة، شو الإجراء الصحيح؟ وهون عندي إلك اختبارين بسيطين قبل ما تتصرف في أي منطقة رمادية. الاختبار الأول بسميه اختبار العلن، لو تصرفي هذا انكتب بتقرير ووصل الإدارة، هل بكون مرتاح إني أحكي نعم أنا اشتغلته؟ إذا الجواب لا، وقف وما تعمل هذا الإشي. الاختبار الثاني اختبار التعميم، لو كان موظف في الشركة عمل نفس اللي أنت عملته، هل الشركة راح تمشي بشكل أفضل؟ إذا لا وراح يصير في فوضى ومشاكل، معناته راجع تصرفاتك وما تعمل هذا الإشي. وهون بيجي الانضباط الذاتي، إنك أنت تشتغل شغلك بأفضل شكل بدون ما تحتاج حدا يراقبك طول الوقت، وهاي من أهم الصفات في سوق العمل. لأن المدير ما بده موظف يشتغل فقط لما يكون واقف فوق راسه، المدير بده شخص يأتمنه على الشغل حتى لما ما يكون موجود. ونقطة مهمة، هذا الكلام طبعاً مش تقليل من قيمة الأنظمة والتعليمات، بالعكس الأنظمة والتعليمات ضرورية وبتحمي الموظف وبتحمي الشركة وبتحدد الحقوق والواجبات، لكن اللي بيبني اسمك مش إنك التزمت بالقوانين والتعليمات فقط، اللي بيبني اسمك إنك تعمل الصح حتى لما ما يكون في نظام يجبرك عليه، لأنه في النهاية الشركات بتوفق على أساس كفاءتك لكنها بتأتمنك على أساس أخلاقك. والخلاصة لا تسأل دائما شو أقل شيء مطلوب مني، اسأل شو التصرف الصح حتى لو ما حدا راح يراقبني. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والشركة اللي معاييرها أعلى من مجرد الالتزام بالقانون هي الشركة اللي بتبني سمعة وبتعمر.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في عمان وإربد. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 06-55-09-90. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. مدارس الوطن العربي الأولى في شرق عمان التي تحصل على اعتماد كامبريدج البريطاني. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-36-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا. مستشفى شميساني 45 عاما في مسيرته بتقديم الرعاية الصحية المتكاملة، تجمع بين الخبرة الطبية العريقة والكفاءات المتخصصة وأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية. قسم طوارئ مجهز لاستقبال جميع الحالات المرضية، قسم أشعة متطور وفق أحدث الأجهزة والتقنيات التشخيصية العالمية، عيادات اختصاص بجميع التخصصات، ووحدة متطورة للإخصاب والإنجاب. مستشفى شميساني، حيث تبدأ الثقة وتكتمل الرعاية. للاستفسار وحجز المواعيد 06-560-74-31. تابعونا على فيسبوك. مستشفى شميساني.

0: كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا سيرة هذه الأمة نبدأها مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد بكل قوته أن يأخذ هذا الصلح فعليا من قريش. ليه؟ لأن هذا الصلح كان يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم الآن أصبح حرا بالكامل في الحديث مع كل الدنيا فيما يتعلق بالإسلام والحديث عن الأمة والحديث عن كل ما يحتاجه الناس فعليا عن هذا الدين العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما انتهى من صلح الحديبية وعاد إلى المدينة بدأ يرسل رسائله إلى الأمم، إلى الملوك والزعماء والرؤساء والأباطرة كلهم. أرسل إلى ملك عمان، أرسل إلى ملك الحبشة، أرسل إلى ملك الروم، أرسل إلى ملك الفرس، أرسل إلى في كل مكان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسائله العظيمة. وبعضهم كان رده يعني طيبا، مثل مين؟ مثلا المقوقس عظيم القبط لما قرئ عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني جيد، لكن أنا أظن بملكي، يعني أنا عندي ملك عظيم أنا أخاف عليه، فبالتالي ماذا أفعل؟ أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد قرأت كتابك وقد فهمت ما فيه وكنت أعلم أنه زمان نبي وكنت أظنه يخرج بالشام، وقد أرسلت إليك بغلة تركبها وجاريتين. طبعا مين الجاريتين؟ السيدة سيرين والسيدة ماريا القبطية التي ولدت للنبي صلى الله عليه وسلم ابنه إبراهيم. الآن هذا واحد من الردود. واحد من الردود كان قاسيا جدا، من هو كسرى ملك الفرس. لما كسرى وصله كتاب النبي صلى الله عليه وسلم مزقه فورا وقال كيف يبدأ باسمه قبل اسمي، ثم أرسل إلى عامله على اليمن باذان وقال له بتبعث رجلين من عندك بيجيبوا لي هذا الرجل الذي يقول إنه نبي. شوف هو يظن إن النبي، انظر للسخافة، يظن إن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد واحد هيك في الصحراء، وبالتالي مش حتى بيبعث له جيش، بيبعث له رجلين. فلما إجوا للنبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا له يلا امشي معنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أنتم من وين جايين؟ قالوا من اليمن وبتروح معنا عند باذان عشان تروح عند ملك الملوك كسرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بكرة تعالوا لي. ففي اليوم التالي قال لهما قولا لباذان إن ربي قتل ربه، كسرى قتل. وقالوا له ما شو بتحكي؟ طبعا هذا يعني وحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أخبراه بذلك وقولا له إن ديني وسلطاني سيبلغ ما بلغ كسرى وينتهي إلى منتهى الخف والحافر، وقولا له إنه إن أسلمت أعطيتك ما تحت يدك وملكتك على قومك من الأبناء. فحملوا حالهم راحوا على باذان، ففجأة وإذا بشيرويه اللي هو الكسرى الجديد بيقول له إنه أنا قتلت كسرى الأب، وبالتالي أنت هذا الرجل اللي كان يعني والدي بعت لك عنه ما تجيش عنه. ففورا أسلم باذان والفرس الذين في اليمن. أما ملك الروم اللي هو هرقل فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا. وين وصلوا؟ وصلوا في القدس، أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في القدس. طبعا حديث في البخاري موجود يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. عند ذلك لما وصل الكتاب إلى هرقل في القدس قال انظروا لي إذا في ناس من العرب اللي موجودين هذول اللي من مكة ولا من يثرب، فذهبوا وصلوا إلى غزة وإذا بأبي سفيان مع مجموعة من التجار في غزة، قالوا لهم تعالوا على الملك. فهو فوجئ أبو سفيان شو عملنا؟ قالوا تعالوا معنا بس امشي معنا وانت ساكت. حملوا وإذا به في القدس فجأة يدخلونه على هرقل شخصيا، فصدموا في المشهد. قال أبو سفيان يعني فجأة وإذا بنا أمام هرقل، فهرقل يقول من فيكم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي خرج فيكم يقول إنه نبي؟ فقال له أبو سفيان أنا أقربهم نسبا. فقال له أقدم إلي، تعال تقدم وليكن أصحابك خلفك، فإن كذب فكذبوه بدون ما هو يندري. فقال أبو سفيان والله لقد علمت إني لو كذبت ما كذبوني، ولكن أنفت أن يقال عني كذاب. هذا لحظة، هذا في الجاهلية لسه. بس لو نتعلم الدروس اليوم. فقال له إني سألك عن هذا الرجل فأجبني. فبدأ يسأله قال كيف نسبه فيكم؟ فقال أبو سفيان هو فينا ذو نسب. فقال هل قال هذا القول منكم أحد قبله؟ قال لا. قال فهل كان من آبائه من ملك؟ قال لا. فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. أيزيدون أم ينقصون؟ قال بل يزيدون. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ قال لا. قال فهل اتهمتموه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال لا. قال فهل يغدر؟ قال لا، ولكن نحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها. يعني هو فقط من حنقه وغضبه على النبي صلى الله عليه وسلم يدخل له الكلمة هيك. فقال له فهل قاتلتموه؟ قال له نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال الحرب بيننا وبينه سجال، ينال منا وننال منه. قال له ماذا يأمركم؟ يقول اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، نقطة. فقال له اسمع، سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، وكذلك الرسل تبعث في نسب من قومها، وسألتك أقال منكم أحد هذا القول قبله؟ فذكرت أن لا. فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول رجل قبله. وسألتك أكان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا. فقلت لو كان من آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك أكنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا. فقد أعرف والله أنه لم يكن ليترك الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشرف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك أيزيدون أم ينقصون؟ فقلت إنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن دخل فيه؟ فقلت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب. وسألتك أيغدر؟ فقلت لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بماذا يأمر؟ فقلت إنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف. فإن كان ما قلت حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. كان هذه صدمة فعليا لأبي سفيان. ويكمل له هذا الرجل يقول وإني كنت أعلم أنه خارج، يعني هرقل يقول ذلك، ولكن لم أكن أظن أنه منكم، فوالله لو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. ثم أتي بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرئ عليه، فحين قرئ الكتاب ارتفعت الأصوات وبدأ يصرخ من هنا ويصرخ من هناك، وكثر اللغط والصراخ، وأمر بي المجموعة هذه اللي على رأس أبو سفيان فأخرجوا جميعا. فلما طلع أبو سفيان نظر لواحد جنبه إيش بيقول؟ بيقول والله لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، طبعا هكذا يعني هو بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم من باب إنه عدو، لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. أوف يا ربي ما هذا. فهو يقول أبو سفيان فوالله ما زلت موقنا أن أمر رسول الله سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. كان شيء يعني قصة عظيمة موجودة في صحيح البخاري. فبالتالي كان شيئا عظيما أن يكتب النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الملوك يبين لهم فعليا حقيقة الإسلام. فلما صارت الأخبار توصل يمينا ويسارا فعليا بلغ المسلمون أعدادا أكبر، وبدأ المسلمون يكثرون ويكثرون ويكثرون. في نفس الوقت كان المسلمون متألمين جدا لهذا الشرط الصعب في صلح الحديبية، اللي هو الشرط الرابع، اللي هو شرط أنه من أتى من المسلمين إلى المشركين تركوه يدخل أهلا وسهلا، ومن أتى من المشركين إلى المسلمين مسلما ردوه إلى قريش. كان هذا الشيء صعب جدا ومؤلم جدا. فبالتالي المسلمون كانوا ما زالوا مش عارفين كيف يتعاملوا مع هذا الشرط، ولكن هذا الشرط يعني أثبتت الأيام أنه كان كارثة على قريش. نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرتنا.
1: الدكتور عبد الله معروف.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2060 06516-2020 06516-2020 06516-2020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية حياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة. من جميع أنحاء العالم الموقع الإلكتروني حياة.fm عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلتكم. هناك شخصية واحدة في حياة المسلمين هي محل القدوة والأسوة، هي شخصية محورية في حياة كل مسلم، شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أمر يكرم منهجي لا يمكن الانفكاك عنه. قال الله تعالى في ذلك: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهذه الأسوة الحسنة متعددة على شمول الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان القاضي، كان القائد، كان السياسي، وكان الأب، وكان الأخ، وكل الممارسات التي مارسها بهذا الخلق الرفيع وبتلك الحكمة البالغة، فهي الشخصية العلمية التي استحوذت حقيقة على هذا المنصب، الأسوة الحسنة. غير من الناس تأخذ منهم وتترك، حتى من الصحابة وحتى من كبار الفقهاء نأخذ منهم ونترك. خيرهم كثير، نعم عندهم صواب كثير، ولكن قد يقع من الخلل. أما الشخصية التي عصمها الله تعالى عن الزلل، شخصية النبي عليه السلام، هذا أمر الكرام لا يمكن الانفكاك عنه. وهذا يقتضي أن تقرأ شيئا من سنته وسيرته. أما سيرته العملية السلوكية، تقرأ أي كتاب، عن كتاب اقرأ كتاب زاد المعاد أو مختصر زاد المعاد، أو اقرأ كتاب الشمائل النبوية، اقرأ كتاب الشفاء للقاضي عياض. نعم، إذا هذا بالجانب العملي. والسنة نحتاجها كذلك، تطلع على شيء من فعله العملي، وتطلع على العلم الذي بذله في العالمين. وتخيلوا أن الأمية، أن لا تكون تقرأ واكتب، هاي بالنسبة للبشر هي من مظاهر النقص، عند النبي هي من مظاهر الكمال. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. هذا محور عام راح نتناوله من عدة محددات، ولكن أهم قضية الآن توقير النبي وتعظيمه، وهذا هو المدخل للأخذ من سنته وسيرته. أما اليوم الذي لا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم قلب وتعظيم لسان وتعظيم اتباع، هذا حارم نفسه. ذلك بعض الناس إن ذكر النبي على لسانه لا يذكر بمنتهى التعظيم والتبجيل والتكريم والصلاة والسلام عليه، وإنما كأنه إنسان عادي. مع أن الله يقول: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. النبي لا ينادى باسمه، ينادى يا نبي الله يا رسول الله إلى غير ذلك. إذن هذه قضية محورية نتناول إن شاء الله في حلقات قادمة. كان في سؤال هنا حول أنه إنسان طلب من طبيب أن يعطى إجازة مرضية بدون داعي فاستجاب الطبيب. هذا إن كان سؤالا افتراضيا أو واقعيا فالجواب حرام، لأن هذا يعتبر شهادة، والشهادة يكرم تشهد الإنسان. هذا الطبيب عندما يكتب، أو صاحب العمل لما يكتب خبرة لفلان، هذه شهادة منه، هي شهادة مكتوبة، هذه يجب أن تكون صادقة. ذاك الحديث لما تكلم النبي عن الصدق وعن الكذب: لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، بعدين لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب. هذا داخل في هذا، هناك كذب بالأقوال وبالأفعال وبالشهادات، وهناك صدق بالأقوال والأفعال والشهادات. فهذا إذا منح إجازة لإنسان يدعي أنه مريض فهذه شهادة باطلة، وهذا قطعا حرام. كان هنا يعني سؤال: المخيال الشعبي عند الناس فيه الكثير من الخلل. بيت معروض للبيع منذ سنوات ولم يباع، فهل هذا البيت منحوس؟ هذا القضايا غير صحيح. ما في إنسان بيستطيع ينحس إنسان يا جماعة. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعد. ما حد بيستطيع ينحس فلان، هذا كلام الناس لكنه كلام غير صحيح. طيب سأبقى مع هذه الأسئلة بعون الله، لكن بعد هذا الاتصال. أخي أبا محمد تفضل.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بارك الله فيك الشيخ.
1: عليكم يا حبيبي، الله يرضى عليك، تفضل.
2: شيخنا سؤال لو سمحت.
1: تفضل.
2: تعرف زمان كانوا ستات الكبار كانوا ركبوا سنان ذهب، والإسلام الكبار كانوا ركبوا سنان ذهب.
1: صحيح.
2: نعم، بس هلا عند الوفاة سنان الذهب هاي تندفن مع الميت ولا لازم تنشال؟
1: هو الأصل إنها تندفن معه بصراحة. هي
2: حلال ولا حرام أولا قبلا يعني؟
1: لا، هي زمان كانوا يعملوها لما كان في بديل، كان ما في بديل، ياسن ذهب ياسن فضة. ولكن الحمد لله اليوم العلم تقدم كثيرا وبطل حدا يركب لا سن ذهب ولا سن فضة.
2: لا السؤال عند الوفاة.
1: لا ما بنشال. لا
2: ما بنشال.
1: لا لا لا، يدفن الميت على وضعه كما هو، تكريم له. بارك الله فيك. أنا بشكرك يا محمد، وفعلا الحياة تطورت في حياتنا، رأيناها. كانوا حتى اللي كانوا يمارسوا غير الأطباء طب الأسنان كانوا ناس بتعرفوهم، كان بسطاء بس عندهم خبرة عملية فكانوا يضعوها. سبحان الله، العلم تقدم وهذا أحسن وأفضل. إذا الموضوع ما في نحس يا جماعة، لا إنسان بيستطيع ينحس بيت لا يباع، ولا ينحس فلانة لا تتزوج، ولا ينحس فلان من العمل. احنا بنحكي هيك لكن كلامنا غير صحيح. اخواننا النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم شخصية محورية، النبي جاء بالعلم بالدليل بالبرهان. اي واحد بده يدعي يقول له قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. يسأل سائل كريم: هل يجوز الوضوء اثناء الاستحمام؟ نعم، بس بالنية، لقوله عليه السلام: إنما الأعمال بالنيات. بمعنى لو واحد استحم استحمام نظافة وترطيب للجسم بدون استحضار نية ما فعل شيء. إذن لازم يستحضر نية الوضوء، رفع الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر وهو الجنابة. ومناسبة الجنابة، سأل سائل إنه في واحد يعني ذبح خروف من اللحامين وهو على جنابة، ما فيه شيء، لا يشترط لها الطهارة أبدا. حتى لو المرأة مارست الذبح وكانت في دورتها لا شيء في ذلك. وتكلمنا في محور مرة إنه للمرأة أن تذبح إن كانت قادرة على هذا. إذا موضوع الطهارة مطلوب للعبادات وليس مطلوب لمثل هذه الأفعال اليدوية العملية. طيب سأل ولا سؤال دقيق، يقول: قرأت في بعض الفقه كتب الفقه، ما الفرق بين الرحم وذوي الأرحام؟ الرحم يطلق على كل الأقارب بمختلف الاتجاهات، دائرة تكون ضيقة ثم تتسع، يعني أرحامك إخوانك خواتك عماتك خالتك ويتسع، أعمامك عماتك ويتسع كثيرا. ذوي الأرحام هذا اصطلاح في علم الفرائض اللي هو المواريث، وهو أن يكون بين هذا الإنسان وبين الميت امرأة مثل ابن الأخت ابن العمة، هؤلاء لا يرثون إلا ميراث خاص فيهم عندما لا يوجد أصحاب الفروض ولا العصبات إلا ذوي الأرحام لهم ميراث خاص، إلا الأخ لأم، لأن العلاقة بين الأخ لأم والميت هي الأم أنثى، لكن هو الوحيد اللي له فرض. يعني إذا انفرد الأخ لأم أو الأخت لأم أخذت السدس، إذا اجتمعوا الإخوة لأم يأخذون الثلث نصا بكتاب الله على التساوي، والله أعلم. سؤال بتكلم حول زيارة الزوجة لأهلها والزوج غير موافق، ما الذي يحكم ذلك؟ يحكم أكثر من قانون، يحكم طاعة المرأة لزوجها، إنه على المرأة أن تستجيب لزوجها، ويحكم قاعدة أن يعين الزوج زوجته على صلة الرحم. يعني إذن ما منقول أنه الكلام فقط للرجل، منقول له أيها الرجل كمان أنت مطالب أن تعين هذه المرأة على صلة الرحم، خاصة أحيانا بيكون في عندها كبار سن أب وأم بحاجة إلى الخدمة، لكن لا يعني ذلك أن تهمل المرأة بيتها وزوجها أبدا. ولذلك كما ورد في حديث: أعطي كل ذي حق حقه. المرأة بدها تعطي حق الزوج والبيت أولا وأساسا وبكامل الاحتياجات. لاحقا يعني عليه أن يمكنها من صلة الرحم ضمن المعقول. هل الشرع قال إنه والله في الأسبوع مرة، في الأسبوع مرتين، كل شهر مرة؟ لا، الشرع ما قال. الشرع قال هذه أعراف، هذه أعراف تكون بالاتفاق وحسب القرب والبعد. إذن يوجه خطاب للرجال: ساعدوا الزوجات على صلة الرحم، ويقال للزوجات اخلصي في بيتك واجتهدي في بيتك واتفقوا على كلمة سوا. هذا هو الجواب العلمي، والله أعلم. أخي محمد، فضل سيدي.
3: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: الله يجزيك الخير ويعطيك الصحة دكتور.
1: حفظك الله وعافيك.
3: طمني عنك.
1: الله يعزك ويرضى عليك.
3: مشاهدينك ومستمعينك ما شاء الله عليك.
1: كلنا بخير ونحبكم.
3: عندي مسألتين. تفضل. مسألتين وحايصين فيهم. الأولى: تفضل. ابن خالتي توفى قبل 12 سنة في البحر مع المهاجرين جنسية أردنية، والسفينة إيطالية أخذت ودفنوه في إيطاليا.
1: يعني غرقا مات.
3: نعم.
1: مات غرقا.
3: لا مش غرقا، هلا هو عنده سكر تبع السكر على القارب المهربين، وتوفى بالقارب، واخفوا عشان ما يكبوا بالبحر. اهله كانوا معه، زوجته واطفاله، فاخفوا. خلال 24 ساعه اجت الباخره الايطاليه اخذوهم، اخذوا المهاجرين واخذوه ودفنوه في ايطاليا.
1: طيب.
3: حاولنا نجيب من الصليب الاحمر شيء، اخوه طلع وما قدر يجيب اثبات وفاه او الى اخره.
1: طيب.
3: تمام، هاي نقطه. النقطه الثانيه،
1: لا لا بس شو السؤال عن هذه، انه هل ينقل جثته ولا يبقى في ايطاليا؟
3: لا لا لا لا لا، ما علاقته بجثته. هلا أخوه توفى من 4 شهور، متزوج وليس له لا إخوة، يعني بلوش أولاد، فيرث. هلا مش قادرين يعملوا حصر إرث أهله، لأنه ما فيش إثبات لا بوفاة ولا بوجوده. شو يعني الطريقة الشرعية في الأردن إنه نجيب طريقة إنه إثبات؟
1: هلا قصدك يعني اللي توفي في البحر ودفن في إيطاليا ما جابوا ورقة تثبت وفاته، يعني هو بالوثائق
3: متواصلين معه إحنا ومع السفارة الإيطالية، وأخوه اللي توفى من 4 شهور طلع إيطاليا وحاول يجيب إثبات وفاة مشان يعني إنه بالأحوال المدنية إثبات وفاة، ما قدر يجيب، ما قدرنا نجيب لغاية الآن. هلا والده توفى بعديه، حصل الإرث الوالد الابن موجود فيه، لأنه مش معروف إنه هو حي ولا ميت.
1: بعد ما مات هذا الشاب في السفينة، مات أبوه ثم مات أخوه،
3: ثم مات أخوه المتزوج بدون أولاد،
1: ورح يرث من أبيه ومن أخيه.
3: فهو شو الآلية؟
1: طيب سؤال، خليه بس السؤال، هذا الأخ اللي مات رحمة الله عليه ترك أولاد وعائلة؟
3: هلا اللي توفى بالبحر له اولاد وعائله.
1: طيب.
3: اللي توفى بالطبيعي بالاردن هنا ما له اولاد.
1: طيب خليني اسالك، راجعت المحكمه الشرعيه شو كان جوابها؟
3: ما عندي هون المحكمه الشرعيه قالوا بدكم تجيبوا اثبات انه توفى.
1: طيب ماشي، الله يرحم الجميع ان شاء الله، ساجيبك بعون الله. اخي محمد شكرا على
3: هاي
1: السؤال. باقي شيء؟ تفضل.
3: السؤال الثاني، يعني انا بتحرك كثير داخل الاردن وخارج الاردن، بعمل جمع وقصر، فاحد المرات وانا راجع يعني المغرب والعشاء صارت قريبة.

0: كان اي
1: يعني
0: منطقه؟
1: لا ما دام انت ما وصلتش لبيتك او لمدينتك يجوز انك تدفع.
0: طيب بس بدي بسرعه اذا سمحت، انت سكان اي منطقه؟
1: سكان الزرقاء.
0: اين جمعت؟
1: جمعت بام قيس اول مره، ومره ثانيه بمعان، جنوب معان.
0: انت حكيت لي قريب، قريب وين المنطقه القريبه من الزرقاء؟
1: لا الظهر وعصر جمعتهم بالاماكن اللي هي فوق ال100.
0: طيب بارك الله فيك اخي محمد، ساجيبك بعدين. اشكرك يا حبيبي، بعد الفاصل نجيب عن هذا السؤال العجيب ان شاء الله. شكرا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا لكم مستمعي حياتي افهم لبرنامجكم فتاوى استكمال اجابات. سؤال اخي محمد الاخير سهل، وهو قضية الجمع والقصر داخل البلد. كلما كنت على مسافة القصر لك أن تقصر وتجمع باختصار، حتى لو كنت يعني على مشارف في البلد ولكن خارج بلدك خارج الزرقاء. أما السؤال الأول اللي أطلقت على أنه غريب وعجيب، هو غريب وعجيب، يعني رجل توفي لرحمة الله من 12 سنة، من 12 سنة، ليش مش مهتمين إحنا نجيب وثيقة تثبت أن هذا مات؟ أنتوا عارفين العالم كل الدول هذه الأيام ما بتتعرف إلا على الوثائق، بتتعرف على الرخصة، بتعرف على الهوية، على جواز السفر، على شهادة الميلاد، على شهادة الوفاة. فبصراحة هذا تقصير ما بصح، وهاي حصل ما تحتاجون إلى وثائق. أبوه مات يرث منه، أخوه مات يرث منه، كيف نثبت؟ المحكمة الشرعية ما ها حق طبعا إنه بده تحقق من واقعة حال هذا الإنسان، هو على قيد الحياة ولا ميت؟ إذا على قيد الحياة ليرث، وإذا مات ليورث. فلازم التحقق. بصراحة يعني غريب عجيب إنكم ناسين هذا الموضوع وفي ذهول عنه. لازم يؤتى بوثيقة تثبت وفاة هذا الإنسان، وإلا ممكن بعدين إذا مستحيل، وهذا الأصل ما يكون مستحيل، ممكن قضية أخرى إثبات غيبته. كيف المفقود؟ في عندنا أحكام المفقود في المحاكم الشرعية بيتم الإبلاغ أنه فلان فقد، بعد بيصير في تحقق وتحقيق، بعد 4 سنوات يحكم بوفاته. فلازم الحكم يا بحياته يا بوفاته. وفاته الآن إما بإثبات وفاة حقيقي وهذا هو الأساس، وإما لأنه صراحة بيضل في شبهة. لماذا هذا التحقق؟ لأنه في شبهة، هب أن إنسان فعل به واحد ناس قتلوا وبعدين قال والله فلان مات، لا بدنا دليل على هذا الكلام. فالمحاكم الشرعية معها مليون حق أن تطلب الوثائق، إما شهادة وفاة وإما إثبات أن هذا مفقود منذ زمن إذا استحال، وعنده بصير أحكام المفقود. ما في لهذا الحل. سؤال عن حجاب المرأة أمام أسلافها، إنه ذكر للسائل إنه والله بتتعامل معهم كإخوانها ولا تتحجب. هذا للأسف هذا من الأعراف الفاسدة. لا، الأسلاف هم غرباء عنها، هم أجانب عنها، فلا يجوز أن تعاملهم معاملة الإخوة والأخوات والأعمام والأخوال إطلاقا، وإنما هؤلاء غرباء. صحيح في علاقات أقرب شوي، لكن مع الحشمة والحياء والأدب هذا واجب شرعي الكلام، ما في كلام في ذلك. هذا مما يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم الدخول على النساء قالوا الحمو، قال الحمو الموت. نعم، إلى هذه الدرجة. مش والله هذا إساءة بالأحماء، لكن المقصود العناية والتحفظ، هذا المقصود. طيب، استثمار مالي في شركة مضاربة والله ضربوا لها موعدا فقط لساني وبعدها تنفض، ما في إشكال، على عكس هذا سليم. يعني تحديد يعني زمن الإيجار، تحديد زمن الشراكة، هذا مهم حتى لا نقع في مخالفات، على عكس هذا جيد. هلا في شركات ممكن تستمر ما دام التوافق منهما، في شركات بتحدد أنه سنة فقط، لكن هنا بما يغلب على الظن أن تنتهي الصفقة. لكن ما دام شركة المضاربة، أن أخشى ما أخشى أنه يكون مثلا الشيء اللي بيشتغلوا فيه ما تم بيعه، فيفضل إذا بدل ما نقول سنة نضيف إضافة إذا بيعت الأشياء، وإذا لم تبع فننتظر إلى موعد بيعها. بصراحة هذه الشروط مهمة، لذلك أنا بنصح دائما في قضايا الاستثمار أن توضع الشروط وأن تعرض على جانب قانوني وجانب شرعي لتخليصها من الأخطاء ومن التحيز إلى فريق دون فريق، والله أعلم. في القضية مهمة. طيب، كان هنا في سؤال يعني بصراحة مهم، أزواج أو هم على طريق الزواج ويرغبون في الذهاب إلى منطقة في العالم سموها، لكن قد يكون فيها فساد، الأصل عدم الذهاب. يعني جماعة الإنسان إذا بده يذهب إلى مكان استجمام في شهر العسل بده يذهب إلى مكان يستطيع أن يضبط تصرفاته ولا يفرض عليه. يعني مثلا والله واحد رايح على منطقة شاطئية هو زوجته العروس، والله كيف ستتحرج أو كيف ستتحرز من النظر إلى السابحات؟ ما بصح. وذلك ابتداء بدي أعرف إلى أين أذهب. والله بتذهب إلى مدينة أنت بتستطيع تتخيل الأماكن، بمشي الحال يروح إلى مدينة أي مدينة من المدن، روح زور المتاحف، زور المساجد، زور اللي بدك اياه، لكن ما تذهب الى اماكن ما لك سيطرة عليها، فيفضل عدم ذلك حتى لا نقع في مخالفات. هل يجوز سفر الام مع بناتها لاداء العمرة وما الهم رجال ابدا؟ هكذا الوضع بيمشي الحال. اذا مجموعه من النساء مع امهم رايحات للعمره وللعباده ما في حرج، عصبه نساء. هاي احيانا في بعض العائلات نعم بيكون ما في رجال او في ظروف معينه، ان شاء الله ما عليهم شيء بعون الله. طيب نعود الى الاتصالات الكريمه مع عز الدين، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله وبركاته. الله
1: يبارك فيك. اتصلت
0: بي شركه تامين. الله شوي وضح كلام، صوتك بعيد كمان مره.
1: اتصلت بي شركه تامين. قالت تسوي تأمين صحي ب25 دينار كل سنة، وتأمين صحي للأسنان أو للاختياري مش إجباري.
0: يعني تأمين صحي إذن؟
1: صحي نوعين، يا للأمراض يا للأسنان.
0: طيب
1: يعني أنا بدي أخذ 25 دينار، أنا متأكد أسناني بدهم حوالي 200 دينار ما بعرف.
0: هلا أنت عندك حالة مرضية ولا على يعني اذا صار عندك مرض؟
1: اتصلوا فيه هيك عشوائي، بس انا عندي حاله مرضيه اللي هو الاسنان.
0: وهم قلت لهم انه انا مريض بالاسنان؟
1: قلت لهم اسناني متاكد 200 دينار، قالوا لي الدكتور اللي انت بدك تجري عنده العمليه، الدكتور يعني تابع اسنانك اساله، هو ما بيعرف يعمل يعني ما بيعمل عروض على
0: انت كيف وضعك المادي؟
1: متوسط يعني،
0: طبقة متوسط. يعني عندك تأمين صحي حكومي؟
1: عندي والله لغوه، لأني سجلت بالضمان قال إلا تلغي التأمين.
0: طيب
1: صحي، بس الشركة اللي أنا شغال فيها ما بتعمل لي تأمين.
0: ما في تأمين. طيب بارك الله فيك يا عز الدين، سلمك الله وعافاك. طيب الأخت ورود تفضلي.
2: يعطيك العافية شيخ.
0: الله يعافيك تفضلي.
2: هذيك الدار كنا بالبيت القرآن، وأذن الأذان وأقام البيت القرآن بالمسجد، أقام الصلاة وصلوا الركعة الأولى، إجت الشيخة حكت لنا إحنا منكمل وآخر إشي منكمل الركعة لحالنا.
0: كيف يعني؟ سؤال. كيف تكمل؟ يعني أنتوا بتصلوا لحالكم ولا مع الإمام؟
2: لا لا لا مع الإمام، بس إحنا إجينا على الركعة الثانية.
0: طيب
2: هلا هنا اوكي، هلا الركعه الاخيره كل واحدة فينا بتصليها على راحتها ولا لازم؟
0: لا على راحتها. لا خلص، انتوا صرتوا مسبوقين بالصلاه صح؟ هاي صلاة المسبوق، لما الإمام يسلم كل واحد فيكم بقوم يكمل صلاته لحاله.
2: مش ملتزمة أنا أكون مع الشيخة.
0: يفضل ذلك، يفضل. في رأي لبعض أهل العلم قالوا إن المسبوقين يمكن أن يتقدم واحد منهم يكمل بهم الصلاة، لكن الأول أحسن وأفضل
2: إن شاء الله. السؤال الثاني بالله الشيخ،
0: هلا
2: زمان كنت أسمع أنا أغاني، بعدين تركت الأغاني ورحت لحفظ القرآن، ورحت للقرآن بشكل عام
0: الحمد لله.
2: الحمد لله. هلا توفى يعني من فترة مطرب من المطربين، صراحة أنا تأثرت عليه لما توفى. هلا أنا بكون على خصلة من النفاق؟
0: لا لا لا لا، يعني تحزنتي لأنه المطرب مات؟
2: أيوة بالضبط هيك، تأثرت فيه.
0: ما عليك شيء.
2: تأثرت بالوفاة أو تأثرت فيه ما بعرف.
0: ما عليك شيء. هو مسلم ولا لا؟
2: لا مسلم.
0: يعني اترحم عليه، ما في عليك شيء.
2: إن شاء الله.
0: ما عليك شيء. بارك الله فيك، شكرا لك. أبو محمد تفضل.
3: شيخ
0: حياك الله. محمد تفضل.
3: الله يبارك فيك. استفسار لو تكرمت عن صديق غيري، في عند والده مكان عمل.
0: نعم.
3: لأسباب قانونية الأب يسجل هذا العمل باسم الابن ابنه.
0: طيب
3: أي عمل بيصير عنده متطلبات قانونية ومراجعات، فبضطر هذا الولد اللي هو يتابع الأمور هي عن والده، مضيف بصير عليه التزامات، بضطر
0: لا لأنها باسمه،
3: لأنها باسمه، بس هي فعليا مش باسمه،
0: مش مشكلة فعليا، المهم قانونيا. طيب
3: السؤال أنا، هل يمكن للوالد أن يعوض الابن مثلا عن تعبه وعن عن
0: ما في حرج؟ ما في حرج،
3: لأنه هو الأب مفوضه بكل شيء.
0: جائز ما دام انه الان سجل الشركه باسمه وراح يكلفه وروحه، وحتى راح يفتح له يعني كمان شيء في ضريبه الدخل، راح يصير عليه مسؤوليه، فلا حرج لو اعطاه بدل هذا المخاطره اللي يخاطر فيها، ما في حرج.
3: الله يبارك فيك، مشكور.
0: بارك الله فيك يا محمد، اشكرك يا سيدي. طيب خلينا نعود الى سؤال الاخ عز الدين، يعني التامين الصحي وغيره، سنكون مع هذا بعون الله وغيرها بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
6: في حالات الطوارئ كل ثانية مهمة، الوقت هو اللي بيفرض نفسه عليك، وهون في مستشفى الاستقلال الطوارئ شغالة 24 ساعة بدون توقف. أكبر قسم طوارئ في القطاع الخاص، مجهز للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحوادث. أقسام منفصلة للرجال والنساء والأطفال والنسائية والتوليد، وفريق طبي جاهز، أخصائيين وكوادر بخبرة بيتعاملوا مع كل حالة كأنها الأهم. 25 عاما من الثقة والريادة والتميز.
7: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
8: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلدة، مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي تفهم لبرنامجكم فتاوى استكمال الإجابات. دعونا مع اتصال كريم من أخينا أبي عوني. تفضل يا أبي عوني.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. تفضل.
1: أهنئكم بربيع الخير.
0: يا سيدي.
1: تقبل الله الطاعات.
0: الله يتقبل وصلى الله على سيدنا رسول الله.
1: تفضل. اللهم صل على سيدنا محمد. دخل الشاب متأخر على صلاة المغرب ملحوق بركعة.
0: نعم.
1: لما سلموا الأخ راح سلم معاهم. قلت له قوم كمل الركعة.
0: كويس.
1: الشاب تاني قال له لا عيد الصلاة كلها.
0: لا لا لا تكميل الركعة هي الصواب. لا لا لا الصلاة صحيحة لكن هو أخطأ. نقول له جيب الركعة ويجدد للسهو للخطأ اللي حصل وخطأ وصلاته صحيحة.
1: حتى لو صار في حكي
0: حتى لو كان في حديث ذو اليدين تكلموا مع النبي عليه السلام وتكلموا بكلام وقال لهم قوموا وصفهم وصلى ركعتين وسجد للسهو. هذه هي الحكمة وهذه هي السنة النبوية.
1: السؤال الثاني, احنا تعلمنا منذ الصغر يعني صلاة الفجر لما تصلى قضاء لا تصلى جهرا ولا تصلى جماعة, فهل هذا مذهب مختلف يعني عن الوارد؟ لأنه بعض العلماء بيقولوا هذا الكلام يعني مش وارد.
0: انت عارف يعني هل هو بده يقضي صلاة الفجر وحده صح؟ مش راح يقضوا مع بعض. فإذا هي صلاة منفردة ما لها جماعة, ولكن إذا صلاها إذا قضاها في الليل جهر وإذا قضاها في النهار أسر, هذا هو الأصح.
1: لا هو بده يصليها يعني طلعت الشمس بده يصلي الفجر, فإحنا تعلمنا أنه لا تصلى جهرا ولا تصلى جماعة.
0: حكيت لك إذا قضاها في النهار أسر وإذا قضاها في الليل جهر. بارك الله فيك.
1: شكرا.
0: أبو عوني أنا بشكرك يا سيدي. طيب يا أخونا اللي سأل حول التأمين, التأمين الصحي إذا كنت محتاج إليه فافعل للضرورة إن شاء الله. قضية المسبوق في الصلاة يكرام إذا قام يصلي يصلي لنفسه, لكن افترض بعض أهل العلم أنه والله لو اتفقوا هيك ضمنيا وتقدم واحد منهم صلى بهم كمان صلى صحة الصلاة والأمر الأمر بسيط إن شاء الله تعالى. سائل كريم يقول ما الفرق بين الرشوة والإكرامية؟ والله أنت اللي بتحدد, أنا اللي بحدد إنه هل هي رشوة ولا إكرامية. والله إذا كان إلي مصلحة عنده في العمل دفع العمل بسرعة أو إنه يخصم عني وإلي منفع عنده هاي رشوة قولا واحدا, هذا موظف. أما الآن الموضوع انتهى وما إلي مصلحة عنده وأعطيته مبلغ من باب المساعدة بتكون إكرامية, ويفضل نبتعد عن الموظفين أحسن حتى لا نفسد ذممهم, حتى لا نفسد الذمم أحسن وأفضل. يعني سؤال اجتماعي وخطير يكرم لما يكون في خلاف بين الإخوة والأخوات. يعني السؤال بكل بساطة, أب طلب من أولاده وبناته عدم التواصل مع الأعمام والعمات لأنه على خلاف معهم, فهل يستجيبون؟ لا لا يستجيبون, ولكن لا يغلظون لأبيهم. لا الآن لازم يصلح الوضع. ما بصح الآن لما يكون الأب زعلان من العائلة ويقول أنا بعرف أنه مشاعرهم بتكون مع والدهم وأكيد احتمال أنه أسيء إلي احتمال من إخوانه والأخوات ومن العمام والعمات, لكن إذا الآن أطعنا الآباء فيما طلبوا طب أين محاولة الإصلاح؟ أين الصبر على أخطاء العائلات؟ لا الأصل ما نستجيب وبحكمة, ومش بالضرورة نخبر الوالد أنه احنا عاملين علاقات, لكن بدنا نعمل علاقات في سبيل أن نعيد الأمور بين الأخوة والأخوات ضروري يا جماعة. أما حالة التفرج هذه التي نشهدها في عائلاتنا هذه خطيرة. إذا قال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما, طب العائلات في داخل العائلة الواحدة العلاقة أقرب مش طوائف بعيدة, العلاقة أقرب, فلازم محاولة الصلح ولو بالسر ضروري هذا الموضوع. طيب كان بيتكلم هنا حول قضية إنه والله الزوج والزوجة إذا الزوجة لم تحج والرجل كان قادرا إنه والله يحجج على حسابه, الآن هذا من باب الإحسان, هو واجب الإنسان أن يحج من ماله بصراحة, ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. تخيلوا حتى الأولاد والبنات مش واجب عليهم, لكن في باب الإحسان, باب الإحسان ما بنتركه. قال الله فيه وأحسنوا إن الله يحب المحسنين, قال عليه السلام إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء, إذا الإحسان مطلوب في كل شيء. طب ماذا لو كان إلك جار وهو راغب في الحج بس ناقص على المال، بتعطيه ولا لا؟ بتعطيه وتشارك الأجر. فكيف تزهد في هذا الإحسان مع الوالدة؟ مش واجب، مش واجب، لكن هذا في الإحسان. وإذا كان الإحسان قد بذل الآن هنا للأم فهو في أعلى الدرجات. الله يوفقنا إياكم في كتابه العظيم في سنة النبي الكريم. شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
2: مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: أف أم نحبك يا رسول الله. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عبيد الله بن العباس مشهورا بالجود، معدودا بالأجواد، وهو أول من فطر جيرانه ووضع موائده في الطرقات. يوما ما أتاه رجل وهو بفناء داره فقال: يا ابن العباس، إن لي عندك يدا وقد احتجت إليها. فصعد فيه بصره وصوبه فلم يعرفه، ثم قال له: ما يدك عندنا؟ قال: رأيتك واقفا بزمزم وغلامك يمتح لك من مائها، والشمس قد سهرتك، فظللتك بطرف كسائي حتى شربت. قال عبيد الله: إني لأذكر ذلك وإنه يتردد في خاطري. ثم قال لقيمه: ما عندك؟ قال القيم: 200 دينار و10,000 درهم. فقال: ادفعها إليه وما أراها تفي بحق يده عندنا. قال الرجل: والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيك ما كفاه، فكيف وقد ولد سيد الأولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وسلم ثم شفع بك وبأبيك؟ فصدق في عبيد الله قول الشاعر: وفي السنة الشهباء أطعمت حامضا وحلوا ولحما تامكا وممزعا، وأنت ربيع لليتامى وعصمة، إذا المحل من جو السماء تطلع، أبوك أبو الفضل الذي كان رحمة وغيثا ونورا للخلائق أجمع. تلك هي شيم الكرام، لا يسقط عندهم معروف ولا يغيب عن وفائهم جميل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام عليك يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم. إن آتي ذنبا فما أهدي بمنتقص من النبي، ولا حبلي بمنصرم. يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك، واجعل حسابي غير منخرم. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذابات الباني ريح صبا، وأطرب العيسى حادي العيس بالنغم. في حضرة الكلمة وأهل الكلمة شعرا وقصة ونثرا ورواية ودراما، نستل عطر الكلمات ونستاف شذى الأغنيات، ونستضيف أعلى الضيوف وأغلاهم وأرقاهم. فمرحبا بكم في حضرة الكلمة.

كان بيانه للهدي سبلا وكان بيانه للهدي سبلا وكانت خيله للحق غابة، وعلمنا بناء المجد حتى أخذنا إمرة الأرض اغتصابا، وما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. حبيبي يا رسول الله، في ذكرى مولدك يطيب لنا أن نهديك عطر الكلمات وأزكى الصلوات.

0: ضيفتنا اليوم فنانة سنديانة كبيرة، ليست ممثلة بل حقيقية، يعني النسخة الأصلية في التغريبة الفلسطينية أم أحمد مثلا، وكذلك في الكف والمخرز وزهور، يعني تنظفين الزغاليل وتعصبين المنديل للوراء وتغسلين وتبكين وتزغردين وترتحلين مع المرتحلين وتعينين على عنة الحياة، تربتين على الأكتاف دائما، يعني تأخذين هذا الدور الجليل الكبير العظيم. مرحبا بك فنانتنا الكبيرة جوليت عواد على أثير وتلفزيون حياة FM.
1: شكرا. أول إشي ومساء الخير أو صباح الخير، بعرفش إمتى.
0: مساء الخير.
1: مساء الخير للمشاهدين، وشكرا على هاي المقدمة الظريفة واللي بتحمل كتير من الروحانيات.
0: الله يسعدك جوليت عواد. 7 يوليو 1950. 51
1: لا 50 هم بالشهادة يمكن النقطة كاينة كبيرة حطوها واحد.
0: ممثلة ومخرجة أردنية، ولدت في العاصمة عمان لعائلة من أصول أرمينية، هاجرت إلى فلسطين ثم استقرت في الأردن. البكالوريوس والماجستير في الإخراج والتمثيل 1972. حصلت على الدبلوم العالي في مسرح الطفل، وأصدرت كتابا بعنوان الدراما في التعليم وتنمية المهارات. أسست مشروع آرام المسرحي الموجه للطفل 2011. عملت مدرسة في الجامعة الأردنية قسم المسرح لمواد الصوت والإلقاء.
1: والإلقاء والتمثيل واحد.
0: ثنائي قوي مع زوجها المرحوم الأستاذ جميل عواد
1: الله يرحمه.
0: زهور في الكف والمخرز، و... وأيضا أم أحمد في التغريبة الفلسطينية، يعني أستاذتنا الكبيرة. البدايات، الانطلاقة، جوليت عواد في المرحلة الأولى كيف اكتشفت هذه الموهبة، ومن ساعدها على تنميتها، ومن شد على يدها؟
1: قبل ما أبدأ وأجاوب على هذا السؤال القيم، بس للتصحيح، لم أعد إلى فلسطين. أنا لا أذكر فلسطين نهائيا، لأني زرتها وأنا طفلة عمري 8 سنوات،
0: لكنها حاضرة في حياتي
1: دائماً
0: كلها
1: دائما دائما. هلأ بالنسبة من أثر فيي، بصراحة ما بعرف، لأنه يمكن الطفلة اللي ولدت معاي توأمي الفنانة في داخلي هي اللي أرشدتني أني أكون فنانة.
0: الله جميل.
1: وأنا طفلة صغيرة كنت أعمل مسرح، مع أني عمري ما شفت مسرح. من وين إجتني الفكرة؟ إجتني الفكرة لما شفت جارتنا عم تنشر الشرشف الأبيض. تعرف في الزمانات كانوا بالحارات يحطوا أسطولة فيها حجار ويحطوا عمودين ويكون في حبل، وكانت الجارة عم تنشر الشرشف.
0: وين هذا؟ احكي لنا.
1: بشارع التلياني.
0: جميل.
1: فشفت الجارة بتنشر وكيف عم بشوف خيالها. بعدها خطر عبالي اني انا اعمل هاي اللعبة، سميتها لعبة، ما كنت أعرف إنه هذا مسرح خيال الظل. فعملنا مسرحيات مع أطفال الحارة، وكانوا أهالينا بعد الظهر يجيبوا هالكراسي القش، ووحدة تكون عاملة الكيك، كانوا يسموه كيكس.
0: مزبوط. لحقت الكيكس.
1: وكانوا يوزعوا علينا. من وقتها في إشي جواي حب هذا الموضوع، ف هو اللي قادني إني أكون فنانة.
0: يعني جميل المحاكاة. سيدتي، أحد الأصدقاء بعد ما نزلنا إعلان سنستضيف الفنانة الكبيرة جوليت عواد قال لي، أو أرسل إلي وقال، للعلم الفنانة جوليت عواد من قرية عين كارم.
1: نعم.
0: وأن مستشفى هداسة مقام على أرض جدتها لأمها.
1: نعم.
0: الفنانة القديرة، هل هذا صحيح؟
1: نعم. هلأ بصراحة لما عملوا كبروا المستشفى كذا رسالة وصلتنا على أساس يا إما مناخد ثمن الأرض أو بيصادروا الأرض. طبعا رفضنا في النهاية بعد ما شفنا أنه جدتي في إلها كتير أراضي، وطبعا في جبل كامل مخدينه من جدتي عاملينه منتجع للفنانين الموجودين عندهم، رفعنا إحنا دعوة. صح ما رح نكسبها، بس رفعنا دعوة على الكيان إنه في إلنا أملاك، وهيك على الأقل نقدر نحفظ إحنا حقنا إنه في إلنا أراضي.
0: الشخصية التي تركت أثرا في داخل جولييت عواد عبر مسيرتها الفنية الطويلة، الذي يخطر ببالك الآن من هو؟
1: هلأ بصراحة في
0: أو أكثر من شخصية،
1: في أكثر من شخصية. مثلا في عندي، بدي أبدأ من القديم للجديد. في عندي لما عملت دور الجدة في الطواحين ترك في أثر كبير، كيف هاي الجدة عم بتحاول تحافظ على العقد، العقد اللي هو بتعرف إنه البيت كان فيه له عقد، فهذا العقد كيف دفعت ثمن غالي جدا حتى تحافظ عليه. وجه الزمان هذا من الأدوار اللي ترك فيه أثر كتير كبير، لأنه أنا ما بعترف بهاي الخطوط الوهمية الرسم اللي رسمها إلنا الاستعمار، الخطوط سايكسو بيكو، فهذا أثر فيه كتير. الدور اللي أثر فيه كتير التغريبة الفلسطينية، دور أثر فيه للأسف هذا مسلسل ما انذع إلا مرة واحدة وبعدين ضبوه في العلب، ولولا جهد أستاذ نجدة نزله على اليوتيوب، اسمه المحروس. هدول الأدوار أثروا فيه جدا جدا جدا جدا.
0: يعني جميل. لا الآن أستاذة جولييت، يعني جميل عواد رحمه الله
1: يرحمه،
0: أنا كنت قبل أيام يعني وأنا أحضر يعني رجعت بذاكرتي إلى الكف والمخرز مثلا، يعني فوجدت حقيقة أنه في نص عظيم،
1: نعم،
0: في فكرة عظيمة، في أداء عظيم، وفي عبارات ومصطلحات الكف تأخذ حقها من المخرز. الحرامي اللي ماكل تعب الناس وشقاهم، الحرامي ما يخاطر بروحه ليوزع اللحم للناس الجايعة، الفنان بسام كوسا، ويعني كان مجموعة فنانين،
1: نعم،
0: أردنيين
1: وسوريين،
0: وسوريين بالضبط. نعم. استحضرت مباشرة فكرة الصعاليك، يعني هذا العروة من الورد والشنفرة اللي،
1: نعم،
0: فعلا كان يعني يأخذ الطعام من الغني ثم يعطيه للفقير. إيش يعني هذا بيقودنا إلى فكرة يعني قيمة وهدف الرسالة التي نحملها بالدراما بالفن بالشعر.
1: طبعا أنا برأيي إنه جميع الفنون إن كانت تمثيل، إن كان إخراج، إن كان كتابة، شعر، رسم، موسيقى، كلها لازم تحمل أفكار، وهاي الأفكار لازم تصب بقضايانا الأساسية، القضايا الإنسانية والقضايا الوطنية. طبعا لما نقول إنسانية تشمل كتير من الأشياء، ولما نقول وطنية تشمل برضو كتير من الأشياء. الفن دائما يجب أن يحرض، يجب أن يلقي الضوء على أماكن الضعف أو نقاط الضعف اللي المواطن العادي كتير من المرات بيعيشها لكن بتجاهلها، أو مش بتجاهلها، ما بينتبه لها، لأنه الحياة بتاخد الإنسان. فبمر مرور الكرام على كتير من القضايا اللي بتخصه، ممكن تغير مسيره من ناحية إنسانية، من ناحية وطنية، من ناحية جغرافية، من ناحية سياسية اقتصادية، فما بيكون منتبه لها. بيجي الفنان وبلقي الضوء على هاي النقاط، إنه يا مواطن يا إنسان انتبه لهاي النقاط، هاي النقاط بتغير مسيرك، فما تكون ضعيف، طالب بحقك، هذا حقك. ما تخلي الحكومات أو المسؤولين يخططوا نيابة عنك ويرسموا لك حياتك ويرسموا لك مستقبلك.
0: وبالمناسبة يعني التحريض هذا قد لا يكون مفهومه سلبي، بالعكس هو مفهوم إيجابي، هو إيقاظ الوعي.
1: نعم
0: سيدتي، الفن الأردني والفنان الأردني، أنا بذكر يعني كان هناك يعني دراما أردنية قوية.
1: نعم.
0: ودراما أردنية شاملة، يعني ليست أردنية فقط، بل هي أردنية سعودية، بل هي أردنية سورية، وأحيان مصرية، بل كان مثلا شركة الإنتاج اللي هي المدينة الإعلامية الآن كانت تستضيف

0: اللي صار كتير مأساة كتير كبيرة. لكن بحب أنا أنوه على شغلة إنه بالثمانينات وبداية التسعينات الفن الأردني حقق شيء ما قدروا زعماء العرب يحققوا اللي هي الوحدة العربية.
1: إذن هي الرسالة التي نتحدث عنها.
0: رسالة كان عنا من جميع الفنانين من الدول العربية كانوا يكونوا متواجدين في مسلسل واحد. بالإضافة إنه كان الأردن هو مصنع لتصنيع النجوم والنجمات، لكن للأسف لم يصنعوا ولا فنان ولا نجم.
1: هناك
0: أردن.
1: أمل للعودة إلى الازدهار؟
0: لا.
1: الازدهار؟
0: لا.
1: لكده يا ست كليه.
0: لا بصراحة أول إشي المفروض حتى يعود الأمل يكون في عنا قرار سياسي. إحنا الدولة العربية الوحيدة اللي للآن ما عندناش قرار سياسي لدعم الفن، هاي نقطة من النقاط.
1: كان معنا رئيس رابطة الفنانين
0: برنامج الإذاعة. القرار السياسي بيشمل كتير من الأشياء، حماية للفن ولا الفنان الأردني. شغلة تانية، في عنا قضية كتير مهمة. أنا دائما بتسأل ليش موجود في عنا وزارة تخطيط؟ مش هاي الوزارة المفروض إنه تنعطى مشاريع مثل مشاريع الفن وتقول لهم؟ طبعا بعد ما يكون في قرار سياسي وبعد ما يكون في تمويل، يا وزارة التخطيط حطي لنا خطة على الأقل خماسية لخمس سنوات للفن، شو إحنا بحاجة بالفترة هاي للفن.
1: طيب سيدتي،
0: في نقطة عفوا
1: رح نكمل
0: بس في كمان طيب نقطة تفضلي. ليش ما ممكن إنه يكون في عنا نهضة إذا كان ما سألنا التلفزيون الأردني أين يذهب الدينار، وعلى ما أعتقد صاروا دينارين الموجودين على فاتورة الكهرباء إلى دعم التلفزيون، واللي للآن من لما نحطوا للآن إحنا ما استفدنا منهم نهائيا، وين عم بيروحوا وليه ما في إنتاج فن؟
1: الطالب أن يكون هذا لدعم الفنان،
0: هذا المفروض والفن. يكون لدعم التلفزيون عشان التلفزيون يشكل الهوية الوطنية العروبية والأردنية ويحافظ على مستوى معين من الإنتاج يكون هو المعيار والمقياس لكل المنتجين.
1: سنعود إلى هذا الحديث الماتع أعزائي المستمعين والمشاهدين، نحن بالقرب، فكونوا بالقرب بعد هذا الفاصل الإعلاني.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
7: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
8: لأن أبناءكم يستحقون الأفضل، سجلوا في أكاديمية ومدارس الاحتراف الدولية، الثالث عالميا في البطولة العالمية للذكاء الاصطناعي، والرابع على مستوى المملكة في الثانوية

0: العامة. الاحتراف بفرعيها ضاحية الاستقلال 0799-011-02 الجبيها 0787-999-437. الاحتراف، احترافنا قيم وقيمنا احتراف.
1: ماشي والناس ماشيين، بتنفس أكسجين، شمت ريحة ياسمين، طلع الموضوع.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: مرحبا بكم من جديد مع القامة الفنانة القديرة الأستاذة جولييت عواد. أهلا وسهلا بك مرحبا المرة الثانية على أثير وتلفزيون حياة اف ام في برنامج في حضرة الكلمة.
1: الله يرضى عليك.
0: ونحن بهذا في حضرة الكلمة، والفن كلمة والشعر كلمة والدراما كلمة أيضا.
1: نعم،
0: كنا نتحدث عن هموم هذا الفنان الأردني، لأن سألنا عن أين ذهب الفن الأردني، وأنت شوي أعطتنا شوي جرعات من الإحباط، لكن نرجو أن لا يكون ذلك، يعني نرجو أنه يتعافى الفن الأردني والفنان الأردني، وأن يعني يصحو أصحاب القرار لفعلا النهوض ثانية بهذا الفن. يعني أنا كنت في السعودية قبل فترة ويعني سنوات، وكانوا يقولون أنتم الأردنيين، أنتم يعني رمز بالنسبة لنا، وذكروا أسماء مسلسلات كثيرة وأسماء يعني أبطال مسلسلات ذاكرة حاضرة في الذاكرة السعودية والخليجية بشكل قوي.
1: نعم
0: سيدتي، بتحب نكمل قليلا في هذا المسألة قبل ما ننتقل لموضوع آخر؟
1: بتحب.
0: طيب، يعني الفن أنا أعتبر أنه ظاهرة جماعية، يعني مثلا على صعيد الشعر حافظ إبراهيم وأحمد شوقي والبارودي في فترة من الفترات، على صعيد الموسيقي والغنائي رياض السنباطي وكمال الطويل وبليغ حمدي ومحمد الموجي صنعوا ظواهر.
1: شكرا.
0: صنعوا ظواهر. في النقد مثلا طه حسين ومصطفى صادق الرافعي ومصطفى لطفي المنفلوطي إلى آخره. عندنا ظاهرة جديدة يعني استمتعنا بها، اللي هي ظاهرة ثنائية مثلا وليد سيف وحاتم علي، أنجزوا حقيقة، يعني أنجزوا ربيع قرطبة وصقر قريش وملوك الطوائف وعمر الفاروق وصلاح الدين إلى آخره. طبعا جولييت كانت من هذه المنظومة الجميلة الإبداعية حقيقة. يعني هذه الظواهر كيف ممكن أن تتشكل من جديد؟ إيش المناخ المطلوب لإحياء مثل هذه الظواهر، المناخ الإبداعي؟ جولييت عواد وجميل عواد في فترة من الفترات شكلها ظاهرة أيضا جميلة، يعني كيف يمكن الفنانين يجتمعوا مع بعض من جديد؟
1: هلا المناخ اللي بنحكي عليه له عدة فروع أو ينقسم إلى عدة مسارات. المسار الأول اللي هو الناحية المالية.
0: بالضبط.
1: هي القاعدة العصب هو الأساس، هي القاعدة المالية. الشغلة الثانية، إذا هاي القاعدة كانت سليمة إذن أنت بتقدر تبني عليها إنك تجيب من أفضل كتاب السيناريوهات، تقدر تجيب أفضل مخرج، تقدر تجيب أفضل فنانين، تقدر تجيب أفضل مدير إنتاج، أفضل مصورين، أفضل صوت، أفضل أفضل أفضل، إذا عندك النتيجة بدها تكون هي الأفضل. لكن لما ما في قاعدة مالية، أو نقول القاعدة المالية شبه معدومة، خلينا ناخذ شركات الإنتاج الصغيرة، طب هذا بده هو ينتج وبده يوفر عشان يقدر يستمر. فإذا عندنا الإنتاج المفروض أنه يكون من شقين، الناحية المالية الأساس والناحية الفنية الشق الثاني. الشق الثالث والمهم اللي هو التوزيع والربح. الربح لماذا؟ حتى يكون في استمرارية. لكن للأسف لما بتحول الفن فقط للربح ومننسى النواحي الفنية، بنجيب أرخص الفنانين، بنجيب أرخص الكتاب، أرخص المخرجين، إذن إيش بده يطلع عنا العمل؟ بده يطلع عنا العمل متدني.
0: طب كان يعني كان في عنا حالة ناهضة حقيقة، يعني هل تعتقد أنه كورونا مثلا كانت سبب، أو هو الوضع السياسي بعد لربما حرب العراق اللي صارت، نحكي يعني بشكل
1: صريح؟ هي عدة أسباب يعني، مش بس
0: ولا
1: كورونا.
0: الفنان الأردني يعني لم يبلغ ما بلغه الآخرون من حيث الإبداع؟
1: لا بالعكس، احنا بلغنا مستوى راقي جدا، وبناء أو دليل على ذلك أنه معظم زملائنا اللي طلعوا على الخارج أبدعوا وصاروا نجوم. طب هل إحنا عندنا قدرات ومهارات أقل منهم؟ لا.
0: ذكرت
1: إحنا
0: نجدة أنزور قبل شوي.
1: نعم.
0: هل بتتوقع نجدة أنزور يرجع من جديد؟
1: أظن إنه بدأ وأظن إنه عم بيشتغل على فيلم وإن شاء الله يعاود أستاذ نجدة يوقف على رجليه ويرجع، لأنه إحنا بحاجة صرنا لمخرجين الكبار اللي عندهم بصمتهم.
0: بالضبط.
1: لأنه أستاذ نجدة أكيد عنده بصمته، مين وافق مين حب مين محب هو عنده بصمته، وهو غير الصورة في وتطوير الصورة في الدراما العربية، كان له يد كثير مهمة.
0: لا شك أنه يعني كان حضوره فاعل وقوي.
1: بالضبط.
0: الأم يعني هي الخصب، هي العطاء. هل استطاعت جوليت عواد أن تكون أما حقيقية في شخصية شو رأيك في شخصية الزهور أولا؟
1: هلأ
0: قبل ما نحكي عن أم كامل، عن أم أحمد قاد.
1: هلأ شخصية زهور مع أنه الناس نظروا لها،
0: والله مبدعة كانت صراحة.
1: طبعا وكان دور كتير جديد علي. الناس نظروا لها أنه هي المرأة القوية، هي لكن لو نظرنا بالنواحي النفسية لزهور، لما عرفت إنه هم بس اتزوجها عشان تنجب وبعدين يرجعوها للأهل، إذن قديش كان الوضع قاسي بالنسبة إلها، إنه هي عبارة عن وعاء بدها تنجب ويأخذوا طفلها، إذن هي مسكينة.
0: صح
1: هي
0: صح.
1: مسكينة،
0: هذا وراء النص.
1: هي بالضبط، هي انحطت في وضع أول إشي من عائلة بسيطة لهاي العائلة الحاكمة، ما عرفت كيف بدها تتعامل وتتصرف، وتاني إشي لما كشفت الموضوع أنا كنت وأنا بأدي كنت كتير بحزن على زهور بالمناسبة.
0: عجيب.
1: كنت بحزن عليها كتير، لأنه تاخد طفل من أمه وهو رضيع صغير. كتير مسألة صعبة جدا.
0: خليني يجي لأم أحمد. نجلة أم أحمد، كيف استطعتي يعني أن تكوني هذه المرأة اللي أبكت الآلاف بل عشرات بل مئات الآلاف؟ أنت كنت حقيقية فعلا لما قلت نسخة أصلية، فأنت كذلك حقيقة يعني.
1: هلأ بالنسبة لدوري في أم أحمد، أنا عادة كفنانة بقرأ النص 30 حلقة من الجلدة للجلدة حتى أوافق على إنه هذا الدور بدي أخده أو بدي أشارك في هذا العمل أو لا. التغريبة الفلسطينية وصلت الحلقة الرابعة ولسه دوري مش هداك الدور الكبير. التفتت على المرحوم جميل، قلت له جميل أنا مشاركة في هذا العمل مهما كان حجم دوري بغض النظر. هلأ لما قرأته ووقعنا العقد، هون بلشت المأساة عندي. العمل كله فش إلا أم واحدة.
0: بالضبط.
1: طب هاي الأم كيف بدها تكون الأم، الأخت، الجدة، العمة، البنت؟ كيف أنا بدي أجسد كل هدول في دور واحد؟
0: لا والله وانت طالعة وماسكة هالبوكجة والدنيا إن حسناك حقيقية.
1: شايف. فالمهم صرت هلأ بتعرف حضرتك إنه التمثيل مدارس. فكل نص كان بيجيني قبل أنا بدرس بقول هذا أسلوب المدرسة الفلانية. دور إما أحمد ما لقيت له
0: واقعية،
1: ما لقيت له حتى واقعية، ما لقيت له، ما معقول. بالآخر قلت خليني أنا أشوف إيش الصفات الموجودة في أم أحمد وإيش الصفات الموجودة في الحنية. أنا كثير حنونة.
0: جهزونا إشي عن أم أحمد يا شباب، تفضل يا ستي.
1: قوية، أنا إنسانة قوية. جبارة، أنا إنسانة جبارة. وطنية، أنا إنسانة وطنية. أتحمل، أنا إنسانة أتحمل.
0: أم
1: لقيت وطنية، أنا إنسانة وطنية. مناضلة، بقدر أناضل. لقيت في كتير عوامل مشتركة. وكان وقتها وأنا بالفرشة عم بفكر، كانت الدنيا وجه الصبح يمكن أربعة إشي، فيقت المرحوم جميل بقول له جميل قوم قوم، قال لي إيش؟ قلت له أنا ما بدي أمثل بالمسلسل. قال لي ما صرنا عاملين العقد، إيش يعني ما بدي؟ قلت له لا قصدي ما استوعب، لأنه قايم
0: أنا استوعبت
1: الصبح قام بقول لي إيش بدك تمثلي؟ قلت له أنا بدي أكون أنا ما بدي أمثل. فأنا كنت أنا بالضبط. كنت أنا بالضبط. ما مثلت.
0: هذا السر.
1: بصراحة المكان اللي طلع خارج نطاق إرادتي هو لما إجاني خبر استشهاد ابني حسن. أنا ما كنت مفكرة أعمله هيك أبدا. أنا كنت مفكرة أعمله زي ما شفت بالانتفاضة الأولى، أول امرأة أول شهيد، كيف الأم حملت ابنها وزغرتت. وقتيها أنا انفجرت في البكاء، كان علي مؤثر أكثر من النساء اللي بكيوا. فأنا كنت مخططة أعمله هيك، ما ضبط معي.
0: أمي إذا عدت
1: ربما لسه ما ارتقينا لمستوى الأم الفلسطينية.
0: ما ارتقينا. بس إحنا نستطيع أن نشعر بهذه الأم، لذلك مكمن الإبداع يتجلى حين نشعر أننا هي بالضبط. يعني
1: بالضبط.
0: يعني لنا الآن عودة مع فاصل إعلاني ثاني، وسنعود إلى هذا الحديث وهذه النقاط الارتكازية الكبيرة والعظيمة مع فنانتنا الأستاذة جوليا تعود.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
2: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
3: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
4: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
5: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.
6: مدارس أكاديمية راف. راف بيئة تعليمية وتربوية متكاملة، اهتمام حقيقي بكل طالب وطالبة. راف ببرنامجيها الوطني والدولي ونظام بيتك، من الروضة وحتى الثانوية، للذكور والإناث. مدارس أكاديمية راف بتوسعتها الجديدة لتحتضن أحلام أبنائكم. عمان، الجامعة الأردنية طلوع نيفين بعد إشارة المعلومات الجنائية. 07864512. راف، المدرسة التي تليق بأبنائكم.
7: هي

0: السيدات.
1: حقائب براود، الجديد من العلبي للحقائب، وكيل حقائب فيرتكس الأصلية. للطلب والاستفسار 0797412342 أو 0739545539. روضة ومدارس النمو التربوي بفرعيها الوطني والدولي، من الروضة وحتى التوجيه، بخبرة تزيد عن 45 عاما، نخبة من المعلمين وإشراف أكاديمي يهتم بأدق التفاصيل. أجبها بالقرب من الدوريات الخارجية. 06 534 3991.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: ضعيني إذا ما رجعت وقودا لتنور نارك وحبل غسيل على سطح دارك، لأني فقدت الوجود بدون صلاة نهارك. أمي أحن إلى خبز أمي وقهوة أمي ولمسة أمي.
1: اسمع ما تبكيني، ترى أنا
0: بكيكي
1: دموعي جاذب.
0: الله يسعد هذا الحضور البهي. يعني هو الفن إحساس، هي الحياة إحساس، بلا إحساس من نحن يعني؟
1: بالضبط،
0: ما الفرق بيننا وبين الآخرين؟
1: صح.
0: لكن أنا أحرص على أنه يعني مزيد من تسليط الضوء على هذه النقطة تحديدا، يعني هذه الدراما الكبيرة، هذه الدراما العظيمة الملحمية اللي ما زالت تؤثر فينا كثيرا. يعني هل تعتقدين أنه اللي استطاع أن يولف بين هذه الشخصيات واختيارها الدقيق أبناء ومناضلين وكبارا وصغارا، هل هو شخص واحد؟
1: لا طبعا، لا هم عدة أشخاص، لكن في الأصل هو النص. بصراحة نص التغريبة الفلسطينية دكتور وليد سيف اشتغل عليه مرتين. مرة انتج باسم الدرب الطويل، لكنه لم يأخذ صدى. رجع دكتور وليد سيف شاف شركة انتاج تانية اللي هي سوريا الدولية، وصدقا كانت سخية جدا، وكان يعني متفاهم جدا جدا مع الأستاذ حاتم علي الله يرحمه.
0: آمين.
1: فقدروا يعملوا ثنائي كتير جميل. بالإضافة بما أنه زي ما قلت أنه عصب الإنتاج هو المال، بما أنه سوريا الدولية كانت سخية جدا في الإنتاج، كان المخرج يقول أنا بدي الممثل الفلاني للدور الفلاني ينجاب بدون مساومة، بدي الممثل الفلانية تنجاب بدون مساومة.
0: جميل.
1: فهذا أمي كتير بيريحك. بالإضافة المجموعة اللي اشتغلت معاه الفنية اختار أفضل الفنيين، صوت، إضاءة، الإنتاج، اختار أفضل إدارة إنتاج. هو مش فرد واحد، ما في عمل درامي الشعر ممكن يكون فرد واحد يعمل شعر، الرسام ممكن، ملحن الموسيقى ممكن مع أنه بيكون بحاجة لشاعر، لكن الدراما إذا كل الأقطاب ما اشتغلت مع بعضها البعض صعب جدا.
0: كنت ماسكي كل الأغراض أنت، عشان حكالك أبو أحمد أنه تأخديش كل الأغراض يا أم أحمد. كلها يومين وبنرجع، ما راح نطول.
1: يا الله،
0: بدي احكي شوية عبارات بس عشان نحكي عن فكرة العودة. وشايف لك إياها مش راح تشتي ومش راح تشتي، وأنا خايف على هالزعترات. أبو صالح بعد كل هالمعاناة والمقاومة وقف بطابور المؤن في وكالة الغوث وتم الرفض. شو الإبداع في النص، في اختيار المواقف؟ وليد سيف هذا إنسان عبقري، أرجو أن أستضيفه في هذا البرنامج وأتشرف بذلك يوما ما. هل استطاعت من وجهة نظرك هذه الدراما الملحمية أن توصل رسالة حق العودة، هذه الفكرة محليا ودوليا وعربيا، حيث يعني انتشر هذا المسلسل؟ هل فعلا زرعت هذه الفكرة وأحيتها من جديد في نفوس المشاهدين؟
1: هلا بالنسبة للتغريبة الفلسطينية أنا بقول
0: ولا كانت عبارة عن مأساة وتراجيديا؟
1: لا لا لا، أنا بقول التغريبة الفلسطينية لعبت ثلاث أدوار محورية. أول إشي أعادت الذاكرة الجمعية عند كبار السن. ثاني إشي أحيت الذاكرة أو كونت ذاكرة جمعية عند الشباب. ثالث إشي إنه قدرت تنقل هاي المأساة اللي عاشها الشعب الفلسطيني للدول العربية والشعوب العربية اللي ما كانوش بيعرفوا.
0: وهذا هدف سامي وعظيم وكبير.
1: هلا كنت بتمنى إنه التغريبة الفلسطينية حتى تنتقل للغرب، لأنه ما بيكفي إنه إحنا بس نحكي، المفروض بأعمالنا الفنية كمان ننقل
0: كيف يعني
1: عنتنا.
0: بالترجمة مثلا
1: مثلا دوبلاج ترجمة سبتايتل ممكن هاي الأشياء تنعمل، لكن للأسف ما انعملت. وإحنا بنعرف ليش، أو أنا بعرف ليش، لأنه الغرب مسيطر عليه من قبل اللوبي الصهيوني، أو اللوبي مش صهيوني، يهودي، من اللوبي اليهودي. أنا فش فرق بيناتهم، من اللوبي اليهودي، وهي عم تطرح قضية مهمة جدا. بالإضافة التغريبة الفلسطينية أخذت كل الشرائح، ما خلت شريحة إلا أخذته، حتى الأبناء بعد ما كبروا، اللي راح على الكويت إيش صار فيه، كيف العقلية اللي رجعت، أبو صالح اللي كان مناضل إيش صار فيه، يعني
0: ترجمة حياة،
1: حياة ترجمة حياة. يعني
0: خلينا نشوف يا كريم أم أحمد أو زهور، خلينا نشوف.
2: أنا مسكتها أول
3: بس، ولا أنت وياه بلاش السياح ودوشة،
2: ولك راحت بركتها.
3: انت وده يجي المعلم وتروحوا على المدرسة واخلص من همكم. امشي امشي غاد، امشي غاد، ولا تتكاتلوها.
4: لا كراية وتعلموها، شو بدنا اكثر من هيك؟
3: بدنا يخلصوا كراية الصفوف كلها وبعدين يروحوا على المدينة.
4: يروحوا على المدينة وايش يسووا؟
3: يكروا يكملوا كرايتهم.
4: قاعدة بتخرفي وكأنه ابوهم مدخان ماشى.
3: اذا ابوهم مش مردخان باشا، ان شاء الله هم بصيروا احسن من مردخان باشا. يا احمد يا مسعود تعالوا اشربوا شاي يما.
5: يلا وانا يلا.
3: بس خلص واحد من اخوتك،
5: عنا كاسات ثانية.
3: هذولاك مع البريك للضيوف، افهمت؟ اولادك اذكياء وشاطرين، اذكى اولاد في البلد كلها، كل الناس بتعرف.
4: واحمد ومسعود كانوا برضو اذكياء وشاطرين، وهياهم بيكروا وبيكتبوا، شو بدنا احسن من هيك؟
3: ما هو لو طوعتني وخليتهم في المدرسة.
4: وهذول ولدين مش ولد واحد.
3: الله بهونها.
4: ما اختلفنا بس خالصة، ما هم معروفات هالبطا وشوية ال.
3: انت بس توكل على الله، وبنبيع من هالبيضات وهالزغليل وبنشوف شو بصير.
0: مرحبا بكم من جديد، بدنا نعمل الزغليل والبيضات.
1: بالمناسبة هذا المشهد كتير كان صعب بالنسبة لي، لما طلب مني أستاذ حاتم أني أنتف ريش. أنا أولا نباتية ما بأكل لحوم، ثاني إشي رفيقة للحيوانات.
0: يا إلهي.
1: فطلبت منه بلا يا أستاذ حاتم الله يرضى عليك، ترجيته وكذا، قال لي أبدا بدك تعمليهم. هلأ من غلي الطريقة
0: التي
1: إجا بقول لي وبتقولي أول مرة إنك بتنتفي ريش، قلت له نعم من الغل طلع.
0: يا إلهي. صورة المرأة في الدراما سيد جولييت، يعني ما الذي ما زال يحتاج إلى مراجعة؟ هل المرأة فعلا تؤدي دورها المطلوب؟ هل استطاعت أن تشكل حضورا قويا في الدراما الأردنية والعربية وما بين الماضي والحاضر؟
1: أعتقد أنه كنا بديين بشكل صح، كنا بديين بشكل صح، لكن إجت فترة الصح هذا صار دخل فيه كتير من المعطيات الحديثة أو المتطلبات الحديثة، فحدنا عن الموضوع. يعني لما بدأ الأعمال الفنية الدرامية في مقاييس للي بدهم يلعبوا الأدوار الرئيسية،
0: تمام،
1: اللي هو المفروض الشكل الجمالي. أوكي كلنا مع الجمال، لكن إحنا بنشوف حتى بالأفلام الأجنبية اللي بياخدوا دور البطولات مرات ممكن يكونوا مش جميلات.
0: ما العلاقة الجمال؟ جمال أداء وجمال أداء حس وجمال روح وجمال
1: الروح، لكن صارت في مقاييس جسدية للأسف الشديد. حتى في الأعمال البدوية والأعمال الريفية صار في مقاييس جمالية جسدية. وبالإضافة قضية المكياج لعب دور كتير كبير في الموضوع. هلأ هاي أظن أنه كانت متطلبات المحطات الفضائية أو المنتجين ما بعرف بالضبط. كان المفروض على الفنانات يرفضوا هذا الكلام. وبالإضافة في نقطة كتير مهمة تانية، أنه وحدة ما عمرها مثلت لأنها ملكة جمال جابوها عشان تمثل. طب هل هي درست تمثيل؟ هل هي أخذت إلقاء؟ هل هي أخذت استخدام الصوت؟ توظيف المشاعر؟ توظيف المهارات؟ هذا كله حكي ما صار. تراجعت هون، طبعا كسبوا خبرات بعد التجارب، هون تراجع الموضوع بالنسبة لطرح القضايا المرأة. طيب هل أنا كمشاهدة لما أشوف دور البطلة عندي جميلة جدا، أنا كأنثى قاعدة براقب كيف بدها تكون هي نموذج إلي؟
0: بالضبط بالضبط.
1: كيف بدها تكون نموذج لأولاد بناتنا؟ إذا بناتنا طول النهار بدهم يروحوا على الصالونات وعلى هالتجميل اللي بده يصير وووإلا. هل كان هذا هدفنا؟ لا، هذا فرض علينا للأسف، وإحنا وقعنا بهذا الشباك. لذلك القضايا المرأة ما أخذت حقها كما يجب، يمكن مش من حيث المواضيع، من حيث الشكل. الشكل طغى على المواضيع، بطل يبين الموضوع عندي.
0: يعني هذا حيقودنا بالضرورة إلى صناعة النجومية في السوشيال ميديا مثلا. يعني أنت إنسانة محترمة لأنك أكاديمية، يعني ما طلعتي فجأة على الشاشات، لكن درستي دراسة وكان عندك موهبة حقيقية وبتعرفي من أين تؤتى الكتف. هلأ حدا شوية ميك أب وشوية حركات وشوية ممكن يصير نجم، أو شوية هبل. شكرا. أو شوية كلام.
1: شكرا.
0: هذا التردي لازم نحاربه جوليت.
1: هذا التردي دكتور للأسف الشديد صار هو المطلوب وصار هو المفروض. يا إما بتكون مع هاي الموجة المطلوبة، يا إما بحدوك على جنب. يعني أنا مو ضد الكوميديا، أنا مع الكوميديا. مرات أنت بتعمل أعمال كوميدية بتهز بدنك
0: فيها، مزبوط،
1: لكن مش مع التهريج
0: طبعا.
1: هلأ صرنا إحنا الكوميديا نحطها تحت التهريج، التهريج وبالإضافة لتشويه الأشكال. يعني ممكن أنت تكون كوميدي بدون ما تعمل كل هاي الأشياء.
0: كممثلة قديرة، ما النصيحة التي تقدمينها للممثلين الشباب الواعدين اللي انخليت بليت سجليات؟ يعني في شباب طبعاً. في نماذج جميلة وراقية ورائعة وتريد أن تتعلم.
1: صح.
0: تريد أن تصعد إلى السلم درجة درجة.
1: نعم.
0: تريد أن تتثقف. إحنا هنا كإذاعة بنحس أنه في خريجي إعلام حريصين أنه يتدربوا ويكتسبوا خبرات قبل ما يعني يدخلوا في سوق الإعلام. فإيش بتوجهي نصيحة للشباب؟
1: هلأ أول إشي المفروض أنه أمي يكون يعرف تماما هل هو هذا المجال اللي بده إياه وليش بده إياه. بده إياه من أجل الكسب السريع أو الشهرة أو التنين معا. الشغلة الثانية، هل مهاراته وأدواته تصلح لهذا المجال؟ مثلا البعض بدخلوا ويدرسوا تمثيل بالسنة الأولى والثانية بيكتشفوا لا أنا مش ممثل، أنا مخرج. أنا مش ممثل ولا مخرج، أنا مؤلف. فإذا بدك أنت تكتشف أين أنت
0: بالضبط. منهجة المسألة،
1: منهجة
0: يعني.
1: طبعاً. مين، إيش أنت الأدوات اللي بتمتلكها أكتر؟ هلأ مستقبلاً يمكن أنت كممثل بتقدر تصير مخرج مثل الله يرحمه حاتم علي.
0: أمين.
1: في البداية بلش ممثل، بعدين اشتغل على حاله، طور حاله، ثقف حاله، صار مخرج ومخرج له بصمة. ممكن بعدين تصير مؤلف، تكتب أنت نصوص. هاي التجارب تحتاج لها أول إشي أنك تكون صادق، إنك تكون إنسان صاحب أخلاق ومثقف.
0: جميل جدا. الشباب في الجاليري بيحكوا لي عندهم فاصل ثاني الآن، فنا نشوف شيء نهاية الحلقة. كيف مر الوقت معنا يا جماعة؟
1: والله
0: كيف مر الوقت معنا. طيب يعني لا بس بنحكي كمان شوي يعني أعطينا ستني شوية كواليس لا تنسى بالنسبة لك.
1: كواليس جميل. لا تنسى تكرم إيش بدك من الكواليس؟
0: يعني مواقف طريفة مؤثرة أثناء التصوير أثناء الكذا. يلا دقيقة يا شباب دقيقة. ماشي ستي.
1: هلأ من الأشياء طبعا بصير معنا كتير حوادث، لكن من الأشياء الطريفة جدا اللي صارت معي في مسلسل بدوي جابوا لي ماعز.
0: أيوة.
1: لازم أنا أحلبها وكذا وعلموني كيف أحلب ترى متعة بالمناسبة لما
0: جميل.
1: بتتعلم جد متعة إنه كيف تطلع قوتك من هذا الحيوان، إشي كتير جميل، وكيف هو راضي وساكت. هلأ أنا حسيت إنه ناصحة وإشي، قالوا لا هاي قربت تخلف وهذا الحليب النازل إنه بداية إنه تكوين الحليب. خلفت، رحت أشوف كيف بدها تخلف، لعبت مع السخل اللي خلفتها وهيك وكذا وإلى آخره، بمشهد من المشاهد وأنا قاعدة بالشق بدي أصور ما لقيت السخل إلا دخلت وقعدت في حضني. وطبعا أنا أشرت لهم خلوها. مشهد آخر كنت عاملة دور واحدة بتعمل سحر ما سحر، جابوا لي معزة، تعرف الماعز لا يمكن يركن، وقالوا لي إنه بدك تقعديها بحضنك وتعملي عليها سحر، فقلت لهم كيف يعني هاي ما بتقعدش، حكيت معها كذا قعدت ونامت، لما اجيت اخلص بدي اقومها.
0: أيوة.
1: ما قبلت.
0: من الحب ما قتل، من الحب ما قتل. انت لما تحكي معي تقولي يا امي.
1: نعم.
0: لما تمثلي ادوار دور جدي وكذا والى اخره، بس ما شاء الله عنك يعني صبيه يعني، وتقضين وقتك في اعمال جميله ومفيدة وحتى في مبادرات اطلعت. نعم. على بعضها مؤخرا يعني. شو بتقرأي شو بتعملي في هذا الوقت ست جوليت باختصار؟
1: باختصار أول إشي في كتير أعمال خيرية بعملها بدون ما أفندها. تاني إشي بالأوقات الفراغ الموجودة عندي أنا بقرأ بالثقافة، بقرأ في الأدب، بقرأ بالشعر، بقرأ بالفلسفة، بقرأ بالسياسة. الأوقات الثانية لما بيكون عندي فكرة، أنا كاتبة تقريبا 15 فيلم قصير
0: ما شاء الله، يعني أرجو أن تنال طريقها إلى النور يوما ما
1: إن شاء الله.
0: والله الشباب يعني عم بلشوا ينظروا لي نظرة شزرة. سجليت أنا سعيد جدا جدا بهذا اللقاء الاستثنائي حقيقة، وهذا الحديث العذب اللي بحاجة إلى حلقات أخرى يعني، ولعلنا يعني فعلا نكمل هذا الحلقات، لكن الآن مضطرين أن نختم. لا يفوتني يعني بعد شكرك الجزيل
1: الله يخليك تسلم
0: الكبير
1: تسلم.
0: قامة فنية نتمنى إن شاء الله تعالى أن يعني تذكرك الأجيال القادمة فنانة ومخرجة ومبدعة وصاحبة مبادرات، أنت كذلك، لأن هذه شخصيتك الحقيقية. ولا يفوتني أن أشكر أستاذنا مهندس الصوت أخونا أبو ينال، وأيضا كريم صراوي، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن ورياش، وهذا فريد سرسك. يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: في حضرة الكلمة مع الدكتور فريد سرسك.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 40 بعد 100.
1: باب كان النبي صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. الحديث 1513. عن أنس رضي الله عنه يحدث عن ليلة أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة، جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في مسجد الحرام، فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم. وقال آخرهم: خذوا خيرهم. فكانت تلك، فلم يرهم حتى جاءوا ليلة أخرى فيما يرى قلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فتولاه جبريل ثم عرج به إلى السماء. باب علامات النبوة في الإسلام. الحديث 1514. عن أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فتوضأ القوم. قيل لأنس: كم كنتم؟ قال: 300 أو زهاء 300. الحديث 1515. عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقل الماء، فقال: اطلبوا فضلة من ماء. فجاءوا بإناء فيه ماء قليل، فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك، والبركة من الله، فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. الحديث 1516. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين عمر الوجوه ذلف الأنوف، كأن وجوههم المجان المطرقة، وتجدون من خير الناس أشدهم كراهية لهذا الأمر حتى يقع فيه، والناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، ولا يأتين على أحدكم زمان لأن يراني أحب إليه من أن يكون له مثل أهله وماله. الحديث 1517. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزا وكرمان من الأعاجم حمر الوجوه بطس الأنوف صغار الأعين، كأن وجوههم المجان المطرقة نعالهم الشعر. الحديث 1518. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهلك الناس هذا الحي من قريش. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم. الحديث 1519. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلاك أمتي على يدي غلمة من قريش، إن شئت أن أسميهم بني فلان وبني فلان. الحديث 1520. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة إلى أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا، فقال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الحديث 1521. عن علي رضي الله عنه قال إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. الحديث 1522. عن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخاف إلا الله عز وجل أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.
2: في هذا الحديث النبوي الشريف

0: يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت مسافة طويلة لا يخاف إلا الله والذئب، وتحقق ذلك بالأمن والأمان للمسلمين في دولة الإسلام.
1: الحديث 1523 عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ فقال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا، فرجع المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة.
2: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير، هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن.
1: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
2: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
3: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
4: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
5: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. وبعد، مع الآية 65 بعد 100 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أندادا يعني يسويهم بالله عز وجل، ند، الند للند يعني في تقارب. حاشا لجلال الله الذي خلق السماوات والأرض والخلائق اللي عرضتها الآيات، والآن منها الآية السابقة 164، كل هذه المخلوقات من أوجدها؟ الله عز وجل. إذن كيف تسوون الخالق بالمخلوق؟ كيف؟ ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يضخمهم، يعظمهم، يجلهم، يرفعهم إلى أن يجعلهم كالإله العظيم، ويسميهم آلهة. ربي عفوك، ما أجمل دينكم يا إخوان. التوحيد مو على الطريقة اللي بيرددها بعض الناس، لا، ولكن فعلا هذا الدين قائم على هذه الكلمة، من القلب تنبع ومن السلوك تترجم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي يسويهم بالله عز وجل، يحبونهم كحب الله، يعني الله، لأن كل نفس يجري في صدري من ربي، فأنا أحمده على كل نفس، أحمده على كل بارقة عين ترى فتبصر فتتجنب الأذى والضرر، على ما أسمع أحمده. كانت السيارة ستصعقني وتسحقني، لكني أدركت نفسي، أحمد ربي على السمع، على البصر، على جيران الدم في عروقي، على دماغي والتفكير. أحمد ربي على ماذا؟ ولا ماذا؟ الرئتين اللي شغلات بلا توقف ليلا نهارا. أحمد ربي دائما. إذن من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا من هؤلاء المؤمنين الذين يحبون الله حبا فوق كل حب وأعظم من كل حب. والذين آمنوا أشد حبا لله. من مين؟ من كل الناس، لأنه مؤمن بالإله العظيم، بصفاته، بأسمائه الحسنى، بفضله علينا، بأنعامه وآلائه وأفضاله وعطائه، كيف لا نحبه؟ وكل نفس في صدري يجري من مولاي ربي سبحانه، كل نظرة عين بقدرته، بخلقه لي، هذه العين الباصرة والمبصرة. أشد حبا لله، كل ما ذكرت آلاء الله علي زدت له حبا وثناء وشكرا. ولو يرى الذين ظلموا، انتقل على الفريق الآخر، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، صار معانا الفعل يرى مرتين. ولو يرى الذين ظلموا ماذا؟ إذ يرون العذاب. يعني الآن بيقول لو تشوفوا ما سترون منظر العذاب لكان لكم موقف آخر، لكنكم يعني انتهيتم من موضوع الغيب وكذبتم به فخسرتم دنياكم وأخراكم. إذن ولو يرى الذين ظلموا بالشرك، يعني وظلموا مطلقة طبعا، لكن أظلم الظلم وأشد الظلم أن تجعل لله نديدا وشريكا ومساويا، وحاشا لجلال الله أن يكون له ذلك، أو كما يزعم البعض الله له ابن، معاذ الله، نحن نحتاج الابن لأننا ماضون زائلون، الله باق، فلماذا الحاجة إلى الولد؟ إخواني لو نستخدم العقل لانتهت مشكلات بلا حصر، لكن للأسف العقول مجازة أو معطلة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني كأنه برجعهم إلى الخلف عندما يرون العذاب، قل لو كنا نسمع أو نبصر ما كنا في أصحاب السعير. ما هو الفعل طاقاتك كلها حتى تتجنب المزالق والمهالك. يا أيها الإنسان، ربنا وهبك السمع والبصر من أجل الاستخدام والاستعمال، وأعطاك العقل لتميز وتفرز ما بين الباطل والحق. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ما أمريكا وما روسيا وما الصين وما العالم، لا شيء، القوة لله، الله القوي من أسمائه العظيمة، أن القوة لله جميعا كلها، كل هذه القوى الذرية والهيدروجينية والقنفوسفورية والقنابل المدنية كله فلص أمام قدرة الله ولا شيء. وأن الله شديد العذاب، أي لمن كفر، مع الآية 66 بعد 100. ملتقانا في الحلقة القادمة إن شاء الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

حياة أف أم فسحة الأمل. استوديو التحليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. لم تعد المواجهة بين واشنطن وطهران محصورة في الصواريخ والميدان العسكري، فالمعركة الآن تنتقل إلى الاقتصاد، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى ضرب شرايين الاقتصاد الإيراني وتجفيف مصادر التمويل ومحاصرة تجار النفط وقطع قنوات إيران المالية مع العالم. الولايات المتحدة تستعد لفرض ما تصفه بأقسى العقوبات على إيران، فيما يتجاوز الضغط الأمريكي العقوبات المباشرة ليشمل الدول والجهات التي تواصل التعامل مع طهران. في المقابل لا تبدو إيران مستعدة لتلقي الضربة الاقتصادية بصمت، إذ تتحدث عن رد مدمر وتهدد مصالح الدول التي تساعد واشنطن، فيما يبرز مضيق هرمز في قلب معادلة الضغط والمواجهة. فهل تستطيع واشنطن خنق الاقتصاد الإيراني؟ وإلى أي مدى تملك طهران أوراقا اقتصادية وأمنية للرد؟ الحرب الاقتصادية تدخل مرحلة جديدة، والرد الإيراني قد لا يكون اقتصاديا فقط. نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من برنامج استوديو التحليل، والبداية مع المحلل السياسي شادي مدانات. مرحبا بك سيد شادي. هل ما يجري؟
1: يا أهلا.
0: حياك الله. هل ما يجري اليوم يصنف بحرب اقتصادية جديدة على إيران، أم أن الولايات المتحدة تعيد استخدام سياسة العقوبات ولكن بأدوات أكثر قسوة؟
1: يعني دائما كانت الأداة الاقتصادية أحد أهم أدوات أمريكا في استهداف الدول وإضعافها وحصارها. آخر يعني كوبا مثلا من أكثر من 50 سنة، فنزويلا، سوريا في موضوع قانون قيصر. لكن الفرق بعتقد أنه إيران، يعني إيران اقتصاد كبير واقتصاد نفطي، اقتصاد قوي وباني شبكة علاقات واسعة، بكل تأكيد يعني التأثيرات كبيرة في موضوع عقوبات على الشركات اللي بتتعامل مع إيران والحصار الاقتصادي وسيطرة يعني أمريكا على أسواق المال وعلى أنظمة التمويل ونقل الأموال. بكل تأكيد يعني أداة مهمة من أدوات أمريكا في خنق الدول وفي الضغط عليها وفي إسقاط حتى الأنظمة. دائما كانت الأداة الاقتصادية احيانا تتقدم على الاداء العسكري، واحيانا يعني تكون الاولويه للاداء العسكري. مثلا في عهد الجمهوريين يعني شفنا بوش الاب بوش الابن ايام العراق استعمل مثلا الحصار الاقتصادي لفتره طويله، خنق العراق وانهك الدوله، وبعدين اجت الاداء العسكريه، اول دمرت وبعدين الاقتصاديه مهدت للانهيار، وبعدين كملت المشروع الأداء الاقتصادي وتعثرت بعدين نتيجة ظهور المقاومة في العراق.
0: نعم، لكن اليوم واشنطن تعثري. يعني واشنطن اليوم لا تتحدث فقط عن معاقبة إيران، بل معاقبة أيضا الدول التي تمنحها شريانا اقتصاديا. السؤال اليوم، هل نحن أمام محاولة أمريكية لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي؟
1: بكل تأكيد، لكن الظروف أنا بعتقد الآن اختلفت. يعني كمان ما عادت الدول، يعني حتى الأوروبيين شركاء أمريكا اللي دائما طول عمرها بتعتبرهم أتباع وبتحاول يعني أنهم يكونوا مجرد أتباع، في دول لها مصالح اقتصادية مع إيران، طب غير الدول هذه اللي منافسة اللي هي الصين والبريكس مثلا وروسيا، الدول هذه اللي بتتحدى على العكس الهيمنة الأمريكية لن ترضخ لهذه العقوبات. يعني ما عادت المشهد الدولي مثل ما كان أيام العراق، مثل حتى يعني دول بتتهدد وبترضخ للهيمنة الأمريكية. وأعتقد أن لجوء الآن، لجوء الولايات المتحدة لاستعمال الأداة العسكرية بأقصى طاقتها، هو نتيجة العجز في الجانب العسكري. يعني وموضوع أنه أول المشهد الدولي مختلف، الظروف الدولية مختلفة، وكل تأكيد بتأثر وبتفرض عقوبات وكذا، ما بس في حلفاء لها، يعني بريطانيا لها، فرنسا لها علاقات مع إيران، علاقات اقتصادية. كمان الدول يعني لن تضحي يعني بمصالحها يعني لأجل ترامب ومشروع ترامب ومزاجية ترامب. غير أنه يعني إيران أعتقد أنه الاقتصاد عنده مقومات للصمود والمقاومة أكثر، وايضا الاهم اللي انت في النقطه المهمه اللي حكيت عنها بالمقدمه انه لن تسكت، يعني ايران لن تصمت عن موضوع اذيتها اقتصاديا وخنقها.
0: هل هذا مجرد خطاب ردع ولا اليوم لدى طهران خيارات حقيقيه لتنفيذ تهديداتها؟
1: لا بادروا، يعني خلال الفتره الماضيه، تجربه الفتره الماضيه كان احيانا في مبادرات عسكريه، يعني في اجتماع ترامب لما كان في تركيا بادروا هم ضربوا سفن امريكيه، فلن يسمحوا يعني بانه يتم حصارهم وخلقهم يعني ويصير في تراجع وانهيار وهم بيتفرجوا. يعني هم واضح من الخطاب انه جاهزين حالهم، وحتى خلال فتره الست اشهر الماضيه وفي فترات الهدنه كانوا يعني يجهزوا مقومات الصمود بشكل اكبر ومجهزين حالهم لحرب طويله. يبدو انه هذا قناعه الايرانيين انه هذه حرب طويله. ادوات امريكا بتتراوح بين العسكري وكل اللي راهنوا انه ممكن تسقط يعني خلال اسبوعين وثلاثه، ما سقطت يعني.
0: اليوم يعني تحذير ايران لدول الجوار تحديدا من المشاركه في الحرب الاقتصاديه الامريكيه، قالت انها ستتعامل معها كاعداء. ما الذي يعني ذلك؟
1: واضح بكل تاكيد انه راح تكون الاستهدافات اقوى ولا مصالح اقتصاديه، وانه بمقدار ما راح تتاذى ايران راح ياذوا الدول اللي بتساهم في حصارهم. واضح انه لن يعني احنا عندنا تجربة العراق حوصر عربيا بالدرجة الاولى، يعني حوصر انه لدرجة انه بتذكر انا انه اقلام الرصاص كانت ممنوعة انها تدخل على العراق غير الادوية وغير الاكل، وما كان يعني كان منهك وغير قادر على الرد. لكن يعني دولة مثل ايران عندها مقومات صمود وعندها امكانية للرد والاذى، يعني رد الاذى بشكل متناسق ومتصاعد، فلن تتوانى بكل تأكيد لأنها معركة طويلة، وهذه أحد جوانبها أصبحت الآن الحرب الاقتصادية. الآن في مضيق هرمز، يعني واضح أنه بعض مرات يعني بضغط عسكري من أمريكا بمرق سفن الإيرانية، أيضا بمرروا بعض السفن، يبدو أنه مو مغلق بشكل كامل، لكن في استهدافات وفي يعني في حرب في مضيق هرمز، في حرب تخاض يعني بشكل يومي. ولو غير قادر أمريكا أنها تحاصر إيران بشكل كامل، أو أنه إيران غير قادر أنها تغلق المضيق بشكل، لكن في حرب ومناورات وكذا.
0: يعني إذا كانت واشنطن تقول أنه العقوبات اليوم ستجبر إيران على التفاوض، وإيران تقول أن الضغط سيجعلها أكثر تصعيدا، من منهما يملك القدرة على تحمل الوقت أكثر؟
1: واضح أنه يعني ترامب الآن يمكن عنده أزمة في موضوع السلاح وفي موضوع الانتخابات، وكمان الكيان الصهيوني ونتنياهو يعني عندهم أزمة في موضوع الانتخابات، لكن في بلشت الأمور تتفاعل داخل الولايات المتحدة والإعلام وكذا أنه هذه حرب يعني ما لها نهائي، ما يعني نتائجها ممكن تكون سيئة أكثر. موضوع البوارج الأمريكية والطواقم اللي موجودة والأخبار اللي بلشت تتناقلها، يعني في ضغط على الجالين، في ألم، يعني في ضغوط اقتصادية في إيران بكل تأكيد. يعني فالرهان على مين بيقدر يصمد أكثر يعني ومين بيقدر يأذي أكثر. واضح أنه يعني أمريكا دخلت باستراتيجية ما كان فيها بعد نظر، ما كان فيها حسابات صح، انه الحرب اسبوعين ثلاثه وبسقط النظام وبقوم الشعب وفي معارضه خارجيه، كل حساباتها كل النواحي واضح انها كانت خاطئه، وصلت لمرحله انه في عجز عن حسم الموضوع بالخيار العسكري. بالمقابل نشوف خطاب يعني متصاعد ومتوازن وواقعي وبيعترف بالضغوط وبالخسائر، لكن بيعتبر انه هذه معركه مصيريه ومعركه مفروضه، يعني ويعني بتحتم عليه انه يعني يواجهها بكل الوسائل وبكل الامكانيات وبكل الادوات. واضح الصراحه يعني انه لغايه الان ناجحه، يعني ناجحه بلجم العدوان وبالتصدي له وبتحميله خسائر ووضعه أمام يعني خيارات مفتوحة وغير واضحة، يعني أفق، ما في أفق للمعركة بالنسبة للولايات المتحدة، يعني بالنسبة لإيران الأفق هو أنه ينتهي عدوان وينتهي، يعني هي بتتصدى العدوان، لكن الطرف المهاجم اللي أعلن سقف عالي من الأهداف وعجز عن تحقيقها وأصبح في تخبط في التصريحات، ما في هدف واضح، يعني ما بتشوف أنه أمريكا في عندها، يعني عندها، احنا بنعرف انه هدفها في النهاية يعني احتلال وإعادة تفكيك وإعادة تشكيل المنطقة كلها وإلحاقها بإسرائيل وبالنظام الرسمي العالم من موقع التبعية، لكن الآن ما بتشوف أنه المعركة بالنسبة لأمريكا فيه لها هدف واضح. برجعوا بيحكوا في موضوع النووي اللي يفترض أنه من سنة ترامب حكى أنه دمروا في الثلاث قنابل.
0: يبقى الآن الانتظار حتى نرى ما الذي ستقوم به الولايات المتحدة. شكرا لك المحلل السياسي شادم دانات. تتحول للخبير الاقتصادي حسام عايش، مرحبا بك أستاذ حسام. ماذا يعني عمليا أن تفرض الولايات المتحدة أقسى عقوبات في التاريخ على إيران؟ يعني ما القطاعات التي يمكن أن تستهدفها واشنطن؟
2: يعني عندما تقول إنها تقوم بأكبر عقوبات في التاريخ فهي تستهدف كل شيء. هي تريد أن تقفل أي منافذ للحياة في إيران، لزيادة الضغط على الشعب الإيراني للخروج في لإسقاط النظام أو للثورة عليه، لأن العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية لم تؤدي إلى هذه النتيجة، وبالتالي هو يستخدم الاقتصاد الآن كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية عجز عنها بالقوة العسكرية حتى الآن. هذا لا يعني أن نصل إلى استنتاجات حاسمة في هذا الموضوع، لكن هذه الضغوط الاقتصادية لا شك أنها أيضا تأتي على خلفية أن الولايات المتحدة ترى أن العالم سينصاع لها، لأنها تشمل كل دول العالم. التحذير الأمريكي بشأن أي تعامل مع إيران شمل الجميع، لم نسمع سوى رد فعل صيني، وحتى هذا الرد الفعل لم يكن حاسما بالمعنى الكامل، وإن رفض مثل هذه العقوبات التي لا تستند إلى قرارات من مجلس الأمن. في جميع الأحوال الآن الولايات المتحدة دخلت إلى التفاصيل الدقيقة فيما يتعلق بتعاملات إيران مع العالم الخارجي، سواء كانت اقتصادية أو مالية أو مصرفية أو حتى عبر العملات المشفرة، وبالتالي فنحن أمام مرحلة صحيح أن الأمر ليس بهذه السهولة، وأن الولايات المتحدة تحتاج إلى يعني رقابة مكلفة أيضا على تشعبات علاقات إيران مع العالم الخارجي، ولكنها تجد أن التحذير بحد ذاته يحمل يعني انذارا للدول والشركات والهيئات والمؤسسات المختلفة، لكن هذا لن يلغي عمليات التهريب. نعم. وإيران يفترض أنها خبرت أشكالا مختلفة
0: من وجهة نظرك
2: تجاوز هذه العقوبات. نعم. أو التحايل عليها.
0: من وجهة نظرك هل تستطيع العقوبات الأمريكية كسر إيران أم أنها ستدفعها إلى مزيد من التصعيد؟
2: الأمر هنا يعتمد على يعني نحن نتحدث عن 93 مليون إيراني. هؤلاء بحاجة إلى طعام وشراب وغذاء، وبحاجة إلى متطلبات لحياة أي شعب آخر، وربما تراهن الولايات المتحدة على أنها خلال فترة زمنية إضافية مع تراكم نتائج العقوبات الأخرى مع الضربات التي تسببت بالكثير من التدمير لبنية مدنية أيضا واستراتيجية بالنسبة للشعب الإيراني، أن تؤثر على هذا الشعب بالثورة ضد النظام الإيراني. لكن الحقيقة أن العقوبات الاقتصادية لا تستطيع وحدها أن تكون حاسمة في هذه النوعية من العلاقات يعني الدولية. والولايات المتحدة في كل سنة وفي كل عهد لرئيس أمريكي جديد يقول إنه يضيف إلى هذه العقوبات. في الفترة الرئاسية الأولى لترامب قال إنه سيفرض أقصى الضغوط على النظام الإيراني اقتصاديا، لكنه لجأ إلى العمل العسكري لأن هذه الضغوط لم تنتج ما كان يتوقع أنه سيحصل عليه. الآن الحقيقة أن العقوبات صحيح أنها ستكون شديدة الوقع وأن معدلات التضخم في إيران ترتفع بشكل كبير. سعر التومان الإيراني الآن يصل يقترب من 200,000 مقابل الدولار، نحن نتحدث عن 1.5 مليون إلى أكثر من ذلك، يعني سعر الريال الإيراني مقابل الدولار. السلع الأساسية تكاد تكون يعني تتراجع في إيران، لكن الشعب الإيراني بالنتيجة هو شعب مزارع، هو شعب يعني يستند إلى الأرض للحصول على غذائه وعلى احتياجاته، وبالتالي سيكون وقع هذه العقوبات أكبر في المدن الرئيسية في إيران وبالذات طهران. الأمر الذي يعني أن الحكومة الإيرانية قادرة إلى حد ما على ضبط الحركة الاحتجاجية في شوارع طهران أكثر ربما بفعل هذه الضغوط، أكثر ربما من أن تختبر يعني أمور أخرى في المدن الأخرى. في جميع الأحوال أقصد القول إن هذه الضغوط ستسبب احتكاكات وربما خروجا إلى الشارع من قبل كثيرين، لكنها لوحدها وبالذات إذا تحدثنا عن فترة زمنية يعني ربما لن تطول بالنظر إلى أن كل فترة الرئيس الأمريكي الباقية هي 2 سنين تقريبا، معنى ذلك أنه بالإمكان إذا توفرت أيضا فرص لتجاوز هذه العقوبات بشكل أو بآخر بإمكان إيران أن تقاوم النتائج التي تستهدفها أو يستهدفها ترامب من فرض هذه العقوبات.
0: تراجع صادرات النفط الإيرانية أكثر، ماذا يعني ذلك للأسعار العالمية؟
2: هي تراجع صادرات النفط مع بقاء مضيق هرمز مغلقا أو الكميات الخارجية منه دون المستوى، هو لن دون يعني 20 مليون برميل التي كانت تخرج من هذا المضيق. الحقيقة سيبقى أسعار النفط مرتفعة بالنظر إلى أن العرض في السوق أقل من الحاجة أو من الطلب، لكن مع ذلك خروج هذه الكميات الإضافية سيدفع الصين لتعويض ما كانت تحصل عليه من نفط إيراني، نتحدث عن حوالي 1.4 مليون برميل يوميا، خفضت إلى 800,000 برميل يوميا إلى 500,000 برميل يوميا، إذن ستعوضها من جهة أخرى. هذا التعويض سيعني أن الطلب الصيني سيؤثر على سوق النفط العالمي ويبقى الأسعار مرتفعة، إضافة إلى دول كثيرة في آسيوية، الهند، كوريا وغيرها كانت أيضا تستورد النفط والغاز من الخليج وأحيانا بصورة غير مباشرة من إيران. في جميع الأحوال خروج النفط الإيراني من المعادلة لا يعني أن المعروض النفطي سيتأثر، بل بالعكس سيكون أقل.
0: نعم.
2: وبالتالي سيؤدي إلى بقاء أسعار النفط. أشكر. والطاقة مرتفعة.
0: شكرا لك الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. إذن مستمعينا ومشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.
3: استوديو التحليل.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة FM.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

0: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عبيد الله بن العباس مشهورا بالجود، معدودا بالأجواد، وهو أول من فطر جيرانه ووضع موائده في الطرقات. يوما ما أتاه رجل وهو بفناء داره فقال: يا ابن العباس، إن لي عندك يدا وقد احتجت إليها. فصعد فيه بصره وصوبه فلم يعرفه، ثم قال له: ما يدك عندنا؟ قال: رأيتك واقفا بزمزم وغلامك يمتح لك من مائها، والشمس قد سهرتك، فظللتك بطرف كسائي حتى شربت. قال عبيد الله: إني لا أذكر ذلك، وإنه يتردد في خاطري. ثم قال لقيمه: ما عندك؟ قال القيم: 200 دينار و10,000 درهم. فقال: ادفعها إليه، وما أراها تفي بحق يده عندنا. قال الرجل: والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيك ما كفاه، فكيف وقد ولد سيد الأولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وسلم ثم شفع بك وبأبيك؟ فصدق في عبيد الله قول الشاعر: وفي السنة الشهباء أطعمت حامضا وحلوا ولحما تامكا وممزعا، وأنت ربيع لليتامى وعصمة، إذا المحل من جو السماء تطلعا، أبوك أبو الفضل الذي كان رحمة وغيثا ونورا للخلائق أجمعا. تلك هي شيم الكرام، لا يسقط عندهم معروف ولا يغيب عن وفائهم جميل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.

0: في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: رمز البزايعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السادة المشاهدين والمستمعين لأثير حياة، حيث الحياة في كل شيء بإذن الله تعالى بفضل الله وتوفيقه. حياكم الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعطيكم من خيري الدنيا والآخرة، وأن يرزقكم هدأة البال وبركة الرزق وطول العمر وحسن العمل. يقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. أسأل الله أن يكون هذا لأمي ولكم جميعا بإذن الله، أمهاتكم أبهاتكم الله يبسطكم فيهم طولة عمر، بركة بالبيت ودعاء طيب. أيها الأحبة في الله، كنا في الحلقة الماضية نتحدث وإياكم عن حادثة الإفك، مررنا مرورا سريعا لعل الوقت قد ضاق بنا، لكنني سآتي إن شاء الله تعالى أيضا بمرور أقل سرعة اليوم مع بعض الدروس والعبر. تحدثنا بحادثة الإفك، وهي حادثة عظيمة جدا هزت بيت النبوة، بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أزعجته لشهر كامل. كما قيل لشراح الحديث: لم يكن يهنأ بنوم عليه الصلاة والسلام، لم يكن يهنأ بطعام عليه الصلاة والسلام، حتى أن طعم الماء قد تغير. كان قد شنت عليه حرب من منافقي المدينة المنورة، حرب لا يعلم بحملها وثقلها إلا الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن أبي بن السلول تولى كبرا أن يشيع الفاحشة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم في أهله في بيته، أن يتهم بمن يحب. فلقد سئل صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليه؟ فقال عائشة رضي الله عنها: اتهم صلى الله عليه وسلم بزوجه بأحب الخلق إليه، بمن كانت تساكنه وتخفف عنه وتزيل عنه ألمه وهمه، بأذكى نساء النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله تعالى عليهن جميعا وأقربهن إلى قلبه. الأحبة في الله رضي الله عنكم، حادثة الأفك ملخصها أن غزوة المريسية أو بني المصطلق كما قلنا وقعت سنة 6 للهجرة في شهر شوال، يقال في اليوم الثاني ويقال في اليوم السادس. أيا كان، لما النبي صلى الله عليه وسلم عاد منتصرا، وعاد صلى الله عليه وسلم معه السبي ومعه الغنائم، وقد كسرت شوكة أولئك الذين أرادوا أن يكيدوا للإسلام، لأن هم بني المصطلق كقريظة كيهود وغيرهم كان همهم جميعا أن يقضوا على محمد وعلى دعوة محمد ودعوة الإسلام، لا يريدون لهذا الدين أن ينتشر. لكن سبحان الله العظيم الكريم، كانت سنة 6 للهجرة سنة ما يكتب به هيبة دولة الإسلام في جزيرة العرب. ربنا سبحان الله زاد السرايا للنبي صلى الله عليه وسلم، كثرت الانتصارات وزادت هيبة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة الإسلام في قلوب الجميع، لأنهم عادوا من الخندق قبل بسنة إلى آخره، فكانت الهزيمة مؤثرة، فأصبحوا يتواصلون هنا وهنا أيهم يعني يكسر شوكة الإسلام، والله متم أمره ولو كره الكافرون. هذا أمر الله ولا بد له من التمام، والله يعصمك من الناس، لن يقتلوك، مخاطبا الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. لكن لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسيع أو الخندق، عاد للمدينة قافلة نزل بالجيش، وكان أيها الأحبة كما تقول أم عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم قد أقرع بين نساء أيهم ترافقه في تلك الغزوة، فكان نصيب أم عائشة رضي الله تعالى عنها، فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تحمل على هودج كغرفة على جمل، وكان لها من الخدم من يرفعها ويمشي بها ويسوق ناقتها رضي الله تعالى عنها. وهذا ليس بجديد على أهل الجزيرة العربية، يعني هذا كان أصلا موجود. فتنعمت عائشة رضي الله عنها أمنا بهذا الأمر، وكانت برفقة الحبيب عليه الصلاة والسلام، فتقول: فنزلنا، نزلوا ليرتاحوا ويأخذوا قسط من الراحة بعدما عادوا قبيل المدينة المنورة. تقول رضي الله عنها: فأردت أن أخذي حاجتي، فابتعدت عن الجيش، ابتعدت وأتمت أمرها رضي الله عنها. فلما رجعت فقدت عقدا كانت تلبسه من يعني من كما نقال من مجوهرات ظفار، الأمر ليس بذهب ولا فضة عشان أريحكم، يعني لم يكن غالي الثمن. وفي هذا العلماء قالوا وفي هذا تقدير للنعمة إنها رجعت تدور عليه وأنفقت وقت طويل في إنها تبحث عن عقدها رضي الله تعالى حتى تأخرت عن الجيش، لكنها رجعت. لكن للعلم كثير ناس تسألني شيخ هل كان عقد أمنا عائشة رضي الله عنها من الذهب والفضة؟ لا، يقطع ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه أن عقد أمنا عائشة كان من المجوهرات، زي كيف بيقولوا هذه مجوهرات تركية خفيفة، ما أدري والله شو بيقولوا عنها، يعني كان حريم السلطان بيشتريها الواحد بالسوق بكذا بخمسة بعشر دنانير، شغلة خفيفة لو ضاعت ما تحزن عليها، لو ضاعت ما بتفقدها، لكن أحيانا الذكرى حلوة، الشكل بيكون جميل متناسق مع لبس معين، وخاصة النساء والإناث يحببنا الأناقة ويحببنا التجمل، فبقيها دائما دايرة بالها على حالها وعلى لباسها وأناقتها وعطرها وكذا، ما شاء الله الله يهنيهم ويرزق كل واحد بزوجة أنيقة دائما داير بالها على حالها على عطرها وأناقتها، طبعا في بيتها وليس خارج البيت، الله يحمينا وإياكم جميعا. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها فرجعت أبحث عن عقدي، حطت إيدها على عنقها مكان العقد فقدته، فقالت أكيد شكله وقع بالمكان كنت أنا فيه، فرجعت بحثت وجدته. الوقت هذا والله أعلم كما يعني يشير بعض شراح الحديث أنه وقت كان طويل، وقت بحث عن العقد كان طويلا. في هذه الأثناء تحرك الجيش ويظنون أن أمنا عايشة في هودجها قاعدة جوا بالغرفة تبعتها الفي آي بي احنا بنسميها اليوم، لأنه هودج ما كان يصح للكل هودج، لكن هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يعني لها مكانة عظيمة من قلب النبي، وأي واحدة كانت رح طلعت حقيقة كانت رح تكون في الهودج. وتقول أمنا عايشة كنا قليلات اللحم، يعني أوزاننا مش عالية، فخفاف يعني خفاف المرأة وزنها خفيف غالبا، وكانت حديثة سن صغيرة سن رضي الله عنها. تقول كنا نأكل العلقة من الطعام، حتى باللفظ بضم العين العلقة من الطعام، يعني بأي شيء من بقايا الطعام يكفينا، مش هالشيء الكبير لا نبحث عن كذا، فكنا خفيفات الوزن. فكان من حملها على الهودج يظن أنها أصلا موجودة على الجمل، فمشوا فيها يظن الخدم أن أمنا عائشة رضي الله عنها معهم. الآن ساروا وهي رجعت لم تجد أحد رضي الله عنها، على طول من ذكائها وفطنتها رضي الله تعالى عنها قالت أبيت هنا، يعني أبقى هنا، المبيت بمعنى البقاء وليس المبيت بمعنى النوم، أبقى هنا فإن عادوا لمكان الذي كنت فيه، عارفين وين أنا كنت، فرح يرجع أكيد يدور علي بنفس المكان. بالفعل أيها الأحبة تقول بقيت، فأخذتني سنة من النوم، خفيت، تعرفوا تعب وسفر والسفر قطعة من العذاب، وليس سفر كسفر اليوم، سيارة مكيفة وكرسي مساج وتسخين وتبريد، ما في هذا كله، ما في، يا ربي لك الحمد على النعم اللي أعطيتنا إياها، ما كان يحلم بها أكبر ملوك وأباطرة الأرض على على على وجه هذا الكون قبيل عشرات السنين. المهم تقول رضي الله تعالى عنها فأخذتني سنة من النوم فصحيت، استيقظت على استرجاع صفوان المعطل. صفوان المعطل كان حبيب للنبي صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة الفضلاء الطيبين رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وكان مهمة صفوان المعطل أن يكون خلف الجيش يتفقد إذا في حدا بيراقب الجيش بتبع الجيش في عيون خلف الجيش، وإذا في حدا كمان صار معه مشكلة أو تركوا أي شيء خلفهم يأتي به رضي الله تعالى عنه. صفوان كان يعرف أمنا عائشة رضي الله عنها قبيل أن يفرض عليه الحجاب، هي الآن محجبة ومختمرة، فكان يعرفها رضي الله تعالى عنها قبيل ذلك. صفوان رضي الله عن صفوان ورضي الله عنكم جميعا استرجع، فكان يقول إن لله وإن إليه راجعون، يعني شاف عائشة، عرف عائشة رضي الله عنها وعلم أنه الجيش تركها وما في غيرها ونايم الآن، صحاها وعلى طول أناخ لها الناقة وسار أمامها، طلحها على الجمل وظل هو يقود الجمل أمامها ولم يلتفت إليها. تقول أمنا عائشة والله ما كلمني كلمة، وهي رسالة بين السطور اليوم لنسائنا اللي تطلع بتكسب مواصلات مع كذا إلى آخره، طق الحنك والله ربنا ما بيحبه، والله لا يجوز لامرأة أن تفتح موضوع مع سائق تاكسي إلا لضرورة، كأنه لا سمح الله بتروح لمكان معين ضايعة مش عارفة أو بتسأل عن معاملة معينة مثلا، يعني من عادة أهل التاكسي أو السرفيس هذا بيعرفوه، أما شو أخبارك والحمد لله وشو عندك أولاد وين ساكنة وشو بيشتغل زوجك وقديش عمرك، هذا لا يجوز ولا يصح، لا يصح أن يكون من المرأة الطيبة العفيفة الطاهرة، الله يكرمك ربنا، لأنه أحيانا كنا ندخل في مشاكل في هذا الباب تبع التاكسي كلامها ترجع تلقى هي الفتحة المجال. فأنا ما نفتح مجال. الله يرضى عليك. المهم أمنا عائشة رضي الله عنها أمسكها صفوان وتبع خطوات الجيش حتى وصل بهم لمكان إقامة الجيش، وكلهم يظن إنها لا زالت في الهودج، إلا أنهم لما أناخوا جملها وأنزلوا فتحوا يعني فقدوها، فما وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا صفوان رضي الله عن صفوان قادم بأمنا عائشة رضي الله عنها يسوقها على ناقة له. وهون المنافقين، وهذا دأبهم وهذا عملهم في كل زمان ومكان، لا يريدون لدعوة الإسلام أن تنتشر، لا يريدون لدين الله أن يعم، همهم وهدفهم في الحياة أن يحطموا سبل دعوة هذا الدين، أن يشوهوا صورة هذا الدين، أن يسيئوا لرسالة الرحمة والسلام والحب والوئام. هذا الإسلام والله ما جاء إلا لينقذ الناس من عبادة العباد عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذا كلام ربعي بن عامر أخذه وفقهه من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هاي رسالتنا اليوم، أن نأخذ الناس من النار إلى الجنة بإذن الله. هذا هم الدعاء. لكن المنافقين بيشتغلوا على أمر مختلف تماما، لا يريدون لهذه الدعوة أن تقوم، يشوهونها يشوهون أصحابها. والآن استغلوا عائشة مع مين جاءت رضي الله عنه؟ مع صفوان بن المعطل. في حد ثالث معهم؟ ما معهم ناس. إذن عطول عبد الله بن أبي بن السلول ألصق تهمة الزنا بأمن عائشة الفاعل صفوان بن المعطل، واتهم أيضا صفوان بأنه شريك لأمنا عائشة وأشيع، وهو كان في مجلسه. طبعا أراد النبي أن يقتله، وكان يحب النبي أن ينهي أمر هذا المنافق، لأنه آذى النبي كثيرا، حتى أنه في الطريق قال قولته المشهورة: سمن كلبك يأكلك. فقال: والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. إذن هو الذي تولى كبر الإفك، الكذب، الكذب المحض، الكبر، الكذب الذي كله افتراء على أمنا عائشة رضي الله عنه، وروج له. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا، ومصداق هذا لما صعد النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تقولون؟ صعد المنبر قد ما يعني قطع عنه الوحي لشهر كامل، تأذى النبي صلى الله عليه وسلم نفسيا، ما عاد يأكل ويشرب كما كان، ما عاد ينام كما كان، كانت أمنا عائشة مريضة لشهر كامل. صعد المنبر صلى الله عليه وسلم يشكو أمره للناس ويقول لهم: ما تقولون في رجل آذاني في أهل بيتي، آذاني في عرضي في أهل بيتي، ورجل آخر ما أعرف عليه إلا خيرا، لا يدخل ولا يخرج إلا معي. يقصد بالأول لآذى النبي صلى الله عليه وسلم الذي تولى كبرى الإفك، وهو عبد الله بن أبي بن سلول. ويقصد بالرجل الثاني الذي يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه على أخلاقه ودماثة تعامله صفوان بن المعطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم شكاه وقال: الأوس إن كان منا نقتله، وقال الخزرج إن كان منا نقتله، حتى كادت أن تقتل القبيلتين. المهم لهون الأمور ما عندنا مشكلة فيها. المشكلة تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: مكثت أول ما وصلت المدينة على طول أنا مريضة، أنا تعبانة، وبقيت بالفراش تقريبا شهر. ومن حكمة أهلها إنه ما حكوا لها الناس بيحكوا عنك كذا، وهذا ترى فطنة، يعني المريض مش بحاجة انه نزيد الطين بلة عليه ونقول له: والله طلع معك كمان البروستاتا مضروب، طلع معك والله الرجل فيها العظام فيها شاشة، خلاص انس اصيب بسرطان، ماذا بعد السرطان؟ اصيب بغسيل كلى، ماذا بعد غسيل كلى؟ اصيب بضغط مرتفع، ماذا بعد الضغط؟ اصيب بسكري، ماذا بعد السكري؟ الاصل ان نرفع معنويات المرضى، لا ان نهدمهم، لا ان نقتلهم. خاصة انه امنا عائشة رضي الله عنها كانت رضوان الله تعالى عليها كانت في الفراش مريضة، طريحة الفراش، قيل أصيبت بحمى وقيل غيرها، المهم ما كانت تطلع. حتى أنها لما نقهت يعني في نهاية الشهر هذا حست أنها بتقدر تمشي وتطلع، أرادت أن تذهب لقضاء حاجتها مع أم مصطح، وهي ترعى أم عائشة وجارة لها وحبيبة لها، وهي قرابة لأبي بكر لوالدها، والد أمنا عائشة رضي الله عنها للصديق رضي الله تعالى عنه وأرضى أيضا، طلعت معها تقضي الحاجة. فلما رجعوا من شأنهم تقول: فتعثرت أم مصطح برمط لها، يعني زي شغلة حمليتها أو زي قطعة قماش واسعة من ثوب لها تعثرت فيها، فجعلت أم مصطح تسب مين؟ تسب مصطح، الآن أم تسب ولدها وفي حضرة عائشة ومصطح ممن حضر بدر، كل هذا نتابعه ونكمله إن شاء الله بعد هذا الفاصل. انتظرونا، بارك الله فيكم ورضي الله تعالى عنكم.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان.

0: ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
1: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
2: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
3: للتواصل ومعرفة التفاصيل الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-2222.
4: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

السلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله عبر أثير حياة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفرج الهم ويزيل الغم. أيها الأحبة، يعني أسأل الله لا يبتلينا، لكن يعلم الله أن من أعظم الابتلاءات التي مر بها النبي صلى الله عليه وسلم مذ بعثته حتى وفاته صلى الله عليه وسلم حادثة الإفك، تلك الحادثة التي طعن فيها في عرض النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي طاهرة عفيفة برأها الله جل في علاه من فوق سبع سماوات حتى تقطع كل التكهنات. فمن شك قيد أنملة في طهارتها، أي أمنا عائشة رضي الله عنها، أو رمى عرضها من بعيد قصدا أو تشبيها أو تلميحا، فوالله أنه يكفر. يكفر ليش؟ لأنه يخالف صريح القرآن. ما في مجال أصلا أن نتقبل من أي إنسان أيا كان مكانته دينية، مختلف معنا في مذهب معين، أيا كان أتقبل منه أن يقول لي لا عائشة كذا أمنا رضي الله عنها أو إلى آخره. هم أصلا يعني بعضهم لا يقول أمنا، بعضنا يشتم عائشة ويتقرب إلى الله بشتمها ويطعن في عرضها. ولا أدري كيف سيلقى النبي صلى الله عليه وسلم يوم المحشر العظيم، ولا أدري كيف سيشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم وهو يطعن بما صرح القرآن ببراءتها وعفتها رضي الله تعالى عنها. على كل حال، الحمد لله رب العالمين أننا لسنا منهم ولسنا معهم ولسنا خلفهم ولا نشجع روايتهم. هذا فضل من الله أنك مع صحيح البخاري وصحيح مسلم وما ورد عنه صلى الله عليه وسلم مما يحتج به. هي نعمة من نعم الله أن ربنا يخليك ممن يتبع الأثر السليم والصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة في الله، رضي الله عنكم وغفر الله لكم، أمنا عائشة رضي الله عنها لشهر كامل كانت طريحة الفراش مريضة لا تعلم ما الذي يشاع عنها، ما الذي يقال عنها، حتى وصل الأمر إلى ما وصل عن طريق أم مصطح، حيث يعني نبهت وبينت

وقالت إن الناس يخوضون حتى عندما سألت أم عائشة ما الذي يتكلم به الناس، فقالت لها إن الناس يخوضون في عرضك ويتكلمون أنك صنعت كذا وكذا وأن صفوان كان معك رضي الله عنهم جميعا، فبكت وانهارت ورجعت مباشرة تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الإذن أن تذهب لبيت أبويها لبيت أبيها وأمها لتنظر ما المقالة، ما موقفكم، ما الذي يقوله الناس، هل هذا الكلام صحيح وسليم عني؟ أيها الأحبة، من قبل أن نذهب لبيت سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أبي بكر، أبو أيوب الأنصاري يسأل زوجته، قال يعني أكنت فاعلة هذا الأمر الذي يشاع ويتكلم به الناس عن أمنا عائشة رضي الله عنها؟ يعني يمكن لا سمح الله تقع بالزنا أو كذا كما يتكلم الناس. في رسالة كبيرة لأبي أيوب الأنصاري جميلة، هي الأصل أن تمثل بيت كل مسلم. قالت والله ما أفعله، أعوذ بالله، أعوذ بالله، ما أفكر ولا راح أساوي الشغلة هاي، أم أيوب يعني، ولا يمكن أزني. فقال لها لإن كنت كذلك فإن عائشة خيرا منك. شوف تخيل الكلام، كيف الصحابة كلهم أجمعوا على عفتها وطهارتها إلا ثلاثة سوى المنافقين. من هم الثلاثة؟ حسان بن ثابت، مصطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش. حمنة أخت زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الثلاثة الذين تكلموا من غير المنافقين في عرض أمنا عائشة، وقعوا بالفخ. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، هؤلاء كانوا ممن أشاع الفاحشة بعد خروجه، يعني أصبحوا يتناقلون الخبر وكأنهم صدقوه. ويقال أن حمنا غيرة من عائشة، ويعني كما نقال كيدا لأختها، بدأت كيد لأختها، بدأت تنتصر لأختها، لأن أمنا عائشة رضي الله عنها هذا كيد بكيد النساء، ما كانت تغار من امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما تغار من زينب، لأنها الأجمل تظن وأنها الأقرب لقلب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى أعطاها ما لم يعطي غيرها رضي الله تعالى عن أمنا عائشة. ولقد سأل صلى الله عليه وسلم زينب بن جحش أيضا زوجه أم المؤمنين عن عائشة، فقالت والله إن الله قد أبرى سمعي وبصري، لا شفت ولا سمعت، والله ما أعرف عليها إلا خيرا. هذا الصحيح، مش لأنها ضرتها تطعن فيها وطلقها وما بدك إياها، وإلا لا والله ما فعلت. وأتى صلى الله عليه وسلم بالجارية بريرة تلك التي كانت ترعى أمنا عائشة وتخالطها وتمشي معها وتطلع معها وتخدمها وتدير بالها عليها، فسألها قالت والله ما رأيت عليها سوء قط، حديثة عهد، تلعب زي الأطفال صغيرة، يعني تلعب كالأطفال، ذكرت من فعلها، حديثة سن لا زالت صغيرة وتلعب، لكن والله ما رأيت عليها سوءا قط وما أظنها تفعل لخير، مستحيل. فالكل أثنى بدون حتى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه، لما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ مع علي بن أبي طالب، شاور الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم تعبان، أيها الأحبة، والله لو مكثت شهرا أصف لكم كيف كان حال يومه صلى الله عليه وسلم عندما وصلوا الخبر ونقل إليه الخبر، لأن المدينة ضجت بما صنعه المنافقين، المنافقون بما صنعه المنافقون. المنافقون هؤلاء يا أيها الأحبة صار عندهم اجتماع يومي، يدخل ناس ويخرج ناس، يشيعون زنا صفوان، فعل بأمنا عائشة، وقع صفوان بأم المؤمنين، هذه التي تسمى أم المؤمنين ليست طاهرة، طعنوا في عرضها، آذوا مين؟ آذوا عائشة، آذوا النبي صلى الله عليه وسلم، آذوا صفوان هذا البريء اللي ما صنع إلا خيرا، قتلوا فرحت وكل خير كان في يوم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حتى قلت لكم أن شراح الحديث يقولون والله ما ذاق طعم طعام، كان يأكل بس عشان يعيش، كان يشرب لأنه جسم عطشان، لكن ما كان يتلذذ بطعام عليه الصلاة والسلام ولا يتلذذ بشربة ماء. كيف تتلذذ والناس بتكلموا بعرضك، بتكلموا عن بيتك، بتكلموا عن زوجتك، وقطع الوحي لشهر؟ كان يعيش حالة نفسية صعبة عليه الصلاة والسلام، بأبي وأمي أنت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمنافقون يتلذذون
في تغذية الخبر وإشاعته والتشويش على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت لكم حتى أن النبي، وهذه المرة الثالثة أعيدها، ولم يصعد صلى الله عليه وسلم المنبر إلا بعدما شعر بثقل عظيم أدمع عينه وهدم مشاعره وآذى قلبه، فقال: ما تقولون في رجل آذاني في أهل بيتي؟ الله أكبر، الله أكبر، رجل طعن في عرضي، طعن في بيتي، طعن في عفتي، طعن في مكانتي بين الناس، ما تقولون؟ ورجل آخر لا يدخل بيتي إلا معي، اتهموا كمان إنه وقع في عرضي. النبي صلى الله عليه وسلم تعب وعانى. المهم، ستنا عائشة رضي الله عنها لما أم مصطح بلغتها بهذا الأمر، طبعا أنكرت أول شيء، قالت: كيف أنت بتسبي على مصطح وهذا شهد بدر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل بدر: إن الله قد غفر لكم، أهل بدر اصنعوا ما شئت، فإن الله قد اطلع على قلوبكم فغفر لكم، كيف تسبي رجل ممن شهد بدر؟ قالت: ما تعلمين ما قال عنك؟ قالت: وما قال عني؟ فأخبرتها بما يتداول في المدينة من المنافقين، وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، حتى وصل أمر لحسان بن ثابت، مصطح بن أثاثة، وحمنة بنت جحش. هون ستنا عائشة تقول: فانهرت ورجعت لمرضي. رجعت مريضة أكثر، يعني هي بدأت تتعافى، لكن لما سمعت الخبر انهارت وعادت مريضة أكثر من مرضها الأول. عندها أيها الأحبة استأذنت النبي في أن تذهب لبيت أهلها، دخلت وطرقت الباب وسألت أمها وأبوها، وكانت إجابة أمها رائعة حقيقة، هدأت من روعها، أعطتها باقة الأمل أنه بإذن الله نحن نعرفك وأنت الشريفة العفيفة. لكن شو قالت لأمها؟ قالت لها: يا أمي، أنت لك ضرائر وانت صغيرة وحلوة ووضيئة، يعني جميلة رضي الله تعالى عنها، وصغيرة، يعني كل الناس يحلم أن يتزوج امرأة صغيرة وضيئة جميلة، صغيرة يعني مش صغيرة يعني، لكن صغيرة أقول حديثة سن يعني، يعني كل واحد يحلم أن يكون عنده زوجة جميلة مثلك، فأنت الناس حسد وحقد بتكلموا عنك هيك، فلا تزعلي. أمها تريد أن تخفف من مصابها لعائشة رضي الله عنها. وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل، وشوفوا الآن حقيقة أيها الأحبة، دخل النبي صلى الله عليه وسلم والحوار عظيم والحوار كبير. وقلت لكم أن النبي قبل ما أتي بالحوار أنه قد سأل أسامة بن زيد فقال: والله ما عهدت على عائشة إلا الخير، وما أظنها تفعل شرا أبدا، فكان على طول إجابة قاصمة. لكن سيدنا علي بن أبي طالب كما قلت البارحة، كما قلت عفوا في الحلقة الماضية، وحتى لا أراجع بهذا الأمر، سيدنا علي كثير كان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقاسمه الهم والغم، فأراد أن يسري عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن شئت تتركها، طلقها، ردها لأهلها، طلقها، النساء كثر، نزوجك من تشاء. بده يخفف، ما كان مقصده يسيء لأمنا عائشة رضي الله عنها، بل كان مقصد علي بن أبي طالب أنه شاف النبي صلى الله عليه وسلم بدون وحي ولفترة طالت، والناس يخذون ويتكلمون وتعبوا وهموا، شايفوا قدامه لا بوكل ولا بشرب ولا بينام، فحزن على حاله، قال له: طلقها خلص وريح راسك. فقال: إن شئت ردها لأهلها، يعني طلقها. لكن ما زعلت حتى أمنا عائشة رضي الله، ما زعلت من سيدنا علي، عشان بعض الناس يستغل هذا الموقف بعدين يقول لك موقعة الجمل وصفين وبدها تنتقم من علي بن أبي طالب. معاذ الله أن يكون هذا الكلام، إن شاء الله نأتي للجمل وصفين إن شاء الله في الأيام القادمة. المهم، دخل النبي صلى الله عليه وسلم، سلم فاستأذن فدخل ونظر لأمنا عائشة، وشوف الكلمات، ترى الكلمات يعني صعبة، لكن هذا رسول عليه الصلاة والسلام، قال: إن كنت بريئة سيبرئك الله. والله يا عائشة، إذا كنت بريئة ربنا رح يبرئك، وإن كنت قد فعلت، أي زنيت لا سمح الله، إن كنت قد فعلت أي وقعت في الزنا، فتوبي واستغفري، فمن تاب ورجع إلى الله رجع الله إليه. قالت فأخذت هي أصلا يومين بتبكي حتى جف الدمع مع كلام هذا النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كلام. فما تقول قبل ما أطلع للفاصل مع حبيبنا مأمون شحاد الله يحفظه ويحفظكم جميعا، تقول: والله لو قلت لكم أنني ما فعلت ما صدقتموني، لو أحلف لكم الآن وشو ما أحكي لكم ما عملت ما رح تصدقوني، ولو قلت لكم أنني فعلت وأنا بريئة والله يعلم أني بريئة لتصدقوني، لكنني لن أقول لكم إلا ما قال
يوسف عليه السلام أو والله ناسي والله يعقوب عليه السلام يوسف صبر جميل والله المستعان. تقول فانقلبت أبكي لفراشي والنبي قاعد مع أهلي. ما الذي حدث بعدها وما وأين جاءت البشرى وكيف جاءت؟ بعد هذا الفاصل بإذن الله تعالى.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة أف أم.
2: ولأن حياة ماضية في العطاء بمنهج وخيرية وتوازن،
3: لكل من لمس أثر حياة في حياته، ولكل من آمن بأن الصوت قد يغير ويصنع الأمل.
4: الآن فرصتك لتكون شريكا في حياة.
5: إذاعة حياة تفتح باب الانضمام لها وامتلاك أسهم في هذا الصرح النبيل.
6: للتواصل ومعرفة التفاصيل، الرجاء الاتصال على الرقم 078-794-22-22.

HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

السلام الله عليكم مجددا، حياكم الله أحبتي في الله، وأصلي وأسلم على حبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. عبر أثير حياة أيها الأحبة، مكث صلى الله عليه وسلم بعدما قال لها: إن كنت بريئة سيبرئك الله، وإن كنت قد فعلت فاستغفر الله وارجعي، فإن رجعت رجع الله. أيها الأحبة في الله، ما كان على لسان قولها إلا أن قالت كما قال يعقوب عليه السلام: صبر جميل والله المستعان. تقول: فانكفأت على فراشي وعدت أبكي مع أن جمعي قد جف. يعني حالة حزن وحالة ظلم تعرضت لها أم عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم ما وقعت لأحد. تقول: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس، وكان يوم يعني شتاء بارد عندهم، وإذ بي أراه يتفصد عرقا فعلمت أنه يوحى إليه بنزل. فلما صلى الله عليه وسلم فرغ، وإذ به يقول: أبشر يا عائشة فقد برأك الله، أبشر يا عائشة فقد برأك الله. فقالت: أمي قومي لرسول الله، يعني روحي ضمي واشكري. قالت: والله لا أحمد إلا الله، فإن الذي برأني الله. يقول العلماء هذا إنما يدل على صفاء عقيدتها لأمنا عائشة رضي الله عنها، وحسن توكلها وظنها بالله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، ظهرت البراءة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا بل هو خير لكم. هذا الأمر اللي كنا نحسبه شر طلع فيه خير. فأنت أحيانا هذا يوافق ما يقول سيدنا عمر، قال: والله إن وصلني خبر في الصباح فيه خير أو شر لا أبالي، ما بغتم، ما بزعل، ولا يعني كمان بفرح الفرح الشديد، فإني لا أعلم إن كان في الخير شر أو في الشر خير. أحيانا من أجمل الدروس التي قد تقع معك في هذه الحياة ما وقع في حادثة الإفك، منها حسن ظن أمنا عائشة برب العالمين، حتى مع البراءة تقول: والله ما كنت أظن أن ينزل بي وحيا يتلى ليوم القيامة، أنا كنت أفكر أن يرى النبي رؤيا يظهر له براءتي وينتهي الموضوع. فشوف حسن الظن برب العالمين من أعظم الدروس. الدرس الثاني: المؤمن العفيف المجتمع المسلم سوى المنافقين لم يسقط في هذه الفتنة. نسمع فلان عرضه كذا، فلان بيته من قزاز، فلان شبابيكه مفتوحة، وانتوا فاهمين شو قصدي أنا، يعني اللمز والهمز بأعراض المسلمين. فلا يجوز للمسلم تحت أي مبرر أن يقذف عرض أخيه المسلم، سواء كنت تعرفه أو لا تعرفه. أما الناقل والسامع فأمره إلى الله، لكن في بيتي ما تكلموا عن عرض فلان أو عن زوجة فلان أو عن أخت فلان، معاذ الله. من أجمل الدروس أيها الأحبة كمان ألا نمضي في الكذب. بعض الناس سبحان الله يسمع الكذبة فيخلط معها كمان 99 كذبة فوقيها. يعني هو عبد الله بن أبي بن السلول، هذا ما الذي فعل؟ كان يجمع المنافقين حوله ويعيدوا الدرس مرة ثانية: وقعت، أيوة صفوان فعل، عائشة شفتوا كيف، ويزيدون عليها في كل جلسة ويشوشون على الجالسين. في بعض الناس ما كان مصدق، لكن بعدين حتى من المنافقين لما صار يسمع تكرار الموضوع صدق بالموضوع. لكن المسلم يمسك لسانه فلا يذكر عورات الناس ولا عيوب الناس ولا يتحدث عن أعراض الناس. اكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المهلكات، وذكر منهن صلى الله عليه وسلم قذف المؤمنات المحصنات. كما قلت لكم أيضا من الدروس المستفادة أن النبي صلى الله عليه وسلم طبق حد القذف على من نال من عائشة رضي الله عنها من عرضها، إلا عبد الله بن أبي بن السلول تركه، وتركه لحكمة، وجاءه ما جاءه سبحان الله بعد ذلك. جاءه من الشر العظيم ما كفى النبي صلى الله عليه وسلم مؤنة أن يقتله أو أن يقيم عليه الحد. لما استثناه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده وحي من الله يخبره بمآل هذا الرجل السيء، فكفاه الله مؤنته. لكن أقيم على حسان بن ثابت، على مصطح بن أثاثة، وعلى حمنة بن جحش أقيم الحد. نعم، لقد حدوا الثلاثة بحد القذف وهو 80 جلدة. الآن هذا تأديبا، لذلك يقال: من أمن العقوبة أساء الأدب.
وإحنا عندنا في الشرع لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص، وهذه من نعم رب العالمين علينا ومن كرم رب العالمين. أيضا أيها الأحبة، ينبغي للمسلم إن سمع من الدروس المستفادة، إن سمع أن بيت من بيوت المسلمين ناله الأذى، شوهوا سمعته، تكلموا في عرضه، أن يدافع. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه لا يخذله. لا تترك الناس يتكلموا عن جارك، لا تترك الناس يتكلموا عن زميلك، لا تترك الناس يتكلموا. يعني أحيانا بتكون زميلة لك في العمل، أحيانا بتكون زميلة لك جارة لك. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. أولا هذا الأمر لا يعني أن أخوض فيه، لكن أمنع الناس أن يخوضوا فيه بقول اتقوا الله في أعراض المسلمين، ولا تتكلموا في أمر لم تره عينك ولم تسمحه أذنك. الله أكبر، الله أكبر يا ناس. إحنا اليوم قاعدين نعمل شير فضيحة فنان، شير فضيحة فلانة في بيتها، شير فضيحة مدير في شركة مع سكرتيرة له، نعمل شير ونبعث الفيديوهات على الواتساب وعلى الانستغرام وعلى كذا، شوفوا على الإيمو، شوف شو عمل فلان. معاذ الله أن أكون أنا وأنت من هذا الصنف الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين الناس. إياك أن تكون من هذا الفريق، هذا فريق لا يحبه الله، هذا فريق سيء. فلذلك أيضا من الدروس المستفادة أن المسلم يمنع ما يشاع عن أعراض المسلمين، سواء كان يعرفهم أو لا يعرفهم. أولا لا يسمح لهم بالحديث في مجلسه. أنتوا ببيتي الآن عندكوا شيء طيب تكلموا فيه، لكن معاذ الله تأخذوا في أعراض المسلمين، معاذ الله. اثنين، يذود عنهم حتى وإن كان لا يعرفهم، حتى لا سمح الله وإن كانوا قد فعلوا. أحيانا الإنسان بغلط، بتصير فلانة تغلط وبصير قضية ومحاكم وتثبت عليها، لكن هل هذا يعني فتح الباب أني أظل أشوه بسمعة فلانة، فلانة وفلانة هذه زانية هذه كذا؟ لا، نكتفي بهذا. ومن الدروس أيها الأحبة التفكر في حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزل به هذا الهم، كيف صبر وكيف تصرف بحكمة وكيف عالج الموقف بهدوء. فلولا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم لعادت المدينة لسالف عهدها قبيل هجرته صلى الله عليه وسلم، فلقد أراد الأوس والخزرج أن يقتتلوا والنبي بين ظهرانهم عليه الصلاة والسلام، حتى هدأ من وضعهم وأعاد المحبة إلى بينهم. فالأصل أنه كمان ما نعالج المشكلة بغضب، نروح نطخ فلان لأنه تكلم ونقتل فلان وبسيارتنا نخش بيت فلان. صارين نسمع مشاجرات اليوم في بعض الأحياء في مدننا، في دولتنا، في الدول المجاورة، أخذوا سلاح وراحوا على حارة فلان، طلعوا السلاح الأبيض اللي سكين اللي ساطور اللي سيف. وين إحنا؟ وين؟ هذه شريعة غاب. لا ينبغي للمسلم أن يتحلى بهذه الأمور، فهي أمور مذمومة. ولا ينبغي للمسلم أن يشير لأخيه بحديدة أو بعصا، فما بالك يحمل سلاح بوجهه ولا سمح الله في لحظة غضب يقتل فيندم طيلة عمره. فلذلك ينبغي أن نأخذ الدروس الطيبة، وينبغي إذا ذكر أي معيب أو عورة لمسلم أن نقول والله ما نظن عليه إلا خيرا. لكن متى أيها الأحبة ننبه من بيت سيء؟ عندما نسأل لأمر تجوز فيه الغيبة. واحد بيتجوز بنت جيرانكو وانت شايف والله بنت الجيران أمورها سيئة، لكنك ما تتكلم في ذلك ولا تنقل ذلك، لكن يرى لبسها الضيق في الشارع، لبسها المكشوف، الجسم أغلبه معاري، فهذا إن تكلم قال والله أنا لا أنصح بها، لكن لا يتكلم في عرضها، معاذ الله. فهي كمان نقطة مهمة جدا. كثير من الناس بسألوني اليوم، شيخ والله بتطلع بدون حجاب، ليست المحجبة غير المحجبة كافرة يا ناس، هاي هذول بناتنا، الأصل رجعهم للحجاب، بتطلع عارية الأصل نسترها وليس نتهمها في عرضها، معاذ الله. فاليوم خليكوا حذرين، ترى في شعرة هذه تقسم والله، تدمر حياتك، تحبط عملك، معاذ الله. فاليوم نتورع إن شاء الله، لكن لا أنصح بها، لا أنصح بالزواج منها، شوف لغيرها الله يبارك لك ونكتفي. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن لا يبتلينا وأن يفقهنا ويعلمنا مما سمعنا ومما وقفنا. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أيضا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يبعد عني وعنكم كل سوء. أشكر أخي الحبيب مأمون إشحادي، الله يعطيك ألف عافية حبيب مأمون أبو ينال. شكرا مهندسنا الحبيب كريم السراوي عبد الرحمن أبو عياش، شكر الجزيل لكم جميعا. خالد رمزي البزائع، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله، في أمان الله.

0: رمز البزايعة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، أعلم بقصيده، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: اف ام القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 11 بعد 100 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل.

الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العالمين.

نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعل

0: يهلون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ الدكتور محمد خالد منصور من الآية 11 بعد 100 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس مستشفى الاستقلال رواد الخدمات الطبية المتميزة
2: مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عبيد الله بن العباس مشهورا بالجود معدودا بالأجواد، وهو أول من فطر جيرانه ووضع موائده في الطرقات. يوما ما أتاه رجل وهو بفناء داره فقال: يا ابن العباس، إن لي عندك يدا وقد احتجت إليها. فصعد فيه بصره وصوبه فلم يعرفه، ثم قال له: ما يدك عندنا؟ قال: رأيتك واقفا بزمزم وغلامك يمتح لك من مائها، والشمس قد سهرتك، فظللتك بطرف كسائي حتى شربت. قال عبيد الله: إني لا أذكر ذلك، وإنه يتردد في خاطري. ثم قال لقيمه: ما عندك؟ قال القيم: 200 دينار و10,000 درهم. فقال: ادفعها إليه وما أراها تفي بحق يده عندنا. قال الرجل: والله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيك ما كفاه، فكيف وقد ولد سيد الأولين والآخرين محمدا صلى الله عليه وسلم ثم شفع بك وبأبيك؟ فصدق في عبيد الله قول الشاعر: وفي السنة الشهباء أطعمت حامضا وحلوا ولحما تامكا وممزعا، وأنت ربيع لليتامى وعصمة، إذا المحل من جو السماء تطلعا، أبوك أبو الفضل الذي كان رحمة وغيثا ونورا للخلائق أجمعا. تلك هي شيم الكرام، لا يسقط عندهم معروف ولا يغيب عن وفائهم جميل.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس مستشفى الاستقلال رواد الخدمات الطبية المتميزة
2: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بحلقة اليوم بدي أقارن معكم الفرق بين موظف بيشتغل تحت الرقابة وموظف بيشتغل وهو مراقب حاله بنفسه. قواعد العمل بتجينا من فوق، نظام وتعليمات ومتابعات وعقوبات، أما أخلاق العمل فهي بتنبع منك أنت من داخلك. الأولى اللي هي القواعد بتضبطك لما يكون في حدا شايفك، والثانية بتضبطك لما ما يكون في حدا شايفك. والقاعدة هون القانون والقواعد والتعليمات هي الحد الأدنى في الانضباط الوظيفي والمهني، والأخلاق هي المرجع وهي الأساس. يعني إذا كان سؤالك دائما شو اللي مسموح وشو الممنوع، فأنت غالبا بتشتغل عند أقل مستوى مطلوب منك، لأنه زي ما حكيت النظام ما بيغطي كل موقف. وفي الشغل وبيئة العمل دائما في مواقف ما إلها تعليمات واضحة، وفي مناطق رمادية ما بتلاقي فيها لا تعليمات ولا نظام بيحكي لك شو تعمل. وهون اللي بيحدد تصرفك مش التعليمات، أخلاقك وضميرك أنت. طيب خليني أعطيكم بعض الأمثلة اللي ممكن تصير معانا في بيئة العمل. مديرك سافر أسبوع مثلا، فما في متابعة عليك، ما في اجتماعات، وما حدا بيسأل عنك كل شوي. شو بصير بمهامك وإنجازك؟ النظام والتعليمات ممكن ما تحاسبك على هالأسبوع بشكل مباشر، لكن أخلاق العمل بتحكي لك اشتغل بنفس المستوى وكأن مديرك موجود. وصدقني مديرك غالبا راح يعرف، لأنه ممكن يقارن مخرجات الأسبوع اللي كان موجود فيه بالأسبوع اللي غاب فيه. موقف تاني، خلصت شغلك الساعة 2 والدوام بيخلص الساعة 4، النظام بيحكي أنت موجود للساعة 4 فأمورك تمام، لكن أخلاق العمل بتحكي اسأل مديرك في إشي بقدر أساعد فيه، أنا خلصت شغلي، أو استثمر هدول الساعتين في تعلم إشي بفيدك في شغلك. مش المطلوب منك طبعا أنك تضلك مشغول بس عشان الوقت يمر، المطلوب أنك تستثمر وقت العمل بشكل حقيقي مثمر. موقف ثالث، اكتشف الطريقة بتوفر عليك جهد وما في أي تعليمات واضحة تمنحها. هون وقف وما تنفذ، لأنه عدم وجود نص بمنع الإشي مش معناه أنه مسموح. اسأل مديرك واحكي له لاحظت أنه ما في تعليمات واضحة بتغطي هاي الحالة، شو الإجراء الصحيح؟ وهون عندي إلك اختبارين بسيطين قبل ما تتصرف في أي منطقة رمادية. الاختبار الأول بسميه اختبار العلن، لو تصرفي هذا انكتب بتقرير ووصل الإدارة، هل بكون مرتاح إني أحكي نعم أنا اشتغلته؟ إذا الجواب لا، وقف وما تعمل هذا الإشي. الاختبار الثاني اختبار التعميم، لو كان موظف في الشركة عمل نفس اللي أنت عملته، هل الشركة راح تمشي بشكل أفضل؟ إذا لا وراح يصير في فوضى ومشاكل، معناته راجع تصرفاتك وما تعمل هذا الإشي. وهون بيجي الانضباط الذاتي، إنك أنت تشتغل شغلك بأفضل شكل بدون ما تحتاج حدا يراقبك طول الوقت، وهاي من أهم الصفات في سوق العمل. لأن المدير ما بده موظف يشتغل فقط لما يكون واقف فوق راسه، المدير بده شخص يأتمنه على الشغل حتى لما ما يكون موجود. ونقطة مهمة، هذا الكلام طبعا مش تقليل من قيمة الأنظمة والتعليمات، بالعكس الأنظمة والتعليمات ضرورية وبتحمي الموظف وبتحمي الشركة وبتحدد الحقوق والواجبات، لكن اللي بيبني اسمك مش إنك التزمت بالقوانين والتعليمات فقط، اللي بيبني اسمك إنك تعمل الصح حتى لما ما يكون في نظام يجبرك عليه. لأنه في النهاية الشركات بتوظفك على أساس كفاءتك، لكنها بتأتمنك على أساس أخلاقك. والخلاصة لا تسأل دائما شو أقل شيء مطلوب مني، اسأل شو التصرف الصح حتى لو ما حدا راح يراقبني. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهذه الشركة، والشركة اللي معاييرها أعلى من مجرد الالتزام بالقانون هي الشركة اللي بتبني سمعة وبتعمر.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله، سلام عليكم ورحمة الله. وبعد، مع الآية 65 بعد 100 من سورة البقرة، وذلك قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. أندادا يعني يسويهم بالله عز وجل، ند، الند للند يعني في تقارب. حاشا لجلال الله الذي خلق السماوات والأرض والخلائق اللي عرضتها الآيات، منها الآية السابقة 164، كل هذه المخلوقات من أوجدها؟ الله عز وجل. إذن كيف تسوون الخالق بالمخلوق؟ كيف؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يضخمهم، يعظمهم، يجلهم، يرفعهم إلى أن يجعلهم كالإله العظيم، ويسميهم آلهة. رب عفوك، ما أجمل دينكم يا إخوان. التوحيد مو على الطريقة اللي بيرددها بعض الناس، لا، ولكن فعلا هذا الدين قائم على هذه الكلمة، من القلب تنبع ومن السلوك تترجم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي يسويهم بالله عز وجل، يحبونهم كحب الله، يعني الله، لأن كل نفس يجري في صدري من ربي، فأنا أحمده على كل نفس، أحمده على كل بارقة عين ترى فتبصر فتتجنب الأذى والضرر، على ما أسمع أحمده، كان السيارة ستصعقني وتسحقني لكني أدركت نفسي، أحمد ربي على السمع، على البصر، على جيران الدم في عروقي، على دماغي والتفكير. أحمد ربي على ماذا؟ ولا ماذا؟ الرئتين اللي شغلات بلا توقف ليلا نهارا. أحمد ربي دائما. إذن من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم اجعلنا من هؤلاء المؤمنين الذين يحبون الله حبا فوق كل حب وأعظم من كل حب. والذين آمنوا أشد حبا لله. من مين؟ من كل الناس، لأنه مؤمن بالإله العظيم، بصفاته، بأسمائه الحسنى، بفضله علينا، بأنعامه وآلائه وأفضاله وعطائه، كيف لا نحبه؟ وكل نفس في صدري يجري من مولاي ربي سبحانه، كل نظرة عين بقدرته، بخلقه لي، هذه العين الباصرة والمبصرة، أشد حبا لله. كل ما ذكرت آلاء الله علي زدت له حبا وثناء وشكرا. ولو يرى الذين ظلموا، انتقل على الفريق الآخر، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، صار معانا الفعل يرى مرتين. ولو يرى الذين ظلموا ماذا؟ إذ يرون العذاب. يعني الآن بيقول لو تشوفوا ما سترون منظر العذاب لكان لكم موقف آخر، لكنكم يعني انتهيتم من موضوع الغيب وكذبتم به فخسرتم دنياكم وأخراكم. إذن ولو يرى الذين ظلموا بالشرك، يعني وظلموا مطلقة طبعا، لكن أظلم الظلم وأشد الظلم أن تجعل لله نديدا وشريكا ومساويا، وحاشا لجلال الله أن يكون له ذلك. أو كما يزعم البعض، الله له ابن، معاذ الله، نحن نحتاج الابن لأننا ماضون زائلون، الله باق، فلماذا الحاجة إلى الولد؟ إخواني، لو نستخدم العقل لانتهت مشكلات بلا حصر، لكن للأسف العقول مجازة أو معطلة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، يعني كأنه برجعهم إلى الخلف عندما يرون العذاب، قل لو كنا نسمع أو نبصر ما كنا في أصحاب السعير. مول فعل طاقاتك كلها حتى تتجنب المزالق والمهالك. يا أيها الإنسان، ربنا وهبك السمع والبصر من أجل الاستخدام والاستعمال، وأعطاك العقل لتميز وتفرز ما بين الباطل والحق. إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، ما أمريكا وما روسيا وما الصين وما العالم، لا شيء، القوة لله، الله القوي من أسمائه العظيمة، أن القوة لله جميعا كلها، كل هذه القوى الذرية والهيدروجينية والقنفوسفورية والقنابل المدنية كله فلصو أمام قدرة الله، ولا شيء. وأن الله شديد العذاب، أي لمن كفر. مع الآية 66 بعد 100، ملتقانا في حلقة القادمة إن شاء الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية، مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري. ما تيسر من سورتي المزمل والمدثر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، ما تيسر من سورتي المزمل والمدثر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، في الإسلام خلق يكاد ينفرد به، إنه خلق الإيثار. يكاد الإسلام ينفرد به لأنك لا تجد ما يقابل هذه الكلمة في اللغات الأجنبية، وقد أخذ هذا الخلق من قوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من خصائص المؤمن أنه يؤثر أخاه المؤمن في حظوظ الدنيا على نفسه طلباً لثواب الآخرة. أيها الإخوة، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم والبخاري: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال شراح الحديث: لا يؤمن أحدكم تمام الإيمان ولا يبلغ كمال الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالنبي لما آخى بين الأنصار والمهاجرين وأراد أن يجعل كل مهاجر عند أنصاري، من كثرة الطلب على رسول الله باستضافة هؤلاء المهاجرين اضطر النبي إلى القرعة. ما قولكم؟ لكن هذه العفة التي عند المهاجرين أيضا تكاد لا تصدق. قال له: بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. وفيما تروي الروايات أن التاريخ في هذه المرحلة لم يثبت حادثة واحدة أن مهاجراً أخذ من أنصاري شيئاً. ما هذا المجتمع؟ يتحدثون عن المدينة الفاضلة، يعني مجتمع في قمة البذل والطرف الآخر في قمة العفة. والله لو عرضت مالاً لتعطي به الفقراء لتهافت الأغنياء قبل الفقراء على أخذه، لتهافت الذين ليسوا بحاجته الآن، ويؤثرون أنفسهم على إخوانهم. هم إذن وقعوا في الأثر لا في المؤاثرة. أيها الإخوة الكرام، خلق الإيثار يصل إلى ذروته في هذه القصة. كان الأنصاري يعمل في أرضه السنة الكاملة، طبعا المهاجرون تجار، ولكن الحصار الذي أحكم حول المدينة منعه من الخروج. لذلك كان الأنصاري يعمل في أرضه طوال السنة، ثم يأتي بالمحصول ويذهب به إلى بيت أخيه قبل أن يذهب إلى بيته، ويقول له: اختر من هذا المحصول ما تشاء وإني سأتركك ساعة. أي سلوك هذا؟ أنت اختر، انتقي من هذا المحصول أكبر الحجم وأجمل اللون وأطيب الشيء. هكذا فعل الأنصار، يعني جهد عام بأكمله يقدم لهذا المهاجر ليختار من هذا الإنتاج الزراعي أطيبه وأجوده فيأخذه لنفسه. لما فتحت خيبر قال النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: جزاكم الله خيرا قد وفيتم. فقالوا: يا رسول الله، اشترط علينا شرطا ونشترط عليك شرطا. اشترطت علينا وقد وفينا، وإن لنا عندك الشرط الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: لكم بما وفيتم، يعني لكم الجنة بما وفيتم. اشترط عليه الصلاة والسلام على الأنصار شرطا أن ينصروه، واشترطوا عليه شرطا أن تكون لهم الجنة. فحينما قالوا: اشترطت علينا شرطا فوفينا، بقي شرطنا، قال:

نقسمها بيننا وبين إخواننا. أعطاهم مال البحرين فرفضوا، لا نأخذها حتى تقسمها بيننا وبين إخواننا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى فضلهم على هذه الدعوة ورأى نصرتهم، فأبوا أن يأخذوا المال وحدهم. ثم قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا قوما أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم. يقصدون الأنصار، لقد كفونا كل مؤنة وأشركونا في المهنأ حتى لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. أي مجتمع هذا؟ الآن تجد الابن اليتيم له عم يملك الملايين لا يعطيه شيئا، ملايين يملك، والله كل قصة في المجتمع الإسلامي يندى لها الجبين. شح ما بعده شح، أنانية ما بعدها أنانية، إمساك المال ما بعده إمساك، بخل ما بعده بخل، أنانية ما بعدها أنانية. هذا هو المجتمع المسلم، لكنه يصلي في المساجد. البطولات التي ظهرت من الصحابة والتي استحقوا بها رضوان الله عز وجل، استحقوا بها أيضاً أن ينصرهم الله عز وجل. ولكن الظلم الذي بين المسلمين، ولكن الأثر التي بين المسلمين، ولكن الشح الذي بين المسلمين، هم الإنسان أن يعيش وحده، وأن يأكل وحده، وأن يستمتع بالحياة وحده، وأن يعلو في نظر الناس وحده، ولا يعبأ بمن حوله. هذا الموقف الذي فيه أثر هو سبب ضياع هذه الأمة. أخواننا الكرام، في معركة اليرموك كانوا يضعون جرح المسلمين في مكان قريب، وكان من شدة المعركة أن الجرح قد نسيهم المقاتلون من شدة المعركة، وكان من ضمن الجرحى عكرمة بن أبي جهل، وكان ابن عمه في السقيا، فيقول: بحثت عن ابن عمي عكرمة فوجدته في الجرحى يئن ويتألم، يكاد يموت من شدة العطش، وبجواره عشرة من الجرحى المسلمين، فقلت أسقيه، فأخذت الماء وجريت إلى عكرمة وقلت: اشرب، فقال لي: نعم، فأخذ الماء، فبينما هو يشرب سمع أخاه الذي بجواره يقول: آه، يريد أن يشرب، فقال: والله لا أشرب حتى يشرب أخي. فذهبوا إليه فحدث مع العشرة مثل ذلك، كل واحد يكاد يموت من العطش، يسمع أخاه يئن يقول: اسقي أخي قبلي، حتى وصلوا إلى العاشر، فقال: والله لا أشرب حتى يشرب عكرمة، فعادوا إلى عكرمة فإذا هو قد مات شهيد. هم على فراش الموت، هم يموتون، والجريح يتوق إلى الماء بشكل لا يتصور، ومع ذلك يؤثر أخاه عليه. القصة لها عدة روايات، مجمل هذه الروايات تؤكد أنهم ماتوا جميعاً ولم يشربوا شيئاً، كل واحد آثر أخاه. هذه الأعمال التي رفعت هؤلاء الصحابة إلى علياء المجد. في أحد الأيام أيها الإخوة، صحابي جليل اسمه عبد الله بن عمر اشتهى سمكاً، وكان يحب السمك المشوي، فبحثت زوجته زمناً حتى استطاعت أن تأتي بسمكة مشوية ووضعتها أمام عبد الله، وإذا بمسكين يطرق الباب في وقت وضع السمكة أمامه، فقال عبد الله: أعطيه السمكة. قال زوجته: عندنا في البيت لحم وطعام، ولعل الرجل يستفيد باللحم، فقال: ولكنني أحب السمكة. وفعلا أعطت السمكة لهذا الرجل، لأنه آثر هذا المسكين في طعام يشتهيه. هذا نموذج. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هكذا قال الله عز وجل. سيدنا عمر طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وسقط مدرجا بدمائه، وعلم عمر أنه الموت، فقال لابنه: يا عبد الله، اذهب إلى أم المؤمنين عائشة وقل لها، دققوا، وقل لها: عمر بن الخطاب، ولا تقل أمير المؤمنين.

المؤمنين، فلم أعد أمير المؤمنين، مات لأنه أو على وشك الموت. قل لها عمر بن الخطاب يستأذنك في أن يدفن مع صاحبيه. فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كنت أريد هذا المكان لنفسي ولا أوثرن به عمر. الحقيقة في القصة تتمة أنه قال لابنه ثانية بعد أن أموت وبعد أن أكون في النعش: مر بنعشي على بيت عائشة وقل لها إن عمر يستأذنك، فلعلها استحيت مني وأنا حي قبل أن أموت، أما الآن استأذنها وأنا في النعش، فإن أذنت فادفني هناك. طبعاً الآن في قصص هي من المعجزات، بالأوضاع العادية لا تصدق، إلا أنها من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة يقول: كنت أجوع جوعاً شديداً حتى أصرع من شدة الجوع، ويقولون مجنون، والله ما بي من جنون، إنما هو الجوع. فكنت أجلس بجوار منبر النبي عليه الصلاة والسلام، يمر بي الرجل من المسلمين أستقرئه آيات الإنفاق حتى يلين قلبه ويشعر بي، فمر بي أبو بكر فقرأها علي، ومر بي عمر فقرأها علي، ومر به النبي فنظر إلي فعرف حالي فتبسم وقال: يا أبا هريرة الحق بي. فدخل صلى الله عليه وسلم بيته واستأذن وقال لزوجته: هل عندنا من شيء؟ قالت: جرة لبن تكفي رجلا أو رجلين. فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا هريرة اذهب وأتني بأهل الصفة، وكانوا 100 واحد. فاغتمت نفسي وأصبحت مهموما وقلت: وأين هذه الجرة من أهل الصفة؟ ولكن لا بد من طاعة رسول الله. فذهبت وأتيت بهم، فنظر إلي النبي مبتسما وقال لي: اسقهم. فأخذت الجرة أمر بها على الرجل يشرب حتى يرتوي. هذه قصة إيمانية لا تصدق إلا بالإيمان، لا تصدق إلا بإيمان أن الله سبحانه وتعالى يجري على يد النبي ما يفوق طاقة البشر. فأخذت الجرة أمر بها على الرجل فيشرب حتى يرتوي، أقول: ما بقي شيء. فيأخذها الثاني فيشرب حتى يرتوي، أقول: ما بقي شيء. والنبي يبتسم وقال: يا أبا هريرة لم يبق إلا أنا وأنت. قلت: صدقت. فقال: اشرب يا أبا هريرة، وهل يبقى شيء بعد كل هذا؟ فشربت ثم أعطيتها له. فقال: اشرب يا أبا هريرة، فشربت حتى أعطيتها له. فقال: اشرب يا أبا هريرة، فشربت. فما زال يقول: اشرب، حتى قلت: والله والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام فشرب الفضل، رواه البخاري ومسلم. تكسير الطعام من معجزات النبي الحسية. أيها الإخوة الكرام، يعني من معاني الإيثار، إذا خيرت بين شيئين أنت وأخوك ينبغي أن تختار أقلهما وأن تعطي أفضلهما لأخيك. والصحابة الكرام مكثوا 15 يوماً يحفرون الخندق، ومن شدة الجوع ربطوا على بطونهم الحجارة. فجاء جابر بن عبد الله وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، عندنا في البيت دجاجة وبقية شعير، فأقدم يا رسول الله وكل معي. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: لوحدي؟ قال جابر: لا، ومعك رجل أو رجلان، يعني طعام قليل جدا. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا معشر المهاجرين ويا معشر الأنصار، غذاؤنا اليوم عند جابر. يقول جابر: تسللت سريعا إلى البيت أقول لزوجتي: أنجديني، رسول الله قادم ومعه الجيش. فقالت المرأة المسلمة المؤمنة: أو أخبرت النبي بحجم الطعام؟ قال: نعم. قالت: فالله ورسوله أعلم. فذهب النبي إلى جابر، فقال النبي الكريم: يا جابر، أنت بوابنا اليوم. وبلغ النبي أصحابه، وأخذ جابر يدخل 10 10، يطعمهم ويخرج. وهكذا من بعدهم، فطعم الجيش كله. ثم دخل جابر عليه
فرأى ما رأى وأخذ من الدهشة. هذه من المعجزات ولا يقبلها العقل من دون إيمانه بالمعجزات. روى هذه القصة الإمام البخاري. نعم أيها الإخوة الكرام، الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال الإيثار على مستويات ثلاثة: إما أن تنزل غيرك منزلة الخادم تعطيه ما يبقى منك، وإما أن تنزل أخاك منزلة نفسك فتأخذ كما تعطي، وإما أن تنزل الآخرين فوق نفسك فتفضل حاجتهم على حاجتك، فاختر أي المنازل. لكن الله سبحانه وتعالى يقول في الآية الكريمة: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أيها الإخوة، في هذا الموضوع تتمة مهمة جدا، المؤاثرة، أن تؤثر أخاك في حظوظ الدنيا طبعا بثواب الآخرة فقط، أما أن تؤثر أخاك بحظوظ الآخرة فهذا مرفوض أشد الرفض، ويدل على جهل كبير في الإنسان. أن تؤثر أخاك بأداء فريضة الحج، أن تؤثر أخاك ببر والديك، برهما أنت من أجل أن تكسب الأجر، أنا أؤثرك على نفسي، هذا كلام فيه خطأ كبير. لا مؤاثرة في الخير، والخير كله في المؤاثرة، أي لا مؤاثرة في حظوظ الآخرة. معك مبلغ يكفي أن تطلب العلم وتنال أعلى درجة علمية، آثرت أخاك وتبقى أنت جاهلا؟ لا. معك مبلغ يكفي أن تحج بيت الله الحرام، تؤثر أخاك في الحج وتبقى أنت من دون أداء الفريضة؟ تؤثر أخاك في بر الوالدين وتنسحب أنت وتدعي أنك تؤثره في عمل صالح؟ لا يقبل ولا يعقل أن تؤثر أحدا في عمل صالح، ولا في بر والدين، ولا في إنفاق، ولا في أداء عبادة، ولا في أداء فريضة، هذا كله مرفوض. وهناك من يفهم المؤاثرة فهما معكوسا: لا مؤاثرة في الخير، لا مؤاثرة في عمل صالح، لا مؤاثرة في الطاعة، لا مؤاثرة في بر، لا مؤاثرة في أداء فريضة، هذا كله ممنوع. لكن المقبول أن تؤثر أخاك في حظوظ الدنيا رغبة بما عند الله عز وجل. وأنت حينما تعطي مما أعطاك الله، وحينما تنفق مما أعطاك الله، تشعر أنك فعلت شيئا. فالمؤاثرة من أقرب الطرق إلى الله عز وجل، ومن أجل الأعمال، وتكاد الأمة الإسلامية تنفرد بهذا الخلق، لأن هذه الكلمة الإيثار ليس ما يقابلها في اللغات الأخرى. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إدريس أبكر، ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. خرج رجل يدعى داود بن سلم في زيارة رجل آخر يدعى حرب بن خالد، وكان حرب هذا كريما جوادا. فلما قدم عليه قام غلمانه إلى متاعه فأدخلوه وحطوا عن راحلته، فأدخل إلى حرب وأنشده: ولما دفعت لأبوابهم ولاقيت حربا لقيت النجاح، وجدناه يحمده المعتفون ويأبى على العسر إلا سماحا، ويغشون حتى ترى كلبهم يهاب الهرير وينسى النباحا. فأحسن حرب إحسانا كبيرا لهذا الرجل وأمر له بجوائز كثيرة، ثم استأذنه داود في الانصراف فأذن له وودعه وانصرف. فلما خرج من المجلس كان غلمان حرب جلوسا، ولم يقم منهم أحد إليه ولم يعينوه كما كان من سابق شأنهم، فظن أن حربا ساخط عليه وقد احتال ليشعره بذلك. فرجع داود إلى حرب وقال: أواجد أنت علي؟ قال حرب: لا. ولم ذلك؟ فأخبره خبر الغلمان. قال: ارجع إليهم فسلهم. فرجع إليهم وسألهم فقالوا: إننا ننزل الضيف ولا نرحله. فوقعت كلماتهم في نفسه أشرف موضع. ولما قدم داود المدينة سمع أهلها بحديثه، فأتاه منهم رجل من أعيانها يدعى الغاضري فقال: إني أحب أن أسمع هذا الحديث منك. فحدثه داود بما كان من خبره، فقال الغاضري: والله إن فعل الغلمان أحسن من شعرك. وبذا فقد ألحق حرب غلمانه به في الجود والكرم والإدابة بما رأوا منه من إكرام أضيافه.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة النمل.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النمل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم من تتابعوننا إخوة وأخوات، رحمة الله والبركات. وبعد، الحمد لله أن شرح الله صدورنا بالقرآن وللقرآن مع الآية 66 من سورة البقرة بعد 100 طبعا، وذلك قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. يا الله، موقف خطير، الآية سطر وقليل لكن تحتاج إلى وقفة، لكن ما فيش وقت نطول. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، يعني كان بعض الأشخاص عاملين آلهة ينظرون للناس مثل ماركس وغير ماركس في الجاهلية. من صنع الأصنام معروف اسم مكتوب في الكتب، هو الذي أول من صنع الأصنام لقريش فعبدت، وحنا جنب البيت، هذا بيت الله سبحانه، عبدت الأصنام وترك الإله العظيم. طب هذا بيت الله، كيف تعبد الأصنام التي وضعت في بيت الله؟ كيف؟ غدا سيتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، اللي كان ماركسي واللي كان اشتراكي واللي كان مدري ايه علماني ملحد واللي الى اخره، هيجتمعوا بكره في ساحه واحده. انت ضليتنا بعد قلب وجهك عني، مش عاوز اشوفك، اهلكتني انا، لا اخش النار عشانك من اجل ما اغويتني. اذ تبرأ الذين اتبعوا، هذا انا بريء منه. تاخرت يا اخي العرب. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا الرؤوس، هيقول انا ما جبرتكمش على الكفر. طب ما انت نظرت لنا الاشتراكية والشيوعية والإلحاد، كان لها متفلسفون ولها منظرون ولها قوالة، بمعنى أنهم يعني ينشرون مثل هذه الأقوال. إذن إذ تبرأ الذين اتبعوا، لهم التابعين هذول الأذناب من الرؤوس، آسف، يعني من الذين اتبعوا، أي الأذناب الذين كانوا كالذيل ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يا الله سلم يا رب. ورأوا العذاب، لسه ما ذاقوهوش، شافوه قبل أن يذوقوه. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. كنا لمن الضايق في الدنيا، إلنا عم وإلنا خال وإلنا جد وإلنا جار وإلنا نسيب وإلنا عشيرة وراء إلى آخره. في الآخرة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا أب ولا أم ولا عشيرة ولا نصير ولا محامي دفاع، ما فيش. وتقطعت بهم الأسباب، طلع حواليك ما فيش غير عملك، ما عمل الشيء. إذن طالب ما قراش ولا كلمة، جاتونه أربع أسئلة وأنا مش قاري كله، والله منا كيف تجاوب؟ هذا لمن لم يقدم للآخر. يا أيها الناس، نحن مقدمون على امتحان ستصلح أوراقنا عند الإله العظيم، وإذا كان بغى أن نحضر من الآن إجابات على كل سؤال. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة بدنا ننتقم منكم يا من أضللتمونا بنظرياتكم اشتراكية وشيعية لهية. المهم عايزين نقول يا رب أنا بريء منك، بس تأخرت جدا، كان معك عمر طويل يا طويل العمر، كان فكرت يا أبويا. اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، إلى أن قال وقال الذين اتبعوا إلى 67 بعد 100 لو أن لنا لو إن كرة ثانية عشان نركلكم ونخرج من هذا النمط الكريه الذي أوقعتمونا فيه، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يعني الرؤوس يتبرؤون من الأذناب، والأذناب يتمنوا لو أنه عندهم فرصة ثانية ليتبرؤوا من هؤلاء الرؤوس. ما كل أماني ما لها من تحقيق، كان قدامك فرص طويلة يا طويل العمر. فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. يا الله، لما يكون عملك كل صوت صورة وانت شايفه كما ترى التلفزيون، هذا أنا وهذا الصحبة اللي كنا نشرب المشربة عربية في المحلات اللي مشية. المهم حسرات، لو اني كنت عاقل كان ما عملت هذا العمل، لو كني كنت مش عارف مكان لما غووني أصير شيوعي وملحد. طب تفضل، يعني انا الان مصيري امام الله، كيف بدي اقابله؟ حسرات عليهم، كان للحزب اللي مش عارف ايه ولا ايه نشط شغال، حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار ولن يخرجوا من النار. وما هم بخارجين، الباء دخلت على جواب ماله، معنى ليس ما في خروج من النار وإنما خلود فيها. إلى الآية 68 بعد 100 يكون اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد.

المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. مدارس تزكية. مدارس الحداثة التربوية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد.

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. في قاعدة بسيطة بتساعدك تتعامل مع أي موقف مزعج في شغلك، لأنه مش كل شيء بضايقك لازم تتحمله ومش كل شيء لازم تحاربه. فعندك أربع خيارات: غير، تكيف، أثر، أو انسحب واستقيل. مثلاً بيئة عملك مزعجة، فيها ضغط مستمر وتوتر ومشاكل بين الموظفين، ويمكن أسلوب مديرك نفسه جزء من المشكلة. طب شو تعمل؟ الخيار الأول غير. إذا في شيء بإيدك تغيره غيره، غير طريقة تعاملك، رتب حدودك، نظم وقتك، وابتعد عن المشاكل اللي ما إلها علاقة بشغلك. مش كل شيء مزعج لازم تغير بسبب الشركة وتستقيل. أحياناً تغيير طريقة تعاملك مع الموقف بحل جزء كبير من المشكلة. الخيار الثاني تكيف. إذا البيئة فيها أشياء مزعجة لكنها ضمن حدود مقبولة ومش ضد قيمك ومش بإيدك تغيرها، تكيف معها وكون شخص إيجابي. تعلم كيف تشتغل بتركيز رغم الضوضاء، أو كيف تحافظ على مهنيتك بدون ما تدخل بكل مشكلة، لأنه مش مطلوب منك تحب كل شيء في شغلك. المطلوب تعرف كيف تشتغل بشكل محترف رغم الأشياء اللي ما بتحبها. الخيار الثالث أثر. إذا المشكلة جد مش بإيدك مباشرة لكن بتقدر تحركها، احكي، بس لا تحكي كشكوى، احكي باقتراح. مثلاً بدل ما تحكي لمديرك الجو هون سيء والكل متوتر، احكي له لاحظت إنه الضغط والمشاكل بين الفريق أثرت على سرعة الإنجاز، عندي اقتراح نجرب طريقة مختلفة بتوزيع المهام والمتابعة ونقيس الفرق خلال أسبوعين. هيك انت ما

0: حلتي المشكلة أنت حاولتي تكون جزء من حلها. وفي خيار رابع اللي هو الانسحاب. إذا حاولت تغير وما تغير وتكيفت وما قدرت وحاولت تأثر وما صار أي تغيير والبيئة أصبحت تستنزفك أو تتعارض مع قيمك أو تؤثر بشكل مستمر على صحتك وأدائك، فممكن يكون القرار الصحيح إنك أنت تنسحب. والانسحاب من الوظيفة مش فشل. أحياناً الاستقالة قرار مهني ناضج إذا أخذتها بوعي وبعد ما ترتب وضعك وتحفظ خط الرجعة. طبعاً أنا ما بدعيك إنك تستقيل، لأنه الهدف مش إنك أنت تظل في مكان يأذيك فقط حتى تقول أنا تحملت كثير. الهدف إنك تختار البيئة اللي تقدر فيها تنجح وتقدم أفضل ما عندك. طب كيف تعرف أي خيار تختار؟ اسأل حالك سؤالين. أولاً، هل هذا الإشي تحت سيطرتي؟ إذا نعم غير، إذا لا اسأل هل بقدر أتعامل معه بدون ما يخالف قيمي ويستنزفني؟ إذا نعم تكيف، إذا لا اسأل هل بقدر أثر فيه؟ إذا نعم أثر. وإذا حاولت كل هذا وما تغير إشي، هون ممكن يكون خيار الانسحاب هو الخيار الصح. الخلاصة، مش كل موقف مزعج بيحتاج شكوى. بعض المواقف بدها تغيير، وبعضها بدها تكيف، وبعضها بدها تأثير، وبعضها بدها قرار للأسف الانسحاب. أسوأ شيء ممكن تعمله إنك أنت تظل في نفس المكان بنفس المشكلة وتشتكي منها كل يوم. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. والشركة الذكية ما بتظل تشتكي من بيئة ما بتناسبها، بتقرر تغيير، إما تكيف أو تأثير أو انسحاب.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. مدارس الحداثة التربوية

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت الفائز في مسابقة صوتك ذهب، القارئ الشيخ عبد الرحمن جبر. ما تيسر من سورة مريم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: رشيد.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة هود.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.
3: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: تقاسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الروم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة الروم.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ توفيق الصائغ ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا. ما تيسر من سورة النحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة النحل.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل.

0: الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة هود.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة المؤمنون

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر من سورة المؤمنون.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة الزخرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.